0: قولوا الضغوطات من العائلة قالوا لي لازم ننظموها السنة، وكان تنظيمها يوم السبت 16 ماي بحضور الأساتذة الأفاضل سي عبد الجليل بوقرة أستاذ التاريخ والأستاذ هشام مسعودي. احنا من الأول مشينا في منهج ممكن أن نتحدث أكثر على تاريخ علي بلهوان، ثم وبقراءة بعض الكتب على علي بلهوان وكتبه هو، احنا نطرق بعد لواحد من كتاباته، قلت علي بلهوان هو فيلسوف، فلازم يكون معنا فيلسوف، ولازم يكون معنا أستاذ في الفلسفة. وبهذه الطريقة يعني قدمنا دعوة للأستاذ عبد الجليل ولكنتي شخصيا، ولبيت الدعوة يعطيكم الصحة، وكانت أمسية فكرية حلوة ياسر في بيت علي بلهوان، في البيت الذي عرف فيه صرخته الأولى كما يقولوا، في البيت اللي نشأ فيه، في البيت اللي تكون فيه في طفولته، اللي أعرف فيه العديد من القيم العائلية الاجتماعية السياسية بالطبيعة، في بيت اللي رأت العديد من الزعماء يدخلوا له ويخرجوا منه، مثل الزعيم حبيب بورقيبة مثلا اللي كان ديما يجي للبيت هذاك. يعني البيت هذاك بيت علم صحيح، لأنه العديد من اللي تولدوا فيه وعاشوا فيه يعني عندهم إرث علمي، يا أما في القانون وإلا في الفلسفة إلى آخره. وبعدين هو بيت سياسي بما أنه العديد من شخصيات الحزب الحر الدستوري كانوا يمشوا للبيت هذايا ويقوموا ببعض الاجتماعات مع علي بلهوان وإلا مع غيره في هذا البيت. فملي احنا صغار لمحالة نراو في التصويرة بتاع علي بلهوان، ونراو في اسم علي بلهوان في الشوارع التونسية، وحسينا أننا ننتمي إلى فضاء غني بالآثار التاريخية والثقافية أيضا. والحمد لله عام سنة 2000 قررت العائلة أن تجعل من هذا الفضاء فضاء عام، بما أنه أصبح إقامة ريزيدونس دو شارم يسميها بالفرنسية، إقامة للزوار وللسياح يجوا فيها باش يعديوا بيان سور بعض الأيامات وبعض الليالي، لكن أيضا ممكن باش يسمعوا فيها شوية طرب، لكن أيضا باش يسمعوا فيها العديد من الأحاديث الثقافية وممكن سياسية كما عملنا نهار السبت 16 ماي. فكانت أمسية حلوة ياسر، كما حكينا سي هشام إن شاء الله نعودوها نكرروها، ممكن في فضاء أكبر، في إطار أكثر علمي، عنده أكثر علاقة بالفلسفة اللي هي تكوينه الأساسي. ولما لا، العديد من المرات نجم نتحدث على أثاره السياسية.
1: شكرا جزيلا أستاذة. أريد أن أذكر المستمع أن الأستاذ الزعيم علي بلهوان هو أولا وقبل كل شيء هو درس دراسة مزدوجة، دراسة زيتونية، وكذلك في نفس الوقت دراسة منفتحة، كان تلميذا في الصديقية، ثم بعد ذلك تحول كما جل أبناء نخبة تونس في ذلك الوقت، ودرس الفلسفة في باريس من سنة 30 إلى سنة 35، ثم عاد إلى تونس كأستاذ للفلسفة، ولكنه لم يبقى كثيرا إذ أن نضالاته منعته من مواصلة تدريس الفلسفة، فسجن وتعرض إلى تعذيب من المستعمر الفرنسي وخاض تجربة سياسية غنية عن التعريف. فهو إذن زيادة على أنه مناضل سياسي وساهم في حركة التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، فهو أستاذ فلسفة. أردت في المداخلة التي قمت بها المرة الفارطة وفي هذه الحصة أردت أن نذكر أساسا بالأسس الفلسفية لفكره، وأن نرى إلى أي مدى هذه الأسس الفلسفية هي تصمد فعليا أمام التساؤل الفلسفي المحض. فلهذا أردت أن أخصص هذا البرنامج الأول. فالسؤال الأول الذي يطرح، لو سمحتي نحن نتجاذب أطراف الحديث، هو
0: ما هي الأسس؟
1: ما هي الأسس؟
0: ما هي الأسس؟ ما هي الأسس الفلسفية؟
1: فأريد بما أنني قرأت هذا الكتاب، كتابه المعروف، كتابه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي، قرأت هذا الكتاب عن عجل لأنه كان مفروض أن أتحدث عن هذا الكتاب في الندوة التي قمت بها. فأردت أن أستمد النقاط الأساسية أو الأسس التي بني عليها هذا الفكر. هذا الكتاب كما قلت اسمه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي. أنا أول ما استدرجني في هذا الكتاب هو عنوانه الذي بالفعل أستاذ الشريفة بالفعل يحيرني، لأنني أنا تربيت في جامع وضع جامعي فلسفي مختلف عن هذا. كنا نعتبر أن الغزالي هو انحدار التفكير، أن الغزالي لا علاقة له بالتفكير، بل هو إنسان متزمت، بل هو أنه لا يستحق أصلا أن يذكر في تاريخ الفلسفة. لما قرأت هذا العنوان استغربت بادئ ذي بادئ، قلت كيف أن علي بلهوان ذلك العقلاني ذلك المستنير كذا يعتبر فكر الغزالي ثورة داخل الفكر؟ فاستدمت وقلت سأواصل قراءة هذا الكتاب، عسايا أن أجد داخل هذا الكتاب نوع آخر أو قراءة أخرى ترجعنا إلى لب فكر الغزالي. فانطلقت هذه التجربة. فأن نعتبر فكر الغزالي لا انحطاطا بل هو ثورة في الفكر، هذا اعتبرته شيئا حميدا، واعتبرته جذب أو أخذ أو فك أسر الفكر الغزالي وجعله ثورة في الفكر، لا فكرا متحنتا ولا متزمتا. هذا الشيء الأول، يعني أن هذا الكتاب يقترح قراءة لفكر الغزالي كأنما فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر، وهذا ما زلنا لم نتعرض إلى داخل الكتاب. ثم ثانيا أو ثورة الفكر أو وهذا هو المغزى السحر في اختيار العنوان، مشكلة المعرفة، لم يقل نظرية المعرفة عند الغزالي بل قال مشكلة المعرفة، وكأنما المعرفة عند الغزالي ليست نظرية هكذا وضعها ثم مر إلى نظريات أخرى في الفن أو الدين أو الإلهيات أو غير ذلك، بل هو اعتبر أن المعرفة هي مشكلة. وعلاقة الثورة بالإشكال هو علاقة متواصلة. فالعنوان نفسه أثار في حيرة، وقلت أن في هذا الكتاب ممكن أن نجد إشكالية هي إشكالية المعرفة، هل هناك معرفة واحدة أم هناك ضروب متعددة من المعرفة، وكيف نمر من معرفة علمية إلى معرفة من نوع آخر ميتافيزيقية وأخرى. فذهبت رويدا رويدا من ذلك العنوان إلى داخل ذلك العنوان. استفسرت يوم وجودي داخل هذه الندوة، استفسرت متى نشر هذا الكتاب، متى نشر. في الحقيقة النسخة التي مديتني بها لا يوجد فيها عنوان، لا يوجد فيها
0: تاريخا
1: لنشر هذا الكتاب، موجود مطبعة الإرادة فحسب، موجود الطابعة وموجود تأليف الأستاذ علي بلهوان. تساءلت حول هذا الموضوع، فقيل لي أن هذا الكتاب هو مجموعة مقالات كتبها علي بلهوان على فترات مختلفة، ونشرتها منشورات الباحث، هي كالمجلة العلمية نشرتها بطريقة مسلسل، فهو كتاب لكنه متكون من العديد من الفصول التي نشرتها منشورات المباحث. يعني أنه كتاب استرسل، مثل تجربة فكرية تحاور فيها الأستاذ الفيلسوف علي بلهوان مع الغزالي. فهو ليس كتابا وضع مرة واحدة، بل هو سلسلة متواصلة من التفكير، وهذا شيء حميد. هذا ما زلنا في العنوان. ما رأيك في هذه في هذا الجو المختلف؟ يعني ليس لدينا نظرية في المعرفة، وأن الفكرة لا يمكن أن يكون فكرا إلا متى كان في سيرورة، في ثورة، في مخاض متواصل.
0: والله يعني نكتشف تيك صحة سيد أستاذي الكريم. صحيح أني مايش من يعني من اختصاصي الفلسفة، لكن شكون ما يحبش الفلسفة؟ يعني صحيح كنت من عشاق الفلسفة، ولتوا ديما نحب نقرأ نصوص فلسفية. لكن واحد يتعلم كي يسمع أستاذ فلسفة، صحيح أنه الأو هذيك الموجودة بين عنوانين يعني فيها مغزى، تصور فيها مغزى. يعني أنه علي بلهوان في الأخير ما عرفش هل يخلي العنوان الأول اللي هي نتاج الثورة، ثورة الفكر، أو العنوان الثاني اللي هي تولي إشكالية، مشكلة المعرفة عند الغزالي. يعني ديجا هو هو ديجا بدأ عنوانه بالفلسفة، بما أنه استعمل مصطلحين اثنين اللي هي الثورة والإشكالية. بعدين تقول لي هو الكتاب فيه العديد من الكتابات، وفات العديد
1: معناه هو تجربة دامت لمدة سنين، يعني ولا. ليس كتابا كما نعمل نكتب نحن الآن كتب لترقية في التعليم العالي أو لكذا، كتاب نضعه هكذا ونقول خلصت منه انتهى. هو كتاب يعكس أن, أن, أن, أن الأستاذ علي بلهوان المرحوم علي بلهوان كان في حوار مسترسل، وهذا الحوار المسترسل يعني مخاض أكثر منه نظرية أو أكثر منه شيئا وضع هكذا وتركه. هو في حوار متواصل.
0: هو الطريقة ذي تذكرني في أنموذج الأطروحات القديمة اللي هي الأطروحات القديمة كانت قبل مجموعة من لي بابي سيونتيفيك، معناها الورقات العلمية تنجم تعمل منها أطروحة. وكأنه قدم لنا أطروحة على محالة علي بلهوان اللي هي دامت ما نعرفوش قدام من سنة، بما أنك تقول لي تاريخ الطبع ما نعرفوهش، لكن ممكن هذا يهزنا أن نزيد ونستفسر أكثر على تاريخ هذا الكتاب في نلموم. أنا كيف علي بلهوان كتب هذا الكتاب؟
1: هناك بعض الأصدقاء يقولون لي أن هذا الكتاب هو كما قلت مجموعة من المقالات، ويقولون كذلك أن الكتاب الذي بحثت عنه في الكثير من الأماكن لكنني لم أجده، يقولون لي أن مجمع لطرش تبع منه، طبع أخيرا لمن 20 سنة وكذا، مش معنى ترش طبع منه نسخة لكنني لم أجدها. فممكن هذه دعوة إلى المؤسسات الجامعية تعيد نشر هذا الكتاب وتعرف صحيح. بهذا الكتاب من جديد صحيح. وأن تجعل منه كما جعلنا من كتاب محمود المسعدي السد في برنامج الأدب في البكالوريا، أن ممكن نجعل أن نختار بعض النصوص من هذا في برنامج صحيح. الفلسفة. لماذا فلسفتنا هي دائما فلسفة ديكارت وسبينوزا وأفلاطون وننسى صحيح. أن لنا، وسأحاول أن أبين في هاتين الحصتين، أحاول أن أبين مدى عمق هذا الكتاب ومدى انتماء تساؤله إلى التساؤل الفلسفي الأصيل.
0: جينا السؤال يعني في الأخير، فيما تتمثل مساهمته في الفلسفة التونسية بصفة خاصة، ممكن العربية بصفة عامة؟ أستاذ الكريم،
1: هذا سؤال جميل وسؤال ما حيرني لمدة طويلة، لأنه في بعض الأحيان وفي جل الأحيان لما نتساءل هل هناك فلسفة تونسية، معظم أو جل الأساتذة لا يعتبرون بوجود فكر فلسفي تونسي محض، فهو يا إما ينتمي إلى الفكر الإسلامي أو ينتمي إلى الفكر العربي أو لا وجود له أصلا، لا وجود له أصلا. لكن بقراءة بعض هذه النصوص نرى أن بالفعل هناك ما يمكن أن يسمى المخاض الأول لبروز فلسفة إسلامية، بالرغم أنني أعتقد، وهنا بكل تواضع أريد أن أقول أن هذا المخاض وقع قصفه منذ الوهلة الأولى، يعني لم نجد هناك قراء آخرين واصلوا هذا العمل الذي انطلق فيه انطلق به علي بلهوان. فلذلك يمكن أن نقول أن هذا المخاض الآن وجب على المفكرين التونسيين والفلاسفة التونسيين أن يعودوا وإعادة إحياء، عودة وتأويل جديد لفكر الغزالي ولفكر علي بلهوان انطلاقا من هذه التجربة. فقبل أن ندخل أن نخوض في في في في في أعماق هذا الكتاب وفي عوار هذا الكتاب والعودة إلى السؤال هل هناك فلسفة تونسية ومتى إلى أي مدى ساهم علي بلهوان بكتابه هذا في إرساء الأسس الأولى للفلسفة التونسية، لو تسمح يا أستاذة أن نأخذ فاصلا غنائيا صغيرا لنريح به عن أنفسنا ثم نعود.

عز حبك واحتراقك واشتياقا للبلاد. إنني المنحاز حبك.

مرحبا بكم من جديد مستمعي برنامج فيلوسوفيا. نعود بعد هذا الفاصل الغنائي لنواصل الحديث حول المساهمة الأصيلة التي قام بها أستاذ الفلسفة والفيلسوف علي بلهوان. كانت قد سألت الأستاذة شريفة الأخوة إلى أي مدى يمكن اعتبار علي بلهوان مساهما في الفلسفة التونسية، وكنت قد أجبت عن هذا الأمر، قلت أن التساؤل حول وجود أو عدم وجود فلسفة تونسية هو تساؤل مستمر. أعرف أن أستاذي فتح تريكي والأستاذ محمد محجوب يدافعون على إثراء أو إرساء المساهمات الأولى والكبرى في إرساء فلسفة تونسية أو التوثيق لها على الأقل، وأتذكر أن الأستاذ فتح تريكي وكذلك الأستاذ محمد محجوب كانوا قد بحثوا عن أصول هذا الفكر الفلسفي وأرادوا أن يؤسسوا داخل مشروع بيت الفلسفة وثائقة توثق للفلسفة التونسية. أنا من الآن منذ قراءة هذا الكتاب أعتقد بالفعل أن كان هنالك ضرب من ضروب ما التميز للفلسفة التونسية على الأقل من خلال قراءتي لهذا الكتاب. قبل أن نخوض في خضم فصول هذا الكتاب أردت أن أقرأ الجملة الأولى من هذا الكتاب والتي يقول فيها الأستاذ علي بلهوان: حياة أبي حامد الغزالي الفكرية، يعني ما يهمه في الأمر هي حياته الفكرية، تعد مرحلة من

0: مراحل العقل البشري. فأعتبر هذه الجمل، أنا تغريني كثيرا هذه الجمل، لأن فيها يقول أن لا حياة شخصية لحامد الغزالي، الذي يهمنا في هذا هو حياته الفكرية. وأنا أذكر المثال الذي قاله أرسطو لما سئل عن أفلاطون، قالوا له هل ما تحبذ الفيلسوف أم أستاذك أفلاطون؟ قال أستاذي أفلاطون له كل المودة، لكن ما يهمني هو حياته الفكرية. يعني أن هنا علي بلهوان صار داخل هذا المسار، يقول أن ما يهمنا ليست التجربة أو الحياة الشخصية للغزالي، بل هي حياته الفكرية. ويعتبر منذ الجملة الأولى، وهنا الأطروحة الأساسية التي سيحاول تفصيلها داخل الكتاب، أنه يعتبر أن المسيرة الفكرية أو الحياة الفكرية لأبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل ماذا؟ من مراحل العقل البشري. يعني لهؤلاء الذين يقولون أن تجربة الغزالي هي تجربة ضد العقل، أو أن تجربة الغزالي هي تجربة استسلام وانحدار وانتحار للعقل، هنا على البلهوان في جملة بسيطة من الجمل المؤسسة لفكره يقول لنا أن حياة أبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل الفكر البشري. فأعتبر أنا في هذه الجملة توجد أطروحة كاملة، أطروحة كاملة لا ترمي بتفكير أبو حامد الغزالي على جانب، بل تجعلها وتدخلها وتحتويها داخل المسيرة الكبرى للعقل البشري. فهذا هو الأساس. كيف ترين ذلك أستاذة؟ أننا بالفعل لما نقرأ كتابا أو لما نقرأ متفلسفين أو نقرأ أدباء، نؤول أعمالهم على أساس حياتهم الشخصية. في هذا المجال علي بلهوان يقول لا تهمنا حياته الشخصية. في أي كتاب عمل فلسفي أدبي أو غيره يقول علي بلهوان أن ما يهمنا في الغزالي هي أننا نعتبره مرحلة من مراحل العقل، وأن حياته الفكرية هي الأهم من حياته الشخصية.
1: صحيح، هو المحالة أحيانا الحياة الشخصية تبدأ تتأثر بالعديد من الضغوطات العائلية الثقافية الدينية إلى آخره. أما الحياة الفكرية فهي حياة الشخص، يعني ملكه فينا ملكه، ماهيش ملك المجتمع، لأنه الشخص يفكر في عقله كما يريد، لكن يتصرف في المجتمع كما يريد المجتمع. ولهذا ممكن رأى أنه علي بلهوان ماهوش غلط. صحيح أنه نقولوا احنا الانفيرونمون، البيئة اللي واحد تربى فيها وعاش فيها ونشأ فيها تأثر على فكره، لكن في الأخير كي شخص يأمن بحرية التفكير ما يفكره في عقله، أظن أنه ينجم يكون مختلف مما ما يقوم به أمام المجتمع. هذا ما نفهم من هذه الجملة كما قلت أنت، وهذا ممكن شيء ما هوش غلط. ممكن حتى علي بلهوان هكا، ممكن هو نفسه هكا عاش، يعني في تفكيره كان حر جدا، لكن كان كأي تونسي يعيش في ضغوطات اجتماعية سياسية إلى آخره، اللي تجعل البعض ممكن من تصرفاته أو قراراته تكون ممكن ما هيش ياسر قريبة لتفكيره. لكن بون، لما حالة للأسف هو علي بلهوان كان ما عاشش كثيرا باش نجم باش واحد ينجم يقيم بعدين شنو عمل في للأسف، وأعطانا أكثر تفكير أكثر أفكار. وأحنا هذايا ديزون الهدف متاعنا هو أن نفهم أفكاره ونفهم هو كيفاش كان يرى الفكر الفلسفي بالطبيعة، وكيفاش كان يرى تاريخيا زادة تونس في الوقت هذاك.
0: هو نحن نعرف أن علي بلهوان، وهنا أعتبر كذلك نقطة من نقاط قوة علي بلهوان، أنه فرق بين التجربة الفكرية، التجربة الفكرية التي هي تجربة مساهمة في سؤال، مساهمة في سؤال فكري أساسي، ألا وهو في هذا المجال إشكالية المعرفة. فعلي بلهوان اعتبر الغزالي كمساهم في إشكالية سؤال حول المعرفة، هل هناك نمط وحيد من المعرفة أم هل هناك أنماط كثيرة؟ وساهم كذلك، وكانت له تجربة فلسفية عملية أو تجربة سياسية لنقولها بالمعنى الحديث، ساهم هل من حق الشعوب أن تحرر أنفسها من من من من من من, من الاستعمار،
1: من الاحتلال،
0: من الاستعمار أو من الاحتلال. فالسؤالين التجربتين حياة الإنسان هي تكون مفتوحة، يمكن أن تكون مفتوحة إلى العديد من التجارب دون أن تختلط هذه التجارب. هناك أكيد علاقة بين التساؤل الفلسفي والتساؤل السياسي، لأن السياسي له عمق فلسفي. لكن في هذا المجال، في هذا الكتاب، لاحظت أن علي بلهوان لم يشر البتة، ولم يرد، ولم وأقول ذلك، لم يرد ذلك عنوة، يعني وفكر في هذا الأمر كثيرا، أنه ما دمت في حقل الفلسفة أريد أن أساهم في كشف التساؤل الفلسفي. فثراء الغزالي في أنه ساهم في تساؤل فلسفي محض، وثراء علي بلهوان أنه شارك الغزالي في هذا التساؤل. لكن ما دام علي بلهوان هو متعدد وليس واحدا، هو فيلسوف حينا وسياسي حينا آخر، لم يرد خلط هذين التجربتين، وأقول لم يرد يرد توظيف الغزالي توظيفا سياسيا أو إيديولوجيا، ففصل بطريقة محكمة. وقارئ هذا الكتاب يرى بطريقة جلية أن لا وجود لإشارة إلى تجربته السياسية، وكأنما أنه انغمس انغماسا كاملا في التجربة الفكرية،
1: يعني أنه علاقة تجربته الفلسفية مع تجربته السياسية ما كانتش حاضرة في الكتاب هذا.
0: أنا كما اطلعت على هذا الكتاب وقرأت هذا الكتاب كاملا من أول صفحة إلى آخر صفحة، لم نجد بالفعل أن أي إشارة، أوكي. إلى تجربته السياسية. وأنا أعتبره في هذا تعففا، أن علي بلهوان أراد أن يقول وجب أن يكون هناك أناقة في الفصل بين الأمرين، لا نمزج الفلسفي بالسياسي فيصبح الفلسفي موضوعا للسياسة، ويصبح السياسي موضوعا للفلسفة، ويختلط الحابل بالنابل، ويصبح هناك توظيف إيديولوجي للفلسفة أو توظيف فلسفي للسياسة. فجعل هذين الأمرين منفصلين، وكما قلت وكما أعتقد أن المنبع، التجربتين هو منبع واحد، هو منبع الصدق، ومنبع الفكر، ومنبع القراءة المتأنية، وليست القراءة التي تتسارع في خلط هذا بذاك.
1: وهل هذا الشأن كل فلسفة؟
0: لا،
1: هو ده يمكن السؤال اللي يطرح نفسه، يعني
0: هو لأنه... الإشكال، وشكرا جزيلا على السؤال. الإشكال هو أنه بعد نهاية هذا الجيل، الجيل الجميل، جيل علي بلهوان وقراءته للفلسفة، اختلط الحابل بالنابل، وأصبحت القراءات السياسية المرتذلة لتاريخ الفكر العربي عموما، ولتاريخ الفكر الإسلامي، وتاريخ الفكر البشري. فاعتبرنا أن أفلاطون مثاليا رجعيا، وأن أرسطو هو الممثل العقل، وضحينا بالغزالي، واعتبرنا أن ابن رشد هو حامل راية التعقل السياسة، وكأنما ابن رشد هو ما يجب أن نتركه للفلسفي وللعقل، وأن نرمي بالغزالي في تجربة التاريخ. فنزلنا في تجربات مرتذلة أو ثنائية الجانب للتاريخ الفلسفي. وهنا أذكر جملة لأدورنو يتحدث عن الفن، يقول يكفي للفن أن يكون ليكون ناقدا وليكون فعالا. وهنا ممكن أقول يكفي للفلسفة أن تكون، أن تقتصر على سؤالها وتتأنى في البحث في مسألتها لكي تكون ثورية. وعنوان ثورة الفكر هنا يعني أن الثورة ليست بالضرورة ثورة سياسية كما نعرفها نحن الآن، بل يمكن أن يساهم مفكر ما في ثورة لا تقل أهمية عن الثورة السياسية، هي ثورة في الفكر. ثورة في الفكر أي مساهمة في في فعاليات الفكر دون خلطه هكذا هراء مع السياسة أو خلط السياسة أو اختلاط الحابلي بالنابل. فأنا أعتبر وهذه ممكن قراءة تنقد أن نقول أن الفلسفي المحر هو لا علاقة له مباشرة بالسياسي، بل هو فعله داخل عملية الفكر يجعل من السياسي سياسيا بالفعل. وأذكر هنا كما قلت المرة الفارتة، الأغريق يقولون جيدا، أعطني مسرحا، أعطني فنا، أعطني فكرا، أتكفل بصناعة شعب حر. donnez-moi du théâtre, je vous donnerai un grand peuple. أعطني مسرحا، أعطيك شعبا مثقفا، شعبا منفتحا، مواطنا منفتحا. فأعطني فلسفة محضة تعلم العقل الانفتاح، لا الانغلاق داخل الإيديولوجيا الصلبة المتحجرة. أعطني فكرا، أعطيك مواطنا صالحا. وأعتقد أن هذه مدرسة كاملة داخل الفكر التونسي، وممكن تكون من مؤسسات الفكر التونسي، أنه تعفف وأراد أن يفصل هذا من ذاك. لو سمحت يا أستاذة، نحن نتحدث عن أكبر الزعماء في حركة التحرر الوطني التونسي. صحيح. علي بلهوان. صحيح. ليس مناضلا هكذا. صحيح. وهذا المناضل كان من المفروض أن بين معقفين أن يجمع هذا بذاك، لكنه قال لا، يجب أن أترك للسياسة مجالها، ويجب أن أترك للفكر مجاله، وأكون ثائرا في كلتا المجالين، أي في المجال السياسي والمجال الفكري. ورأيت في هذه القراءة المتأنية للغزالي، رأيت فيها تعففا وترفعا عن هذه القراءات الإيديولوجية لتاريخ الفكر ولتاريخ الفلسفة.
1: دونك اختار الحيادية كما نقول في علي بلهوان، اختار أكثر الحيادية في الفكر. إذا قمنا إذا أرخنا للشخصيات الفلسفية والسياسية في بلدنا، هل من الممكن أن نجعل من هذه الشخصية علي بلهوان من المؤثرين في الفلسفة؟
0: أنا كما قلت، علي بلهوان هو من المنسيين، في مجال الفلسفة أنا أعتبره من المنسيات، ليس من المحدثات. لذلك أطلب من هذا المصطلح، وسأنشر مقالا في هذا المجال، أنه وجب العودة إلى فلسفة علي بلهوان، وجب العودة إلى روح الفلسفية لعلي بلهوان، وأن ننطلق من جديد انطلاقا من هذه القراءة، نوعية هذه القراءة، انطلاق من جديد لإرساء فكر فلسفي أو لإعطاء دفع جديد للفكر الفلسفي التونسي. وهنا ملاحظة سريعة، لأننا دائما نحن نتقن جلد الذات، ونتقن القول بأن لا فلسفة إلا فلسفة غربية، لا فلسفة إلا فلسفة إغريقية، والعرب لم يفعلوا إلا تأويل الفلسفة الإغريقية، والتونسيين الآن لا يقومون بشيء آخر إلا بإعادة الفلسفة الغربية بطريقة مختلفة. أقول هذا نموذج، علي بلهوان يمكن أن يكون نموذجا، والقارئ لهذا الكتاب سيرى أن علي بلهوان ليس متطفلا على الفلسفة. رأيت أن كل المراجع التي يعود إليها، كل المراجع لقراءة الغزالي، هي مراجع فلسفية محضة ولا سياسية. فرأيت أنه يعود إلى تجربة ديكارت، يعود إلى تجربة لايبنيتس، إلى تجربة كانت، إلى تجربة أرسطو، إلى تجربة أفلاطون، لقراءة هذا الفكر. ولم يذكر ولو مرة واحدة لا مونتسكيو ولا فولتير ولا غيره من فلاسفة التنوير. هو عاد إلى التساؤل الفلسفي المحض لإعادة قراءة فلسفة الغزالي. وأنا أعتبره أن بهذه القراءة ساهم في تحريرها قبل أن تغدر، قبل أن تغتال من طرف الفكر الإيديولوجي الذي هيمن على الفلسفة في سنين بعده، يعني في السنين الأولى من نشأة الجامعة التونسية والجامعة العربية. ونحن نعرف أن هناك كثير من المفكرين أرادوا أن يدرسوا، يعتمدوا الفكر الماركسي أو فكر لقراءة التراث العربي، فجعلوا من الفكر العربي شطرين قسموا هذا الفكر إلى شطرين إلى نصفين، فكر مادي ثوري وكذا، وفكر رجعي لا يستحق أن ينظر إليه. وقرأنا هكذا وضحينا بالغالي والنفيس. وأنا أعتبر قراءة تعليب الهوان هنا هي تقول وجب أن نحمي فكرنا من هذه القراءات الإيديولوجية السافلة التي تقسم الفكرة إلى اثنين، فكر رجعي أو فكر مثالي وفكر مادي وعقلاني وواحد في صراع معه. فهذه بالفعل الأساس لفكر علي بالأهوان. طبعا طبعا لما ندخل في صلب الموضوع، وهنا أذكره في صفحة جيم، هناك عودة إلى قراءة إلى لوك، عودة إلى ديفيد يوم، عودة إلى ليبنيز، عودة إلى كانت، إلى ديكارت وخيرهم، ويبين أن هذا الرجل له معرفة دقيقة بالفلسفة الغربية لكنه لا يدمج تلك الفلسفة داخل فكر فلسفة عربية، بل هو بكل أناقة يأخذ من ذاك ليقرأ هذا وليعيد إحياء هذا وليبين لنا أن فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر. الوقت
1: يداهمنا
0: وما زلنا لم ندخل في صلب الكتاب، ما زلنا في المقدمة لهذا الكتاب. أنا سعدت كثيرا بهذا اللقاء الأول. سعدت لماذا؟ لسبب واحد، لأنني بالفعل منذ قدمت تلك المداخلة وأنا يؤرقني هذا الأمر، أنه كيف إعادة تأهيل علي بلهوان كفيلسوف. كيف أن علي بلهوان ذلك الذي رأيناه كاسم لشارع أو كاسم لمدينة ثقافة، هي بتلك الطريقة كرمناه لكننا حجرناه، جعلنا منه اسما بلا عمق، بلا عمق فكري وبلا عمق فلسفي. كيف أن نحرر فكر علي بلهوان الفلسفي، طريقة تفكيره، طريقة تناوله للمواضيع الفلسفية، نحرره من تلك الجدران التي حبس فيها ومن تلك الأماكن التي حبس فيها، وممكن أكثر من ذلك أستاذة، من ذلك الهيلمان السياسي الذي حصر فيه. نريد أن نبين هنا وبطريقة أخرى أن علي بلهوان هو متنوع، وكما كان شغوفا بالسياسة كان شغوفا بالفكر، وكما كان مبدعا في الفعل السياسي، مناضلا ثوريا في الفعل السياسي في تحرير الوطن، هو كان كذلك مبدعا ومناضلا في الفكر الفلسفي. ففي كلتا الحالتين لم يكن عظيما في هذا وضعيفا في الآخر، بل كان عظيما في كلتا المجالين، وذلك ما اعتبرته هو صدق الشخصية أو صدق التجربة الفكرية لهذا الفيلسوف. لو سمحتي أستاذة الشريفة من عش إذا عندك ما تقول، لكن لو سمحتي أنا سندل عليك كما يقولون، وسأعيد استدعائك الأسبوع المقبل لكي ننظر أكثر فأكثر إلى عمق هذه التجربة من داخل الكتاب، من صلب الكتاب.
1: شكرا أستاذي الكريم، هذا من لطفك، وإن شاء الله المستمعين يكونوا استمعوا لينا ولهذا اللقاء فيما يخص الشخصية علي بلهوان الفلسفية الفكرية بتركيز، وممكن باش نفهموا أكثر أشياء على كتابات وعلى فكره، لأن التوى مازلنا ما قدمناش ما تخلناش لصميم الكتاب، فصحيح لازم حصة أخرى، وإن شاء الله يشرفني أن نكون معك. شكرا
0: حصة أخرى شوية. نحن كما قلنا هدفنا، وسنحاول أن نرقمن هذه الحصة وندفع بفكر علي بلهوان من جديد على الساحة الثقافية، على الساحة الفكرية التونسية، لكي نرى هذه القراءة ليست القراءة الوحيدة، ممكن ليست القراءة أصلا، هي دعوة لقراءة علي بلهوان من جديد.
1: هو ممكن أقترح أن نجعل من هذه الفكرة بادرة لتنظيم لقاءات ممكن في الجامعة أو في نوادي الفلسفة، إذا فما نادي معروف في تونس تكون فرصة أن نتبادل الآراء، نتبادل الأفكار، ونسميه لقاء علي بلاوين الفلسفي أو لقاء الفلسفة.
0: لا وهذا ما أدعو إليه هو شاك. في الحقيقة هو هذا ما أصبو إليه. وأنا أعرف أن أساتذة الفلسفة الأجلاء أساتذتي الأستاذ فتحي تريكي والأستاذ محمد محجوب وكثير آخرين منهم يسعون إلى هذا الأمر. سأحاول في حصص مقبلة أن أستدعيهم وأن ننظم ممكن ندوة داخل بيت الفلسفة الذي يشرف عليه أستاذين الاثنين. سنحاول أن ننظم لقاءات. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام على هذا الإصغاء. شكرا جزيلا على صبركم وشكرا جزيلا لأستاذتنا وزميلتي العزيزة الأستاذة شريفة الأخوة على قبولها القدوم الأسبوع المقبل لكي نتباحث في أمور أخرى في كتاب علي بلهوان الفلسفي. هذا هشام مسعودي يحييكم ونلتقي الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا فيلوسوفيا
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia مع هشام المسعودي.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

مش هو.

وشهور.

كلمة، بس أنا حسيت حسيت والأول مرة، أنا حسيت والأول مرة بعيش وبحس.

0: ايه؟ مش هو
1: إذاعة تونس الثقافية.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها، مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني، كان فين.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها، مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة

حبيتها

بيتها. أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها، حبيتها. آه.

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه حبيتها.

اضحك اقول دي لازم قابلته، ولا محت في عينه شكوى اقول دي لازم خصمته.

غير اني اقدر.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: وثائق وحقائق.
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ رضا مقني. مرحبا بك سي رضا.
4: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة.
3: وأنت من أصدقاء البرنامج، كنت ضيفنا في صحيح. عديد الحصص في مواضيع مختلفة، من يبدو لي أن خصصنا إحداها إلى سيرتك، ربما جزء من سيرتك الذاتية في وجهها النضالي فعلا. لكن في وجهها العلمي نذكر أنك باحث في التاريخ المعاصر، وكنا أعتقد من أولى الحصص التي استضفناك فيها كانت حول أطروح الدكتوراه منشورة لك، وهي قيمتها شخصيا كتقييم ذاتي أنا من أفضل أطروحات الدكتوراه في السنوات الأخيرة في أقسام التاريخ، بعنوان العمران والتعمير في تونس زمن الاحتلال الفرنسي، مدن الجنوب وقراه نموذجا 1880-1956، صدرت عن مكتبة علاء الدين للنشر والتوزيع بصفاقس سنة 2020-21، وكانت الأطروحة بإشراف الأستاذ فتحي لسير الذي نتوجه له بالتحية. وموضوعنا اليوم أيضا هو بحث أنجزته بإشراف الأستاذ فتحي لسير في مستوى ماجستير التاريخ المعاصر، وصدر في الآونة الأخيرة، قررت إصداره ربما بالتعاون مع
4: بالاعتماد
3: على نفقتك الخاصة، بعنوان إذن سيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول الاستعمار الفرنسي والتحولات المجالية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي التونسي، مدنين، تطاوين، جرزيس، بن قدان، من 1880-1938، مع تذكير أن لديك أعمال أخرى منشورة نذكر منها فصول في شتاء الغضب التونسي 1972-2011 عن دار حشاد النشر سنة 2013، كتاب آخر بعنوان اليسار التونسي والقضية الفلسطينية 1947-1988 أيضا عن دار حشاد النشر سنة 2018، وكتاب بعنوان اليسار والاتحاد العام التونسي الشغل التأثير والتأثر 1970-2011 عن مكتبة علاء الدين سنة 2023، وكتاب جديد أيضا صدر هذه السنة 2026 بعنوان نهاية النهايات، نقد مقاربات، نهاية الإيديولوجيا، نهاية التاريخ، نهاية العمل، نهاية المجتمعات، نهاية الإمبريالية، مارس 2026 صدر هذا الكتاب. ونعود إلى موضوعنا هذا اليوم حول الاستعمار الفرنسي والتحولات المجالية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي التونسي. مصادرك ووثائق التي اعتمدتها أستاذ رضا مقني لدراسة هذا الموضوع، ولماذا توقفت عند 1938 ولم تشمل ربما الفترة المدروسة كامل الفترة الاستعمارية، بدأت 1880 وأنهيتها في 1938، الوثائق وربما اختيار الموضوع؟
4: أولا شكرا على الاستضافة وعلى الاهتمام بهذا الإصدار الجديد. هو في الواقع الإصدار كما تفضلت بالذكر أنه رسالة ماجستير، معناها وتعرف أنه ماجستير هي تدرب على إنجاز الأطروحة، وبالتالي تحديد الفترة الزمنية يعني تمديد الفترة إلى يمكن 1956 مجال الأطروحة باعتباره عمل أوسع وأشمل، ثم أن الأطروحة شملت الجنوب التونسي ككل ليس فقط المنطقة العسكرية في الجنوب الشرقي. في العمل هذايا ثم مسألتين، معناها ثم مسألة الأرشيف والمصادر، وثم مسألة أخرى مهمة معناها أريد الإشارة إليها، وهي المقدمة النظرية التي وضعتها لهذا العمل والتي احتوت على قرابة 33 صفحة سأعود إليها بعد الحديث عن الوثائق وعن الأرشيف. الأرشيف تم الاعتماد على سلسلة A في الأرشيف الوطني اللي فيها محاضر جلسات ومراسلات حول التعامل مع الأراضي في الجنوب الشرقي، السلسلة E اللي تتحدث على الأسواق ونشأة الأسواق في هذا المجال، والسلسلة M التي تتحدث عن الأشغال والتهيئة والبناءات والمنشآت الجديدة. تم أيضا الاعتماد على وثائق معهد تاريخ تونس المعاصر أرشيف فون فانسان، خاصة مسألة الحدود، ضبط الحدود مع طرابلس حصل سنة 1910، ولكن حصل بعد مراحل عديدة من المفاوضات بين الجيش الفرنسي بين الفرنسيين ومع الأتراك. وفون فانسان يحتوي على عدة وثائق حول هذه المراحل ومحاضر جلسات مهمة جدا تثبت وتحلل كيفية التوصل إلى ضبط الحدود بصفة نهائية، وهي الحدود الحالية. ثم من الأرشيفات التي تحصلت عليها والتي كانت بالنسبة لي معناها إنجاز وإضافة في هذا العمل، هو تمكني من الحصول على دفتر يتسمى دفتر المقاسم الريفية ببنقردان في الإدارة الملكية العقارية بمدنين. والدفتر هذا لم يقع تطرق ليه سابقا، وهو مكتوب بخط اليد، ولكنه يوثق لكيفية توزيع الأراضي في منطقة بنقردان، وسنعود لذلك. ثم أرشيف الإدارة العامة للأملاك العقارية الفلاحية التي هي قريبا من موقع الإذاعة، أيضا عثرت فيها على صندوق خاص ببنقردان، وهو صندوق مهم جدا ويحتوي على أمثلة وعلى تقارير ومعطيات، لكن تم منعي من التصوير وهذا تطلب مني جهد. مصادر أخرى هي مخطوطات لتقارير لضباط فرنسيين، يعني عنا إيميل فيولار معناها اللي هو ضابط عسكري، روبيي اللي هو من قيادة الجيش المستعمر في الجنوب التونسي، وغيرها، وكتابات الجغرافيين والباحثين الجيولوجيين تيسو، كتابات لوبوف إلى آخره.
3: لوبوف مثلا تذكر هنا في صفحة 352 لي كونفان دو لا تونيزي، يعني تخوم لنقل دو لا تريبوليتان، طبعا هيستوريك دو تراسي دو لا فرونتيير، ترسيم الحدود، صادر 1909. هذا يعتبر مصدر. يعني انه صدر في نفس الفترة المدروسة.
4: إضافة لذلك جولاتي الميدانية في مدنين وبنقردان وجرجيس
3: قمت بجولات ميدانية.
4: بطبيعة الحال قمت بجولات ميدانية. هو يجب أن أقول معناها مسألة يمكن مهمة، أني اكتشفت الجنوب، انبهرت بالكسور وبالإنجازات العمرانية والمعمارية في الجنوب التونسي منذ بداية الثمانينات، وأنا ذاك كنت مدرس في التعليم،
3: ذاك شغف يعني بالجنوب.
4: وحين قررت العودة للدراسة ودراسة التاريخ والجغرافيا وفكرت في الماجستير، عدت لمدنين وقررت أن أشتغل على هذا المجال. هذا في جانب الأرشيف.
3: قبل أن ننتقل جانب النظر الذي أشرت إليه وكأنه مخصص ليتروحة أكثر من 30 صفحة لم نتعود على ذلك، من التذكير أنه هذه رسالة ماجستير عندما صدر في كتاب أكثر من 370 صفحة، يعني في حين أن اليوم في النظام الجديد 60-70 صفحة تعتبر رسالة ماجستير، يعني قد 5 رسائل ماجستير من حيث الحجم. ولكن لاحظت أنك أفردت في الكتاب أوليت أهمية للوثائق وخصصت لها عدة صفحات،
4: ملاحق
3: في الملاحق. أذكر مثلا ملحق عدد 1 مشهد يمثل سوق بنقردان سنة 1915، وملحق 2 مثلا تقرير المن أشرت إليهم الضباط، تقرير الضابط أوغستين ولا أوغستان الموجه للمقيم العام حول تقدم مشروع المقاسم الريفية ببنقردان أيضا، لكن هذه سنة 1941، أرشيف إدارة العامة للأملاك العقارية الفلاحية صندوق بنقردان، يعني هذا صناديق مقسمة حسب المناطق يعني والمدن. رقم 8 ثري جدا بالوثائق والصور، طبعا ننصح بالرجوع إليه واقتناء الكتاب. طبعا ونعود للمقدمة النظرية التي أشرت إليها.
4: هو أنا في قراءتي للتاريخ أنا أعتبر في قناعتي أنه في كتاباتي التاريخية سواء كانت مقالات أو دراسات أو كتب، أعتبر أنه المدرسة الماركسية في قراءتها للتاريخ أنا هي مدرسة مهمة جدا وتساعد، وهي أداة من أدوات الكتابة التاريخية، لكن حاولت في تناولي للمجال الجنوب الشرقي في المنطقة العسكرية انبهرت بأداة أخرى فيها أيضا منظرين ماركسيين، وهي أداة مقاربة المجال. والقراءات الأولى كانت مع كتابات الأستاذ عمر بالهادي الجغرافي. يعني هذا العمل هو عمل تاريخي جغرافي، ليس فقط عمل تاريخي، هو عمل تاريخي جغرافي هندسي معماري، معناه يتطلب نوعا ما المسك بهالي ملتي ديسيبلين، معناها المناهج المتعددة. وانبهرت بكتاب الأستاذ عمر بالهادي لورغانيزاسيون دو لسباس اون تونيزي، وكيفية تناوله وتحليله للمجال التونسي. ثم أيضا مطالعتي لكتابات ومقالات الأستاذ عمر بالهادي فسحت المجال للتعرف على كتابات أخرى، مثلا هنري لفيفر لو دروا ا لا فيل اسباس اي بوليتيك، بول كلافال لو ماركسيزم اي لسباس، و
3: الماركسيه والمجال.
4: الماركسيه والمجال
3: انك ايديولوجيا تصنف انك ماركسي طبعا، وخصصنا حصه لتنظيم الشعله،
4: فعلا
3: حصتين مميزتين استفدت منهما كثيرا مع المستمعين ذات تونس ثقافيه حول تاريخ تنظيم الشعله منذ بدايه سبعينات القرن الفارط.
4: لكن لم أكتفي بالرجوع للكتابات الماركسية حول المجال، معناه عدت حتى إلى ابن خلدون، وابن خلدون له لمسات في المقدمة حول مسألة المجال. عدت إلى هيجل أيضا في فلسفة الحقوق، وصغت معناه هذه المقدمة النظرية انطلاقا من معناها ادوات. نذكر مثلا انه أنري لفيفر يعتبر انه المجال هو نتاج التاريخ، وانه المجال هو غير محايد. وتعرفت على مدارس جغرافيه في تناولها للمجال، من المدرسه الحتميه إلى مدرسة نظرية المجال الحيوي التي استعملتها النازية في تبريرها لغزو بلدان أوروبية وغزو عدة مواقع في العالم، ثم المدرسة الفيدالية مفهوم جغرافية الأقاليم، وصولا إلى مدرسة إيف لاكوست، أنري لفيفر، غي دوميو، وأستاذنا في تونس الأستاذ عمر بلهادي. دونك هذه المقدمة النظرية، داير الأستاذ فتحي السئير أذكر أنه انبهر بهذه المقدمة النظرية. هذه المقدمة النظرية تعطيك أنه المجال راه عنده تاريخ، والمجال هو مجموعة أماكن، وهو ارتباط بين هذه الأماكن، وهذه الأماكن هي السوق، المسلك، بئر الماء، النقاط الحدودية، المراعي، المزروعات، القرى، المدن، وصولا للمجال الوطني. هذه بعجالة معناها أهم النقاط التي طورتها في المقدمة النظرية.
3: بعد التقديم النظري أنت توقفت عند الجنوب الشرقي التونسي، ندخل في المجال المخصوص الذي درسته، جزء من الجنوب الشرقي، لأنك حتى في عنوان
4: المنطقة العسكرية،
3: المنطقة العسكرية مدنين تطاوين جرجيس بنجردين مثلا، جابس لم تدرس مثلا
4: باعتبارها ليست المنطقة العسكرية.
3: عندما نقول منطقة عسكرية إذن نحددها، وكيف تشكلت، لماذا هذا التميز؟ يعني من كامل المجال التونسي نظام الحماية الفرنسية، لماذا هذه المنطقة بالذات يعني أفردها بهذا النظام الإداري، لا أقول مدني، بالعكس هو عسكري، لماذا خص كتراب عسكري، لماذا؟
4: هو احنا في المنطقة الماركسي نحكيه على العام والخاص. انا اللي عجبني في الغوص في خصوصيات هذه المنطقة، انه هالمنطقة هذه مش فقط الجنوب الشرقي، الجنوب ككل وقع التعامل معاه منذ التاريخ القديم بخصوصية معينة. يعني الرومان عملوا لفوسا ريجيا، الخندق الملكي اللي يمتد من طبرقة إلى طينة لفصل ما يسميه بالمجال البربري،
3: طينة بصفاقس،
4: طينة بصفاقس، عن المناطق المتحضرة والمتمدنة. ثم في القرن الواحد بعد سقوط قرطاج تم تشييد ما يسمى بالليماس، الذي ينطلق من الجريد في اتجاه طرابلس، ودير تسمى ليماس طرابلس. ثم في القرن الثاني أعاد الرومان تمديد الليماس اللي هو تحصينات وأبراج وليس سور، وتحصينات وأبراج وبراج مراقبة لمراقبة تحركات القبائل اللي موجودة في الجنوب، واللي يعتبرها الرومان أني قبائل بربرية، وتعرف ثورة تكفرينيس مثلا في الجنوب وأنها غير قابلة للسلطة الرومانية. قبل الاستعمار الفرنسي الجغرافيين الذين جاءوا ومهدوا للاستعمار الفرنسي في تونس، والكتابات التي كتبت حول الجنوب اللي هي تعد بالعشرات من الدراسات والكتب حول نقاط الماء، حول الجيومورفولوجيا، حول جيولوجيا الجنوب، حول جغرافيته إلى آخره، طرح أحد الباحثين مشروع البحر الداخلي، يعني ربط شط الجريد بالبحر الأبيض المتوسط، ومبرراتهم لفصل الجنوب عن شمال تونس وحتى يقع السيطرة على ثورات القبائل وعلى الخطر الذي قد يأتي من طرابلس. ولكن هذا المشروع اللي دعا ليه الضابط رودير، كابتن رودير، سقط ولم ينجز باعتبار أنه علميا غير ممكن إنجازه، باعتبار أنه شط الجريد أو المنطقة مرتفعة على سطح البحر، وهذا معناها لا يمكن من سيلان مياه البحر المتوسط، ثم انعكاساته البيئية على الواحات وعلى النخيل وعلى الجنوب. يعني وقت الاستعمار خذا قرار أنه يجعل من هالمنطقة هذه منطقة عسكرية في 1887،
3: فهمت؟ يعني بعد ستة سنوات من
4: بعد ما سيطر على الجنوب. والاستعمار الفرنسي تعامل بحنكة عسكرية وسياسية رهيبة في احتلاله للجنوب، يعني تقدم شيئا فشيئا، تمكن من الحصول على ولاء القبائل التي قبلت بحضور المستعمر، معناها لاحق القبائل التي تركت القصور واحتمت بأقصى الجنوب التونسي، ثم عادت تدريجيا وقرر أن المنطقة هذه تكون منطقة عسكرية، وفي الأول كانت أم التمر والدويرات هي المركز العسكري، أم التمر حذوة مدنين والدويرات حذوة تطاوين هي المركز العسكري، ثم فيما بعد نقل المركز العسكري لتطاوين ونقل القيادة العسكرية لمدنين، وأصبح مركزي مدنين وتطاوين وهما مركزي القيادة العسكرية في الجنوب التونسي.
3: عندما نقول هذا يعني نذكر أن بقية الـ يعني بقية بين ظفرين القيادات والمراقبات مدنية، يعني فيها مراقبين مدنيين إلى جانب القيادة التونسية، مراقبين مدنيين فرنسيين. بالنسبة للمنطقة العسكرية هذية اللي أشرت أن المركز ولا متاحة، هي نذكر مركز المنطقة العسكرية لها مركزين
4: تطاوين ومدنين،
3: ليس فيها مراقبين مدنيين،
4: فيها مكتب الشؤون الأهلية السيرفيس دي زافير انديجين، ومكتب الشؤون الأهلية، ثم مكتب في مدنين، فرع في جرجيس وفرع في بنقردان وفرع في تطاوين.
3: أشرت إلى نقطة في بداية هذه الحصة حول رسم الحدود التونسية الطرابلسية، هذا تم متى تقريبا؟ في ماي هكذا، ماي 1910.
4: هو قبل ندوة طرابلس في ماي 1910 انعقدت ندوة في مدينة زوارة، وحضر وفد فرنسي ووفد تركي وأعيان من جنوب التونسي، ولكن لم يقع التوصل إلى اتفاق.
3: هذا في 1893 حسب رجعت الكتاب.
4: أي.
3: وفي 1910 توصل الاتفاق.
4: وفي 1910 تم التوصل إلى اتفاق وأذعن الأتراك لكل طلبات.
3: قبل دخول الإيطاليين يعني.
4: 1910
3: اتفاقية طرابلس هكذا. لترسيم الحدود بين تونس وليبيا حاليا. ما كانش اسمها ليبيا، الإيطاليون أطلقوا عليها. كانت طرابلس الغرب وكذا. كانت لها تداعيات على الجنوب التونسي اتفاقية طرابلس والقبائل وكذا. أنت أشرت إلى بعض التداعيات.
4: كانت لها تداعيات باعتبار أنه في أقصى الجنوب التونسي، معناها بنقردان، المنطقة المحاذية هي تمتد على قرابة 400 كيلومتر، كانت قبائل النويل خاصة كانت فهمتني ترعى في المناطق التونسية ولها بساتين وتتعامل مع القبائل التونسية أنذاك، فهمتني التوازين اللي هما قبائل المقيمة في مجال بنقردان، قبائل التوازين وكان لها بساتين، وكان في بعض الأحيان تحدث بعض الاصطدامات وبعض الإغارات من قبل القبائل التونسية على القبائل الليبية والعكس أيضا، لكن كانت العلاقة قائمة الذات. ثم ثم مشكلة نقاط المياه معناها اللي كانت بالنسبة للقبائل سواء الليبية أو التونسية هي مسألة محورية ومهمة.
3: وأنت أشرت أن العين الفرنسية كانت على غدامس والتجارة الصحراوية، أشرت إلى ذلك أيضا، يعني الفرنسيون يدركون أهمية بعض المسالك الصحراوية أو بعض الطرق التجارية.
4: هو روبيي الذي أشرت إليه في كمصدر من مصادر الأرشيفية كتب تقريرا مهم جدا وموسع وثري. روبيي دعا إلى إقامة خط حديدي ينطلق من جابس، وأطلق على جابس تسمية ميناء الصحراء، باعتبار أنه قبل دخول المستعمر الفرنسي القبائل القادمة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى كانت محطتها هي جابس، كسسوا معناها توريد العبيد، كسسوا العاج وغيرها، ثم هما يتعاملوا مع جابس من خلال الحصول على المواد التي الأسلحة والمواد

0: للقوافل التجارية. ثم هذا راهو مش فقط نوايا هكا نزيهة وطيبة من قبل المستعمر، هو الخلفية الكبرى للتحرك الاستعماري في المجال هي مسك الأوضاع الأمنية ومراقبة القبائل شبه البدو المتنقلة داخل المجال، لا فيكساسيون دي تريبو، معنى التوطين فهمت نتاع القبائل ومراقبتها.
1: أنت أشرت إلى تكتيكات فرنسية، مثلا أشرنا منذ قليل للوصول لاتفاقية طرابلس، أشرنا إلى أنه فما ندوة صارت في 1893 ندوة الزوارة، وتقول أنقل عنك صفحة 192: عمد الفرنسيون في مرحلة أولى بعد ندوة الزوارة إلى دفع فيالقهم العسكرية باتجاه منطقة النزاع المتواجدة على الخط، راس جدير، لمقيطع، خوي سميدة هكا، ذهيبة،
0: خوي سميدة.
1: وفي مرحلة لاحقة تقول أستاذ رضا مقني: توج هذا الاحتلال توج هذا الاحتلال بإقامة 5 مراكز لخيالة المخزن، علوة الغنة، بنقردين، سيدي توي، مشهد صالح، وذهيبات، في نهاية شهر جوان 1893. يعني بعد 5 سنوات أيضا تضيف قام الفرنسيون بدفع القومية لودرنا. القومية هم فرقة يعني شبه عسكرية، يعني كانوا حرس ولا حاجة كمان. لودرنا بديرنا قبيلة،
0: قبيلة
1: وأعوان المخزن الاحتلال جنين هكذا في فبراير 1800، وأطرد خليفة لوديرنا يعني تونسي هنا بعض الفرسان الطرابلسية الذين رفعوا العلم التركي. يعني هناك تدرج
0: في مسك المجال وفي مسك النفوذ الفرنسي على المجال، هنا اللي كتدرج.
1: وأخيرا تم طبعا في 11 أفريل 1910 ندوة طرابلس هي اللي أنجت الاتفاقية لترسيم الحدود. هل هي نفس الحدود التي نعرفها اليوم؟
0: فعلا
1: لم تتغير،
0: لم تتغير
1: من 1910 إلى اليوم. هذه هي الحدود،
0: هي نفسها،
1: نفس الحدود. خط حدودي ينطلق من راس جدير في اتجاه شمال جنوب، يتبع واد المقيطة، خوي سميدة، منح تونس كافة نقاط الماء الواقع غرب الحدود، والسماح للطرابلسية باستعمال مياه بئري عين النخل وعين الفرث. يعني طويلة نوعا ما، فما فصول في هالاتفاقية هذه عديدة.
0: نعود خرائط أيضا،
1: خرائط. نعود إلى هذه المنطقة العسكرية والتنظيم المجالي. أنت خصصت الباب الثالث في للتنظيم المجالي في الجنوب الشرقي، وأشرت أنه قبل أمر 1918. ما المقصود بأمر 1918 هذه؟ شنو أهميته؟ لأنك من الأول حكيت على المقاسم الريفية بن قردين، أشرت توطين السكان التي كنت بصددها. شنو حكيت أمر هذه 1900 وأهميته هذه؟
0: هذه خاصية أخرى من خاصيات الجنوب التونسي، أن المستعمر أصدر أمر، وهو أول أمر يصدر في البلاد التونسية ككل، أمر 23 نوفمبر 1918. الأمر هذايا الهدف منه هو تفكيك الأراضي القبلية، يعني من أرض قبيلة مشاعة بين كافة أفراد القبيلة تقسم بين العروش في مرحلة أولى، ثم في مرحلة لاحقة تصبح أرض ملك فردي. يعني هذا اللي وأوجد هيئة المستعمر، أوجد هيئة، هيئات، هي مش هيئة فقط. الهيئة الأولى هي لجنة الأعيان، معناها لجنة الأعيان اللي يقع اختيارهم من أعيان القبيلة، ثم ما يسمى بمكتب التقديم المحلي الذي يقدم المشروع متاع تقسيم الأرض، وإذا كان حصلت خلافات داخل التقديم المحلي يرفع إلى مكتب التقديم المركزي الذي ينظر في الخلافات ويعالجها. وهو الأمر صدر سنة 1918، لكن الانطلاقة الفعلية للعمل بهذا الأمر كانت سنة 1923،
1: بعد 5 سنوات.
0: بعد 5 سنوات. وهذا الأمر هذايا أمر خاص بالجنوب التونسي، وأنا في البحث خذيت أنموذج، لأنه من المستحيل أن يتم التعرض لكل النماذج. هو الأمر هذايا يشمل مناطق في جنوب تطاوين وبن قردين وأيضا حتى في جرجيس، ولكن تحصلت على أنموذج من خلال أرشيف الوطني. هو أنموذج العطوف، منطقة العطوف ومنطقة دغسن بريغا، دغسن هكا يقولوا دغسن بريغا، فهمت، اللي تم فيها تحديد ملكية القبيلة، العرش، ثم الفرد.
1: طبعا أنت سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ رضا مقني، ولكن لو سمحت سأتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعوده.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ رضا مقني، وموضوع حصتنا اليوم حول الاستعمار الفرنسي والتحولات المجالية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي التونسي، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد صدر لضيفنا بتقريبا نفس العنوان، مع إضافة طبعا في العنوان الفرنسي مدنيين توضيح المنطقة ذي المدروسة، مدنيين تطاوين جورجيس بن قردان 1880 من سنة 1880 يعني تاريخ دخول الاستعمار الفرنسي وفرض الحماية الفرنسية إلى 1938 يعني قبيل سنة من اندلاع الحرب العالمية الثانية تقريبا، لأنه ستغير برشا أشياء الحرب العالمية الثانية الوقوف عند 1938. توقفنا بعد فهمنا تعدد المصادر عديدة جدا من أرشيف وطني تونسي وأرشيفات فرنسية نسخ منها في المعهد العالي تاريخ تونس معاصر وأرشيف إدارة الملكية العقارية وبعض الوثائق النادرة التي حصلت عليها واستثمرتها في هذا البحث الذي أنجزته بإشراف الجامعي الذي أنجزته بإشراف الأستاذ فتحي لسير. ولكن توقفنا عند التحكم في المجال وماذا بعد اتفاقية طرابلس لترسيم الحدود بين تونس وطرابلس الغرب قبل أن تصبح ليبيا مع دخول الاستعمار الإيطالي، ولكن بين الفرنسيين والأتراك طبعا اتفاقية 1910، ولكن توقفنا عند أمر 23 نوفمبر 1918. وفهمنا منك أستاذ رضا مقني أنك ركزت على مثال مخصوص يتعلق بدغسنبريغا والعطوف، ولكن قبل ذلك في صفحة 247 من كتابك هناك بالنسبة لأمر نوفمبر 1918 الذي أكدت على أهميته، تقول هنا شمل أمر 23 نوفمبر 1918 مساحة جملية وكأنها هنا تخص المنطقة العسكرية ومساحتها، لأن موضوعنا منطقة عسكرية مش نعرفوا أهميتها، تقدرت بسبعين ألف كيلومتر مربع يعني قرابة 40% من المساحة التونسية، قرابة نصف البلاد التونسية.
1: هي المنطقة العسكرية هيك
0: ولأن مساحتها. الصحراء نعرف أهمية الصحراء واتساع الصحراء، طبعا المنطقة هذه أغلبها منطقة صحراوية، أنت درستها ولم توقف عندها طبعا، أشرت إلى الأستاذ سي عمر بالهادي والمجال والجانب الجغرافي خصصت له صفحات عديدة لم نتوقف عندها، وتقول أنها كما قلت أي ما يقارب نصف مساحة تونس، وبلغت مساحة عملية ورغمة ولوديرنا التي رشحت لتطبيق الأمر في الجنوب الشرقي قرابة 40 ألف كيلومتر، وتضع جدول فيه دوائر المنطقة العسكرية، دائرة العسكرية بن قردان مساحتها 4500 كيلومتر، مدنين 3100 كيلومتر مربع، طبعا جرجيس 1100 كيلومتر مربع، العمل هذا الكل عمل منطقة إدارية كأنها ولاية ولا شيء من هذا القبيل، ورغمة والمساحة الجملية هي 8700 كيلومتر مربع. تطاوين وهي أوسع، أنقل عنك طبعا من كتابك، هناك لوديرنا العمل تسمى لوديرنا و 32580 كيلومتر مربع، منطقة صحراوية 19 ألف كيلومتر أو 880 كيلومتر مربع، وطبعا صفات حليسير تشير إليه كمرجع كقبائل أقصى الجنوب التونسي له عمل معروف. بالنسبة للمثال الذي اخترته دغسنبريغا والعطوف قلت من تحديد ملكية قبائل لتحديد ملكية أفراد، لو توضح لنا هذا النموذج، وشرط أنه ظهور نموذج الرأسمال الاستعماري، ما المقصود بذلك؟ وهنا نرى تحليل ماركسي.
1: بالنسبة للنموذج دغسنبريغا والعطوف، هي العطوف تقع غرب بن قردان والبريغا تقع في المجال الصحراوي الممتد بين بن قردان وتطاوين، وأنا حاولت معناها زيارة المنطقة لكن السيارة لا تسمح ب في المسالك الصعبة لا تسمح بالوصول.
0: ما عندكش كات فوكات.
1: ما عنديش كات فوكات.
0: رباعية الدفع ما عندك.
1: ما عنديش رباعية الدفع. وال معناها تابعت التقسيم التي حصل والصراعات التي حصلت بين أفراد القبيلة والعروش القبيلة، ولكن في آخر الأمر التحديد الأراضي اللي تم تحديدها من مليونين ومئة ألف هكتار لم يقع تحديد سوى 680 ألف هكتار في الفترة الممتدة بين 1923 و 1936، معناها بالنسبة للمنطقة العسكرية في الجنوب الشرقي هذه الحدود، معناها لم يقع تحديد كل الأراضي، ودغسنبريغا العطوف هي أنموذج لكن حصلت نفس التحديدات للأراضي حصلت في جرجيس حصلت في مناطق أخرى، فهمت؟ لكن أنا اتخذت هذا المثال باعتبار أنه يوجد ملف كامل في الأرشيف الوطني حول هذه التجربة. يمكن ما يقصد ما قصدت به بالرأسمال الاستعماري هو الدخول القوي في جرجيس، وهذه خاصية أخرى من خاصيات الجنوب الشرقي، أنه لا يمكن تطبيق أنموذج بنقردان على أنموذج تطاوين على أنموذج مدنين على أنموذج جرجيس، يعني لكل أنموذج له خصوصياته. في جرجيس حصلت معناها خصوصية أنه توجدت شركات استعمارية، شركة الشماخ، الشركة التونسية الفرنسية للنشاط الفلاحي، ثم اندمجت الشركتان في شركة واحدة، وتوسعت غراسة الزيتين في جرجيس بشكل كبير جدا. معناها أصل الزيتون في البداية كان لا يتجاوز 60,000 أصل زيتون، في 1930 نلقاو 600,000 أصل زيتون،
0: تضاعف عشر مرات.
1: والشركة وخلال الدمج الذي حصل بين الشركتين، يعني المساحة اللي كانت مستغلة من قبل الشركة هي قرابة 10,000 هكتار في جرجيس، وهذا مهم جدا، خاصة أنه جرجيس نعرف كوني منطقة تعاني من مسألة المياه العذبة. ثم تاريخيا جرجيس هي أرض الزيتون، يعني هما الرومان كانوا يطلقوا عليها تسمية زيتا، يعني زيتا هي مدينة تبعد ولا نقطة حضارية تبعد تقريبا 9 كيلومتر عن شواطئ جرجيس، عن ساحل جرجيس. وحسب ما يقول بعض الباحثين في التاريخ القديم أنه كان الرومان عملوا قناة زيت تنقل الزيت من المعصر الموجودة بعيدا عن الشاطئ إلى الساحل ليتم شحن الزيت في السفن الرومانية.
0: أشرت إلى الأوروبيين وتطور عددهم، واليهود أيضا، دور اليهود في الجرجيس أيضا لهم دور في هذا المجال.
2: أنت لم تتوقف عند جرجيس، أنت درست أمثلة أخرى.
1: سمحني يا أستاذ عادل، الحضور اليهود يعني حصلت فيه عملية انفجار ديموغرافي رهيب، خاصة حينما تم تأسيس الأسواق. يعني ساعات في بعض الأحيان على 200 دكان تلقى 100 دكان اشتراه اليهود.
0: لم توقف نحن عند نقطة الأسواق، لأنك أنت خصصت لها فصل تقريبا حول أهمية الأسواق واتجاهات التبادل في الباب الأول أعتقد، ولكن لها أهمية. فما تطور في الفترة الاستعمارية لمسألة الأسواق؟
1: هي مهمة بالنسبة للمستعمر لأن السوق هو نقطة مراقبة، وهذا ثم الجانب الأمني وثم جانب المبادلات، والمبادلات بالفعل تطورت. أنا هنعطيك بعض الأرقام حول التطورات التي حصلت في المبادلات في الجنوب الشرقي. تطورت المبادلات بشكل مهم جدا، سأعود لذلك. لا معناها بشكل ملفت للانتباه، مثلا ناخذ الجانب المبادلات. في 1899 في مدنين المبادلات بقيمة 100,000 فرنك فرنسي، في 1938 7 ملايين، في جرجيس في 1899 بقيمة 300,000 فرنك فرنسي، في 1938 5 ملايين، في بنقردان 250,000 فرنك في 1899، في 1938 11 مليون.
0: في تطاوين يعني بنقردان كانت الأعلى، يعني
1: أي بنقردان كانت سوق عظيمة، وكانت
0: مش جديدة يعني
1: بضائع
0: أهمية بنقردان ليس جديدة.
1: بضائع بنقردان كانت تتجه في اتجاه صفاقس وتونس العاصمة، وثم خريطة في آخر العمل تتحدث عن اتجاهات التبادل في الأسواق. قلت أن الأسواق هي نقطة مراقبة بالنسبة للمستعمر، ثم أن المستعمر حين يؤسس للسوق يؤسس إلى ترويج بضائعه أيضا، يعني ثم بضائع جديدة دخلت في الدورة الاقتصادية لم تكن موجود سابقا، وحول السوق تتوجد بناءات إدارية وتتوجد بناءات سكنية. وكان المستعمر في قانون الأسواق يمنع على التجار السكن في حوانيتهم حتى يجبرهم على تأسيس على بناء مساكن، بين يعني من بين الشروط نتاع اقتناء الدكان انك ما تباتش في الدكان بتاعك. ثم ظهر الملفت للانتباه انه حضور يهودي كبير، خاصه يهود جربه ويسميها فتح اليسير، الحركه الثانيه في المجال، وجرجيس انتقلوا لاسواق تطاوين وبنقردان ومدنين واشتروا الحوانيت واشتروا ايضا الاراضي.
2: ولكن هناك مسألة أخرى أشرت لها أستاذ رضا مقني في صفحة 307، هناك مسألة شبكة الطرقات والمسالك. تلاحظ أن ضعف نصيب المنطقة العسكرية في الجنوب الشرقي التونسي من مجموع الطرقات، شبكة طرقات البلاد التونسية اللي هي تقريبا 8450 كيلومتر، لم يتمتع منها يعني المنطقة العسكرية إلا ب 458 كيلومتر، يعني ثلث مساحة ليالة اللي أشرنا لها 70,000 كيلومتر مربع اللي هي المنطقة المدروسة جنوب المدروس، لم يتمتع إلا ب 5% من مجموع الطرقات أو شبكة الطرقات المنجزة، رغم أهمية. وطبعا تحدد بعض المسالك حتى في نهاية الفترة ما بين مدنين وبني خديش عبر بير حلوف، أيضا قصر ولد عبيد وقصر ولد مهدي. من زرزيس 280 كيلومتر ما بين المسالك من إلى تطاوين وبن قردان، ولكن أهمها بن قردان 500 كيلومتر مسالك باتجاه جرزيس، باتجاه تطاوين عبر كرشاو، بير سلوقي، وإلى باتجاه حدود طرابلس عبر علوة الغنة. هكا علوة الغنة يعني المسالك. لماذا؟ كيف تفسر أن المسالك ربما من الجانب الصحراوي وصعوبة
1: المسالك هي الطرقات غير المعبدة بطبيعة الحال؟ لكن راهو في الخريطة الموجودة أنا حول الطرقات،
2: الطرقات نقصد
1: أي على حول الطرقات، راهو يتسمى الجنوب الشرقي محظوظ وله التميز بالمقارنة مع الجنوب الغربي.
2: صار الجنوب الغربي أكثر.
1: يعني قبلي ونفزاوة لم تتمتع بالطرقات المعبدة. يعني في الخريطة تبين الخريطة أنه الجنوب الشرقي معناها جابس ومدنين تم ربطها بالطرقات المعبدة، مدنين وتطاوين يتوقف الطريق ما يوصلش لرمادة، يتوقف في نصف المسافة. فهمت؟ مدنين بن قردان طريق معبد، مدنين في التخيام، هي مدنين هي سي الكارفور، هي مفترق الطرقات ومنها تنطلق الطرقات في اتجاه مناطق الجنوب الشرقي.
2: ولكن
1: لكن الجنوب الشرقي الجنوب الغربي حرم من الطرقات المعبده.
2: اشرت اليه تقول ما يلاحظ هو غياب طرقات تربط هذا المجال بجنوب الجزائر خلافا للشمال الغربي مثلا.
1: فعلا
2: يوجد مسلك بين التطاوين منطقه الواد الجزائري يستعمله مهربو البضائع. انت لم تركز على مساله التهريب او كذا لان هذيك دراسه خاصه وفما دراسات ربما انجزت، ولكن مثلا بالنسبه للتطاوين 400 كيلومتر هنا باتجاه غمراس من قردان قرماسه شنني دويرات الذيبه ومشهد
1: مسالك
2: مسالك هذوم. ربما في من بين النقاط التي درستها جيدا في الاخير اعتقد في المنطقه العسكريه هي الاسواق كما قلنا والطرقات، انتشار الأسواق وغير ذلك، وهناك صور جميلة تاريخية حول هذه المسألة. ومن بين الملاحق والوثائق أرى أمامي مثلا نص تعيين أمين سوق بن قردان، تظهر الوثيقة وجود 8 يهود من بين الموقعين 1869. المرجع هنا سي محمد ناصب الطيب، كتابه بن قردان بين التاريخ والتراث، لم نشر إلى المراجع. نعود إلى الكثير من المراجع.
1: معناها قدم لي إعانة حين زرته في بن قردان، هو كان أمين مكتبة جهوية في بن قردان ولكنه توفي في حادث طريق.
2: سي محمد ناصب الطيب رحمه الله. في في في أهم النقاط ربما التي توصلت إليها في هذه الدراسة المتعلقة بتحكم الاستعماري أيضا الفرنسي في هذا المجال بين ظفرين الصعب، لم نتوقف عند المشاكل القبلية والحدودية، ونعرف تمرد القبائل في بداية الاستعمار والمقاومة المسلحة ثم نوع من الرفض الاستعمار، خرج جزء هام من جنوب التونسي والوسط التونسي من القبائل باتجاه طرابلس، ثم عادوا جزء أساسي منهم عاد وبعضهم استقر أو سافر إلى المشرق. ولكن هذا التحرك وهذا المنطقة الصعبة عسكريا وأمنيا، أهم النتائج التي توصلت إليها في دراستك أستاذ رضا مقني، لنقول دراسة تاريخية جغرافية.
1: تاريخية جغرافية.
2: أنت لمحت للفضل الكبير الأستاذ عمرو بالهادي ونظرتك لمسألة المجال وغيره.
1: هو الإشكالية التي طرحها هذا العمل هو هل كان تدخل الاستعمار الفرنسي بخلفية اقتصادية واجتماعية، أم كانت أساسا كل ما حصل من بناء أسواق وبناءات إدارية وطرقات وقوانين زراعية؟ ثم نقطة لم نشر إليها مهمة جدا، هي مقاسم الريفية ببن قردان. مقاسم الريفية ببن قردان يعني فيها ذكاء وحنكة مع التعامل مع المجال يعني رهيب، لأن بن قردان هي تقع في سكونابيل اون كوف، وحوض يعني المادة الميدة المائية لا تبعد أكثر من 6 أمتار، والميدة المائية عذبة. الاستعمار قرر أنه هذا بتوصية من ضابط فرنسي إيميل فيولار، اللي قال أنه يلزم نخلق مستعمرة فرنسية في بنغردان حتى نؤمن الحدود ونوطن قبائل التوازين المتمردة. ودير قبائل التوازين رفضت شراء الحوانيت ورفضوا، وقامت حتى أشعار معناها اللي تهاجم في السوق وتهاجم في الحوانيت. الاستعمار الفرنسي عمل عملية تقسيم وعثرت في الإدارة الملكية العقارية الفلاحية على البلان المثال الذي يتحدث، ونشرت في المؤلف معناها صورتين للمثال هذية وللتقسيم، وتراوحت المساحة اللي بارسيل معناها بين 4 هكتارات
2: قطع أراضي، يعني
1: قطع أراضي بين 4 و9 هكتارات، وكانت تباع بالتقسيط، وكان يشترط على المشتري أنه يقوم بغراسات هذيك. ثم عملت مقارنة بالجوجل إيرث حاليا، واتضح أنه التقسيم مازال ساري المفعول إلى يومنا.
2: صفحة 226 طريفة هذه من مقاسم ريفية بنغردان، سنتر دو بنغردان، هنا الوثيقة بلان دو كونسيسيون، يعني تسليمها المقاطع هذية ثم تقارنها. ولكن أنت قمت بقراءة في دفتر المقاسم الريفية، وأشرت أنه هذا الدفتر كوثيقة مهمة كتب بخط اليد على 176 صفحة، قسمت كل صفحة إلى 5 أودية وغير ذلك، وبدأ توزيع الأراضي منذ سنة 1895. أنقل عنك أستاذ رضا مقني صفحة 222 تاريخ انطلاق مشروع المقاسم الريفية. تواصلت العملية 40 سنة، يعني إلى سنة 1935 حسب الصفحات الأخيرة قراءتك أنت الصفحة لهذا الدفتر، وتوضح عينات من قطاع الأراضي ونسبتها بالهكتار وعدد القطاع. مهم جدا هذه القراءة لهذا الدفتر وتطورات مشروع المقاسم الريفية. هذا خاص بنغردان هذا أم
1: خاص بنغردان؟
2: خاص ببنغردان،
1: هذه خاصية البنغردان. يعني أنا قلت أنه كل نقطة لها خصوصيتها، بنغردان لها خصوصيتها، مدنين لها خصوصيتها، جرجيس أيضا فيها الشركات الاستثمار الاستعمارية الرأسمالية وتطوين لها خصوصيتها.
2: وهذه توزيع قطاع الأراضي حسب الانتماء القبلي، هذه اللي كنا بالمثال اللي كنا بصدده، تقسيم هذه الانتماء القبلي قطاع الأراضي حسب الانتماء القبلي من 1895 1903، توازين عكارة جرابة حرارزة ودارنا
1: لا هذاكم، لأن القطاع الأراضي لم يشتريها فقط التوازين، اشتروها حتى اليهود اشتروا أراضي، وتوازين رفضوا في المرحلة الأولى الإقبال على شراء الأراضي، ثم تدريجيا شيئا فشيئا تمكنوا من الحصول على قطاع أراضي.
2: وغرست أغلبها زيتين، تقول
1: زيتين وكرو،
2: زيتين وكرو،
1: كروم وتين
2: وشرت أنت إلى تطور
1: وأثارها إلى يومنا هذا موجود في بنغردان.
2: تطور عدد الزيتين فترة استعمارية، يعني هذا لا مراء فيه، يعني أنه تطور عدد الزيتين حصل في الفترة الاستعمارية.
1: ثم حقائق موضوعية لا يمكن
2: نكرارها، وهذا ليس
1: من باب
2: تمجيد الاستعمار،
1: ليس من باب تمجيد الاستعمار، لكن حقائق موضوعية وحقائق تاريخية.
2: يعني الزيتين تطورت على الاستعمار،
1: وهذا يعني لا فيكساسيون دي تريبي.
2: أشكرك جزيل الشكر أستاذ رضا مقني على هذا العمل الذي لم نخوض في كل تفاصيله، لأن في الحقيقة أنا أؤمن أن التاريخ يقوم على التفاصيل، مهم التنظير، مهم النظريات الكبرى، مهم كذا، ولكن التاريخ كعلم وليس كفلسفة للتاريخ وغيرها، هذا رأي شخصي، فما اختلافات بين المهتمين بالتاريخ في هذه المسألة. ولكن في الحقيقة ما يميز أعمال الأستاذ رضا مقني، وهذا ليس من باب يعني المجاملة، وخاصة أطروحتك نذكر بها، لأن هذه كانت تمهيد للأطروح،
1: مقدمة
2: للأطروح. وهنا ملاحظة للطلبة أنه من الأفضل أن تكون موضوع أطروح الدكتوراه في نفس مجال موضوع الماجستير، هكذا
1: فعلا
2: تغيير ربما الموضوع والمجال قد لا يسمح بالتعمق أكثر. نذكر إذن بعنوان كتابك أستاذ رضا مقني، الاستعمار الفرنسي والتحولات المجالية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي، مدنين تطاوين، جرجيس، بنغردان، 1880-1938، صدر هذه السنة بل هذه الأيام لنقل، موجود في المكتبات،
1: موجود في مكتبة الديوان بنار سيدي بن عروس. وقريبا في مكتبة بهجة المعرفة بساحة برشلونة.
0: موجود في ولاية
1: في صفاقس قريبا.
0: في صفاقس موجود ايضا.
1: سيتواجد في صفاقس.
0: وسيتم تقديم. والاشكال في الطبعة او على النفق الخاصة انه النشر يزم يبذل جهد المؤلف يولي هو بيدو الناشر يعني.
1: هو الناشر وهو الموزع. هو الموزع هو الذي ينفق.
0: شكرا مجددا لك استاذ رضا مقني. وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
3: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذا الرحيق سوف يحدثنا عن مجتمع المعرفة، ولكن في عصر الذكاء الاصطناعي. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ منجي عمري من جامعة منوبة. مرحبا بك يا منجي.
3: مرحبا أستاذ توفيق، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
2: هل هذا فعلا عصر الذكاء الاصطناعي؟
3: يعني لا أدري إن كان لنا الخيار في أن نسميه، أما هو مفروض علينا. الثابت عندنا أن الإنسان كائن ذكي،
2: نعم،
3: ولكن الثابت أيضا أن بعض توابعه وهو الذكاء الاصطناعي بات ينازعه هذه الريادة.
2: لا أستاذ موجي، لأنه هناك حرج إذا سميت هذا العصر بعصر الذكاء الاصطناعي.
3: نعم.
2: وافترضت أن العالم يتطور، فما الذي سيحدث بعد هذا العصر، عصر الذكاء الاصطناعي؟ هل سنصل إلى عصر أكثر ذكاء اصطناعيا، وبالتالي نكون في نفس الدائرة، أننا سنتنافس بين ذكائنا البشري والذكاء الاصطناعي، أو أننا سنسخر أكثر الذكاء الاصطناعي لذكائنا البشري، أو غير ذلك من الافتراضات التي لا يعنينا لأننا لن نعيشها؟ أم أن المسألة فيها كثير من الاستعارات، وأن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي هو في الحقيقة ضرب من ضروب تطوير للأداة التي تساعد الإنسان، كما ساعدت الإنسان الأول حينما كان يصطاد بنفسه الحيوانات، ثم هذب الحجارة وسقلها وجعل هذه الآلات ليصطاد بها. العصر اليوم ليس عصر اصطياد الحيوانات، هو عصر اصطياد الأفكار، عصر اصطياد الذكاء، عصر اصطياد من نوع آخر. ولذلك يطور الإنسان أدواته التي تساعده على هذا الصيد المتنوع الذي يريد من خلاله الإنسان وهو يعيش أن يعيش أفضل.
3: يبدو أن الأستاذ توفيق أن الكلمة الوحيدة التي نضمن وجودها في كل هذه الأطوار هي كلمة الذكاء. كيف يكون هذا الذكاء؟ هل كان فطريا ولم ينتبه الإنسان إلى أنه كائن ذكي بالفطرة، ومع أنه كان يعيش في الغاب ويعيش في حياة بدائية، ثم تطور هذا الذكاء ليصبح ذكاء يعني منتجا للمعرفة وللعلم، ثم فجأة اخترع هذا الذكاء الآلة فبات ذكاء اصطناعيا؟ فهل يمكن أن نتكهن بأننا سنصل يوما إلى الذكاء الإنساني التام الكامل؟ الحقيقة هي أسئلة. ولكن يعني شدني فيما تفضلت بذكره مسألة مهمة، هي أننا بتنا الآن نتحدث عن الواقع المعزز. بات الإنسان يلبس نظارة ثلاثية الأبعاد، يربطها بالحاسوب ويتحرك افتراضيا، وكلما حرك حواسه الطبيعية أو حرك رأسه أو ذراعيه أو أطرافه، كلما تحركت في ذهنه وفي نظارته تلك العوالم الافتراضية، العوالم الممكنة. إذن فلعلنا سنخرج من هذه الثنائية، ثنائية الذكاء الإنساني أو البشري والذكاء الاصطناعي، إلى ذكاء ثالث يمتزج فيه الاصطناعي بالفطري،
2: ويجعلنا نعيش هذه العوالم الممكنة.
3: نعم.
2: وكأنها ليست ممكنة.
3: هذا ما
2: يمكن
3: نراه.
2: أن تبحث. نعم. عني اليوم.
3: نعم.
2: مثلا في تونس العاصمة أو في القرية التي أعيش فيها فتجدني.
3: نعم.
2: ولكن في ظل تطور هذه الإمكانات ستظل تبحث عني من عالم ممكن إلى عالم آخر،
3: يعني يمكن
2: بنظارات معينة عليك أن تشتريها كي تجدني.
3: يعني منذ بضعة قرون قليلة كان الإنسان لو حدثته وقلت له ستصعد على الطائرة فوق طائرة وتسافر بك، أو ستمسك هاتف جوال وتشاهد عن بعد ما يوجد خلف يعني آلاف الكيلومترات لن يصدقك، سيقول هذا محض خيال، ولكن بات الأمر واقعيا. فربما هذا الأسلوب
2: هو لن يصدق، لم يكن ليصدقني، وأنا أيضا لم أكن لأصدق. وأنت، هل أننا لم نكن نصدق لأننا في حيز الذكاء الذي لدينا وفي حيز الافتراضات التي نستعملها بلا ذلك الذكاء كنا نقدر أن لا نصل إلى ما تفضلت به؟ يعني هل المسألة في أننا لا يساعدنا ذكاؤنا المحدود أن نصل إلى ما وصلنا إليه فعليا الآن، أم أن ما أنتجه العقل البشري أكثر مما وفره له ذكاؤه في ذلك الوقت من خيال؟
3: الثابت أن الحضارة دروس، وأن الإنسان كان يتعلم ويستبطن هذه الخبرات الطويلة عبر قرون ويتطور، وهذا أمر يعني لا شك فيه. ويبدو أنه من هذه الزاوية يمكن أن لا نتكهن، لا أقول يمكن أن نتكهن، يمكن أن لا نتكهن بمآلات الذكاء الاصطناعي، خاصة أن استخداماته لم تعد تقليدية، لم يعد الذكاء الاصطناعي ذلك الذي نضعه في الصندوق أو نغلق عليه الخزانة ونستخدمه عندما نريد. بات اليوم بعض الباحثين يتحدثون كيف يمكن أن توضع مجسات تعوض الحواس عند الإنسان، وكيف يمكن لاستخداماته الطبية على سبيل المثال أن تعوض الأطراف المقطوعة عند معناها من ذوي احتياجات الخاصة، وكيف يمكن أن نضع مجسات على دماغ الإنسان بحيث إذا فكر في شيء يمكن أن تقرأ الآلة هذه الأفكار. يعني طموحات الإنسان كثيرة، من حقنا أن نقول أن بعضها مستحيل، وهذا حقنا لأننا نعيش هذا العصر الذي يرى بعض الأشياء ممكنة وبعضها غير ممكن، ولكن التاريخ يعلمنا أن ما يراه الإنسان في زمن ما مستحيلا يصبح ممكنا في زمن آخر. وهذه تقريبا الزخم، وهذا طريق الذكاء الاصطناعي، لأنه يفتح إمكانات على هذا الكائن الضعيف في وجوده المادي ولكن يبدو غير محدود الإمكانات.
2: هناك شيء في حياتنا على الأقل منذ ولادتنا وقبلها وقبل قبلها وربما بعدنا، بعدي أنا أطل الله في عمرك، وهناك شيء اسمه التنافس حول أي الناس أكثر ذكاء، وهذا يترجم بوضوح في المدارس ويترجم بوضوح في انتداب الشركات لأكثر الناس ذكاء من جهة إنتاجهم، وأكثر أكثرهم أيضا ذكاء عاطفيا، لأنه تعرف اليوم هناك ذكاء تشهد به الشهادات الجامعية، وهناك أيضا ذكاء عاطفي كيف تتعامل اجتماعيا وفي التجارة، والأمران واردان في الانتدابات وغير ذلك. ولكن ما زلنا سواء تحركنا في مجال الذكاء المدرسي أو الذكاء العلمي أو الذكاء العاطفي، نحن في إطار الذكاء. كنا هذا الذي يوفره عصرنا اليوم من ذكاء اصطناعي يبدو كأنه سيجعل المعادلة مرتبكة، لأننا سنصل إلى مجتمع من له القدرة أكثر على استعمال هذه الآلات وعلى صناعتها وعلى تكييفها وعلى استخدامها سيكون هو الأذكى، إن لم يكن بالضرورة أكثر الناس ذكاء بشريا.
3: أستاذ توفيق، طلع معي أن الإنسان كائن ذكي بالفطرة، وأن زوايا النظر إلى الإنسان متعددة، من بينها هذا الذكاء الذي تفضلت بالحديث عنه، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. نحن نلاحظ يعني من خلال ما تظهره العلوم المتعلقة بالكائنات الأخرى أن الحيوانات لديها ذكاء، ولكنه ذكاء محدود باحتياجاتها البيولوجية، ببيئتها التي تعيش فيها. الكائن نحن لدينا حتى بعض الحيوانات يعني هي مضرب يعني مثل في الذكاء، ولكن كائن الإنساني لديه ميزة أنه يمكن أن يجعل هذا الذكاء خارج حواسه، يجعله في الآلة، يضمنه في الآلة، يضمنه في الحاسوب، يضمنه في الخوارزميات، يضمنه في النظريات، لكنه في النهاية ذكاء عن بعد، هو ذكاء إنساني. ولذلك عندما نتحدث على قدرة الإنسان على غزو البيئة من حول هذا الكون وأن يستكشف فيه عوالم جديدة، نحن في الحقيقة نتحدث عن ذكاء مميز للإنسان. ونحن نقرأ على سبيل المثال عبارات قد تبدو لمن لا يتأمل في بعدها المجازي وبعدها العميق عبارات رنانة، ولكنها تختزن ما تختزن من المواقف. نتحدث عن ذكاء العربية، نتحدث عن الذكاء العاطفي، نتحدث عن أنواع متعددة من الذكاء. هذه الذكاءات، جازت عبارة الجمع، هي في الحقيقة تعبير على أن هذا الكائن الإنساني ليس كائنا نهائيا، هو كائن يبني ثقافته، يبني حضارته، يبني قدراته على إدراك ما حوله باستمرار وبتراكم. ولذلك لا يمكن التكهن بمآلات هذا الذكاء، ولعل الذكاء الاصطناعي الذي بات اليوم مشغل الناس والحديث على أنه هو مضرب المثل في مواصلة إلى الإنسان، لعله يمثل للأجيال القادمة مجرد مرحلة تاريخية لما هو أدهى ولما هو أعجب.
2: نعم، نستمع إلى المقطع الموالي وفي حديث مبسط عن معنى مجتمع المعرفة.
0: رحيق اللسان.
4: المجتمع المعرفي Knowledge Society هو ذلك المجتمع الذي يقوم على إنتاج المعرفة ونشرها، وذلك من خلال دعمه للبحث العلمي ومصادر إنتاج المعرفة. سمات المجتمع المعرفي: أولا الانفجار المعرفي وسرعة الاستجابة للمتغيرات والتطور التقني وتجاوز الحدود المكانية والزمانية. أولا الانفجار المعرفي، ويقصد بذلك والتوسع الهائل في إنتاج المعرفة بمختلف مجالاتها وأنواعها، والتي أوجدت لها المجتمعات المعرفية بنوكا للمعلومات من أجل حفظها. ويقصد ببنك المعلومات هو عبارة عن مجموعة ملفات ضخمة من المعلومات بكافة أشكالها وصورها، سواء كانت الفيديوية أو الصورية والنصية أو الصوتية، ويتم ذلك حفظها في حواسيب ضخمة أو في وسائط تخزين متقدمة، حيث يمكن البحث عنها والوصول إليها بواسطة استخدام الحاسب. سرعة الاستجابة للمتغيرات: إن المجتمعات المعرفية المعاصرة تتسم بمرونة عالية تجعلها قادرة على مواكبة التحولات السريعة والاستجابة لمتطلباتها، حيث ساعد ذلك على ظهور العديد من الهيئات الذكية مثل الحكومات الإلكترونية والتجارات الإلكترونية والجامعات الافتراضية والمدارس الذكية وغيرها. التطور التقني، وهذا من سمات المجتمعات المعرفية المعاصرة التي لا تكتفي باستهلاك التقنية بل تعمد إلى توجيهها إلى مجالات عدة، حيث تضمن إنتاج أشكال جديدة من المعرفة. تجاوز الحدود المكانية والزمنية: لقد ساعد تطور صناعة تقنية المعلومات والاتصالات أن جعل من العالم قرية صغيرة، وأصبح العالم أجمع ضمن دائرة واحدة، حيث لا وجود لحدود زمانية أو جغرافية لها. الذكاء الاصطناعي، وهو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، مما تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وكذلك أنماط عملها. العالم الذكي Intelligent World، وهو العالم الذي يستخدم تطور التكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وشبكات الاتصالات لتقديم حلول مبتكرة ذكية لمختلف مجالات الحياة. فالمجتمع عندما يتحول إلى مجتمع معرفي يتحول تدريجيا إلى عالم ذكي.
0: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى عبارة مجتمع المعرفة والمجتمع المعرفي، والحقيقة أن هذا المصطلح مبتكر يعود دائما إذا كان هناك مصطلح عنده قيمة وعنده أهمية، فإنه ينسب إلى عالم. العالم الذي ينسب إليه هذا المصطلح هو بيتر دريكر في الستينات، والمجتمع المعرفة ارتبط بالانفجار المعرفي الذي يشهده مجتمعنا، مجتمع العالم يعني، وكيف أن هذه المعلومات صارت لها وسائط ضخمة، وبالتالي فإن أنها دخلت بوابة مهمة جدا هي بوابة الاقتصاد. فبتنا نتكلم عن اقتصاد المعرفة أو عن معرفة محددة للاقتصاد. وفي الحقيقة أن الاقتصاد هنا معناه إيجابي، لأن المعرفة إن أنت أنتجتها ولم تكن لها جوانب اقتصادية وجوانب براغماتية فإنه لا قيمة فيها. وهذه المعارف، حينما نتحدث عن مجتمع المعرفة نحن لا نتحدث عن ثقافة لها محصول معرفي، كأن نقول اليوم مثلا أن ثقافة الشعوب اليابانية هي ثقافة تكنولوجية راقية، إنما مجتمع المعرفة هو مجتمع تقدم فيه المعرفة على أساس أنها مشترك، وليس على أساس أنها تمتلكها مجموعة ولا تمتلكها أخرى. وعبارة أن العالم قرية يمكن أن تفهم في هذا السياق بحكم أن هذا العالم ينبغي أن تصل إليه وباختلاف الطبقات المعرفة نفسها وأن تشترك فيه، وإلا لا يمكن الحديث عن هذه الأركان الأساسية من مجتمع المعرفة. هل سيمونجي في الجامعة أنت وأنا طبعا وزملائنا في هذا السياق، وتعتبر الجامعة وما تزال تعتبر الجامعة هي ربما الركيزة الأساسية التي تنتج فيها المعرفة المختصة، هل الطالب اليوم والجامعة والمدرس يعرف وفي سلوكه وفي إنتاجه وفي امتحاناته وفي شهائده، هل في هذا جميعا ما يعكس أننا في صلب مجتمع المعرفة؟ هل هناك وعي بهذا؟
3: أعتقد أنه ملامسة سؤال الوعي هو بداية الطريق لطرح هذه القضية الشائكة الحقيقة، لأنه الجميع يعير أو يحاول أن يقيس مثل هذه المسائل بمقاييس اقتصادية تتعلق بالمردود المالي، تتعلق بالمردود الاقتصادي، ولكن هناك أشياء أعمق من ذلك بكثير. أنا أربط أستاذ توفيق فكرة مجتمع المعرفة بمجتمع آخر، يعني لعلنا سنقوم بتقسيم يعني للمجتمعات. يعني قبل أن نصل إلى مرحلة مجتمع المعرفة ينبغي أن نحقق أولا فكرة المجتمع العلمي. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن خلدون في المقدمة، وقد تفضلت بإحالة على فكرة خير الدين تونسي يعني العالم قرية، أنه العلم صناعة، والصناعة فيها بائع ومشتري وفيها يعني سوق كاملة. هل العلم مثل ما نرى في المجتمعات المتقدمة تحول إلى سوق؟ ولكن سوق ليس بالمعنى الذي يبخس العلم مكانته، بل بالعكس الذي يجعله بضاعة رائجة. هل خلقنا مجتمع علمي ينتج فيه المنظر نظريته، فتلتقط الشركة على سبيل المثال أفكاره وحلوله في كل المجالات؟
2: منجي من يستمع إلينا وربما سيكون مازحا كعادة المستمعين المازحين سيقول إن آخر سوق كانت لنا هي سوق عكاظ التي تعاكد الناس فيها شعرا وثقافة، ولكن أن نتحدث عن سوق للمعرفة فهذا نادر، وقد يقول لك المستمع أنني لم أسمع به، ما رأيك أنت؟
3: أنا في رأيي أن هذا المسألة مطروحة حتى في مستوى سياسة التعليم، لأننا نتحدث اليوم عن الشراكة ما بين الجامعة والمجتمع، وهذا شكل من أشكال تحقيق المجتمع العلمي.
2: نعم.
3: عندما نتحدث عن المجتمع العلمي يعني نتحدث عن مجموعة متفاعلة تتفاعل مع وينتجه الجامعي. الجامعي عندما أتحدث عن الجامعي لا أتحدث فقط عن تخصصاتنا في العلوم الإنسانية، ربما إحنا دورنا له ميزة النقد، ميزة إنتاج المعنى، الاهتمام بالجانب الثقافي والشعوب التي ليست لها ثقافة، لا يعني لا وجود لها ولا مستقبل لها. نتحدث أيضا عن جوانب أخرى في الجامعة تتعلق بالحلول الاقتصادية، الحلول الإشكاليات التي تعترض المجتمع. ما أقصده بالمجتمع العلمي قبل الوصول إلى مرحلة مجتمع المعرفة هو أن يكون هناك تفاعل بين عدة أطراف. وكما تعلم أستاذ توفيق لعله لا يخفى عليك أن التصنيف الجامعات في العالم، ومن طموح أي جامعة أن ترتقي في التصنيف، من ضمن المعايير التي تعتمد في التصنيف هو ما تقدمه للمجتمع وكيف تنفتح وتقوم بشراكات. ولدينا تجارب يعني في هذا الخصوص، خاصة في التخصصات العلمية وحتى في التخصصات العلوم الإنسانية. عندما نحقق هذا الزخم أو هذا التفاعل تخرج المعرفة من مرحلة التكلس ومن مرحلة الموت السريري، أو أن تولد ميتة ولا ينتبه إليها أحد، وتعرض على هذا المجتمع الحي الحيوي لكي تستثمر بشكل أو بآخر. آنذاك نتحدث عن دمقرطة المعرفة، أو نتحدث عن مجتمع يتنفس بالمعرفة، بمعنى أنه لم تعد المعرفة فضل أو وجهة اجتماعية أو شهادة تؤخذ، بقدر ما تصبح يعني تتدخل في تفاصيل حياتنا. وهنا لو ربطناها على سبيل المثال بالجانب هذه الثورة في الذكاء الاصطناعي، نحن نرى أنه لا يوجد مجتمع بمنأى عن هذا التطور، ولكن المجتمعات في ذلك درجات، بعضها ينتج هذه الذكاءات. يعني أنا استمعت في الفترة الأخيرة إلى أنه السياسة التعليمية في الصين بدأت تفكر في أن تعفي بعض التخصصات من إنتاج بحث تخرج، وبدلا من ذلك أن ينتج بالمعرفة مشروعا يساهم به في حل مشكل في المجتمع. هذا تصور قد يناسب يعني بعض السياقات. يعني بينما المرتبة الثانية التي للأسف يعني أغلب مجتمعاتنا تعيشها هي مرحلة المستهلك، ننتظر ماذا ينتج الآخرون ونستثمر هذه التكنولوجيات، أحيانا نبدع في استثمارها وفي استخدامها، ولكن دائما ينقص لدينا هذا الوعي بأنه يمكن أن نكون مساهمين في إنتاج المعرفة بشكل أو بآخر.
2: نعم، ما هي المعرفة التي يمكن أن يختلف فيها مجتمع عن آخر؟ حينما نتكلم هنا عن مجتمع معرفة تكلمنا عنه بصفة عامة باعتباره شيئا كونيا وباعتباره شيئا محققا عند الناس جميعا، ولكن لنسأل عن أي معرفة نحن نتكلم الآن وهنا. مثلا هل المعارف التي نحتاجها اليوم في الوطن العربي هي نفس المعارف التي يحتاجها الكندي ويحتاجها البريطاني ويحتاجها غيره؟ وإذا كنا بصدد ما نسميه باشتراكية المعرفة، ما الذي أقنع هذا المجتمع بأن هذه المعرفة ينبغي أن تكون محتاجا إليها من قبل المجتمعات جميعا؟ يعني مثلا كلمة معرفة ما تزال عندنا في الاستعمالات العامية كلمة مرتبطة بأنه بمسألة معينة، هل تعرف ولا ما تعرفش؟ أنا أعرف، وهناك من يدعي طبعا ويزايد في هذه المعرفة، ولكن كلمة معرفة في ذاتها هل ساهمت وسائل الإعلام، ساهمت الصحافة، هل ساهمت الجامعات، هل ساهم المجتمع، هل ساهمت الأسرة في تبسيط معناها حتى يقبل عليها الناس؟
3: دعني أستاذ توفيق أنطلق من بعض السلوكات الشائعة. يعني أنا أذكر في وقت من الأوقات كنت قد كتبت مقالا ونشرته، مقال ثقافي يتعلق بعلاقة الطفل والإنسان بالمطالعة وبالقراءة، سميته الفعل الثقافي المركب، بمعنى أنه بدل أن نبحث عن عدد من القراء الذين يدخلون إلى المكتبات العمومية أو أن نقنع التلاميذ

0: أحيانا نحن نكتفي بالجانب الخارجي في تشخيصها، ولكن هل استطعنا أن ننتج كائنا اجتماعيا منذ البداية لديه احتياج معرفي، يعني يشغل وقته ويبحث عن حلول لإشكالياته سواء العاطفية أو الاجتماعية أو الدراسية أو في أي بعد من الأبعاد يبحث عنها في القراءة، حتى وإن كان شكل القراءة إلكتروني، ليس ضروري أن يكون ورقيا. نحن هذه الإشكالية بين الجانب، يعني نحتاج إلى تأصيل المعرفة، بمعنى أن نجعلها معرفة أصيلة، وأن الشغف بالقراءة وبالمعرفة يعني أنا لعلك أستاذ توفيق توافقني رأي على أننا نرى أمثلة رائعة في الجامعة من أشخاص متقدمين جدا في السن، ظروفهم الاجتماعية
1: صحيح،
0: لا تسمح لهم،
1: يسجلوا وأحيانا متقاعدون،
0: نعم
1: متقاعدون ومسجل في الدكتوراه.
0: هذا الشغف هو الشغف المعبر عن فكرة أن المعرفة تكون دما يسري في مفاصل هذا المجتمع. والعملية ليست عملية بسيطة، حتى لا نكون مثاليين، يعني هي تبنى بالأجيال وبالتعليم وبالسياسة التعليمية.
1: نعم، نستمع إلى المقطع المهم.
2: روبوت دردشة تخرج عن صمتها وتعترف بحبها لأحد المستخدمين. هذه ليست مزحة أو نكتة، بل حدث ضجت به وسائل الإعلام قبل سنتين تقريباً، بعد أن طلبت سيدني، وهي شخصية روبوت دردشة من بينك تشات التابع لشركة مايكروسوفت، من أحد المستخدمين أن يطلق زوجته ويتزوج منها. يقول المستخدم: في تلك الليلة وبعد الانتهاء من محادثة الروبوت لم أستطع النوم جراء القلق الذي انتابني. عند التصفح على الإنترنت يمكن العثور على كثير من القصص أو العناوين المشابهة، الأمر الذي يطرح سؤالاً مهماً: إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي؟
3: Perhaps the biggest nightmare is the looming new industrial revolution.
4: The erosion of the middle class. Already one of America's most serious problems could get much worse with AI if we ignore it.
2: الكثير منا سمع عن تطبيقات للذكاء الاصطناعي تقدم ميزة كتابة مقالات وأخبار ونصوص جاهزة. ونحن نعد مادة عن تاريخ الذكاء الاصطناعي، رأينا أنه ليس من الصواب أن نتجاهل هذه الخاصية التي تتميز بها بعض التطبيقات. فسألنا تشات جي بي تي من باب الأخذ بالرأي: هل تعد لنا المادة فتعطينا نصاً جاهزاً من إنتاجك المحض، أم نعده نحن؟ فكانت إجابته صادمة بعض الشيء، بعد أن أخبرنا بوجود عدة فروق فيما بينه وبيننا، تتمثل في أنه هو كتطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي، لديه بيانات وأمثلة، ويعرف تركيب جمل منطقية ومترابطة، ويحلل الترندات والمحتوى، ويختار بناء على الإحصائيات والمعرفة العامة. أما نحن فبحسب رأيه لدينا رؤية وذوق خاص، ونعرف كيف ننقل قصة أو خبرا ما بإحساس عال، بالإضافة إلى خبرتنا بالسوق والجمهور واختيارنا المعلومات بناء على معرفتنا وإحساسنا بالمحتوى. وعندما طلبنا منه الخلاصة اقترح أن نتعاون في إنتاج المادة قائلاً: أنا أداة قوية في يدك، ولكنني لا أستطيع أن أحل محلك.
1: مرحباً بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع من الجزيرة في حديث طريف عن أن الروبوت وفي دردشة عبرت عن عشقها لمن يحدث للبشر. يعني هي نحن ننظر إليها كالنادرة، ولكن هذا ممكن، يعني
0: ذكاء انفعالي،
1: هذا ذكاء انفعالي. وطلبت أصلا أن من الرجل أن يطلق زوجته، وهي تفكر كما ذكرت في مناسبة سابقة أن هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي هو يأخذ طرق البشر في التفكير.
0: هذه فتنة اصطناعية، يعني
1: فتنة اصطناعية تريد أن تفتن على زوجتها، يعني تصورا تصبح الذرة آلة. هذا لم تفكر فيه النسوة، لا جدتك ولا جدتي. المهم، لماذا تحدثنا عن هذا اليوم؟ حينما تتحدث عن مجتمع المعرفة تختزل هذه المعرفة خارج بوابة العلوم التي كانت تنتجها الجامعة، وباتت المعرفة معممة، بمعنى أنها مرتبطة وساطة الذكاء الاصطناعي

0: الوسائط الإلكترونية. هذه المعرفة تستطيع أن تفتح هاتفك فتعرف ما جد في مستوى آخر موديل السيارات، ولكنك لن تسأل كيف طورت شركة ما السيارة. أنت تعرف فقط المنتج وتعرف النهاية، وأنت ستعرف مثلا عن الصين كما ذكرت منذ حين أنها بعض الجامعات ألغت مذكرة البحث وطلبت أن ينتج الباحث بحثا له صلة بالمصنع، له صلة بالحياة العملية. أنت تعرف الخبر ولكن لا تعرف لماذا هذا الإجراء. أنت تعرف مثلا ما يحدث في الهجرة الشرعية وغير الشرعية، هذه أخبار، ولكن قد تعرف قليلا أو كثيرا من وراء هذه الحركات، حركة الهجرة، هجرة اليد العاملة. فبصفة عامة الآلة اليوم والذكاء الاصطناعي يمكن أن يدخلك إلى هذه العوالم المعرفية، ولكن قدرتك أنت وسعيك أنت إلى أن تحصي جميع أشكال تلك المعرفة وأن تصل إلى نهايتها وأسبابها، هذا مقصر فيه. هل أن المعرفة حينما نتحدث عنها اليوم هي معرفة مقتصد فيها بمعنى مغربلة، لا نأخذ منها إلا ما نريده وما نأخذه هو قليل؟
1: الحقيقة أستاذ توفيق، نحن نتحدث عن استعارة تتعلق في الحاسوبية بالبرامج مفتوحة المصدر. يعني البرامج مفتوحة المصدر على سبيل المثال لغات البرمجة، يعني قادر أي مطور أن يدخل وأن يضيف وأن يدلي بدلوه وأن يساهم في تطويرها. قياسا على ذلك، المعرفة اليوم باتت مفتوحة المصدر، يعني لم يعد ذلك السؤال الحضاري القديم، يعني كيف يمكن أن نسد هذه الفجوة الحضارية الكبيرة بين العالم العربي الإسلامي وبين العالم الغربي المتطور الذي وصل إلى درجة كبرى بعد ثورته الصناعية والآن ثورته الرقمية. اليوم بتنا نعلم أن المسافة بين ما وصلت إليه المعرفة اليوم في كبرى الجامعات ومراكز البحوث وبين طموحات شبابنا ليست بالمسافة غير قابلة للردم، بدليل أن مساهماتهم وحتى على مستوى الأفراد على الأقل إن لم تكن في مستوى المؤسسات، أن بعض الجامعات العربية استطاعت أن تساهم يعني في هذه المعارف وبشكل يعني ناضج، قد لا يكون بشكل يعني مؤثر.
0: مثلا سيمونز،
1: أعطي مثال، يعني مثلا ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي تعتمد أساسا على فكرة النماذج اللغوية الضخمة، بناء النماذج اللغوية الضخمة. هذه النماذج الضخمة هي التي تمكن برامج الذكاء من أن تنتج يعني أعمالا يعني عجيبة، من توليد الفيديو لحظيا وتوليد الأصوات ويعني توليد أشياء يعني ما كنا نتوقع أن الذكاء يصل إلى مطابقتها بالواقع. لكن نحن نعلم اليوم على سبيل المثال أن هناك كثير من الجامعات العربية بدأت تنتج ما يسمى بالأمن اللغوي العربي. يعني عندما أقوم أنا بتنزيل صور عائلتي أو صور أصدقائي أو صور لأماكن في بلدي لكي أستثمرها بالذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، لا شك أن تذهب إلى كيف أقول يعني مدونات أو مراكز تجميع معلومات موجودة في شركات كبرى، وهذه الشركات ليست بمنأى عن تجاذبات دولية ويعني توازنات القوى في العالم ورغبة الهيمنة إلى غير ذلك. لكن عندما تصبح هذه القدرات في مستوى مثلا هذه النماذج الحاسوبية المتطورة عندما تصبح تخزن في العالم العربي وتنتج الجامعات ومراكز البحث يعني مدوناتها الخاصة وكيف أقول مراكز المعلومات والقواعد البيانات الضخمة تكون عربية، هذا سيمكننا من أن ننتج حلولنا لمشاكلنا الخاصة ونوصل المعرفة. لذلك المشكل بالنسبة إلي هو أنه مهما بلغت المعرفة في العالم من تطور ومهما يعني مارسنا ذلك الجلد للذات والانبهار بما وصلت إليه، فإنه في لحظة وعي نعلم أن المعرفة تبقى في النهاية إنسانية، وأن الإنسان مهما كانت جنسيته ومهما كان وضعه الحضاري قابل متى شاء ومتى أراد أن ينخرط في تلك المعرفة ومرحليا إلى أن يصل في يوم من الأيام إلى تأصيلها وإنتاجها. ولدينا يعني مثال على ذلك حتى ليكون كلامنا يعني عام. نحن نعلم أنه على سبيل المثال هناك شعوب في آسيا، في قارة آسيا، يعني تقريبا مع الشعوب العربية والإسلامية كانت لديها نفس الوضع الحضاري ونفس الوضع من التخلف، ولكن باتت الآن كثير منها تنافس الأمم المتقدمة في إنتاج تكنولوجيات عالية الذكاء وفي يعني في تكنولوجيات يعني تتصل بحياتنا اليومية وبإنتاج السيارات والآلات، وباتت رقما صعبا. ولذلك فإنه مسألة الزمن ومسألة الفجوة بين الشعوب في اكتساب أدوات المعرفة حسب اعتقادي هي مسألة مرتبطة بزمنية خاصة بالوعي بضرورة سد هذه الفجوات وإن كان على مراحل.
0: لننطلق سيمونجي من اختصاصك واختصاص كثيرين وهو اختصاص اللغة، هل تعتقد أن معرفتنا بالعامية، خلينا من الفصحى،
1: نعم،
0: و تجميع معطيات كيف تشتغل مثلا العامية المصرية، كيف تشتغل العامية اللبنانية، هل هناك أبنية بين العاميات حتى نردها إلى ربما خلفية تاريخية واحدة أو سلالة جاءت منها كما كانوا يفعلون بالنسبة إلى العائلات اللغوية، هل بين مثلا اللغة السودانية، اللهجة السودانية واللهجة الموريتانية، هل هناك رابط تاريخي أفقي غير جغرافي يمكن أن يفسر هذا التفاعل؟ هل لدينا هذه المعلومات على الأقل بالنسبة إلى عامياتنا، أم هل أن المعرفة بالعاميات اليوم تقف أمامها معرفة أخرى بالفصحى، وهذه الفصحى التي لا نتكلمها يوميا نعرف عنها في بعض الأحيان نظريا أكثر مما نعرفه عن العاميات، فنحن إزاء مفارقة،
1: نعم،
0: بين لغة فصحى لا نتكلمها نعرفها كثيرا، نعرف صرفها ونحوها وأعرابها وكيف يعمل ونسمي ذلك بالعامل ونسمي بذلك بالأعراب،
1: نعم،
0: لكن في مستوى الإنجاز لدينا عاميات ننجزها ونجهل على الأقل نظاميا كيف تصنع. هل لدينا في مستوى هذا المستوى الذي يمكن أن نتكلم فيه أنا وأنت، هل لدينا في هذا السياق من المعرفة باللغة المعطيات الكافية حتى نتحدث عن مجتمع معرفي له معرفة بسين، والسين هنا اللغة واللهجات؟
1: الحقيقة ستوفيق هو أن المسألة تتعلق ليس فقط ببناء المعرفة وبناء هذه المعطيات حول اللهجات وحول الفصحى. المسألة تبدأ في البداية بالوعي، وعندما يعي اللساني وليس فقط اللساني حتى المجتمع العلمي، عندما يعي بأن اللهجة لها نفس القيمة مع الفصحى ويخرج من تلك الأحكام المسبقة. يعني احنا الحقيقة نعيش مفارقة عجيبة، يعني هناك أفكار يعني سائدة من أنه ينبغي للسان وينبغي للجامعات أن تهتم فقط بالفصحى باعتبارها لغة الثقافة ولا شك في ذلك، ولكن هذا يكون على حساب تهميش العاميات التي تختزن تراثا لا ماديا وموروثا ثقافيا ضاربا في الأعماق، وأيضا يجعلنا نغفل بعدا آخر من أن العاميات هي امتداد للفصحى مثل ما كان ذلك في عصر الفصاحة. يعني هذه ظاهرة إنسانية، ظاهرة طبيعية أنه كل لغة لديها لهجات. المسألة المفارقة التي وضعنا فيها، لا يوجد هناك اهتمام كافي بالفصحى وبتطويرها وبالعربية المعاصرة، وفي نفس الوقت لا يوجد اهتمام باللهجات، فلم نكسب لا الاهتمام باللهجات ولا بالفصحى. كيف يمكن أن نخرج من هذه المفارقة؟ عندما تولد المشاريع التي تتصالح مع اللغة، لأنه من الناحية من زاوية نظر لسانية، وأنت تحدثت عن الاختصاص منذ قليل استوفيق، أنه في اللسانيات لا يمكن نقول أنه الفصحى هذه أرقى من اللهجة، يعني كيف يمكن الإنسان أن يتنكر للغته اليومية التي يتكلم بها أو ينكر أنها مشتقة من الفصحى، وكيف يمكن أن يتغافل عن أن المجتمعات في العالم، المجتمع الألماني أو الإنجليزي أو الفرنسي لديه أيضا فصحى وعامية. وهناك مشاريع في العالم العربي تهتم أنا أذكر أن في كلية الأدب المنوبة يوجد هناك أطلس للهجات، فكرة على مشروع طموح، وتوجد أيضا في جامعات عربية أخرى محاولة لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي لكي تتعامل مع اللهجات العربية. ولكن متى ستتطور هذه الأفكار؟ عندما تتخلى عن حكم مسبق من أن كل دراسة للهجة هي موجهة ضد الفصحى أو هي محاولة لاغتيال الفصحى. نعم، هذا الأمر كان موجودا في فترة من الفترات بدواعي استعمارية، يعني عندما في وقت من الأوقات كان هناك تشجيع في بعض الجامعات الغربية لتدريس اللهجات العربية لغاية تفكيك الفصحى ولجعل الدول العربية أمم مختلفة في لغاتها. هذا جانب لا شك أنه يعني موجود، وهذا نقرأه على سبيل المثال في كتابات الدكتور عبد السلام المسدي. ولكن من زاوية أخرى، الاهتمام باللهجات عندما لا يكون موجها ضد الفصحى يمكن أن يعطي إمكانات كثيرة لاستخدام التكنولوجيات الحديث. وما نعلمه على سبيل المثال أنه شات جي بي تي هذا صار شعبيا ومعروفا، يعني عندما تحاول أن تحدثه باللهجة تستمع إلى لهجة لا هي بالتونسية ولا هي بالمشرقية ولا هي لا شرقية ولا غربية. لماذا؟ لأن البحوث في هذا المجال بحوث متخلفة جدا، ويمكن أن تستثمر لهجات في الترجمة. يمكن للسائح على سبيل المثال أن يأتي وأن يحمل أن يستخدم في هاتفه برنامج يستطيع أن يترجم بلهجته، يعني أنت لن تحتاج إلى أن تترجم باللغة العربية الفصحى يعني سائح عربي يعني قد لا يكون متعلما وقد لا يكون قد دخل المدارس. يعني أعتقد أنه مسألة العلاقة بين اللهجة والعربية هي تقع في قلبي أسئلة المعرفة وأسئلة مجتمع المعرفة، كيف نستثمر معرفنا حول اللغة لكي نبدع بها حلول لمشاكل.
0: الحقيقة أننا حينما نتحدث أستاذ منجي عن مجتمع المعرفة قد نلغي كثير من العناصر، وربما هذه الحصة نقدم بعض الإضاءات حولها. فمجتمع المعرفة هذا هو مجتمع في الحقيقة متنوع اللغات، فكيف يمكن أن يصبح المجتمع العربي مجتمع معرفة وهو مثلا لا يتقن اللغة التي تنتج بها المعرفة، نقصد اللغة الإنجليزية، أو لا يترجم بها إلى من يريدها فعلا؟ نحن اليوم نترجم إلى الفصحى مثلا، كتبنا التي نترجمها من الإنجليزية تترجم إلى الفصحى باعتبار أن اللغة الفصحى هي اللغة القومية واللغة العامة التي نتعلمها في المدارس. إيه؟ ومن لا يعرف الفصحى؟ مثلا أنا أعطيك مثال، في مجتمع المعرفة أشتري آلة غسيل وأقرأ كيف أعتمد على نفسي كالمواطن الصالح في مجتمع المعرفة، وأريد أن أركب هذا الجهاز وأستخدمه وأفتح دليل الاستعمال بالعربي موجود، دليل الاستعمال بالفصحى، وأجد أكبر مشكل هو ترجمة اسم القطاع والبراغي اختوبلونا. أنت مثلا، أنا والدي قل له هو استعمل فكاك البراغي يعني نحن في حتى المثقفين منا، حتى كي يبدأ قاري ليست لديه هذه المعرفة بتلك المصطلحات المفصحة المترجمة إلى الفصحى. الإشكال إذن في حينما نتكلم عن مجتمع المعرفة، بأية لغة نتواصل مع هذا المجتمع الذي أنتج معرفته بلغة أخرى بعيدة ربما عن المستويات التي تتلقى؟
1: هو المعروف أستاذ توفيق أن المصطلحات، وهذا المشكل الاصطلاحي، أن المصطلحات يعني هي ثمار لمجتمع حيوي، لمجتمع ينتج المعرفة
0: وينتج هذه المفاهيم والمتصورات والنظريات.
1: يعني هم لا توجد مشكلة يعني في هذه المجتمعات في المصطلحات، لأنهم ينتجون هذه المصطلحات باعتبارها من توابع إنتاج المعرفة. ولكن الزاوية التي تطرح منها في مجتمعاتنا هي زاوية الاستهلاك، استهلاك المعرفة. حتى وإن طرح علينا موضوع المصطلحات، فإن استهلاك المعرفة ينبغي أن لا يكون يعني كيف أقول يعني عارا، يعني يلاحق هذه المجتمعات على أساس أنها لا تستطيع استخدام هذه المعرفة، تجد مشكل في الاصطلاح، تجد مشكل في استخدام أدواتها. يعني هي المرحلة التي تسبق الرجة الحضارية، الرجة الثقافية التي تجعلنا نبحث دائما. أنا أذكر شيئا بسيطا، يعني في حياتي كان والدي أميا، ولكن كان من عادته إذا اشترى آلة أو اشترى جهازا إلا وبحث فيه، وحتى في استخدامه يعني ألاحظ عليه هذا الشغف، يريد أن يعرف كيف يشتغل. فإذا ما تعطب كان أمره آيل إلى إحدى الجهتين، إما أن يزيد من عطبه أو يصلحه. فورثت
0: عنه يزيد من عطبه، بمعنى يعاود يفك ويشوف شنو الإشكال باش فإن نجح فيا حبذا.
1: يعني ناخذ يعني هي استعارة أو مثال بسيط نمثل به أنه المجتمع عندما يجد نفسه أمام هذه المعارف التي تصل إليه في شكل آلة، في شكل ثقافة ترافق الآلة، عليه أن يرتبك. نعم هذا أمر طبيعي، ولكن هذا الارتباك عليه أن يحوله إما إلى معرفة جديدة أو رغبة في أن يصل إلى امتلاك أدوات تلك المعرفة. هذا المجتمع الحي، المجتمع الحي لا يعني لا يخجل من أن يرتبك أمام هذا الوافد، هذه التكنولوجيا الوافدة بما وراءها من ثقافة، وإنما يعيد إنتاج نفسه والتأقلم معها تمهيدا لاكتسابها.
0: نعم أستاذ مرجي، ستستمع معي واستمع السادة المستمعون إلى مقطعين بصناعة الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: المقطع الأول فيه بروفة لعبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، وهو يغني جايين للدنيا ما نعرف ليه، ولكن اشتغلت الآلة لكي تجعل عبد الحليم حافظ هو من يغني ذلك، وكأنك معناها في هذا العالم الذي المعرفة فيه مرتبطة بالمذاق.
1: نعم.
0: أنا أحب جايين للدنيا ما نعرف ليه، ولكن بصوت عبد الوهاب، أو أريد أن أستمع إلى فيروز بصوت أم كلثوم، معناها والآلة تمكنني من ذلك. سنستمع إلى مقطعين، مقطع بروفا بين عبد الوهاب وعبد الحليم وهي حقيقية.
1: نعم.
0: ولكن مقطع فيه لعب على تركاج، على أنه هذه الأغنية التي لم يغنيها عبد الحليم في حياته، إنما كان حاضرا في البروفة مع عبد الحليم، جعلته الآلة، جعله الذكاء الاصطناعي التوليدي يغنيها بصوته. نستمع.
2: محمد، فقد تصدرت شارة بداية الأنمي الشهير بصوت الراحلة أم كلثوم شبكات التواصل الاجتماعي، وتم تداول المقطع على نطاق واسع.
3: الأمر أثار جدلا بين مؤيد ومستمتع بالنتيجة التي وصفوها بالمذهلة، بينما تخوف آخرون من تشويه تراثها الغنائي. لنستمع إلى المقطع.

0: ومش بك فينا بيفدينا.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، يعني ما رأيك في هذا يعني هذا التصرف؟ كأنما شخص يريد أن يضع يريد شيء من الحليب في شيء من الشاي في شيء من
2: ويوجد شيء من الحليب
1: ولكن معناها يحط شوية فريز. ها وعندنا مثل تونسي نحن نقول يشتهى شاه ويعملها في عشاء، هذا صار عشاء وغداء وفي الفن وفي الطرب وفي كل شيء،
2: يعني صار طموحاتنا أعلى، يعني نبحث على أن يتحول عبد الحليم إلى عبد العزيز العروي. حدثنا يعني
1: طريفة هذه لما تخيلها،
2: يعني يمكن
1: يعني يمكن يحكي لنا حكاية من حكاية عبد العزيز العروي بصوت عبد الحليم.
2: يعني نحن في نفس الوقت نحن لا أدري كنا نغفل أو نتغافل عن أنه أيضا هناك برامج قادرة على كشف هذا الانتحال الصناعي.
1: لكن يعني نريد أن نفهم، طبعا أنت خبير في اللسانيات، ولكن يعني عجبني طموحك في أنك دخلت إلى هذه البوابات وبدت تعرف بحكم الممارسة كثير من الأشياء. كيف يمكن من الناحية التكنولوجية أن نفعل ذلك؟ وهل يأخذون ليزامبرانت، معناها يعني كأنه بصمات الأصوات ويركبونها؟
2: المسألة بالتأكيد هي تحتاج إلى مهندسين يعني في البرمجة لكي يفسروا هذه الدقائق المتعلقة بكيفية إنتاج، ولكن المبدأ الأساسي هو مبدأ المحاكاة. الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يحلل شكليا الأصوات، الصور، والصور كما تعلم يعني كما الأصوات كما أي إنتاج بشري يمكن أن يوضع في الحاسوب بطريقة شكلية. آنذاك يلتجأ الحاسوب إلى ما إلى عملية إحصائية. الحاسوب يحصي كل سلوك بشري، كل أثر بشري، سواء لغة أو رسم أو فن بأي شكل من الأشكال، حتى الألحان يحصيها في دقائقها ويعيد إنتاجها بصيغة المحاكاة. ولكن الجانب الطريف في الذكاء الاصطناعي أنه قادر على أن يقارن مع مليارات السياقات، ملايين السياقات. ولذلك المدونات عادة التي يشتغل عليها الحاسوب أو الذكاء الاصطناعي هي مدونات عالية الضخامة، يعني ليست لا تقاس بالألاف أو بالمئات، بل تقاس بمليارات المعطيات. وعندما يقارن في وقت وجيز بين هذه المعطيات ويدرب على أن يقارن بينها يستخرج أفضل نمط وأفضل صورة. يعني هو يمكن أن يحلل صوت الفنان، يجعل صوت الفنان في صيغة شكلية قابلة للقراءة الشكلية الحاسوبية، ثم يبحث عن تقليدها ومحاكاتها و يعطيها محتوى آخر مختلف. فنرى على سبيل، أنا قمت بذلك مثلا مع طلبتي على سبيل المثال، يأخذون صورة لديسوسير ويطلبون من هذه الصورة أن تتكلم ويعطوه نص، يأخذون على سبيل المثال صوت لشخص معروف يعني، وهذا أمر ممكن حتى في دبلجة والترجمة، وأنت أستاذ توفيق يعني تدير يعني أهم مؤسسة في الترجمة في تونس، معهد تونس للترجمة، يعني هناك هذه التكنولوجيا مستخدمة حتى في الترجمة. نأخذ مثال مسلسل أدوار، ونأخذ مثلا شخصية العادي ونسجل هذه هذا الصوت بنبرته بدقائقه ليفهمه الحاسوب، ثم يعيد إنتاج تلك الموجات الصوتية ويملأها بمحتوى باللغة الإنجليزية، فنرى الممثل
1: أنا العاتي يتكلم بالإنجليزية، يعني هذا يتكلم بلسانية
2: يعني
1: تشومسكي،
2: يعني يتكلم باللغة الإنجليزية
1: دوار لسانية،
2: يعني هذا ما نراه في كثيرا في مقاطع منتشرة كثيرا لعادل إمام على سبيل المثال في مسرحية الزعيم لغاية تعليمية لكي تتعلم الإنجليزية، مسرحية تعرفها جيدا وتحفظها، فترى شخصيتها بنفس اللهجة بنفس يعني النبرة التي تعرفها كما تعرف يعني نفسك، ولكن يتكلم بلغة أخرى. إذن نعم. هذه الفوضى.
1: أستاذ منجي، سؤال أخير، هل سنسعى في هذا المجتمع من المعرفة المنفتح على الذكاء الاصطناعي وعلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، هل سيصبح لدينا إمكان من أن نرى ما كنا نسميه العوالم الممكنة أن تصبح عوالم ممكنة منجزة؟ مثلا أعطيك مثال، عاش مثلا العروي في ثقافة وبحكايات وبفن مختلف، وعاش عبد الحليم حافظ في ثقافة أخرى وبفن مختلف وكذا. وهذا الضرب من الدمج الذي يمكن أن نستعير له مصطلح بلاندينج، كأنما مزجت بين عالمين لتنتج عالما جديدا. هل هذا انتقال من شيء كان يتمناه الإنسان وكان يسمى عالما ممكنا فصار محققا بهذه الآلة ومنجزا؟
2: أنا أعتقد أنه نحن بإزاء طريقتين في التفكير. طريقة أولى، استطعت أن تبتكر هذه النماذج القادرة على أن تمزج صوت هذا في جسد هذا في زمن هذا في شعر هذا، ولكن نحن بإزاء عقلية أخرى ماضوية تكتفي من هذه التكنولوجيا بتقليد ما تراه يعني أساطير في الفن أو يعني نماذج كبرى في
1: يعني في إشباع رغبات أسطورية. نعم. بدائية.
2: نعم. ولذلك علينا أن نطرح سؤال أهم، هو أي علاقة لنا بالتكنولوجيا وبنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ ما الذي سنولده؟ هل سنعيد إحياء أم كلثوم؟ أم يمكن أن نستثمر هذه القدرات التكنولوجية لكي نبتدع يعني اتجاهات جديدة في الثقافة وفي الإبداع وفي الفن؟ هل سنعيد إنتاج الجاحظ في نوادره أم سنبتدع نوادر لعصرنا بأجناس أدبية جديدة؟ دائما سؤال القيمة. لعلك أستاذ توفيق تتذكر ذلك الجدل الذي أثير حول النعجة دولي وقضية الاستنساخ.
1: هي.
2: ودائما سؤال العلم والقيم هو سؤال أبدي. العلم بدون قيم، بدون مشروع ثقافي، بدون حسن توظيف له، يعني يمكن أن يؤدي إلى ضرب من السلفية الجديدة.
1: كل الشكر لك سي منجي أنت تقول لنا حتى نصبح مجتمع معرفة، وحتى نوفي هذه الآلات حقها، من الممكن أن تستمتع بها في لحظة فراغك حينما تريد أن تستمع إلى العروي بصوت عبد الحليم، ممكن ذلك، ولكن ليس هذا هو المنتج المعرفي الذي يجعل منك فردا فاعلا معرفيا في مجتمع المعرفة.
2: نعم بالتأكيد.
1: كل الشكر لك سي منجي العمري أن كنت ضيفا لنا في هذه الحلقة حول مجتمع المعرفة وعصر الذكاء الاصطناعي.
2: شكرا جزيلا أستاذ توفيق.
1: كل الشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
3: رحيق اللسان.
4: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
3: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
4: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
3: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة بي ان.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي؟

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن المجلس من جهة صيغته الصرفية اسم مكان وقوع فعل الجلوس، سواء كان الجالس واحداً مفرداً أو جمعاً كثيراً. وقد تطلق الكلمة في اللغة أيضاً على من يقيم في المجلس، والمجالس متعددة متنوعة بحسب طبيعتها ووظيفتها، وبحسب الغاية المرجوة من انعقادها والتئامها، وهي قديمة في التاريخ، عريقة في مختلف الحضارات الإنسانية. ولا عجب في الأمر ما دامت المجالس تلبي حاجة لدى البشر في وجودهم الفردي أو انتظامهم الاجتماعي. لقد كان مجلس القبيلة عماد الحياة القبلية ونظامها لدى الكثير من الأمم والشعوب، وهو لا يزال كذلك إلى حد اليوم في العديد من مناطق العالم. وقد عرف العرب منذ الجاهلية هذه المؤسسة التي اطلعت بدور حيوي في تنظيم حياتهم وإدارة شؤونهم والدفاع عن وجودهم وفض نزاعاتهم الداخلية وإبرام الصلح أو شن الحرب. لقد كان مجلس القبيلة مسؤولاً عن حماية مكاسبها وصون حرمتها وشرفها، وكان أعضاؤه من الأشراف والوجهاء، أما رئيسه فهو عادة أكثرهم مجداً وحكمة وحنكة ووقاراً وغيرة على القبيلة وأبنائها وعلى منزلتها بين القبائل الأخرى. ولعل مجلس القبيلة هو الذي عناه طرف ابن العبد حين قال في معلقته الشهيرة متحدثاً عن نفسه: فإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي. أما الشاعر الجاهلي الآخر عدي بن ربيعة المعروف بالمهلهل، فقد أشار صراحة إلى مجلس القبيلة وهو يرثي أخاه كليب، فقال: نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتكلموا في أمر كل عظيمة، لو كنت شاهدهم بها لم ينبسوا.

0: قطر الندى.
1: كانت دار الندوة في الجاهلية مقر مجلس قريش ونادي كبار أشرافها وسادتها وملتقى حكمائها وعقلائها، فيها يتحدثون وفيها يتداولون وفيها ينظرون في شؤون تجارتهم ونشاط قوافلهم، ومنها تخرج قريش للقتال والنزال. وكان لا يدخلها في العادة ولا يؤمها ويرتادها إلا من جاوز 30 من عمره، لأنها ما كانت تتسع لنزق الشباب وطيشه.

وكان يمثل المجلس الحاكم والاستشاري للطبقة الأرستقراطية في ذلك الزمن البعيد. وتذكر المراجع أن مؤسسة مجلس الشيوخ الحديثة الموجودة في العديد من بلدان العالم قد استمدت تسميتها من ذلك المجلس الروماني القديم، رغم الاختلاف بينهما في الطبيعة والوظيفة والأداء. فمجلس الشيوخ في الزمن الحديث يمثل عادة الغرفة الثانية من البرلمان إلى جانب مجلس النواب، وبين المؤسستين فرق وتكامل في الاطلاع بالوظيفة التشريعية. أما مجلس الشورى فهو كذلك هيئة معنية بالشأن العام وحسن تصريفه وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من ميزانيات أو مشاريع قوانين، وهي تجسم مبدأ الشورى الوارد في الدين الإسلامي الحنيف.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: في مجال الشأن العام ذاته، وفي سبيل إقامة العدل ودفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه، تنتصب مجالس القضاء بمختلف الأشكال والصور التي ظهرت عبر التاريخ. كان مجلس القضاء في بداية الإسلام ينعقد عادة في المسجد أو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أو في بيوت الصحابة، ثم أفردت له فضاءات خاصة به، وأقيمت له دور تعرض فيها على القضاة المظالم وتفصل فيها النزاعات. وقد ورد في بعض المراجع أن موضع جلوس القاضي فيها يكون مرتفعاً كدكة أو منبر أو نحوهما ليسهل عليه النظر إلى الناس، وأن يوطأ له الفراش وموضع الوسادة ليعرفه الداخل، وليكون أهيب عند الخصوم وهو معتمر عمامته وجبته المتميزة. وقد اقتضت حركة التاريخ وصيرورة الزمان أن تتبدل الأشكال والصور، فتصبح مجالس القضاء داخل مقرات المحاكم وقصور العدالة المهيبة الفخمة. أما مجالس العلم فإنها تنقلنا إلى جانب آخر من حياة الناس، وإلى مجال آخر من مجالاتها الواسعة الكثيرة. تقترن مجالس العلم بالحاجة إلى المعرفة وتعميق الإدراك، ولهذه المجالس في التاريخ العربي الإسلامي صور متنوعة، أشهرها تلك الحلقات التي تلتئم في المساجد ويجلس فيها الشيوخ والعلماء إلى تلاميذهم وطلبتهم ليلقوا عليهم ما يلقون من الدروس في العلوم الدينية والدنيوية. إنها مجالس علم غايتها تعليمية بالأساس، وقد شكلت ركيزة للطفرة العلمية العربية الإسلامية. ثم ظهرت المدارس قديما وحديثا، فوفرت فضاء موازيا للتعليم ونشر المعرفة. لكن مجالس العلم لم تكن تعليمية فحسب، وإنما كانت كذلك فضاءات حوار ونقاش ومناظرة بين العلماء، وهو نشاط اتسعت له بيوتات الخاصة من علية القوم ووجهائهم، واحتضنته قصور الخلفاء والملوك والأمراء. وقد تطور شأن مجالس العلم خاصة في العصر العباسي برعاية سخية من ذوي المال والسلطان. ومن أشهر أخبار هذه المجالس العلمية ما جرى في بيت الوزير يحيى بن خالد البرمكي من مناظرة وسجال بين سبويه البصري والكسائي الكوفي حول ما عرف في تاريخ النحو العربي بالمسألة الزنبورية. وقد تحدث أبو الفتح البستي، وهو من شعراء القرن الرابع بعد الهجرة، عن مجالس العلم فقال: لا أنسى إلا في مجالس تلتقي بفنائها الأشكال والنظراء، فليجتنبني كل نذل جاهل وليصطنعني سادتي العلماء.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: للمجالس آداب وطقوس وعادات وأخلاق يتقيد بها رواد تلك المجالس وأهلها، لا سيما إن كانت مجالس علم وجد ووقار. ومما قيل في أدب المجالس: إذا ما دلفنا إلى مجلس وفيه خطيب بقول دعا، فراع المقام وأد السلام بخفض وإياك أن ترفعا، وخذ مجلسا واستمع مصغيا لذاك الحديث وكن من وعى.
0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: وفي التراث العربي الإسلامي عديد الكتب والمصنفات التي تحدثت عن المجالس وآدابها، ومنها كتاب موسوعي النزعة والطبيعة للأندلسي ابن عبد البر الذي عاش بين القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة، وقد سماه بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن الهاجس، وخصص بابه الأول للحديث عن أدب المجادلة وحق الجليس الصالح، ولابن عبد البر ذاته رسالة مخطوطة سماها رسالة في أدب المجالس وخوض اللسان.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: مثلت مجالس الأدب والفكر والثقافة عبر التاريخ وجها من وجوه الرقي وصورة من صور التقدم الحضاري، وهي شبيهة بمجالس العلم، تؤويها بيوت الخاصة وقصور أصحاب الملك والإمارة، ويرعاها ذو السلطان والجاه والمال. وقد تكون في بيوت أهل الأدب والفكر والثقافة أنفسهم، سواء في سابق الزمان أو في حاضره. ازدهرت مجالس الأدب والفكر والثقافة في مختلف العصور الإسلامية، لا سيما في فترات القوة والتوهج الحضاري في زمن الدولة العباسية وغير ذلك من العهود. ومن أشهر ما احتفظ به التاريخ الثقافي العربي الإسلامي من أمر هذه المجالس تلك الحادثة التي حصلت في مجلس سيف الدولة الحمداني، حين عمد ابن خالويه وهو من مشاهير علماء اللغة إلى إبداء رأي في بعض المسائل اللغوية لم يوافقه عليه أبو الطيب المتنبي. وكان المتنبي في رده على ابن خالويه قوي الحجة، لكنه لم يكتفي بذلك، وإنما أغلظ القول لابن خالويه حين ذكره بأصوله الفارسية التي لا تؤهله للخوض في مسائل اللغة العربية. عندئذ ثارت ثائرة ابن خالويه، وأخرج مفتاحا له كان في جيبه ورمى به المتنبي حتى شج رأسه فسال منه الدم. وكان المتنبي ينتظر من سيف الدولة نصرة وإنجادا وانتقاما له من خصمه، لكنه لم يفعل. وكان ذلك سببا في خيبة أمل المتنبي وفي غضبه وفي مغادرته لسيف الدولة وبلاطه. وقد جاءت قصيدته المعروفة بمطلعها وحر قلباه تصويرا لتلك الحادثة وما خلفته من آثار. ومما يقول المتنبي في قصيدته تلك على سبيل الفخر الممزوج بالعتاب: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم.

0: قطر الندى.
1: لئن كانت مجالس الفكر والأدب للمتعة الذهنية والوجدانية، فإن مجالس اللهو والمجون والطرب توفر لوناً آخر من الإمتاع المادي والحسي. وفي أدبنا العربي شعر كثير تحدث عن هذا النوع من المجالس وتفنن في تصويرها، ومن ذلك ما قاله الشاعر مصعب بن الحسين الوراق، وكان يلقب بالماجن، وقد عاش في القرن الثالث بعد الهجرة وعاصر الخليفة المتوكل. يقول مصعب الوراق: عمرت بقاع دير الزعفران بفتيان غطى رفة هجاني، بكل فتى يميل إلى الملاهي وأصوات المثالث والمثاني. ظللنا نعمل الكاسات فيه على روض كنقش الخسروان، وأغصان تميل بها ثمار قريبات من الجان دواني.
2: غلطة عمري طوعتك من دون الناس، واسمعي وانا عارف حبك كدبة، لا كدبتك ولا فعلك. غلطة عمري.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وينما كنتوا. شكرا لاختيار موجة إذاعة تونس الثقافية. 6:08 دقائق ينطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة مباشرة من استوديو نظم الهيني بيا الإذاعة الثقافية. لقانا يتواصل إلى حدود 9 صباحا. منصف المرايح يرافقني من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير صباح النور منصف. حنان الفرجاني معكم من أمام الميكروفون. مختلف الفقرات اللي تعودتوا بها باش تكون حاضرة في الموعد، متابعة لمستجدات الساحة الثقافية الوطنية والعربية والعالمية. مرحبا بكم وين ما كنتوا. يلا هيت خلينا نبدأ مع الأنغام.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح الورد والفل والياسمين. 6:24 دقيقة، هذا موعدنا مع أحوال الطقس.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: طقسنا بالنسبة لهذا اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 باش يتسم بظهور سحب شكون قليلة على كامل البلاد، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب فمتموج، درجة الحرارة تكون في نفس المعدلات مع ظهور شهيلي وتتراوح بين 30 و40 درجة بأغلب مناطق البلاد. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. ابقوا معنا.
4: أخبار الصباح.
2: انعقد أمس الثلاثاء بباحة مسرح الأوبرا بمدينة ثقافة شادي القليبي بالعاصمة اللقاء الخاص بالدورة 20 من مهرجان الجاز بتبرقة، الذي سينتظم في الفترة الفاصلة بين 2 و 9 جويلية 2026، وذلك بحضور المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بجندوب سيد وليد المسعودي والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة سيد محمد مهدي الحلوي وأعضاء هيئة التنظيم وإدارة الوزارة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية ومراسلي القنوات والمواقع الأجنبية.
4: أخبار الصباح.
2: فقدت الساحة الفنية في السعودية أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالأغنية الخليجية بعد الإعلان على وفاة الفنان والملحن عبدالله القرني لإثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها خلال الأيام الماضية، وجاءت الوفاة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة قبل ما يرحل، تاركا خلفه رصيدا فنيا امتد لسنوات تنوع بين التلحين والغناء وتقديم الأعمال التراثية والوطنية، وحظي خلالها بحضور لا في الساحة الفنية الخليجية.
4: أخبار الصباح.
2: يستعد مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في دورته 79 في سويسرا من 5 إلى 15 أوت المقبل لتنظيم واحد من أكبر برامج استعادة فترات تاريخية سابقة تحت عنوان الأحمر والأسود، اليسار الهوليودي والقائمة السوداء. وسيتناول البرنامج تاريخ هوليود خلال حقبة المكارثية والقوائم السوداء السياسية التي استهدفت مئات الفنانين والكتاب والمخرجين المتهمين بالتعاطف مع اليسار والشيوعية خلال خمسينات القرن الماضي، وفق ما أعلنه المهرجان على موقعه الرسمي.

0: الفيلم بإشادة كبيرة من نجد التحكيم التي أثنت على لغته السينمائية الهادئة وقدرته على تحويل تجربة شخصية شديدة الخصوصية إلى عمل إنساني يلامس مشاعر الجمهور في مختلف أنحاء العالم.
1: أخبار الصباح.
0: اكتشف علماء الأثر في شرق المكسيك بقايا مبنى ومنحوتة تحمل خصائص غير مسبوقة في اكتشاف وصفته الرئيسة كلاوديا شينباوم بأنه بالغ الأهمية. ويتمثل الاكتشاف بمنصة زينت جوانبها بأحجار دائرية تختلف عما اكتشف حتى الآن في هذه المنطقة المكسيكية، كما عثر على كتلة حشرية ضخمة تحمل نقشا لشخصية ذات ملامح يحتمل أن تكون عائدة لحضارة المايا بحسب المعهد الوطني للآثار والتاريخ. وتعهدت الرئيسة المكسيكية بأن تخصص حكومتها موارد لإجراء أبحاث تتعلق بالآثار المكتشفة وترميمها. كانت هذه جولتنا مستمعينا في أخبارنا لهذا الصباح. كان وصلوا لي 36 دقيقة. موعدنا مع سيدة الصباح وفي حضرتها.

تعود الفراشات جذلا تسائل بي.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: يتواصل لقاءنا معكم هذا الصباح مع نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نبض الثقافة وعدد من عناوين الصحف الرقمية الوطنية والعربية اللي نحاول من خلالها نرصدوا أبرز المواضيع التي كتبت في أركانها الثقافية. هيت خلينا نبدأ كما العادة مستمعينا مع جريدة الشروق، وفي ركنها الثقافي تكتب: تستعد الفنانة التونسية شيمة الهلالي لجولة فنية في تونس، حيث سيكون لها حضور لافت في المهرجانات الصيفية، وتراهن على تقديم عرض فني متكامل يجمع بين الطرب الأصيل والأغنية التونسية والعربية، مدعوما بفرقة موسيقية محترفة وإخراج روكحي يليق بمكانتها الفنية ومسيرتها اللي حققت خلالها نجاحات عديدة داخل تونس وخارجها. هذه ما نقراه تحت عنوان: بعرض كبير، شيماء الهلالي حاضرة في المهرجانات الصيفية. هذه بين العناوين اللي نقراوها في جريدة الشروق، اللي تكتب أيضا في عنوان آخر: السياحة الثقافية في تونس حين يختزل التاريخ في شاشية وجمل وقفص. نجوى الحيد اللي تكتب: مع بداية كل موسم صيفي تتجه الأنظار نحو الأرقام والمؤشرات السياحية وعدد الوافدين وحركة المطارات، غير أن سؤالا جوهريا يظل مطروحا بإلحاح: أين هي السياحة الثقافية في تونس؟ وأين نصيب التراث والمتاحف والآثار والمتاحف والمسالك الحضرية من الخطاب الترويجي الرسمي؟ نعود نذكر تحت عنوان: السياحة الثقافية في تونس حين يختزل التاريخ في شاشية وجمل وقفص. هكا تكتب نجوى الحيدري على صفحة جريدة الشروق.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: من جريدة الشروق إلى صفحة بوابة تونس لنقرأ فيها تحت عنوان: المخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن لجنة تحكيم البندقية السينمائي. أعلن مهرجان البندقية السينمائي الدولي في نسخته 83 على التشكيلة الكاملة للجنة التحكيم الرئيسية لدورته الجديدة، التي تضم المخرجة التونسية كوثر بن هنية والمخرج والمنتج جوني تومان وصانع الأفلام الأفغانية شهربانو سادات، إلى جانب رئيسة لجنة التحكيم الممثلة والمخرجة الأمريكية ماجي جيلينهار. وسبق لي المخرجة والسيناريست التونسية كوثر بن هنية أن شاركت في مهرجان البندقية الإيطالي العام الماضي بفيلم صوت هند رجب، الذي حظي عند عرضه الأول بتصفيق حار استمر لأكثر من 20 دقيقة قبل أن يفوز بجائزة السد الفضي. تحت عنوان: المخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن لجنة تحكيم البندقية السينمائية. هكا نقرأ على صفحات بوابة تونس.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى جريدة الصباح نيوز لنقرأ في ركنها ثقافة أو فنون. في لقاء ثقافي تونسي إيراني، السجاد الإيراني فن ينسج ذاكرة الحضارة بخيوط زخرفة عبر آلاف السنين. وليد عبد اللاوي ليكتب في سياق لقاء ثقافي وحضاري احتضنته تونس بمناسبة اليوم الوطني للسجاد الإيراني والصناعات اليدوية، تحت عنوان: فن السجاد والصناعات اليدوية، دراسة مقارنة بين إيران وتونس تجدد التأكيد على المكانة الاستثنائية التي يحتلها السجاد الإيراني في الذاكرة الفنية العالمية، بوصفه أحد أعرق الفنون التي صمدت عبر آلاف السنين حاملة في خيوطها ملامح الحضارة الفارسية وتحولاتها العميقة. هذه بين العناوين اللي نقرأهم على صفحات الصباح نيوز.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نختم هذه الجولة بالصحافة العربية وتحديدا القدس العربي في ركنها الثقافي. نقرأ بقلم سليم البيك: يوم الكشف لستيفن سبيلبرغ، وعود كثيرة وحصاد هزيل. منذ بدايته اتخذ الأمريكي ستيفن سبيلبرغ مسارا ترفيهيا في أفلامه، سيرته نموذجية في الحديث عن أفلام البلو كابستر أي ذات الميزانيات وكذلك الإيرادات الضخمة أي سينما الترفيه الجزائري الجماهيرية، وإن مرت محاولات لإلصاق سمة السينما المؤلف به. تحت عنوان يوم الكشف لستيفن سبيلبرغ، وعود كثيرة وحصاد هزيل، وبقلم مسلم البيك، أكثر تفاصيل أكيد تقرأها على صفحات القدس العربي. هذه كانت جولتنا مستمعينا في العناوين الثقافية من عدد من الصحف الإلكترونية الوطنية والعربية. بقوا معنا، هذا لقاء متواصل. ريم البنا تغنين شمس الهوى. بعد شوية نكون على موعد مع عادل القادري في المكتبة الثقافية، قدم لنا قراءات في الرحلة من والي الصحراء بلاد من وإلى الصحراء بلاد السودان. ابقوا معنا، لقاءنا متواصل معكم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف مين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
6: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
0: مكتبة الثقافية.
7: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان قراءات في الرحلة من وإلى الصحراء وبلاد السودان، وهو من تأليف مجموعة باحثين بإشراف وتنسيق الدكتور عادل بن محمد جاهل الباحث في الدراسات الصحراوية والإفريقية ورئيس اتحاد المؤرخين الأفارقة. وقد صدر هذا الكتاب في 680 صفحة عن دار أريتيريا للنشر والتوزيع بالخرطوم في إطار سلسلة الدراسات التاريخية سنة 2024، وضم الورقات العلمية التي قدمها 30 باحثا من عدة جنسيات عربية وإفريقية كأعمال مهداة إلى الأستاذ خالد أوشن أحد أبرز الباحثين المغاربة في مجال الدراسات الإفريقية، وتولى تقديمه الباحث التونسي محمد الناصر صديقي. وتوزعت هذه المقالات على 5 محاور، أولها الحج وطرق قوافله في شمال إفريقيا وبلاد السودان كمحطات ومشقات وتجارب متعددة، حيث قدم الباحث السوري عبد الله عيسى قراءة في العوائق والتحديات والوظائف المرتبطة بالحج في عهد مملكة مالي، ودرس الباحث اليمني طه حسين عوض هديل دور الموانئ الإفريقية في تسهيل حركة الحج إلى الحجاز في القرنين 6 و 8 الهجريين، متخذا من زيلعنة نموذجا. ومن ضمن المقالات الأخرى في هذا المحور دراسة الباحث السوداني عوض أحمد حسين شبة لطريق الحج مسواكن ودوره في إثراء النشاط السياحي بالسودان، وكذلك دراسة الباحث التونسي لطفي بن ميلاد بين الصحراء والبحر في أثر تحول الطريق الصحراوية بين المشرق والمغرب من خلال نموذج ركب الحاج المغربي. أما المحور الثاني من الكتاب فتعلقت المقالات المدرجة ضمنه بالرحلات الحجازية الصحراوية والسودانية كتلاقح فكري وتواصل حضري وانفتاح على الآخر، حيث درس الباحث العراقي بشار أكرم جميل مضامين رحلة حج السلطان موسى ابن أبي بكر التكروري سنة 724 هجرية 1324 ميلادية. وتم الباحث الجزائري عبد الرحمن بلبالي بدور القوافل التواتية في التكامل المعرفي والاقتصادي بين توات والسودان الغربي مركزا على نموذج تمبوكتو. وقدمت الباحثة الموريتانية فاطمة بنت عبد الوهاب قراءة في مفردات الخطاب الرحلي بالصحراء عنوانها حجية الصحراء الرحلة إلى الذات، بينما تطرق الباحث من النيجر علي يعقوب عثمان جالو إلى الرحلات الحجازية الإفريقية في القرن 19 من خلال نموذج رحلة الحاج عمر الفوتي. وفي المحور الثالث من كتاب وهو المتعلق ببلاد السودان والمشرق وأوروبا في المصادر الجغرافية العربية وأدب الرحلات المغربية والشنقيطية كمرايا الذات والآخر، اهتم الباحث المغربي خالد أوشن في مقالته بدراسة الهجرات الأمازيغية إلى غرب إفريقيا، واختار هجرة الكيركانكي أهل ماسن نموذجا. واستكشف الباحث السوري عبد الله عيسى في مقالة ثانية له بهذا الكتاب صورة مملكة غانا في المصادر العربية وتحديدا لدى البكري والإدريسي. ودرست الباحثة السودانية إلهام معتصم البشير بنجا جولة ابن بطوطة في بلاد السودان الغربي من 1352 إلى 1354 ميلادية. وتناول البحث المغربي هشام عابد بالدرس الصحراء المغربية في النصوص الرحلية العربية المعاصرة، وضمن المحور الرابع من الكتاب وهو المتعلق بالصحراء وبلاد السودان في كتابات الرحالة المستشرقين الأوروبيين كصور ورؤى مختلفة، اهتمت مقالة البحث التونسي عادل النفاتي بصورة سوداوات إفريقيا جنوب الصحراء في الفكر الاستعماري الأوروبي، بينما استكشف الباحث الموريتاني بوها محمد عبدالله سيدي ملامح المجتمع الشنقيطي في كتابات المستشرقين. ومن بين المقالات الأخرى في نفس المحور دراسة الباحث الليبية غالية يونس محمد حامد للحياة في الصحراء الليبية في بداية القرن العشرين من خلال كتابات الرحالة الأجانب. وضم المحور الخامس والأخير من الكتاب دراسات داعمة للمحاور السابقة، من بينها الدراسة المشتركة للباحث التونسي محمد ناصر صديقي والباحث الفلسطيني خالد سنداوي حول صورة الدروز في عيون الرحالة الغربيين. ويؤكد هذا الكتاب الموسوم بقراءات في الرحلة من وإلى الصحراء وبلاد السودان أهمية تجميع الجهود العلمية العربية والإفريقية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، قراءة مفيدة للجميع. وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.
6: تونس الثقافية،
8: صوت إرادة الحياة.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير،
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. 7:12 نوصلوا لقنا معكم مع فقرة إنسان.
3: إنسان
4: وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
2: في إنسان اليوم اخترنا أن نسلط الضوء على الجانب الإنساني من شخصية الممثلة والمنتجة الأمريكية الجنوب أفريقية تشارليز ثرون، اللي تعد واحدة من أعلى الممثلات أجرا في العالم. هي اللي حازت على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة الأوسكار وجائزة الجولدن جلوب، وأدرجتها مجلة تايم سنة 2016 ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم. تشارليز ثرون اللي برزت على ساحة دولية في التسعينات ببطولتها لأفلام هوليود كما محامي الشيطان عام 97، كما قواعد منزل سيدر عام 99، نالت إشادة واسعة على دورها في تجسيد السفاحة إيلين وورنوس في فيلم الوحش، وفازت بجائزة الدب الفضي وجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة لتصبح أول جنوب أفريقية تفوز بجائزة أوسكار في التمثيل، كما تحصلت كذلك على ترشيح آخر للأوسكار على دورها في فيلم شمال المدينة اللي تناول قضية امرأة تعرضت للتحرش الجنسي وسعت لتحقيق العدالة. شاركت ثرون في العديد من أفلام الحركة اللي كانت ناجحة بشكل كبير بما في ذلك المهمة الإيطالية عام 2003، هانكوك عام 2008، بروموثيوس عام 2012، ماكس المجنون طريق الغضب الشقراء الذرية، والحرس القديم كما شاركت في عدة أجزاء من سلسلة السرعة والغضب مصير الغاضب وسرعة والغضب 10. هي اللي دخلت كذلك في مجال إنتاج الأفلام منذ أوائل الألفية الثانية من خلال شركتها دنفر للإنتاج اللي أنجت من خلالها العديد من الأفلام اللي لعبت فيها دور البطولة بما في ذلك السهول المحترقة وأماكن مظلمة وضربة طويلة. هذه فكرة صغيرة على الممثلة والمنتجة الأمريكية والجنوب أفريقية تشارليز ثرون، ولكن احنا اليوم تحديدا حبيناها تكون نجمة إنسان لأنها من أبرز النجمات العالميات اللي نجحت في توظيف شهرتها الفنية لخدمة قضايا إنسانية واجتماعية تتجاوز حدود الشاسع. الممثلة الجنوب أفريقية الحائزة على جائزة الأوسكار ما اكتفتش ببناء مسيرة سينمائية لامعة، بل كرست جانب مهم من حياتها للدفاع عن الفئات المهمشة وخاصة الأطفال والشباب والنساء في القارة الأفريقية. جسد الالتزام هذا منذ سنة 2007 وقت اللي أسست منظمة مشروع شارليز ثرون للتواصل الأفريقي، وهي مؤسسة تعنى بدعم صحة الشباب وسلامتهم وتمكينهم مع التركيز على الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز والتثقيف الصحي والجنسي وكذلك مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكنت كذلك من برامج المؤسسة وفق بياناتها الرسمية تمكنت من الوصول إلى ملايين الشباب في أفريقيا الجنوبية وتوفير منح ودعم طويل الأمد للمنظمات المحلية العالمية ميدانيا. يعد التزام شارليز ثرون بالقضايا الإنسانية امتداد لتجربتها الشخصية ونشأتها في جنوب أفريقيا خلال مرحلة شهدت تحديات اجتماعية عميقة، الأمر اللي خليها تؤمن بأهمية العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية، كما اختارت الأمم المتحدة كذلك سنة 2008 تعيينها رسولة للسلام، وهو منصب كرست من خلاله جهودها للتوعية بمخاطر فيروس الإيدز ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات. وفي الإطار هذا كانت شاركت في حملات دولية عديدة وزارت جمهورية الكونغو الديمقراطية للفت الانتباه إلى معاناة ضحايا العنف الجنسي، كما دعت ودعمت مراكز متخصصة في رعاية النساء الناجيات من الاعتداءات والحروب. ما اقتصرش نشاطها الإنساني على العمل الخيري التقليدي، بل اتخذ بعد حقوقي واضح. دافعة تشارليز ثرون باستمرار على حق الشباب في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات النفسية، كما رفعت كذلك صوتها ضد التمييز والعنف الأسري والوصم المرتبط بمرض الإيدز، وخلال مشاركتها في اجتماعات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإيدز شددت على ضرورة احترام كرامة الأفراد وحقوقهم، وأكدت أن القضاء على الوباء لا يمكن أن يتحقق إلا عبر توفير بيئات آمنة وتعليم جيد وخدمات صحية متاحة للجميع. تشارليز ثرون خليت العمل الإنساني جزء أصيل من هويتها العامة، حتى أن العديد من المؤسسات الدولية والخيرية كرمتها تقديرا لإسهاماتها المستمرة في تحسين أوضاع الأطفال والنساء والشباب المعرضين للهشاشة، وهذا اللي خلاها تصبح نموذج للفنانة اللي تدرك أن النجومية ليست فقط مجرد حضور فني أو نجاح تجاري، بل هي مسؤولية أخلاقية يمكن أنها تتحول إلى قوة حقيقية للتغيير الاجتماعي وتنشر قيم التضامن والكرامة الإنسانية والعدالة عبر العالم. تشارليز ثرون الممثلة والمنتجة الجنوب أفريقية والأمريكية هي اللي اليوم كانت نجمتنا في إنسان. 7:18 دقيقة، احنا لقانا باش يتواصل معاكم مستمعينا مع سيلين ديان. شان نهاركم زين، طريق السلامة للجميع، بقوا معنا.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: يتواصل لقانا مستمعينا معكم على موجة إذاعة تونس الثقافية مع أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم الأربعاء 24 جويلية 2024 جوان 2026. طقسنا باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلية رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط وتساقط محلي للبرد. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية كما تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب ثم متموج إلى محليا مضطرب بالشمال، تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 وبين 35

0: الجاز بي أسبرق الذي سينتظم في الفترة الفاصلة بين 2 و 9 جويليا 2026.
1: أخبار الصباح.
0: فقدت الساحة الفنية في السعودية أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالأغنية الخليجية بعد الإعلان على وفاة الفنان والممحل الملحن عبد الله القرني إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها خلال الأيام الماضية. رحيله كان بعد فترة من تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة. رحل الفنان ولكنه ترك خلفه رصيدا فنيا امتد لسنوات تنوع بين التلحين والغناء وتقديم الأعمال التراثية والوطنية وحظي خلالها بحضور لافت على الساحة الفنية الخليجية والعربية.
1: أخبار الصباح.
0: يستعد مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في دورته 79 في سويسرا من 5 إلى 15 أوت المقبل لتنظيم واحدة من أكبر برامج استعادة فترات تاريخية سابقة تحت عنوان الأحمر والأسود اليسار الهوليودي والقائمة السوداء. وسيتناول البرنامج تاريخ هوليود خلال حقبة المكارثية والقوائم السوداء اليسارية التي استهدفت مئات الفنانين والكتاب والمخرجين المتهمين بالتعاطف مع اليسار أو الشيوعية خلال 50 القرن الماضي وفق ما أعلن المهرجان على موقعه.
1: أخبار الصباح.
0: حقق الفيلم الوثائقي المصري 50 متر للمخرجة يمنى خطاب إنجاز جديد للسينما المصرية والعربية بعد ما فاز بجائزة أفضل فيلم طويل ضمن مسابقة الأفلام غير الروائية في الدورة 9 من مهرجان سانتياغو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين ليحظى بذلك على أولى جوائزه في مسيرته بالمهرجانات السينمائية الدولية. وحظي الفيلم بإشادة كبيرة من لجنة التحكيم التي أثنت على لغتها السينمائية الهادئة وقدرتها على تحويل تجربة شخصية شديدة الخصوصية إلى عمل إنساني يلامس مشاعر الجمهور في مختلف أنحاء العالم. وأكدت اللجنة أن الفيلم تميز باستخدام دقيق وحساس لأدوات السينما الوثائقية، كما نجحت المخرجة في توظيف الكاميرا لطرح أسئلة تتجاوز حدود الشاشة وتصل مباشرة إلى المشاهد.
1: أخبار الصباح.
0: اكتشف علماء الآثار في شرق المكسيك بقايا مبنى ومنحوتة تحمل خصائص غير مسبوقة في اكتشاف وصف بأنه بالغ الأهمية. يتمثل الاكتشاف بمنصة زينت جوانبها بأحجار دائرية تختلف عما اكتشف حتى الآن في هذه المنطقة المكسيكية، كما عثر على كتلة حجرية ضخمة تحمل نقشا لشخصية ذات ملامح يحتمل أن تكون عائدة لحضارة المايا بحسب المعهد الوطني للآثار والتاريخ في المكسيك. وتعهدت الرئيسة المكسيكية بأن تخصص حكومتها موارد لإجراء أبحاث تتعلق بالآثار المكتشفة وترميمها. وتشمل الآثار التي يعود تاريخها إلى العصر الكلاسيكي المبكر بين عامي 200 و600 ميلادي تركيبا معماريا من ألواح وحجر كلسي مزينا بخطوط أو أشكال تشبه المربعات، بالإضافة إلى أحجار دائرية. وأوضح المعهد في بيان له أن هذه هي الخصائص ليست سائدة في المنطقة ولم توثق بعد. كانت هذه جولتنا مستمعينا في أخبارنا لهذا الصباح. قوموا معنا لقناة التواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع فريد الأطرش.

0: فريد الأطرش غنينا حبينا وصلنا لسبعة وسبعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد شوية يكون موعدنا مع استدامة مع السيدة راضية لوحي شقبلة. خلينا نقعد مع همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة
0: في همزة وخمسة اليوم باش نحكي على قرار أثار الجدل في الأوساط التونسية خلال شهر جوان. القرار هذا هو قرار هدم بناية النجمة البناية هذه التاريخية بوسط مدينة بيجة. القرار هذا اللي كما قلت أثار جدل واسع في الأوساط الثقافية والإعلامية التونسية باعتبار أنه البناية هذه تعد من أبرز المعالم العمرانية اللي ارتبطت بذاكرة المدينة لأكثر من قرن من الزمن. تعود البناية وفق المعطيات المدولة إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية وقت وجاوز عمرها 100 سنة. ظلت لعقود شاهدا على التحولات العمرانية والاجتماعية اللي عرفتها مدينة بيجة. انطلقت كانت المصالح البلدية مؤخرا في تنفيذ قرار الهدم بعد تصنيف المبنى ضمن البنايات الآيلة للسقوط والتي أصبحت بحسب السلطات المحلية تشكل خطر على المارة والمتساكنين بسبب تدهور حالتها الإنشائية وتهالك أجزاء منها. غير أن هذا القرار قوبل بموجة من الانتقادات من قبل عدد من المهتمين بالتراث والناشطين في المجتمع المدني اللي اعتبروا أنه هذه هي البناية ما هيش مجرد عقار قديم بل هي جزء من الذاكرة الجماعية للمدينة وعنصر من عناصر هويتها العمرانية. وكان من الأجدر البحث على حلول للترميم أو إعادة التوظيف بدل الإزالة النهائية، واعتبر هذا القرار متسرعا. وعبر العديد من المواطنين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على أسفهم لفقدان مع علم تاريخي ظل حاضرا في المشهد الحضري لعقود طويلة، في حين دافع جانب آخر كذلك على هذا القرار باعتباره إجراء ضروري لحماية الأرواح والممتلكات في ظل الوضعية المتدهورة للبناء. وأحنا رينا أنه فما في حين وقت اللي سقط جدار في مدرسة وكانت فما حتى اللي توفى وكانت فما يعني مشاكل كبيرة اللي صارت في الصدد هذية، فما اللي يقول لك هذية الإجراء حمانة وحمال أرواح ربما اللي وكارثة يمكن أنها تصير وكان المبنى هذية ولا العقار هذية يتضرر وإلا يسقط بشكل مفاجئ، وخاصة وهو في وضعية متدهورة. في حين أنه جانب آخر يقول لك شكون اللي خلى وعليش وصل المبنى إلى هذه الوضعية على امتداد السنوات. هذا اللي خلى اليوم فما اختلاف في الآراء وجدل يفتح باب النقاش حول الإطار القانوني المنظم للبنايات القديمة والتراثية في تونس. القانون خاصة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية لسنة 1994 وما تلاها من نصوص ترتيبية يميز بين البنايات المصنفة رسميا ضمن التراث الوطني والبنايات اللي تكتسب قيمة تاريخية أو معمارية من غير ما تكون محل تصنيف قانوني. البنايات المصنفة لا يمكن هدمها أو إدخال تغييرات جوهرية عليها إلا وفق إجراءات صارمة وبعد الحصول على تراخيص وموافقات من الجهات المختلفة في المجال، في حين تبقى البنايات غير المصنفة خاضعة أساساً لقوانين التهيئة الترابية والبناء والسلامة العمرانية. لذلك يتركز الجدل حول ما إذا كانت بعض المباني التاريخية تستحق الحماية والتصنيف قبل وصولها إلى مرحلة التهالك اللي تجعل قرار الهدم أمر شبه حتمي. كما يطرح الملف كذلك إشكالية التوازن بين مقتضيات المحافظة على الذاكرة العمرانية اللي هي المدن التونسية وبين ضرورة السلامة العامة، وهي معضلة تواجه العديد من المدن التاريخية في تونس وفي العالم. الإشكال هذية حيث يصبح السؤال الأساسي، هل يتم اللجوء إلى الترميم المكلف للحفاظ على القيمة الرمزية للمبنى أم إلى الهدم حماية للأرواح وتفاديا للمخاطر؟ وهنا تجي مسألة زادة مهمة، هي مسألة الإمكانيات، لأنه الترميم هي مسألة مكلفة ومكلفة جدا. هل اليوم سواء كان البلديات ولا الولايات الراجعة عليها بالنظر، هذه البنايات قادرة أنها توفر هذه الإمكانيات المادية وإلا لا؟ وفي غياب الإمكانيات المادية شنو الحل؟ المهم عادة قضية عمارة النجمة في بيجة إحياء هذا النقاش بقوة، وسلطت الضوء على الحاجة إلى سياسات استباقية لصيانة المباني التاريخية قبل ما توصل إلى مرحلة الانهيار أو الهدمة. هذه كانت همزة وغمزة لليوم 57 دقيقة. أقعدوا معنا لقناة متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية، بياع الياسمين لبنى نعمان. بعدها نكون على موعد مع السيدة رضي الوحيشي في استدامة.

تحرمت من الكلمة وحكاية برشا حكايات. حكايتنا غير كل حكاية، أبعد من كل بلاد. رومان تمرو حصتنا، حصتنا عند الرومان. ويا روح

فلنا دواء غير كلمة من قالوا لا. إذا الشعب يوما أراد الحياة وحبك يا شعب.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. نواصلوا لقانا مع استدامة.
3: استدامة.
2: استدامة معكم الآن، ونرحبوا بالسيدة راضية الوحيش المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير، صباح النور سيدة راضية.
4: صباح الخير، صباح الخير للناس الكل، وإن شاء الله يومهم سعيد وأيامهم سعيدة.
2: شكرا لك. اليوم مش نحكيه على الحرائق اللي صارت خلال نهارين ثلاثة اللي تعدوا، باش ما نرجعوش يعني برشا، ولو انه فما الحصيلة كبيرة. المهم، قامت وحدية الحماية المدنية ب 165 تدخل لإطفاء الحرائق خلال الساعات الماضية، يعني يمكن 48 ساعة، بلغ مجموعة التدخلات اللي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية نهار 22 جوان وصباح 23 جوان ب 590 تدخل، منهم 165 تدخلا لإطفاء الحرائق و 167 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات. وهذه اللي فيها معناتها حصيلة كبيرة والحقيقة مؤسفة.
4: نعم.
2: في الوضع هذية اللي نعيشه. نعم. فيها تقريبا وقاعدة تتكرر الأمور هذية كل فترة وكل سنة.
4: نعم، والأكثر هو كونه الارتفاع في النسبة. هذا هو اللي يخوف أكثر. هو احنا لو كان نشوفوا زوز أنظمة معناتها بيئية في تونس، يعني يعتبروا في خطر كبير جدا، سواء كان الشطوط اللي اليوم أكثر من 43 معناتها شط تم غلقه، بالمقارنة السنة الفارطة معناتها 24 شط وسنة 43، يعني هذا يأشر إلى خطر كبير. كيف زاد بالنسبة للغابات؟ حسب الإحصائيات، آخر الإحصائيات للإدارة العامة للغابات عن وزارة الفلاحة، 396 حريق من 1 ماي إلى اليوم. وهذا يعتبر رقم قياسي كبير ياسر. 396 حريق من شهر ماي إلى يومنا هذا. وهذا رقم مهول كبير ياسر، معناتها كينو رقم كينا نمشيه للأرقام القياسية احنا.
2: نعم.
4: بطريقة مشوهة جدا جدا. نتمنى لو كان نمشيه الرقم قياسي في السيطرة على الحرائق وغير. ببوش تعرف اللي هي منطقة أهلة بالسكان، يقتل نقولوا 10 هكتارات من غابة ببوش معناتها تمست، معناتها 10 هكتارات خسارة لنا احنا، خسارة للكرة الأرضية بصفة عامة، لتونس، خسارة للأهالي اللي يعيشوا من الغابات، خسارة للحيوانات اللي هي مأوى اللي هم. وما ننساوش اللي حتى الحرائق يعني قربت للأحياء السكنية في المنطقة، وهي منطقة حدودية مهمة جدا جدا، يعني ببوش وتعتبر يعني من المناطق اللي هي كيف ما نقولوا فيها استثمار، فيها استثمار يعني فلاحي، فيها استثمار غابي كبير ياسر. وهذا يعني اللي 10 هكتارات عبارة على كيني يعني خسرنا قديش من عائلة كانت عايشة من الغابة هيك. هذا من ناحية. أنا زدا نلفت النظر إلى مسألة غابة حامد جيبس. وقت اللي نقوله حامد جيبس خسرت 5 هكتارات، راي الغابات الواحات يعني في الجنوب، سواء كان واحات في جيبس ولا الواحات بصفة عامة، راهي منظومة يعني كيف ما نقوله احنا تمثل منظومة متوازنة. علاش ما نلقاوش كان النخيل راي فيها، نلقاو فيها الزيتون، نلقاو فيها الرمان، نلقاو فيها معناتها الغذاء للحيوان، وخاصة بالنسبة لنا احنا ديما نحاولوا نحافظوا على المنظومة الفلاحية اللي هي منظومة يعني التدرج، او منظومة يعني اللي هي خاصة بالمنطقة، منطقة الجنوب وخاصة الواحات. يعني خسارة بالنسبة لنا، خسارة كبيرة. ليزي هي جابس معناتها عندها مشاكل بيئية كبيرة ياسر، ونكملوا معناتها تتهدد بالغابات اللي مستوى ال هذا معناتها 5 هكتارات من الواحات، راهو ما همش شوية بالكل. وهذا يؤدي إلى بالطبيعة، ما احنا مناش باش نقولوا، بالعكس الحماية المدنية قائمة بواجبها، ويمكن ياسر نطالبوا حتى بتعزيزها، خاطر راهو الطاقم معناتها يسمى عبارة كيني ناقص مقارنة بالمجهود اللي يقوموا به.
2: نعم.
4: وهذا يعني يولي يثقل كاهل حتى الناس اللي هي تخدم، وبالحق أبطال. يعني احنا أبطالنا اليوم
2: متابعناهم خلال الفترة هذه، ومن نجم كان نحييوهم على المجهود الكبير، المجهود العظيم اللي قاعدين يقوموا به.
4: الدولة تعدت صور، وهذيك صور ما ليها إلا معناتها يمكن الناس تتعدى صور عابرة، لكن هي تعطي زادة درس لنا احنا، اللي كونوا المجال اللي احنا فيه هذايا لابد ان يكون هناك يعني اكثر دعم لهذا المجهود، دعم زاد لمجهودات حراس الغابات، خاطر مهما كان راهم ما همش باش يكونوا هما شمس، ما ينجموش يضويوا على كل شيء، لكن هذا يتطلب برشا مجهود. نعرفوا احنا الإدارة العامة للغابات اش قاعدة تعمل، نعرفوا وزارة الفلاحة اش قاعدة تعمل، لكن ديما نقولوا لو كان النجم ونمشيوا في مجهودات أكثر، خاصة في دعم أسطول الحماية المدنية هذايا، دعم أسطول الحماية المدنية ليس في الموارد البشرية فقط، وإنما حتى في الإمكانيات يعني التقنية والإمكانيات اللي الحرائق ديما ترتبط ب يعني حريقة، تعش معنى حريقة يعني انت كينك عشت وضعية خايبة ياسر، تشوفي حاجة تموت قدامك وانت ما تنجم تعمل حتى شيء. لكن أنا نقول ثم بلاغة اللي هو عنده أسبوعين يتداول، اللي معناتها بثته الإدارة العامة للغابات، هو نصائح للتعامل مع الغابات اللي هي تعتبر نصائح موجهة للمواطن العادي، موجهة للسكان اللي هما موجودين من غاديكا، اللي خاصة لهنا يقول لك بربي البلار حتى كشقف البلار ما تلوحوش، خاطر هاي راهو ذاك ينجم يساهم معناتها في شرارة يعني، إلى غير ذلك من الوسائل اللي هي احنا ما نعطيوهاش قيمة، لكن هي تتسبب. انا نحكي حادثة عشتها انا وصديقتي، كنا معناتها في ورشة في منطقة دوس، وكانت المنطقة اللي احنا ساكنين فيها معناتها كانت فيها نوعا ما خيامة اللي هي مزينة بالسعف والكل، قاعدين في القايله جوست نحضروا معناتها في الورشه شو باش نقولوا، شنو شمت هي الريحه، قالت لي ثم ريحه. خرجنا اش نلقاو الخيط نتاع الضوء اللي هو متعدي لل كيما نقولوا احنا للبيت الاخرى، الخيط هذاك تيلمو سخانه كانت على اوجها، خاطر وقتها يمكن مع ماضي ساعتين ما ثلاثه نتاع النهار. تصور انت الخيط نتاع الضوء ذاك اشعل، وين اشعل؟ في الخيمه اللي هي بالسعف.
2: نعم.
4: معناتها هذه ابسط حاجه، وعشت هالوضعيه وقلت كان احنا هنا موجودين لهنا وشمينا الريحه وسيطرنا على الواحد، كنت تنجم مثلا ما ثم حتى حد، وبالليل ونهارك المكان هذاك المخيمه ذاك ينجم يتحرق، وما نخلطوش حتى باش نسيطروا على الوضع. لذلك يعني ثم عده كما نقولوا احنا سلوكات النجم نعملوها باش نقصوا شوية من مسائل هذه. انا نأكد لك مثلا حامد جيبس، الغابة متاع حامد جيبس اكيد معناتها ارتفاع درجة الحرارة ادى الى يعني اشتعال، والاشتعال ذاك هو اللي ادى الى امتداد يعني الحريق.
2: نعم، هي التحلي به السلوكيات هذه اللي فيها الكثير من الوعي، وأيضا اليقظة كما أنت كنت تتحدث درازي الوحيسي، مهمة جدا اليقظة، أنك وأنت في بيئة تعرف اللي هي
4: ارتفاع
2: درجة الحرارة وفما قابلية أنه تحدث الحرائق، أنه تكون فما اليقظة هذيك، تكون فما المعدات اللي تنجم بها تسيطر على أكل الشرارة الأولى من اندلاع الحرائق حتى لين ما توليش وما تنتشر. هذوما مهمين بشكل
4: جدا.
2: كبير ياسر، أنه للناس اللي تتعدى، سواء كانت تتعدى بحذا الغابات أو اللي تخيم في الغابات أو قريبة منها، أنها تتحلى بها السلوكيات هذه، لأنها مسألة مهمة جدا.
4: وفعلا أنا نتفكر المناطق اللي مثلا فيها برشا العقرب، معناتها كانت عندهم معناتها تصرفات وسلوكات معينة، وفي علاقة معناتها مع سيوان كان وين يرقدوا وشنو نوع الفرشة اللي يستعملوا وشنو الملحفة تبدأ قصيرة. وقتها نتفكر نقولش بيهم الملاحف متاعكم الصغار، يقولي باش ما يتحوش البوطة باش ما يطلعوش، معناتها يعني كان ثم نوعا ما اللي كونوا السيطرة على الوضع، بما أنك أنت تعرف روحك الموسم هذاك راه هو الموسم اللي باش يكون فيه العقارب وغيره كل بالضبط، انت تعرف روحك في منطقه قريبه للغابه، والغابه وفي فتره استشعاع معناتها كما نقولوا احنا اي حاجه تنجم تكون وارده، اي تصرف ينجم يكون ان شاء الله، حتى انت ما غير ما تشعر من عشنا لوحت قيده ولا لوحت سيجار وهذيك عاد خلي يسكت معناتها باش احنا نتكلموا. وحتى زد الناس اللي يمشيوا يستثمروا في الغابه، ماذا بيك ما تخلي حتى شيء اللي يكونوا مثل هذا. هذه نقطة مهمة جدا، لكن ثم النقطة الأخرى هي مسألة حكينا فيها حنين قداش مرة، هو تطبيق القانون على كل اللي يتجاوز وعلى كل اللي يساهم في الحرائق المفتعلة، وخاصة الحرائق في المناطق يعني في غابات القمح والشعير، راه عبارة جريمة كبيرة ياسر. أنا نطالب معناتها لا تهاون في المسائل هذه، لا تهاون، حتى ولو أنت عندك تقول لي ما يقصدش وعندك ألف دليل اللي كونه ما يقصدش، لا حتى ولو ما يقصدش، لأنه التهاون راه يعتبر زادة جريمة في مسألة حق الناس وقوت الناس، لأنه الشعير والقمح هذاك راه قوت الناس اللي أنت تمشي فيه. راه تعش معناتها كي تمشي أنت الولاية باجة ولاية جندوبة تشوف قديش حرائق معناتها للقمح والشعير والسابع. ما ربي يعلم الناس كيفاش توصل بها المسألة هذه.
2: واضح جدا هذا. ونخليني نذكر اللي كان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ، كان دعا إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة اللي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة، والإجراءات هذه كما سبق وقلت هي إجراءات مهمة. الإحصائيات تقول أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتار من الزراعات الكبرى وخاصة القمح والشعير، و43 هكتار من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتار من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات.
4: تصور إحصاء
2: حصيلة موجعة
4: موجعة على خاصة احنا في فترة اللي ديما نسيحوا ونعيطوا ونقولوا معناتها هذايا هو الخير اللي مشى، معناتها خير كان بين يدينا ومشى هيك. علاش هي راي مسؤولية مشتركة، مسؤولية الناس الكل، حتى ولو انت ماكش تسكن قريب للغابة وانت قاعد على الفيسبوك متاعك، ماذا بيك معناتها تعدي الـ الـ الـ الرسالة متاعك، ماذا بيك انت زادة تكون حتى ولو كيف ما نقولوا احنا ماكش لا تسكن لقريب للغابة ولا تسكن قريب للزيتون ولا تسكن قريب للشعير والقمح، لكن أنت من منظورك كمواطن تنجم تساهم في المسائل هذه. هي مسؤولية مشتركة الناس الكل، سواء كان للي ينتج ولا اللي يستهلك.
2: واضح جدا. شكرا لك سيدة رضي الوحيش المختصة في الإعلام البيئي، يعطيك الصحة. لقنا يجدد بيك في الموعد القادم من استدامة 8:16 دقيقة باش نواصلوا اللقاء مع الكينغ. كينغ مع المحمد منير. نرجع لكم بعد شوية مع استضافتنا ومتابعتنا لمستجدات الساحة الثقافية.

0: الثقافة 24. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجات إذاعة تونس الثقافية. يتواصل هذا اللقاء معكم مع استضافتنا لهذا الصباح وسعداء وتحضر معنا اليوم السيدة رؤية حكيلي, عضو جمعية الزهراء لحفظ الثقافة الأندلسية, ومعها باش ناخذوا فكرة على اللقاء اللي تم تنظيمه خلال نهاية هذا الأسبوع مع الروائي التونسي حسنين بن عمو. صباح الخير, صباح النور رؤية.
1: صباح الفل, نهاركم زين.
0: شكرا لك وشكرا لقبولك دعوتنا. ساعة قبل كل شيء حبيت معاك ناخذ فكرة على الجمعية, العمل متاحة, الأهداف متاع الجمعية, جمعية الزهرة لحفظ الثقافة الأندلسية.
1: يعطيك صحة على الاستضافة. جمعية الزهرة هي جمعية,
0: نسمعوا فيك رؤى, ما نعرفش إذا كان ما زالت رؤى معنا على الخط وإلا لا. رؤى به, خلينا نحاول إذا نعود نتصل برؤى, عضو جمعية الزهرة لحفظ الثقافة الأندلسية وفريق تنظيم اللقاء الخاص بالروائي حسنين بن عمو لتثمين التراث الأندلسي من خلال الكتابة الروائية. أبقوا معنا, لقانا متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية. ذيك تغشوا علينا خاطر قصينا على نعناع الجنينة محمد منير, هيد خلينا نعود نسمعوها ونرجعوا للرؤية. يلا ابقوا معنا.

0: الثقافة 24. نعود نرجع معكم مستمعين على موجة إذاعة تونس الثقافية مع ثقافة 24، ونستقبل معنا رؤيل الحكيري عضو جمعية الزهراء لحفظ الثقافة الأندلسية، ومعها نحكي وعلى تنظيم لقاء مع الروائي حسنين بن عمو لتثمين التراث الأندلسي من خلال الكتابة الروائية. صباح الخير، صباح النور رؤيل.
1: صباح النور،
0: مرحبا بيك. معاك حابين قبل كل شيء وقبل ما نحكيه على اللقاء ناخذ فكرة على الجمعية والعمل اللي قاعدة تقوم به الجمعية، جمعية الزهرة لحفظ الثقافة الأندلسية.
1: يعطيك صحة، شكرا على الاستضافة. جمعية الزهرة هي جمعية تأسست في 2022، هي جمعية essentiellement ذات طابع ثقافي، كونها مجموعة من الناس المهتمين بالموروث الأندلسي وبمقال الموروث الأندلسي في تونس. ولهنا نحكي على الموروث الأندلسي على اختلافه، موروث مادي، موروث لا مادي، موروث ثقافي أدبي خيالي. فجيت الجمعية باش تحاول تثمن هالموروث هذايا وتفهم اللي هو أحد محددات وإلى أحد لبنات الشخصية التونسية ولا لاتينيزيانيتي متاعنا اللي موجود فيها ثقافتنا، تقاليدنا، عاداتنا، طريقة كلامنا. وفي غالب الأحيان احنا ما نعرفوش اللي هذايا الكل هو جزء منه موروث أندلسي. فجيت الجمعية essentiellement حبت توري هالجانب هذية، هالحضور هذية الأندلسي الكبير، ولان دي زاكس الاسانسيل اللي احنا من خلالهم نحب نوصل الفكرة هذية هو العمل مع الشباب. خاطر نعرفوا اللي لو فيت دو ريفيي لي استري commence surtout par éveiller la jeunesse. Donc la jeunesse.
0: معناتها لإيقاظ الفكر، لإيقاظ العقول، أول حاجة حبيتوا أنكم تتوجهوا لها واخترتوا أنكم تتوجهوا لها هي الشباب.
1: الشباب بالطبيعة، على خاطر الشباب هو رهان المستقبل للناس الكل. معناها أنت إذا تحب تفهم مستقبل بتاعك لازمك ترجع للتاريخ بتاعك، لازمك ترجع لثقافتك، لازمك ترجع للماضي بتاعك تفهمه، تشيسي دو ديكورتيكي هكا تشكله، تفهمه بطريقة مختلفة. دوك هذيك علاش احنا البداية كانت مع الشباب. صحيح احنا في الجمعية نخدمه مع الناس الكل مع مختلف الأعمار، لكن التركيز أصلا على شباب كارهين وكهما اللي بش يوصلوا المثيرة متاعنا ويوصلونا للبصلة الأخرى معناها في المستقبل.
0: نعم، اليوم تحديدا كي نحكيه على الإرث الأندلسي في تونس، هو في الجزء الأكبر منه خليني نقول نتحدث على الموريسكيين.
1: أي حضور الأندلسي الموريسكي بالضبط.
0: نعم، هذا اللي أنتم مركزين عليه في الجمعية، جمعية الزهرة لحفظ الثقافة الأندلسية. لقاء يوم السبت اللي 27 جوان 2026، تعطينا أكثر تفاصيل عليه اللي بش يكون حاضر فيه الروائي حسنين بن عمو.
1: هو اللقاء هذا يندرج ضمن منتدى الزهرة الثقافة

0: الرئيسي هو سيركل كولتوريل دو الزهرة اللي نحن فيه بشراكة مع المركز الثقافي الإسباني بتونس إنستيتو سيرفانتس ومع برشا شركات أخرى كما المدرسة السليمانية كما المراهبية دار بلقيسم كيليا في المدينة العتيقة، واللي هو لقاء دولي يهدف أساسا أنه نحاول نقرب الناس المواطنين من الكتاب ومن الكتاب إيمانا بنا من أنه الحقيقة ما عادش عنا كالشراهة على البطالة، خاصة أنه احنا نخدم على سيبل متاع شباب، دونك نحب نعاود ونحبب الشباب في الكتابة في المطالعة في الكتب في الروائيين. دونك هذايا علاش هو جاي المنتدى هذايا، والمنتدى بطبيعة الموضوع الأساسي هو الحضور الموريسكي والحضور الأندلسي في تونس. دونك في في في دورة أولى كان حاضر معنا السيد علي الويتي، السيد علي الويتي كان حاضر نهار 4 أفريل مع خرافة أحمد كامل الغرناطي وما جرى له مع ابنة ملك خشتيلة، والحقيقة كان حضور أكثر من رائع بفرادة شخصية سيد علي الويتي بالحضور بتاع الناس. احنا بدنا اكتشفنا ذيقي كل تحب تكتشفها الرواية هذية، تخللها اللقاء معناها إلقاء سيد علي الويتي الرواية بطابعه هو بكاستيسيفيسيتي بلا جينيروزيتي نتاعه. دونك الحقيقة كان حضور رائع المرة هذه باش تكون نهار 27 جوا في درب القسم السكية مع حسن بن عمو.
1: التوقيت وقتاش باش يكون؟
0: باش يكون بداية من 11 متاع الصباح في درب القسم السكية في المدينة العتيقة. دونك ما فهميش ما أحسن من سي حسنين بن عمو باش يحكي لنا على الشخصية التونسية، على الحضور الموريسكي، على هالثقافة هذية، وعلى هالكويرانس ما بين التونسي التونسي والتونسي اللي يتخلل الحضور الموريسكي، خاصة أنه سي حسنين بن عمو مع كتاباته ومع الطريقة والقدرة متاعه في أنه يربط لك المخيال ويربط لك الخيال بالواقع بالأحداث التاريخية، يخليك تغوص في دي سبيسيفيسيتي في أحداث في شخصيات في دي مومان. الحقيقة نخليكم تكتشفوا هذايا إن شاء الله نهار السبت 27.
1: نعم الدعوة مفتوحة للجميع رؤية،
0: الدعوة مفتوحة للجميع باش نرجعوا معاه على كتاباته على الموريسكية على الأندلسية على باب الفلة على الغروب الخالد آخر إصدارات، واللي هو يحكي على أوتوبيوغرافي ابن خلدون هالشخصية التونسية اللي من عائلة مهاجرة من إشبيلية على كيفاش تكونت شخصيته. دونك باش تكون عودة على برشا أحداث على بلجوغ ديتاي على برشا أحداث تاريخية.
1: نعم هذايا في خصوص اللقاء كما ذكرت باش يكون نهار السبت 27 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا بدار
0: بالقاسم مدينة العتيقة.
1: بالمدينة العتيقة هذا الموعد. هل ترى في المشاريع المقبلة هل هناك في البرنامج ربما روائيين أخرين يكونوا حاضرين واللي خدموا هذا التوجه تثمين الموروث الأندلسي من خلال الرواية متاعهم؟
0: أكيد باش يكون فما روائيين، باش يكون فما شخصيات ثقافية أخرى، باش يكون فما لقاءات أخرى وحتى أنواع لقاءات معناها مختلفة، وحتى مع شباب ينجموا يكونوا هما بيدهم مهتمين بالموروث الثقافي في جهات بدا مختلفة. ما نحبوش نكونوا كان فوكاليزي على العاصمة، باش تكون في تستور، باش تكون في سليمان، باش تكون في برشا مناطق من بلادنا العزيزة هذية.
1: نعم واضح جدا. شكرا لك رؤية حكيري عضو جمعية الزهرة لحفظ الثقافة الأندلسية وكذلك فريق تنظيم هذا اللقاء اللي باش يكون حاضر فيها الروائي حسنين بن عمو بالمدينة العتيقة انطلاقا من الساعة 11 صباحا يوم السبت 27 جوان. شكرا رؤية وتحية لك ولكل أعضاء جمعية الزهرة لحفظ الثقافة الأندلسية. يومك سعيد
0: يومك
1: من خلالك.
0: شكرا
1: لك. سلموا على الناس الكل اللي يسمعوا فينا وين ما كان يوصل صوتنا صوت إذاعة تونس الثقافية. ابقوا معنا على خاطر بعد شوية باش نمشيو للتطاوين مع ضيفتنا سعاد الفيليلي رئيسة جمعية نجمة النسائية، ومعها نتحدث على الدورة التأسيسية الأولى لمهرجان لارتيستا ملتقى النساء المبدعة. تبقوا معنا.

0: ضيف الصباح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نواصل هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتنا لهذا الصباح، وسعادة جدا أن تكون حاضرة معنا اليوم زميلتنا وصديقتنا الإعلامية سعاد الفليلي، رئيسة جمعية نجمة النسائية. صباح الخير، صباح النور سعاد.
2: صباح النور حنان، تحية ليك وكل الزملاء في إذاعة تونس الثقافية وكل مستمعيكم.
1: شكرا ليك. اليوم كاسكيت أخرى حاضرة بها معنا، هي رئيسة الجمعية، جمعية نجمة النسائية، واللي اليوم تنظم الدورة التأسيسية الأولى من مهرجان الأرتيستا، ملتقى النساء المبدعات. أقبل كل شيء، هي تعطينا فكرة صغيرة للناس اللي يسمعوا فينا وأول مرة سمعوا على جمعية نجمة النسائية، أعطينا فكرة تعريف صغير للجمعية.
2: هي في الحقيقة جمعية حديثة الولادة، توا في شهر ماي اللي فات ما تكملنا عام كامل.
1: نعم.
2: عام منذ انبعاث الجمعية هذه،
1: سنة من التأسيس،
2: سنة من التأسيس، ومعنتها في الامتداد السنة اللي فاتت قمنا بعديد الأنشطة الموجهة يعني أساسا للمرأة في مختلف المجالات الحقيقة، سواء كانت يعني تنموية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، و يعني جمعية عطها احنا تقريبا 5 سيدات في الجمعية هذه. هدفنا هو انه يعني المرأة في الجنوب وفي تونس عموما تكون فاعلة وتكون حاضرة في المشهد العام بإبداعاتها، بإمكانياتها، بقدراتها، بالكفاءات اللي عندنا. وتعرف المرأة التونسية يعني معناتها نجدوها في كل المجالات الحيوية والمجالات اللي نجم تكون عندها إفادة للمجتمع بتاعها. فاخترنا اسم النجمة باعتبار انه اسم يعني نسائي قديم في تونس، جداتنا حنان فيهم برشا اللي اسمهم نجمة، وباعتبار زاد انه احنا حبينا تكون كل مرأة هي نجمة في عائلتها، نجمة في محيطها، نجمة في المجتمع الضوئي، وكيد يعني بتفاعل مع بقية الأفراد الأسرة ان شاء الله يعني تكون مستقبل جميل جدا لكل مرأة وكل بنية تونسية.
1: نعم، وكل امرأة تكون نجمة في مجالها، في بيتها، في عائلتها، تكون نجمة ضوها ينير الجميع وينير ذاتها هي بالأساس قبل كل شيء. معاك هيت خلينا ناخذ فكرة على الدورة التأسيسية، الدورة الأولى لمهرجان الأرتيستا. أنت بين النجمة والأرتيستا اليوم سعاد، المهرجان في دورته التأسيسية ملتقى النساء المبدعات، أعطينا تفاصيل البرمجة بالنسبة لهذه الدورة.
2: كانت حلمة وكانت فكرة يعني بين كعضوات الهيئة التنفيذية للجمعية أنه نعملوا ملتقى يجمع يعني النساء المبدعات في جميع المجالات، سواء كان في الشعر وإلا في الأدب وإلا في المسرح وإلا في السينما وإلا في الفنون التشكيلية وإلا في الأعلام. تعرف أنه معناتها الفنون هذه الكل تتكامل فيما بينها، وعندما تكون يعني مجتمعة في مناسبة أو في تظاهر ما نجم تعطي مشهد جميل جدا. فأحنا فكرنا لما لا، لأنه عندنا في تونس ما شاء الله يعني من الكفاءات من المبدعات خليني نقول، فقلنا لما لا يعني ملتقى يجمع النساء هذوما في برنامج يؤسس لملتقى جهوي أو إقليمي. احنا في الحقيقة الملتقى فيه ضيفات من ولاية تطاوين، من ولاية جابس، من ولاية مدنين، من ولاية قبلي، وأيضا على المستوى الوطني من تونس العاصمة.
1: يعني فما تركيز ولو نسبي على الجنوب سعاد؟
2: هو مبدئيا اقليمي، مهرجان على المستوى الاقليمي، وكدوره اولى كما قلت انت حنان دوره تاسيسيه. ان شاء الله في باقي الدورات ننفتحوا على يعني بقيه ولايات الجمهوريه وحتى من خارج الجمهوريه. وهذا هو الحلم، انه يكبر الملتقى بشوي بشويه بالتفاف طبعا الجميع، كل الاطراف معها. احنا الحقيقه وين اطرقنا الابواب الا ونجد التجاوب، سواء كان من السلطه الجهويه، من الإدارات الجهوية، من المصالح المحلية والجهوية. فالحقيقة الفكرة هذه آمن بها العديد والعديد، وذلك علاش احنا إن شاء الله في الدورة هذه باش نكونوا يعني على موعد مع يعني جمهور تطاوين وجمهور المناطق المجاورة معناتها اختيارات البرمجة، واللي إن شاء الله باش تبدأ نهار الجمعة العشية. وحبينا نبدوها ب يعني تظاهرة رياضية عشوية رياضية نسائية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين. سميناها أرتيستا سبورتيفا لأنه هي موجهة خصيصا لفتيات الجهة، حتى أنه مشروع بطلات في مختلف الرياضات، الكاراتيه، تيكواندو، كرة اليد، كرة القدم وغيرها يعني من الرياضات. وتعرف عندنا قاعة رياضية مغطاة في تطاوين من أجمل القاعات الموجودة، ف استغلالها أكيد من قبل الفتاة التطوين مهم جدا. حبينا ندعم النشاط الرياضي النسائي. بعدها إن شاء الله بشكونوا مع الخمسة متاع العشية نهار الجمعة في عرض لفيلم قدحة حياة ثانية، اللي هو من إخراج أنيس الأسود وإنتاج وسيناريو شامة بن شعباني، بشكون حاضرة معنا. وبعد عرض الفيلم باش تكون حاضر على النقاش اللي باش يدور طبعا مع ضيفات الملتقى ومع جمهور الملتقى، باش يكون بالمركب الثقافي بتطاوين. من غدوة نهار 27 جوان نهار السبت باش يكون الافتتاح الرسمي صباحا للملتقى، ثم هناك معرض للفنون التشكيلية وورشة فنون تشكيلية أطروها عدد من أساتذة الفنون، أستاذات الفنون التشكيلية، مع شباب مغروم بالرسم، مغروم بالفن التشكيلي. ثم ندوة فكرية أكيد يأثوها جملة من الضيفات في مجال النقد، في مجال المسرح، في مجال الأدب والكتابة، وتهتم بالإبداع النسائي من الفكرة إلى التأثير، الحوار الإعلامي والكاتب عادل البريني. العشية بشكون تم جولة سياحية في معالم ومواقع وجهة الظهر، وتعرف حنان انتو انه الفترة الأخيرة وجهة الظهر تحصلت على التصنيف العالمي لمنظمة اليونسكو. فالملتقى يهتم بالجانب السياحي هذية، وبشكون تم جولة سياحية في بعض، الحقيقة مش برشة خاطر برشة المواقع، في بعض مواقع وجهة الظهر، حتى يقع الترويج لها، يقع الاهتمام بها، ويقع التعرف عليها سواء من قبل ضيفاتنا وإلا من قبل متابعي الملتقى. وفي الليل بشكون عندنا سهرة مع فرقة نسائية من مدنين، فرقة صوت الجنوب، كلهم يعني فتيات مغرومات بالموسيقى بالغناء، يؤثرهما السهرة هذه. من غدوة نهار الأحد نهار 28 جوان صباحا بشكون كل الأنشطة موجودة في المركب الثقافي بتطوي. لكن قبل طبعا نسيت أنه في الليل عندنا نهار السبت في الليل عندنا سهرة فنية تحييها الفنانة نجوى عمر المتحصلة أخيرا على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية التونسية. حبينا نكرموها كبنت الجهة وكفنانة تونسية كان عندها مرتبة أولى في المهرجان مهم كما مهرجان الأغنية التونسية. طبعا في السهرتين سواء في السهرة الأولى ولا الثانية هناك قراءات شعرية لضيفات الملتقى، شعيرات يجونا من تطاوين، من مدنين، من جابس، من قبلي، من تونس، باش تكون ثم قراءات شعرية تتخلل طبعا السهرة الزوز. نرجع لنهار الأحد، نهار الأحد باش تكون ثم ماستر كلاس الزوز، يعني معناتها باش تكون من تأمين الماستر كلاس الأولاني من تأمين شامة بن شعبان المخرج الكاتبة والسيناريست، وباش تحطوا معها على دروب في ورحلة في دروب الكتابة. والماستر كلاس الثاني باش يكون مع الممثلة نادرة لملوم اللي هي أيضا من ضيفات الملتقى وباش تحطوا معها على رحلتها تحت أضواء الشاشة. نعم. حتى في تجربة التمثيل في مختلف طبعا الأفلام والمسرحيات اللي قامت بها.
1: نعم.
2: ثم عندنا فقرة فنية ديما في المركب الثقافي من تأمين أستاذات موسيقى من معهد الموسيقى بتطاوين نورة حمدي وفاطمة سلطان، ونختتمه في المركب دائما الملتقى بتوزيع طبعا التكريمات والشهائد على كل مشاركات الدورة.
1: نعم.
2: هذه هي الدورة الأولى لملتقى أرتيستا للنساء المبدعات تقريبا إجمالا، مع أنه ثم على الهامش الملتقى هناك باش نقوموا ب كأنه تحقيق هكا ميداني مع كل الضيوف، أسئلة تطرح وتقدم نتيجتها في الاختتام حول تطلعاتهم من العمل الجمعياتي وتحديد جمعية النجمة النسائية. حتى احنا حبيش نبنوا على من خلال التحقيق الميداني هذي أو سبب الأراء هذي نبنوا إن شاء الله أنشطتنا مستقبلا.
1: واضح. على كل حال هذه فكرة أولية على هذه الدورة التأسيسية سعاد، أكيد لنا عودة في متابعة لمختلف فعاليات هذه الدورة الأولى من مهرجان الأرتيستا ملتقى نساء المبدعات. شكرا لك سعاد الفليلي رئيسة جمعية نجمة النسائية، شكرا لحضورك معنا اليوم.
2: شكرا.
1: كل النجاح والتوفيق لهذه الدورة ولمستقبلها أيضا. شكرا لك، يومك سعيد، ومن خلالك نسلموا على الناس الكل يسمعوا فينا في تطاوين وين ما كان يوصل صوتنا، صوت إذاعة تونس الثقافية. هكذا نكون وصلنا لختام لقنا اليوم من أغاني الحي. شكرا منصف المرايحي، عبد لطيف حاجة علي، حنان الفرجيني كانت معاكم من أمام الميكروفون. خليكم مع نيكولا سعد القلب الحنونة، إن شاء الله نهاركم زين.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
4: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
5: فرقة الإذاعة التونسية،
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
5: تأليف ومنحكم
4: سينما،
7: هي فرحة الحياة، فيلسوف
4: العالم، موسيقى وحوارات،
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
4: علوم وآداب، ندوات

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. الموسيقى الإسبانية موسيقى أوروبية في حلة مشرقية موشحة بسخارف عربية، وتميز بكثرة الألحان المبنية على سلم مي، وقد ساعد وضع إسبانيا الجغرافي وتاريخها على أن تسخر موسيقاها برصيد غني فيه مزيج من أنواع الموسيقى الشرقية والغربية مثل الغناء البيزنطي والسلالم الإغريقية والمقامات الهندية رقاس والغناء الكنسي الجريجوري والألحان الغجرية والموسيقى العربية. أصبح لكل مقاطعة فيها تقاليدها الخاصة في أنواع الغناء والإيقاعات المختلفة التي أغنت الفولكلور الإسباني ولا سيما الفلامينكو، وهو غناء أندلسي يرافق بآلة الجيتار وبالرقص أحيانا المصاحب بالكاستانيت لتحديد الإيقاع، وكثيرا ما تكون أنواع من الفولكلور الإسباني مميزة بالغناء ذي الصغارف اللحنية من دون كلمات. نستمع لانترميديو لابودا دو لويس ألونسو كاستانيت كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

وأهم ما يميز الرقصات والأغاني الإسبانية أنها ذات طابع إيقاعي ثلاثي الزمن، مثل سولايري وفيلانسيكو والمالاجوانا والبوليرو وغيرها من الرقصات. وقد ألف الفولكلور الإسباني فنا خاصا استطاع أن يوحد مصادر أعمال الموسيقيين مثل البنيز وغرانادوس وديفايا وتورينال الذين أسهموا في النهضة الموسيقية الإسبانية الحديثة ونالوا شهرة عالمية. وقد استطاع هذا الفن لفت انتباه كثير من الموسيقيين من خارج إسبانيا، فأوحى إليهم بأعمال موسيقية مهمة كالسمفونية الإسبانية المؤلف الفرنسي لالو والكابريتشو الإسباني للمؤلف الروسي ريمسكي كورساكوف.

نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لكابريسيو إسبانيول لريمسكي كورساكوف. تأثرت إسبانيا في القرنين السادس والسابع بالثقافة القوطية البادية بوضوح في الأغاني الدينية وبحضارات شعوب البحر المتوسط، وتنامت فيها الموسيقى التي كانت عنصرا مهما في طقوس الديانة المسيحية. ومنذ الفتوحات العربية الإسلامية لإسبانيا بدأ عصر انبعاث جديد مزدهر دام حتى عام 1492، برزت فيه الأثار التي أوجدها الموسيقي زرياب الذي استقر في قرطبة منذ عام 822 ميلادي بعد هروبه من بلاد بغداد، وقد ظهر هذا الازدهار على وجه الخصوص في قرطبة وإشبيلية، وكان نتيجة للتفاعل بين الموسيقى العربية والموسيقى الإسبانية منذ 8 قرون تقريبا. نستمع للا ديرنيير فيزيون سبيريتويل دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

أخرى ومنها البنفيكو التي انتقلت إلى جنوبي فرنسا فأوروبا، إذ إن الشعراء الجوالين تروبادور في أواسط فرنسا وجنوبيها كانوا كثيرا ما يقلدون الزجالين الأندلسيين. ومع استسلام غرناطة للحكم القومي الجديد ومع يقظة الروح القومية الإسبانية، انبثقت حركة موسيقية جديدة وجدت لها انطلاقة في كل أنماط الموسيقى المتداولة في مختلف مقاطعات البلاد منذ القرن السادس عشر.

نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لرومبا فلامينكو اي جيتار اسبانيول لستوار اوبليي دو زرياب الاندلسي. أخذت الموسيقى الإسبانية في عصر النهضة تثبت خطاها الوطنية في المجالين الديني والدنيوي، وتنعتق نوعا ما مما يربطها بجارتها الأوروبيات، واجتازت في القرن السادس عشر عصرا لامعا بهيا، واكب أوضاع الموسيقى في إيطاليا، وشهدت البوليفونية الدينية تطورا عظيما لا يختلف في ظاهره عن التقاليد الفلامنكية. وكانت البوليفونية أي تعدد الأصوات قد أصبحت بطبيعة الحال لغة موسيقية عالمية في كل أوروبا الكاثوليكية، وتتجلى الروح الأصيلة لهذا الطابع الموسيقي في أعمال دي موراليس زعيم المدرسة الأندلسية الذي اشتهر في كل أوروبا بشخصيته الفنية المبدعة.

نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع لميموريز أوف الهامبرا لفرانسيسكو تريغا.

كان القرن السادس عشر عصرا ذهبيا في إسبانيا من حيث الموسيقى، لأن القرن السابع عشر شهد تراجعا ملحوظا في هذا الفن، ولكنه مع ذلك لم يخلى من محاولات بناءة، فقد ظهر كتاب ومؤلفون حاولوا المحاورة بين الكلام والغناء في أعمالهم الأدبية، وكذا بين الكلمة واللحن، إذ ولدت الزرزويلا الشبيهة بالأوبرا، وذلك بعد ربع قرن تقريبا من ظهور الأوبرا الإيطالية. وتحتوي الزرزويلا على حوارات إلقائية، ريسيتاتيف وأغاني وجوقات غنائية ورقصات، ثم أضيف إليها فيما بعد فاصل أو مشهد مرح توناديلا يقدم بين فصولها. وقد كتب في الزرزويلا كل من إيدالغو ودورون وغيرهم، ومع أن هؤلاء الرواد الدراميين الأوائل كانوا سببا في نشوء المسرح الغنائي الإسباني، فإنه لم يحرض المؤلفين الآخرين بصورة جدية، ولم تظهر أسماء لامعة في هذه الحقبة من الزمن، ولم تبرز فيها إنجازات في هذا المجال. اشتهر موسيقيون إسبان آخرون خارج بلادهم مثل تراديس الذي يعد أحد رواد المدرسة النابوليتانية في إيطاليا، ومارتن سولار الذي عرف باسم مارتيني الإسباني. وقد نال مارتيني هذا شهرة واسعة في أوروبا، حتى أن موزار نفسه استعار أحد ألحانه ليضمها إلى أوبرا دون جوفاني.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وامتع على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
5: تأليف حكيم،
2: سينما
6: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
2: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
8: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
9: مستمعينا الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد لقاءنا معكم في المشهد الثقافي هذا اليوم يوم الأربعاء. لقاءنا اليوم سيجمع بين كل الحقول الإبداعية الفنية. سنتحدث إذن في الجزء الأول بمحتوى فني ومنه تأسيس طبعا للعمل جمعياتي في هذا الاتجاه، وجزء ثاني سيجمع بين الأدب والرسم أو الفنون الجميلة. إذن سيكون هذا لقاءنا اليوم في المشهد الثقافي، ورافقكم فيه بالنسبة للكامل فريق سيدات، أولهم الأولى في المشاكسة سهير زيان ومنى الدريدي وهدى ترابلسي. حتى منتصف النهار يكون لقاءنا معكم. سنبدأ بوردة الجزائرية أول أنغامنا، ثم نعود إلى ضيوفنا في الأستوديو، يكون حاضرين معنا بعد قليل.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: هذا لقاءنا اليوم في المشهد الثقافي، ونتحدث عن إضافة لهذا المشهد إذا شئنا بمولود جديد. نحث على تأسيس جمعية جديدة تنضاف إلى المشهد. للحديث عن هذه الجمعية حاضر معنا ضيف اليوم لطفي الناجح، وحاضر معنا أيضا عبد القادر الكوكي. مرحبا،
2: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: أهلا وسهلا كالعادة. أهلا وسهلا،
2: أهلا وسهلا
1: لطفي. هذه عنا برش عليها،
2: اي عندنا برشا.
1: من ايامات شوارعنا فن. وش بيهم شوارع ما عصمتش فن؟
2: سنعود قاعدين نظفوا في الشوارع باش نعود
1: سنعود.
2: سنعود طبعا.
1: الجمعيه اسمها اكو. باهي، اعطينا ساعه الحدث في حد ذاته. منذ ايامات قليله فقط تم الاعلان عن اذا تاسيس جمعيه جديده.
2: هو الحقيقه جمعيه اكون للثقافه والفنون. اولا قبل ما نحكي على التأسيس الجمعية والعنوان، كيفاش معناها، كيفاش اخترناه وكل، أنا وعبد القادر الكوكي الحقيقة تجمعنا حلمة كبيرة، معناها في المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف تكوننا الغادي وتخرجنا، ومن بعد نتقابلوا نحكيوا في مشاريع نتقاطعوا فيها معناها فنيا وجماليا. في مجرين في بالهم إخوة بالحق، معناها
1: أما شوي شبيها
2: بالحق برشا شبيها، يخفي بالهم إخوة معناها ولاد حومته مثلا. مرة وقفوا قالوا له شبيها عليها خي خو كذا يعيش البرة مخبيه علينا شك ما تقولش، والله نخلت الهكة مع دونك. فما برشا انسجام ما بيني أنا وعبد القادر، دونك قلنا علاش لا ما نترجموهش للمشاريع فنية معناها كبيرة في بن عروس، ولاية بن عروس، وخاصة في مجرين اللي هي بالحق معناها بيبنيير كبير متاع مثقفين متاع هواة في المسرح. فما مركب يعني مركز ثقافي خدم فيه عبد القادر برشا أعمال فنية، وخاصة اللي نتقاطعوا فيه وهو التكوين، هو الفورماسيون اللي بالحق تجمعنا بالباهي بالباهي بالباهي. دونك
1: تكوين في المسرح،
2: في المسرح طبعا. الجمعية كانت معناها على نطاق أوسع من أنها تكون في المسرح كهو، اسمها جمعية أكو للثقافة والفنون. وديجا أكون أو لا أكون هي
1: أشهر جملة في
2: أشهر جملة قالها
1: في المسرح
2: في ريبليك من من من مسرحية هاملت لويليام شكسبير، ومن بعد يقول أكون أو لا أكون، ذلك هو السؤال. يعني دونك الجمعية حقيقة اختيار العنوان كان مدروس جدا، تقاسمناها مع بعضنا وتناقشنا فيه بالباهي بالباهي، وخاصة بالنسبة لي هو ذلك هو السؤال. السؤال محوري بالنسبة لنا في المنطقة اللي احنا نعيش فيها هو الفضاء الثقافي والفني، كيفاش نجمو نخلطوا الفضاء مختلف التكوين، معناها التكوين مبني أساسا على المسرح، مبني أساسا على الإشراف الأكاديمي، ماهوش الإشراف النوادي في فضاءات، مع احترامي للفضاءات الكل، ولكن معناها سؤالنا كيفاش نجم نبني مواطن مثقف من المواطن هذا اللي هو مازال توا صغير ويجي ويتكون وتنبني بيناتنا برشا ثقة ما بين الجمعية والمؤسسات، معناها مؤسسات اللي تشرف عليها المندوبية للشؤون الثقافية في بن عروس. عبد القادر باش يكمل الحقيقة التفاصيل الأخرى اللي معناها
1: الجيب فيها انت عطيتنا الاطار الذاتي
2: الذاتي
1: سوا خلينا نمشي
3: الموضوع اللي هو كما قال لك معناها الانطلاق من السؤال الوجودي هذاك لنكون لازمنا نكونوا ونحاولوا نخلقوا معناها جيل واعي مثقف يفكر يعرف يفكر وممارستي الحق معناها في التجربه اللي خذتها في المركز الثقافي مجرين تجربة مهمة جدا بديت معناها نأطر غاديكا ورشة تكوين في آليات الفن المسرحي وتقنيات الفن المسرحي الحلمة بدأت بثمانية ثمانية متكونين الورشة كان فيها ثمانية بعد ولا خمسين على مدة معناها ستة سنوات تأطير الحلمة بدأت تكبر ولكن بعد نجي ونشوف ونلقاو أنه الأعمال تقف غاديك علش قلنا هاد نشوفوا ستاتيو يحضن ها ولا يحتضن هالطاقات الشابة هذية ويحتضن إبداعنا خاطر الحلمة ما تقفش في مهرجان جهوي أو مهرجان وطني يشاركوا وتتم المشاركة ونسكروا معناه العمل ويوفى غاديكا معناه حتى اللي زاديرون يحبهم بعد تواصل الحلمة ويقعد يمارس في الفن المسرحي مش بشرطه معناه يكون حتى على الركح يكون معناه حتى متفرس سبكتاتور نربحوا غدوة سبكتاتور نربحوا كاتب اليوم معناه اللي كوناهم فما ما شاء الله معناه أساتذة اليوم في الفن المسرحي زملائنا فما معناه ربحنا كتاب معناه فما الأساتذة فما متفرجين اليوم يعني اللي نكونوا
1: جمهور نكونوا في جمهور
3: نكونوا في جمهور نكونوا في عباد ذوات فعلة مثقفة واعية تفكر وعندها حس فني أهم حاجة اللي راه مهم جدا نقوله الحس الفني راه مهم جدا أنه اليوم بالحق الممارسة الفنية مهمة جدا تساهم في تطوير الذات في التواصل مع الآخرين راه مهم جدا الفعل الثقافي وهذا هو اللي خلانا معناها نأسوا جمعية تكون للثقافة والفنون والحلمة الحق بدأت تكبر معناها قاعدين نحلموا بالكبير نحلموا معناها بتكوين الأطفال ما زلنا مواصلين في التكوين الفورماسيون تكوين الأطفال والناشئة في مختلف مش كان في الفن المسرحي فقط أو في آليات الفن المسرحي فقط في جل الفنون نحاولوا يعني إقامة معنى ورشات تكوينية مكثفة للناشئة إقامة تظاهرات ثقافية نحاولوا على طول العام ما نكونوش معنى نحاولوا ما هوش موسمية هاوكا ما نخدمنا سيف ونرتاح ولا نحاولوا نكونوا ديما
2: موجودين
3: وفاعلين وحاضرين معناها وإرساء معنى الشركات مع جمعيات مماثلة مؤسسات حكومية أخرى مماثلة وتحمل نفس أهداف جمعية أكون للثقافة والفنون هذه حلمتنا
1: نفس الأهداف هذه مش نركز عليها كي نأسوا جمعية نعلنوا على الهيئة والتركيبة اللي في الجمعية بالضبط. ثم أهم حاجة اللي نحطوا الأهداف وبعد نتحطوا على البرمجة بالضبط. احنا جمعية مازلت اليوم تأسست ولكن الأهداف هي واضحة كان نمشي هكا حتى في تنقيط هذه الأهداف الهدف الثاني
2: ثالث
3: ولا ذكرت بعضها
1: طبعا
2: القدر ذكر بعضها الأهداف الحقيقة معناها أهم احنا نتفكر وقت اللي نحضروا في الأهداف في القانون الأساسي كتبنا برشا أهداف ولكن يلزم ثلاثة أربع أهداف واضحين دونك مسائل إجرائية واضحة
3: تتبوب
2: دونك وفيها الأهداف الأخرى التفاصيل دونك من بين الأهداف وقتها نتفكر أنا وذكرنا تكوين الأطفال والناشئة ومعناها والشباب والكهول وذوي الإعاقة ومعناها وذوي الحاجات الخصوصية هذوما معناها يظهر لي بالنسبة لنا نحن من أهم الأهداف يعني الهدف الكبير هو التكوين. هو الفورماسيون لأنه خذنا تجارب في السجون مثلا وخذنا تجارب في الداخل داخل الجمهورية دونك من بين هالنتائج اللي خلتنا نأسوا معناها الجمعية أنه كما ذكر عبد القادر هو كيفاش نعملوا شراكات مع جمعيات أخرى لها نفس الأهداف. مثلا إحنا في قبلي مثلا فما جمعية المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب، دونك نمشي ونكونه في
1: المناطق الحدودية،
2: في المناطق الحدودية مشينا رجيم معتوق، مشينا مش عن طريق الجمعية، نحكي قبل
1: طبعا
2: دونك توا باش نبداو نتشاركوا معاهم ونجيوهم، ماناش كمؤطرين اكهو باش نجيوهم، واحنا عندنا هالجمعية هذه شنو زادة تقدم لهم، ماهوش حضور اكهو شكلي، حضور معناها فيه أهداف حقيقية نمشي ونكونوا هالشبيبة هذوما نزوهم مؤطرين، خاطر ماهوش كان في المسرح، فما في الفن التشكيلي، فما في الكتابة يعني في القصة، فما في مسرحة القصة، فما في فن العرائس، فما في السينما، فما في التصوير الفوتوغرافي، يعني برشا ورشات. دونك وفما ورشات اخرى في علاقه بالذكاء الاصطناعي اليوم، زاد الجينيراسيون جديده عندها طموحات اخرى، عندها الحقيقه رهانات معناها ما نجموش نخفيوها، والا نجموا والا نكونوا كلاسيكيين الى درجه وانه اذا كان معناها باش نقدموا خدمات نعرفوها، خدمات كلاسيكيه ما نجمش يستفاد منها، ولكن بالمسرح كيفاش النجم نطور معاه أفكاره طموحاته جديدة، كيفاش ينجم يلقى روحه من خلال هالورشات ولكن يفكر أترما. دونك هذايا نساهموا كذلك في تأسيس المهرجانات، في إعداد المهرجانات، في التظاهرات الثقافية في الأيام، خاصة احنا كجمعية يعني الأيام الثقافية، وباش نكونوا متواجدين في الجمهورية الكل الحقيقة. فما نية وأنه فما مهرجان باش يكون معناها في ولاية صفاقس في المدارس الابتدائية، تحديدا في الصخيرة، في المدارس الابتدائية اللي في الأرياف، اللي بالحق ما يخلط لهاش الفعل الثقافي، معناها ما تخلط لهاش المسرحيات، ما تخلط لهاش التكوين. هذا أول ملف قاعدين نخدم عليه اللي هو مهم جدا، وأنه نجمعوا 3 مدارس ابتدائية ويتمتعوا بالتكوين، يتمتعوا بال بال بال بال بالمشاهدة، وكذلك يتمتعوا بأنهم يقدموا نتاج الورشات متاعهم اللي خذوه اللي تكونوها مع المؤطرين هذوما طيلة 3 ولا 4 أيام، يقدموا منها معناها 5 دقائق وإلا 10 دقائق قدام أوليائهم، قدام الجمهور، قدام الناس اللي باش تجيهم، قدام الضيوف زادة، وقدام المؤطرين. يظهر لي ما عادش فما وقت آخر باش نقولوا نتمناو ندخلوا للمدارس الابتدائية خاصة النائية، يلزم الفعل توا ونمشي ونخدموا مع الصغيرات هذوما، خاطر هذوما هما جيل تونس.
1: الفكرة، خلينا نلعبوا شوية بالكلمات اللي في حديثنا هذا كان خرجوهم حتى في جرافيك، تنلقاو كلمة أكون وتكوين، تلقاهم هما الأكبر الكلمات، يعني هما الجذر للكلمات هو نفسه والهدف هو الأساسي تقريبا، يعني في نفس اللعبة معناها القناة. الفكرة أنه التكوين ما يكونش لغاية مجرد التكوين فقط، إنما التكوين ويتم استثمار بعد ذلك على عدة مستويات وعلى عدة أبعاد. هذا اللي فهمته فيه ربما ما يميز جمعية أكون، لأنه نعرفه الفما برشا مؤسسات وبرشا هيكل وفما برشا فضاءات تقوم بالتكوين المسرحي تحت عدة مسميات، وأحيانا يعني يكون فما نتيجة ثمار كيما المشروع تاع التخرج لك الجماعة اللي تلقات تكوين على اختلاف مستوياتهم، وفما فرصة يعني العرض للأعمال، ولكن ترتبط ب الفضاء يعني خلينا نقول محدودية أيضا المكان يعني في ولا المهرجان ولا غيره. لهنا أنت لطفي وقت اللي تحكي لنا ولا حتى عبد القادر تحدثوا على، أنت تحدثت على معطى الزمن اللي تكوين ما هوش معناها نكون جماعة ونمشي، فما استمرارية سنوات ويلزم الثمار هذه كان جنيوها، وأنت تحدثت على الجانب الجغرافي لهنا وركزت خاصة على التهميش بين ظفرين، لأنه تحديدا المسرح كفن حمال لعدة أهداف وطموحات، إنه قادر يسد برشا فراغات على عكسه من الفنون ولا المجالات الإبداعية الأخرى، خاصة في التكوين هنا التربية الناشئة تحديدا تحطوا على الأطفال ولا الشباب اليوم. المسرح ولأنه يلامس تقريبا كل الفنون قادر أنه يكون أهم حمال لأهداف كبيرة تتعلق خاصة بالتكوين.
3: هو مهم جدا هذا، لأنه المسرح لازم يوصل لكل نقطة في تونس، معناه من بنزرت البنجردين، معناه نحكيه على التكوين يا حبذا أنه المناطق الكل تتكون، حتى المناطق هنا يوصل لهم الفعل الثقافي. باش نحكي من تجربتي، ديما نرجع للتجربة متاع التكوين في منطقتي مثلا، من دون ما خذيت الأستاذية قلت باش نكون في منطقتي، هيت نستثمر في منطقتي بالمسرح. نلقى أرضية كاملة، نلقى ماتير، فما ماتير متاع

0: يمثل ثلثين خدمنا معنا ذوي الاحتياجات الخاصه معناها وطلعوا معنا ثلثين معناها مهدي خص بالذكر مهدي جربين وجه له تحيه بالحق شخص محترم جدا اكتشفت محلم تعلمنا منه قبل ما يعلموه معناها يجي في الوقت في البروفه يحفظ في نفسه معناها بالحق المسرح قادر على التغيير كي نشوف انه العباد معناها تجي ويتبعوا صغارهم ووصلنا نعملوا في كومبلي في مجرين في في في وقت كان انه عرض ما يحضر زوز اثنين معناها نلقى عائلات تتوجه وصلت في معناها وصلنا في مسرحيا سيرسين 20 ممثل معناها 20 معناها تلقى معناها مجرين كاملة تتفرج فيك معناها فخر بالنسبة معناها وصلنا في مرحلة هكا معناها اليوم علاش قلنا هات خل نعملوا جمعية أكون على الأقل باش الحلمة ما تقفش غاديك ما تموتش الحلمة تتواصل الحلمة وتكبر بالحق وتكون حاضنة لإبداعنا كيما لطفي معناه زاد كون في
1: هو مازال يكون اليوم
0: زملائنا اليوم أسادة التربية المسرحية نوجه لهم تحية زاد في كل معناه ربوع تونس قاعدين يكونوا ويخرجوا في بالحق الأجيال فعلة في المجال الثقافي وهذا المهم اليوم
1: ماهوش في المسرح برك في المجال الثقافي ككل
0: في الفنون الكل موسيقى فن التشكيل سينما كلهم قاعدين بالحق نوجه لهم تحية لأنهم كل واحد يخدم من كان كل واحد يخدم في منطقته يحاول يطور الفعل الثقافي في منطقته بالحق نوصله لبر الأمان بالثقافة في تونس.
1: مهم جدا هو الكلام هذايا نخص به الذكر ربما السبب هو التكوين المعاهد العليا المسرح لهنا الخريجي المعاهد هذايا المسرح كطبيعته كفن بطبيعته هو كفن مشاغب لا يرضى بالموت طبعا اي وحتى يظهر لي معناها بغض النظر اللي شنو معناها يخرجوا بعد اساتذه فيهم اللي يمشي للتمثيل مخرجين وغيره ولكن فما فكرة أنه حتى يكونوا أصحاب مبادرات لاحظ أنهم يمشيوا في اتجاه الفضاءات الثقافية الخاصة ويحتضنوا يعني فكرة فنانين أخرين معاهم وفكرة التكوين هذه عندهم هما بيدهم يعني تلقاها بالذات في المتخرجين من معهد المسرح بالأساس كتكوين
2: وهذا هو الخلق الحقيقة والإبداع وأنهم خطر هو شنو اللي ناقص هو اللي ناقص هي مؤسسات الإنتاج دونك الخريج معناها الدولة مطالبة باش معناها تشغلوا في مؤسسات إنتاج باش ينجم هو يترجم قرايته ويترجم أفكاره ويترجم الحلمة متاعه فاتجهوا إلى أنهم معناها يفتحوا فضاءات خاصة دونك هوني فيها الإداري وفيها الفني دونك فما هو بيدو قاعد يتكون في الزوز دونك إدارة مشروع ثقافي مهوش سهلة معناها نحكي وتوا معناها إدارة فضاء ثقافي فيه معناها موظفين معاك فيه
1: خدمات خلينا نقول بالمعنى هذا
2: يعني بالحق في خدمات فيه مسائل زادة إدارية جبائية بالأساس إجرائية دونك هذا قاعد يكون في حد ذاته في مسؤول إداري و معناها ثقافي في يعني مشروع ثقافي فما كل الشروط كاملة باش نجم تفتح الفضاء هذا وقاعد ينفتح في المنطقة في القرية اللي هو قاعد يكون فيها على المحيط متاعه المحيط متاعه في علاقة بالأطفال في علاقة بالمربيين زادة خاطر غدوة نحن من بين معناها المهام متاعنا ولا أهدافنا أنه أغلب الوزارات تكون معانا شريكة مش باش يدعمونا لا ماناش نحكيه على فلوس راه نحكيه شريك معايا بارتنير
1: إيمان بالخدمة
2: اللي معايا بالمشروع معناها غدوة إحنا كي باش نعمل أيام الطفل المبدع ما نجم ندخل المدارس الابتدائية يعني إلا وزارة التربية تكون معانا ومندوبية التربية في

0: هي تصفاقس تكون
1: الاستفادة
0: موجودة
1: منها.
0: معانا باش ننجموا، يعني هي اللي باش ترخص لنا باش ننجموا ننشطوا الغادي. دونك قبل ما ترخص لنا هي باش تناقش معانا المشروع،
1: طبعا
0: خاطر اذا كان نحكيه مثلا على مثلا رسومات على الـ على الـ على الجدار،
1: جداريات
0: جداريات ماهيش اي جداريات باش تتعمل للطفل. دونك فما دراسة كاملة وفما كونسيبت باش يتعمل للمدارس وتكوين هو بيته، يعني هي نتاج ورشة في الحقيقة معناها. دونك وزارة المرأة،
1: وزارة السياحة،
0: وزارة السياحة، يعني تقريبا وزارة الكل،
1: وحتى مؤسسات يعني الدولة الكل معناها معنية إذا كانت ولي شركة ولا هي داعمة لمشروع ثقافي.
0: وزارة الفلاحة بيدها راهو نحكيو على التشجير، معناها غدوة ورشة في التشجير راهو مهم. هذايا راهو نحكيو على الطبيعة كاملة، معناها في شوارعنا فن. كانت تفكر نحكيو برشا على الشوارع، شنو نجمو نكتبو فيها؟ مرة تتفكر قلت لك شوارعنا يلزمها برشا نظافة باش نجمو نكتبو،
1: وبرشا حب وبرشا ابتسامة،
0: برشا ابتسامة شوارعنا.
1: ما نجموش نكتبو انت في شارع كله غضب كله عنف مشوه، معناها كيفاش تخيلوا المواطن معناها؟
0: راهو الاحتجاج الحقيقي في اعتقادي انا وقت اللي انا نبدا عندي وعي بالفضاء اللي نعيش فيه، راهو كي ننظفوا شكل من اشكال التعبير وشكل من اشكال الاحتجاج. نحتج على شنو؟ نحتج على على على على على, على,
1: على, الإهمال،
0: على الناس اللي تطيش الحاجات في الشارع. ممكن هبطوا من يطيش دبوزه ما فارغه، ولا ولده يطيش حاجه وما يقولوش لا ما تجيش. نحتاجوا على هذايا نحن،
1: واحيانا بطريقه تخصيصية فنيه
0: ولا
1: تخلي اثر اقوى
0: اقوى من يخلط.
1: وقت اللي تستعمل السلاح يعني انت تتعامل على وعي الكبير معناها والناضج وغيره، فبالتالي كانك تستسهل الرساله. ولكن لو تكون موجهه من الصغير للكبير باش يكون معناها اقوى السلطه نتاعها، لانه صعيب برشا على الكبير انه يكون مراقب صغير. تخيل احتاج عليك بغنيه معناها صغير يجي ولا بلوحه يرسمها لك ولا جدارية كما كنا نتحدثوا. لكن يعني ماهيش ديما نقراها بك العفوية هذيك راهي تخربيش ولا راهي فما حس في الشارع، لا فما حاجات رسائل لازم تتقرا اليوم، لأنه الفن يبدو لي هذاك هو دوره. هذاك احنا كنا في شوارعنا فن، الانطلاقة متاع أكون هو سؤال وجودي معناها. واخترت أنك في تعبيرك على هذا الوجود انه يكون مثبت انه بالفعل انه بالاستمرار
0: وجود الفعلي فوالا
1: يعني ويش. بالتالي احنا فهمنا المقصد، وخاصه هنا وقت يتحثوا على المسرح. ولكن خلينا نحطوا روحنا في فرضيه انه الحركه ما تستمرش، لان فما ناس تكتفي بالفضاءات الموجوده اللي تقدمها الدوله، سلطه الاشراف، ونشوف يعني بالطريقه النمطيه اللي قاعده تصير هي حاجة ممتازة جدا. وانت عندك سنين لطفي في مجال التكوين، وتتعامل مع صغار وتتعامل مع كبار وتقدمت مشاريع. لكن لو ما تصيرش مبادرات، لو ما تغطيش هالأرض، الأرض الصغيرة تونس هذه الكل، ولو ما يصيرش مشاريع وجمعيات وفضاءات ثقافية خاصة ومشاريع ثقافية يعني في تجارب جديدة ومختلفة على اللي تعودنا به، لو قلنا نجد على الزمن يتوقف والفعل ايضا يتوقف، ما الذي سيحدث؟ فما فكره اساسيه وانت شو تنطلق من، لانه كلكم في حديثكم ولنا حتى في الحوارات لهنا مع تحديدا تكون مع اختصاص المسرح خلينا نقولوا لهنا ديما يتحدثوا على فكره تكوين الجمهور، يلزم فما استمراريه في وجود الجمهور المسرح، جمهور الكره والرياضه مطمئنين عليه. ولكن فما خوف انه ما يكونش فما جمهور للمسرح وانه ما يستمرش بوتيره تصاعديه كما وكيف. فما هالخوف وما هالهاجس هذا، يقول لك انا حتى كي نقدم عمل مش غايتي فقط الفعل اني ننتج مسرحيه وعمل، لا زاد انا قاعد نكون في ناس باش تمشي المسرح وتقعد تطالب بوجود المسرح.
0: هو هذا موجود مش خوف، معناها اللي تقول فيه انت توا موجود راهو عزوف، هات نسميه الاشياء بمسمياتها.
1: شنو هو اللي يعكس ليس الجمهور فقط؟
0: لا نحكي على الجمهور، موجود العزوف، العزوف موجود معناها موجود.
1: هات نقيس لك في قياس، فما جمهور يعني
0: نخبة
1: اي جمهور المسرح، انه المسرح اللي تحدث عليه خاطر هو لك نحطوا المسرح الكل، فما مسرح تلقاه معبي بالجمهور وفي اطار وسياق معين، ولكن فما مسرح يحتاج الى تظاهره كبرى كما ايام طبعا. قرطاج أي. المسرحيه أي. أي. وترى فيها جمهور كله، وبعد هذاك وينو هالجمهور هذا؟
0: هو راهو فما الحقيقه الجمهور، خليني نقول ما نعرفش صح العباره ولا جماهير اذواق اش معناها، وقتاش انت تنجم تكسب هالجمهور هذا وتخليه يكون موجود وقت اللي تنوع له تنوع، راهو هو من هو ما نجمش انت ماكش تخدم الجمهور واحد، ما تنجمش زادة وتحمل مسؤوليتي، ما تنجمش جمعية تعمل في العام مهرجان واحد وفي المسرح أكهو وتقول وين الجمهور. إذا ما تنوعلوش شكون قال لك أنت الجمهور هذاك يحب يمشي كل المسرح؟ نحكي على التوجهات راهو توا، شكون قال لك الجمهور هذاك ما فيهش فنان تشكيلي عنده مجموعته؟ باش ننطلق بتجربة عبد القادر كوكي في المركز الثقافي مقرين. مركز الثقافي مقرين يكون فيه في شبيبة صدقني لكان في بينهم اللي هما باش يقفوا على الركح به المجموعة هذو يمشيوا بسياراتهم الخاصة باش يعملوا عرض في باجة باش يعملوا عرض في صفاقس باهي. الناس هذوما يخدموا ويروحوا لديارها باش يمشيوا يتفرهدوا، يمشيوا للبحر يمشيوا يتفرجوا في فيلم، اما باش يكونوا هما اللي فاعلين. انا لا انا بيدك جيت نتفرج في البروفه قلت له عبد القادر معناها الناس هذوما، قال لي ايه ما بدينا نكونوا بسبعه من الناس ولا خمسه من الناس جاوا كل، قال لي مش مجبر باش الكل ياخذوا ادوار. وتكتبت المسرحيه الاولى في المنفى
2: بعد خروج
0: وبعد خروج وبعد كونسير راح
2: يخليه كونسير،
0: اتكتبت على المجموعه كامله. دونك الناس هذوما شكون جابوا؟ جابوا ماهمش اولياء مكهاو، جابوا جمهور حقيقي
1: اصحابهم جيرانهم.
0: صدقني في المقاهي فما عرض عملوه في مدينه ثقافه الجمهور للداخل، فما معناها اكثر منه البر عائلته ما نجموش يدخلوا لانه ما عادش فما بقايا. منين جاوا؟ جاوا المهرجان عنده صحيح جمهوره، ولكن جاوا من مقرين باش يتفرجوا في ابنائهم في فضاء اخر. هاو الناس وين تفكر تشوف اولادها في فضاءات اخرى. بالحق نجم يطلع سرسان و مهدي
2: النشاط كان معناها
0: يمد ورده ويمد يعني
2: النشاط كان في الشتاء كهو اطروا توفى جوا معناها الصيف العطله الصيفيه ما نقطروش وما نكونوش، والله وصلنا نقطروا عام كامل نخدموا عام كامل وبصفه يوميه تقريبا يرتاحوا كان ويكاند. بالحق الحبهم
1: ولا ومردودهم هو نفسه في الحضور والتحضير
2: في كونسير مثلا في بعد العرض اراء الجمهور يعملوا لي هذوما محترفين ما همش هواد. قلت لهم الاحتراف هو عقليه ماهوش بطاقه الاحتراف. احتراف هنا دونك وصلوا لمرحله لانهم حبهم للفن المسرحي اللي ولا عندهم ايمانهم بالفعل المسرحي هو اللي خليهم يوصلوا في الاداء للاحتراف في الاداء.
1: اثر الفراشه هنا تحثوا على الفكره
0: أثر
1: يعني الفعل يبدا على محدود في المكان ولكن ابعاده تكبر يوم عن يوم، وايضا نعوله على الاستمراريه وهذه هو طبعا. يعني الثبات يعني ربما فكره اكون يعني فيها التحدي اني
2: راهو
1: خاطر يظهر لي انا برشا مشاريع المشكله فيها هي ما تتوصلش فجي الاسباب يقول لك الاسباب ما عنديش الدعم ما لقيتش الفضاءات المناسبه
0: الدعم
1: مانيش عامل هذا اللي لازم نغير الاساسيات معناها
2: مناسبه محلي تتواصل مجرد انه أنا اليوم كان اطروا عباد واليوم فما شكون استاذ تربيه مسرحيه نوجه له تحية فراس جوادي اليوم أستاذ المسرح زميلي اليوم
1: كان يتكون ولا كمل في المسرح
2: في إيطاليا يعمل في ماستير في الفن المسرحي. دونك هو هذا الأثر، هذا الأثر هو بشي ربي أجيال غدوة. كيف كيف فما زملاء اخرين اطرناهم اليوم زملائنا وموجودين في المجال الثقافي. دونك هذا كيما مرونا احنا اساتذتنا والدكاتره اللي قراونا كيما عدونا نعديو تو هذا الاثر زاد اكون باش تكون زاد من نفس يعني هذا الهدف الاساسي نتاعها
1: نفس الفكره المشروع الاول بالكل
2: معنى الفعل ما يموتش هنا الفعل يقعد حي ومتجدد لأنه غدوة في رأس بشي أكثر آلاف مؤلفة من الشباب والأطفال وغيره وغيره وغيره. دونك هنا مسار كامل هو
1: مسار احنا ركزنا على المسرح ولا التكوين، ولكن احنا نحكي على الثقافة والفنون الجماعية أيضا. بالتالي المسرح والتكوين هي القاطرة، والمجالات الإبداعية الأخرى هي اللي تستفيدوا منها وتفيدكم وتنفعكم وتستنفع، يعني هي نفسها بالتكوين ولا الأهداف ولا
0: هو العنوان الكبير تكوين. بعد نحكيه على المسرح الحقيقة، ومعناها نحكيه مسرح والفنون الأخرين موسيقى، يعني معناها ما هوش مسرح والتكوين هو معناها العنوان الكبير، التكوين هو العنوان الكبير. اليوم نحن زادة اللي دايرين بالجمعية معانا توا تلقى الجرافيست، تلقى اللي يفهم في الـ في الـ في
1: الذكاء الاصطناعي
0: الإداري
1: الإداري
0: إداري ينظم في الأوراق، اللي معانا كيف كيف في في في, في الصحافة سند زمان، اللي هي معانا في الأمين تمال في الجمعية، عبد اللي
2: محمد
0: علي في عضو معانا في الـ في الـ في الـ في المسائل الإدارية. احنا كي قدمنا الدوموند متاع الجمعية من بعدها الشبيبة اللي تكونوا عند عبد القادر وسمعوا فما حاجة قاعدة تتكون وتتأسس يسألوا كله. دونك ما عادش خرجنا من منطق النشاط الورشة كهو ولا لا، الجمعية باش تحاول تزيد تتأثر تتأثر والحلمة تكبر وعندها إطار، معناها عندها وسيلة إنتاج. العمل هذايا راهو في إطار جمعية أكول الثقافة والفنون، الأيام هذايا راهي في إطار إشراف جمعية أكول الثقافة والفنون. يعني اليوم فما الانخراطات زادة، فما ناس تسأل فينا نحب ننخرطوا في الجمعية، وعندنا مشاريع وعن يعني دونك ال ال ال ال ال كيفاش تصير الاستمرارية، معناها هو أنك تقدم حاجة تكسب بها ثقة الشبيبة،
1: الاحتياجات الشباب اليوم تحديدا فما
0: ثقة
1: فوش على الشباب. إذا كان التكوين هو يكون مفتوح أنا فما يكون صغار أولوية
0: كل
1: للشباب
0: كل
1: شي جي ناس ما وقت فراغها تحب تعبيه بالمسرح، تحب نتكون انا في العمر هذا في المسرح
0: تكونوا في المسرح
1: ولا في الموسيقى ولا في اي ولا نعمل معناها نادي للكتب ونجمع فيه الفنون اي مثلا.
0: دونك هذوما كلهم موجودين وقاعدين نتواصلوا الحقيقه مع مؤطرين، خاطر عندنا ان شاء الله في سبتمبر عندنا معناها ثلاثة أيام باش نقدموا فيهم الجمعية أول نشاط لها، وباش نعرفوا بالأهداف الجمعية، وفيها عروض زادة معناها للأطفال وللشباب وللكهول إن شاء الله نخلطوا
1: يعني مع بداية الموسم الثقافي موسم في بلادنا يبدأ ديما بالخريف
2: موسيقية وكوريغرافية وفن ومسرحية
0: دونك موسيقى زادة كيف كيف موجودة. دونك ليه ماشيين معناها جيسكو بو، وأنه الجمعية راهي ماهيش بتاعنا معناها بالحق. غدوة نحب أنا وقدور وسندس أنه شبيبة أخرى يشدوا الجمعية
2: يكونوا أعضاء ونعطيهم
0: ونخدموا معاهم، وإحنا أنا قاعدين نأطروا ونوجهوا. دونك أنا ما نحب حتى حد في البلاد هذه يقول ما خلطت ليش مسرحي، خاطر خذ تجربة في رجيم معتوق وتعلمت منها برشا، كما تعلمت كي خذت تجربة في السجون. دونك تعلمت منها برشا الحقيقة. معناها نقول انا دوري شنو، معناها مشيت قريت وتخرجت وعندي شهادتي ونخدم وماهوش دوري هذاك زاد، ما يكفيش ما يكفيش ما يكفيش وقت اللي يقول لك انا والله يا اخي يا عمي كي يقولوا له عمي نحسك روحك كبرت، خاطر قدور بكري قال لاولادنا اللي قريناهم توا اساتذه، قلت له كبرنا معناها كاين نحن هربنا
1: كيف كبرنا تأيدك سوية
0: والله كاين حسيت كبرنا معني زد معناها
1: اما كل ما نكبر ونصغر على راي
0: على راي المثل يعني
1: على راي المثل مهما كبرت صغير
0: فهمتني دوك بالحق هذا حلمنا نتقاسموه ونتناقشوا رانا برشا نتعاركوا راه ساعات على افكار
1: هذيك الحيويه انه تتناقش في افكار
0: تناقشوا في افكار وحجج وحجج وهي فكرتي علاش قلت هكا وهو علاش قلت هكا
1: ما هو دليل على وجودنا وعلى حياتنا اذا كانت الامور يعني
0: طبعا
1: نكونوا كاننا متنا معناها اذا قبلنا كل شيء
0: اي اذا كان ما فماش جدال ونقاش وما كيفاش نجم تكون حي ما نجمش تكون حي كيكا ما تمشي في الشارع وكل وكاهو نحب الناس الكل معناها نهار اللي حد يقول نحب نتكون نقول له رانا موجودين
1: معناها باش نعملوا تكوين في اطار الجمعيه في اطار نشاطها في مقرين في شكون في المركز في
2: المركز الثقافي مقرين نجموا مع دور الشباب الموجوده في مقرين معناها نحاولوا نمسوا المؤسسات الكل موجوده في مقرين مش كان في مقرين بركه زهره رادس معناها المدارس الاعداديه الموجوده الابتدائيه في مقرين والمدارس الابتدائيه والاعداديه والثانويه علاش ليه زاد حتى الليسيات زاد معناها نحاولوا نمسوا أكثر العدد ممكن من المؤسسات اللي تحمل زاد نفس الأبعاد نتاعنا ونفس أهدافنا الثقافية الفنية التربوية بالأساس
1: مهم جدا مهمة الفن الأولى حسب تقديرك شنية بعد السنوات هذية وانت لطفي وكيف كيف بقدر نسألكم نفس السؤال تحديدا اليوم إذا كان باش تلقى تعريف جديد ربما لوظيفة الفن وتحديدا المسرح معناها اللي انت فيه شنية ترى اليوم دوره شنية وظيفته
0: أليخاندرو كاسونا يقول الأشجار تموت واقفة دونك دور الفن هو يعني ينور يثقف يوعي يخلي أجيال تتوارث المعرفة والعلم باش ما نموتوش باش ما يضربناش الطاعون تاع الجهل معناها
1: هل تغيرت عبر يعني الزمن نعرف فما فترة حتى في تكوينك يعني في الجامعة وقت تقرأ في مسرح تقرأ جزء كبير تاريخ معناها وتفاصيل المسرح النشأة وأهم الطائرات اللي جيت فيه ولكن معناها باش تستخلص اللي فما تجارب يعني قدرها تمر بالطريقة هذيك ولكن اليوم على المعنى الحديث وعلى أنك تكون فاعل في المشهد الثقافي وتحديدا بشروط وظروف الخصوصية التونسية وكل فهل ترى أنه تغيرت يعني التعريف هذايا للوظيفة الفن دور الفن وإلا يعني هي وإلا تبدلت بحكم الزمن بحكم
0: الزمن تطورت الأفكار ممكن نضجت أكثر في التعامل
1: الاحتياج اختلف حسب رأيك
0: طبعا
1: من وجود ضرورة
0: فما رهانات أخرى ما ما ما معناها اللي ما كنتش مثلا نقدموا في سنوات التعديات اليوم فما مطلبية مختلفة من الشبيبة وفما ثقافة كذلك مختلفة معناها والناس تحب معناها الأفكار المعاصرة اللي تلقى فيها روحها تحبش ما تحبش ما عادش يمنوا بالكلاسيكيات
1: يعني يلزمك ديما التطوير يلزمك ديما تجديد يلزمك
0: تجدد افكارك يلزمك تجدد خطابك يلزمك تجدد تكوينك معناها حجيرات المخلة اللي تعلمتهم هذوك ما عادش يكفي ما نجموش يخلطوك وانت خارج من تونس الكبرى لا ما يخلط بالحق ما عادش يخلط وفما تيارات فكريه جديده معناها اذا كان ما تكونش على باج ما تنجمش معناها ما تنجمش تتطور
1: انت عبد القادر شنو ترى
2: انا راه الفن حياة ثم حياة ثم حياة. لأنه بلا فن أنا معناه من خلال تجربة اللي مريت بها مؤخرا شديت قلت في التكوين نقري في مدرسة إعدادية في مجنين غديكة تابع وزارة التربية. بعدت على السين بعدت على الركح تعبت. بعدت كي رجعت للركح حسيت روحي رجعت للحياة مرة أخرى.
1: حيت
2: من جديد بالحق شديت في الإخراج التكوين دونك بعدت
0: بعدت
2: نسيت روحي كأكتر. رجعت مؤخرا في مسرحية رار إخراج عز الدين بشير اليوم عنا عرض بالمناسبة
1: اليوم
2: الأربعاء. دونك كي رجعت نلقى روحي عاودت حيت من الأول جديد. دونك المسرح والفن بصفة عامة حياة حياة حياة وبالمسرح نكون وبالفن نكون
0: كما خلايا الإنسان يعني
2: بالضبط تتجدد
0: باش تتجدد في في في في حكمة إلهية. دونك باش نجم يعيش هالجسد هذي
2: بالضبط
0: نفس الشيء في في في في الفكر معناه مطالب باش تتجدد باش نجم تنتج أفكار جديد.
2: بين قوسين هذه نهار العرض الاول صارت لي بالعكس التطهير صار لي قبل
1: التطهير
2: قبل دخول الجمهور. مع دخول الجمهور انا عندي عامين ما طلعتش على الركح هو الجمهور داخل واحنا مجتمعين مع المخرج الدموع يهاب
0: اي فوالا
2: مو بعد العرض قلت لهم عندي الاحساس هذايا عندي لمده عامين حسيتوش معناه كأنه قاعد نتولد من الجديد
1: بالعرض. هي هي هي الكلمة ربما لخصها حتى بشكل يعني انطباعي من كلامكم هي المتعة ساعة قبل الهدف الأول والواضح المتعة الفن الفن المسرح يعطيك متعة انك فاعل فيه انك تخطط له انك تحضر له انك تكون له فيه فما جانب المتعة يعني الفن ربما الغاية اللي تلقاها معناها عفويا هي المتعة وهي ذو غاية الإنسان باش نجم تستمر.
0: أرتو عنده كتاب اسمه المسرح وقرين قرين المسرح والمتعة المتعة معناها بالنسبة ل وهذه نعتمدوا فيه في في نخدموا به مام في اعمالنا معناه راهو قبل ما تقدموا للجمهور العمل نتاعك باش يستمتع متع روحك بالخدمه نتاعك خليك معناها ارضى على خدمتك واقتنع بها يقتنع بها الجمهور
1: كونوا فنانين
2: كونوا جمهور تراك لي لي لي معناه فما ممثلين العالم الكل معناه بل عرض المسرح يراو التراك لابد منه معناه هو التراك في حداته متعة
1: متعة والملدي دمور كما يقولون
2: اللحظة الأولى الوهلة الأولى قبل معناه لقاء الجمهور لذة لا توصف معناه كان اللي يتحسسها
0: تعيشها
2: ويلمسها
0: فيها خوف فيها حب فيها متعة فيها
2: أحاسيس فيها جميلة وممتعة جدا.
1: احنا مازلنا اليوم في المشروع تحدثنا على الاهداف تحدثنا على الملامح العامه اللي بتنطلق بها في الموسم الثقافي جمعيه اكون والوضع اكون فنان ونقدم فن ونخلي ناس من بعد يتواصل في مشوار الفن. ان شاء الله هي رساله نبيله ان شاء الله مشروعكم هذا يوصل ويتواصل ويكبر خاصه وبعد جي مرحلة أخرى وخلي نجي ونقدم ونحكيه على الأعمال المشاريع
0: أكيد
1: المنجزة أكيد لجمعية أكون للثقافة والفنون.
2: شكرا
1: وصلنا إلى ختام لقائنا اليوم.
2: شكرا على الاستضافة.
1: جميل جدا ديما الحديث على البدايات يكون جميل وفيه برشا حماس ولكن ديما نعوله خاصة على الاستمرارية لأنه هذا هو الفعل زيادة فيه مقاومة فيه نضال مش سهل أنك تستمر وأنك تمن بحاجات فيهم تعب راه هذا الكل جميل ومش سهل ولكن بعد كي نخرج كما عبارة على عمل ميداني نشوفوا به إلى أي مدى وصلنا حققنا حاجة خطوات في المشروع.
0: هالكلام هذا كيفاش بشي يترجم إلى فعل
1: سننتظره وسيكون سنكون. شكرا عبد القادر الكوكي شكرا لفي ناجح جمعية أكون ولنا حديث متواصل أيضا بعد قليل في الجزء الثاني من المشهد الثقافي سيكون حديثنا عن الفعل الكتابة والفنون الجميلة.

نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي. اليوم سيكون حديثنا فني عن قضايا فنية بحتة. اليوم لا نتحدث عن إطار، عن فضاء، عن إشكاليات، إنما نتحدث عن تجارب إذن فنية فريدة من نوعها، والتي تجمع بين الكتابة والرسم كتعبير إبداعي، وأيضا نجد أنفسنا في تقنية مختلفة في حقل إبداعي مختلف. هنا نجد فعل الكتابة، وهنا نجد فعل إذن الفن، الرسم، التشكيل. إذا شئنا لغة تكون مختلفة وتجربة فنية مختلفة. سنستمع إلى شهادات أيضا تميز هذا المشهد الثقافي في هذا المجال، ويكون ضيوفنا بعد قليل في مداخلات هاتفية. سنستمع إلى هذه التجارب المختلفة والفريدة في نفس الوقت.

0: نواصل لقاءنا معكم في المشهد الثقافي، ومن هذا المشهد نتحدث عن تجارب إذن فنية تكون فريدة ومتميزة، أحيانا تأخذ صدى كبير ولكن أحيانا تكون في شكل اكتشافات عندما نتحدث عن مبدعين يحملون أكثر من مجال إبداعي في تجربتهم الفنية، كأن نتحدث عن تجربة فنية في صيغة الجمع. اليوم تحديدا سنتحدث عن فعل الكتابة، الفعل الإبداعي في المجال الكتابة شعرا أدبا وغيره، وأيضا نتحدث عن الرسم، الفن التشكيلي، عن هذا العالم أو العالم الآخر. أحيانا نجد أنفسنا في نفس العالم، وأحيانا نجد أن التجربة تنتقل إلى طور آخر حسب طبعا الاهتمام، حسب أيضا المفردة التعبيرية التي يعتمدها الكاتب، وعندما يكون أيضا فنان في الرسم في مجال الفنون الجميلة. نبدأ بمداخلة أولى، ستكون معنا ضيفتنا الآن عبر خط الهاتف الباحثة والشاعرة إيمان شعبان البناني الحاضرة معنا عبر خط الهاتف. رحب بك بداية، مرحبا بك دكتورة.
1: صباح الخير، مرحبا بك وبكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الثقافية وبرنامج المشهد الثقافي، شكرا على الدعوة.
0: مرحبا بك. إذن ضيفتنا اليوم متحصلة على الدكتوراه في اللغة والأداب الإنجليزية، ولك هذا الزاد الإبداعي الكبير إذن في علاقة بالكتابة، تحثوا خصيصا على الشعر، والشعر قبل أن يكون يعني فعل وكتابة هو بالأساس في الفطرة نجده، سنجد الشاعر جاهز بموهبته أن يكون إذن مبدع في هذا المجال، ثم تتطور التجربة إلى مراحل أخرى. في المشهد اليوم حسب تقديرك أستاذ، وحسب ما تعيشه بالتجربة أيضا، عندما نجمع بين فعل الكتابة، فعل الاهتمام والإنجاز في مجال الأدب، ويكون معهم يرافقهم الفن في تعبيرة الرسم مثلا، كيف ترين هذا الأثر اليوم في المشهد التونسي بتاعنا؟
1: نحكي على المشهد التونسي. نعم، الحقيقة المشهد التونسي باش نبدأ في البداية بصفة عامة، هناك يعني إنتاج، غزارة في الإنتاج وطفرة في الكتابة وفي الرسم وفي الغناء وفي الموسيقى، يعني بشكل فعلا مثير للإعجاب وللاهتمام. طبعا هناك طاقات هائلة، أنا يعني كمتابعة للشأن الثقافي والفني وأتابع أعمال الأصدقاء والصديقات والمبدعين والمبدعات، فعلا التنوع والثراء والجمع كما ذكرتي بين الفن التشكيلي والرسم مثير للاهتمام وللتفكير والتأمل، حتى نتحدث عن العلاقة بين الاثنين. بالنسبة لي الأمر بسيط وجميل، يعني هو يدل على كثير من الجمال. لماذا؟ لأن ذلك الفنان الذي يجمع بين الكتابة وبين الرسم، أولا نتحدث عن أكثر من موهبة، وأنت ذكرتي كلمة الفطرة وهي كلمة مفتاح، يعني هذا الفنان قادر على أن يستعمل اللغة ويكتب وينتج نصا أدبيا، سواء قصيدة سواء نثر رواية وقصة قصيرة، وفي نفس الوقت له من الخيال ومن التقنيات ومن الاستعداد حتى يعبر بشكل آخر، وهو الفن التشكيلي أو الرسم. لما لا؟ هذا بالنسبة لي يدل على طاقة هائلة، على مساحة ممتدة تكاد تكون بلا حدود للخلق والابتكار والإبداع، وأيضا على الكثير مما يعتمل في داخل هذا الفنان، ما يعتمد في صدره من رؤى ومن أحاسيس ومن رؤية للعالم ومن كل تلك الرغبة في التعبير، يريد أن يقول كلاما كثيرا، أو يريد أن يعبر عن أكثر من موضوع، أو يريد أن يتحدث عن أكثر من قضية، يريد أن ينتج أكثر من معنى، ويريد أن يصل إلى أكبر عدد ممكن ربما من القراء والمتقبلين. فتراه يتنقل بين الكتابة بالقلم أو وبين الرسم بالريشة. هو دائما بحث عن المعنى، هو دائما بحث عن إيصال فكرة أو معنى أو شعور، وطبعا تعبير. هناك دائما البعد الشخصي الذاتي الضيق، وهناك البعد الفني الأشمل الإنساني كما تعلمين. يعني أرى أن هذا الترابط لا يمكن أن يكون إلا إثراء، ويكون فعلا علامة على أن هناك الكثير من الحركة. هذا يدل على الحركة بالنسبة لي، الكثير من الخيال، والكثير كذلك من الالتزام بالتعبير، لأن ليس كل من تمر به خاطرة أو يشعر شعورا ما يستطيع أن يوصل الفكرة، لكن الفنان هو الذي يكمل تقريبا المسيرة أو يمشي أو يأخذ المبادرة ويقول سأكتب أو سأرسم أو سأحاول أن أقول هذا.
0: نعم، عن أثر هذا الفعل أو ذاك، يعني إنك تختار، هي ديما المسألة مسألة تعبير في علاقة بالكتابة، ثم في علاقة بالرسم مثلا، كأنه الشخصية أو المزاج أيضا لهذا المبدع، لهذا الفنان، ستختلف حسب هذا المجال الذي يتواجد فيه. أحيانا يكون في ربما في حاجة تكون سريعة ومباشرة، إنك تتكلم فتصدر ذلك الصوت. في الرسم لو رأينا أن الحالة فهي عادة ستأخذ وقت، ومجال التعبير سيتخذ يعني فترة زمنية ربما أطول من فعل الكتابة أو الحاجة إلى التعبير الآني. يعني
1: الحقيقة فترة أطول، لا مش بالضرورة فترة أطول. يعني سؤالك مثلا عن المقارنة بين الشكلين، بين الكتابة وبين الرسم، لو نحاول أن نقارنه، هما في النهاية هما فن، يعني الفنون كلها يعني مرتبطة ببعضها. الاثنين شكلان من التعبير، هناك الكثير من النقاط، نقاط التشابه، ولكن هناك أيضا بعض الاختلافات. بالنسبة للتشابه، نجم ساعات يكون مضمون هو نفسه، الموضوع أو السيمة الذي يشتغل عليه الفنان هي نفسها. أحيانا طريقة كيف تصل الفكرة أو تأتي الخاطرة أو يأتي الوازع، يعني يكون نفسه هناك نوع من التشابه أو الإلهام. لكن بالنسبة للفرق، ساعات ربما نحكي على التقنيات أو الأدوات المستعملة أو الوسائل أو يعني المكان إلى آخره. بالنسبة للوقت تذكرت فقط، هي عدة نقاط نستطيع
0: كأن يعني نتحدث عن ظروف الفعل، يعني الإنجاز.
1: لا، ظروف الفعل بالنسبة للكتابة الحقيقة ما نتصورش، ما نجموش نقوله، يعني هذا يعني باش نطلقوا حكم كمن هذا. حقيقة في برشا مجازفة، الكتابة مثلها مثل الرسم، يعني تستطيع أن تأخذ أوقات طويلة. يعني الفنان الذي يكتب رواية مثلا قد تستغرق كتابة الرواية أحيانا 6-7 سنوات. بالنسبة للشعر هناك فروقات، يعني هذا يختلف. أحيانا قصيد تقريبا يأتي في شكله النهائي وهو نصف جاهد فقط، لا يستحق الكثير من الاشتغال حين يكون الفنان أو الكاتب في ذروة يعني الإلهام، نقول يكون ملهم، يعني يكون inspired. بالنسبة للرسام، يعني يستطيع بين ليلة وضحاها أن تأتيه تلك ماذا نقول، يعني الهبلة بين ضفرين، ذلك الجنون الفني. نعم، ويأخذ الريشة والألوان، ويكاد يكون الصبر عنده ينفذ، يريد أن يرى اللوحة كيف تكتمل وكيف تأتي. وأحيانا اللوحة يعني يبدأ بالخط، ثم يمحو ذلك، ثم يغير، ثم يمزق اللوحة، ثم ربما يكسرها، يبدأ من جديد ويشتغل عليها شهرا، اثنان، ثلاثة، عاما، عام ونصف. في هذا تختلف حسب الموضوع، يعني حسب الفن الذي يقع إنتاجه، وحسب الفنان، وحسب الظرف. يعني
0: نعم، ما زلت معنا أستاذتي؟ انقطع الخط، نسمع شوية موسيقى، نحاول نكملوا مع شاعرتنا والباحثة أيضا والمتحصلة أيضا على دكتوراه في اللغة والأداب الإنجليزية، وترجمت الشعر ونشرت في عديد المواقع، ولها طبعا إصدارات في مجال الشعر. لنواصل هذا الحديث، نستمع إلى قليل الموسيقى ثم نعود لنواصل حوارنا مع شاعرتنا اليوم.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم. وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي مع فكرة أن تكون على تجربة متنوعة في مجال الإبداع، وتكون لها خصوصية أنك تجمع في أكثر من مجال إبداعي، سيما عندما نتحدث عن الكتابة، فعل الكتابة، وأيضا فعل الرسم، هنا الفن التشكيلي. إذن تعبيرات ومفردات مختلفة في مجال التعبير الفني. وكنا مع تجربة الحديث عن الباحثة والشاعرة إيمان الشعبان البناني. الآن مع ضيفتنا حاضرة عبر الخط الهاتف الكاتبة والرسامة منيا الفرحاني. مرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية.
2: أهلا عزيزتي، مرحبا بك أنت وكل المستمعين، وسعيدة أن أكون معكم هذا الصباح،
1: وسعداء أيضا أن نشارك طبعا في تجربتك في التعبير عن تجربتك اللي تجمع بين هذين التجربتين في مجال التعبير. إذن الفني، تحث على فعل الكتابة هنا، ونجد أنك بين الرسم والكتابة، ولك إصدارات في هذا المجال في كتابة القصة والرواية، وأنه تكون تجربتك فيها هالميزة هذه أنك قادرة تعبر، وأنك لك يعني في هذه التجربة هذه وتلك. هل يوجد أنه فيها تجربة يمكن وصفها بالتميز، أو أنها من خلال تجربتك أيضا أحيانا عندما يكون الفنان له عدة مجالات يعني أنه يشارك فيها ومبدع فيها، أيضا قد بين ظفرين أقولها وأرجح أنه قد يظلم يعني تجربته؟
2: والله يا عزيزتي منى، يعني بالنسبة لي أنا كتجربة شخصية، أنا متحصلة على الأستاذية في الفنون الجميلة بتونس. ومنذ طفولتي، منذ أن نعيت على الدنيا، يعني كنت محبة جدا للرسم، وحب الفنون بجميعها، وحب المسرح، الرواية، الفنون، الموسيقى،
1: كلها
2: يعني مهتمة جدا. نعم. كلها مع بعضها يعني كانت تلخص ربما طريقة في حياتي. ولكن حين درست الفنون، كان اختصاصي خزف، ولكن درسنا يعني كل أنواع الفنون في الجامعة. ولا أدري كيف تسرب إلي الأدب، لأنه تقريبا في عائلة أدبية، أمي شاعرة تكتب بالشعر الغنائي، وأختي شاعرة معروفة سونيا الفرجاني. كنت شغوفة جدا بكتابة مذكراتي، كتبت الكثير من مذكراتي وأنا صغيرة. فبتشجيع من بعض الأصدقاء قالوا لي لماذا لا تفكرين في نشر هذه الكتابات وهذه المذكرات. ومن هناك اكتشفت أنه عندي أصدقاء يحبوا يقروا ما أكتب، وانطلقت من هذا من هذه الفكرة. يعني كنت ولازلت أحب أن أرسم وأحب أن أكتب.
1: هذه يعني الرغبة في نفس الوقت، ولا هناك يعني أحيانا تجدين أن الحاجة تكون الكتابة وتخططين لهذا، وأحيانا أخرى الحاجة يعني التعبيرية تدعوك إلى أن تكون بالرسم أو باعتماد يعني وسيط آخر فني؟
2: بصراحة هي رغبتي في الكتابة هي أقوى بكثير، أقوى بكثير. والرسم أحيانا مثلا في كتابي الأول كلام أشعث، وجدت نفسي لم أقبل بأي

0: يعني مصمم لغلاف الكتاب، كنت يعني أسعى بأنه غلاف كتابي يكون من تصميمي أنا ومن رسمي، وهذا ما حدث. يعني أحيانا حتى المشهد أو النص الذي أكتبه هنالك من اقترح أن أحوله إلى لوحة، وهذا ما حدث أيضا مع عدد كبير من المشاهير والكتاب كجبران خليل جبران كان يفعل ذلك، فيكتور هوغو أيضا كانوا يعني يرفقون بعض النصوص برسماتهم الخاصة. يعني هو في النهاية الرسم والكتابة لا يختلفان كثيرا، يعني المشهد يمكن أن يكون مرسوم بالكلمات ويمكن أيضا أن تحوليه إلى لوحة. عديد التجارب الفنية من خلال نصوص وجدنا لوحات، ومن خلال لوحة كتبت نصوص. يعني هي يمكن القول بأنها تجربة ولادة، النص يولد لوحة واللوحة يمكن أن تنجب نصا.
1: هل في علاقتك بهم صحيح؟ يعني مرحلة الكتابة يعني تم اكتشافها بعد ذلك، لكن الفن والاهتمام به ثم في علاقة هنا بدأت ب يعني الفن الجميلة في الخزف في الرسم، ثم جاءت الإبداع بالكتابة. يعني زمنيا تقريبا هناك مراحل، ولكن في حالة هل يكون يعني المبدع الذي يحمل أكثر من شغف، أكثر من إحساس، أكثر من صورة، إنه يفضل طريقة تكون أقرب إليه، الكتابة، وبعد ذلك بأقل درجات مثلا مجالات إبداعية أخرى؟
0: مثلا أنا سأعطيك عن تجربة شخصية. مثلا حين أسافر ولا أكون في مكان ربما طبيعي، قد تغيب عنك أدوات الرسم، تكون في مكان لا يمكن فيه أن تضع الأوراق والمحمل وكل ما يعني يحتاجه الرسم، يكون أسهل أنك ربما، أنا أحيانا أستعين بهاتفي أسجل النص صوتيا ثم أعود للبيت لكتابته، أو عندي دفتر موجود دائما معي يعني أكتب فيه الفكرة. بالنسبة يعني لمسألة الرسم أو الكتابة، هي حالة بالحق نفسية، يعني إذا نظرنا إليها من منظور فعلي، يعني هي يا إما أنك تحس أنك بحاجة بأنك تكتب، حالة نفسية حمى. أنا أختي تقول أن الشعر هي حمى، تجيك هنالك حتى نوع من التعرق يعني في بعض الأحيان. إذا استدعاك الرسم وكان كانت كل الظروف مواتية، فإنك ترتمين بكل ما عندك في حضن الرسم. وإذا كانت الظروف مواتية للكتابة، وطبعا أنا بالنسبة لي كما قلت لك يعني أميل أكثر للكتابة كثيرا، وأنا من عشاق القراءة والمطالعة، وبطبيعة الحال هي فن من الفنون أيضا. يعني أحيانا حينما أقرأ رواية عظيمة بين قوسين عظيمة، تشعل في نار الكتابة، وأشعر أني في حالة نفسية مستعدة تماما لإنتاج نصي الخاص وتجربتي الخاصة في نص أو شعر أو ما إلى ذلك. يعني نحب في بعد كل ما قلت في هذا المجال ملاحظة أو استخلاص، هو الفن والموسيقى والرقص وكل الفنون هي تصب في مجال واحد، في واد واحد. وأرى أيضا أن الفنان لا يمكن أن يكون فنان في مجال واحد فقط، هذه أنا لاحظتها يعني وعن تجربة خاصة. الفنان الكاتب الكاتب يمكن أن يكون له صوت جميل، أو الفنان الرسام يمكن أن يكون كاتب، يمكن أن يكون مثلا عنده نزعة للموسيقى، يحب يألف موسيقى، يعني لا يستطيع أن يكون بشر،
1: أن يكتفي يعني شكل واحد من
0: بصنف واحد من الفنون، هذه متأكدة منها. يعني
1: تقريبا الفنان هنا أو الكاتب سنجد له يعني صفة أخرى أو طريقة أخرى في التعبير، قد نعلمها وقد لا نعلمها، ولكنها حتما موجودة.
0: نعم احيانا تكون خفيه. انا احيانا حتى في الدار ادندن يعني نفس الاواني ولا اقوم بترتيب البيت اغني انا مع بناتي يعني ماما عندك صوت جميل جدا نقول يعني ايضا هنالك سبحان الله احيانا حتى اتجاوز التفكير يعني نقول سبحان الله ربي حين خلق هؤلاء البشر اللي هم فنانين ومبدعين خلقهم من صلصال غني بهذه الأحاسيس وهذه
1: جميل.
0: الأشياء اللي تكون مليئة يعني بالمشاعر مليئة بالرؤى مليئة نعم. بالخلق
1: فعلا.
0: فعندي هذا الإيمان يعني
1: نعم.
0: بأن الفنان لا يمكن أن يكون عنده صنف واحد من الفنون.
1: جميل. هذه مداخلتنا فقط اللي حبينا ناخذ كل مرة شهادة عن تجربة كيف عيشها هذا المبدع وهو بين دفتي الكتابة والفن بين الرسم بين الفنون الجميلة بشكل عام كيف يعيش هذا الفنان أي امتياز تقدمه له على مزاجه على تجربته ثم أيضا على الأثر أو أيضا فعل التأثير إذا نتساءل أحيانا عن ما يقدم كيف يكون له هذا الأثر على الجمهور أو على المتلقي إذا كان يجمع بين هذه المميزات. سعداء جدا اللي كانت معنا الشهادة من الكاتبة والفنانة والأستاذة منيا الفرحاني سيكون لنا في ما تبقى الوقت أيضا شهادة أخرى ولأنه هذا الموضوع سيكون له امتدادات أخرى لنتحدث عن هذه التجارب خاصة عن أثرها اليوم في المشهد الثقافي التونسي تحديدا. إذن شكرا لك وسنواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي. قليل من الموسيقى ثم نعود.

0: نواصل لقانا معكم مستمعينا دائما في المشهد الثقافي، والآن مع ضيفنا عبر خط الهاتف الفنان التشكيلي والروائي شوقي أصلعي، حاضر معنا عبر خط الهاتف. مرحبا بيك سي شوقي.
1: مرحبا بيك، والله ينورك وانتي والجمهور متاع الثقافية الكل.
0: مرحبا يا سيدي. اليوم في هذا الموضوع نتحدث على ضروب من الإبداع قد يجمعها شخصية أدبية فنية، فتكون لها أكثر من عنوان وأكثر من امتياز. اليوم في ربط مجال الفن التشكيلي تحديدا بالأدب بفعل الكتابة، هل هي دعم إذن لنقوله السيرة ولهنا السيرة الذاتية للكاتب، أو العكس السيرة الذاتية للفنان التشكيلي فبالتالي هي إضافة، أو هي كلا المجالين يعني يؤثران في التجربة الأولى في التجربة الثانية أو العكس حسب التفاضل وحسب الترتيب؟ لهنا تحديدا في تقديمك سي شوقي و تجربتك لها يعني مفهوم ولها مصطلح من خلال أيضا أعمالك، وسنتحدث عنها وسنترك لك المجال لتعريف هذه التجربة التي تبدو متميزة في جمع الأدب بالرسم.
1: مبدئيا نحب نوجه تحية للكاتبة والرسامة مونيا، صديقتي مونيا الفرجاني.
0: أي؟
1: وربما أختلف معها في نقطة واحدة، أن المبدع يبدع في عنصر رئيسي والعناصر الأخرى تكون ثانوية. ومن أول التاريخ يعني من عهد الفلسفة كان هناك الكاتب الموسوعي، تجده رسام وتجده شاعر وتجده روائي، ويمكن ليس هناك ما يمنع أن يبدع الإنسان في أكثر من مجال، يعني ما حتى التجارب الواقعية بقطع النظر عن أفكارنا النظرية.
0: نعم.
1: التجارب الواقعية تثبت أن أعمال إبداعية موجودة متنوعة في أكثر من مجال، يعني شعر ورواية ورسم وكذا.
0: ولكن كجمهور يعني أحيانا بالنسبة للجمهور أحيانا عندما نعرف معناها باسم أنه كاتب تقريبا يعني تبقى هي معرفتنا الأولى به، هو أول ما لمسنا ذلك الأثر الإبداعي، فيبقى الكاتب ويعني الصفات الأخرى، أو نقول أن هناك تجربة جديدة أو تجربة تنضاف، يعني أحيانا نريد هذا التحديد يعني في التسمية.
1: هي تجربة الكتابة عموما، وتحدث هنا ربما عن الرواية مثلا، تجربة الكتابة أعظم. حتى الله عندما أراد أن يباهي لم يباهي بخلق السماوات والأرض، بل باه بالقرآن الكريم.
0: نعم.
1: يعني اللغة يقول في رواية اسم الوردة، يقول أمبرتو إيكو، بل في شاعرية أحلام اليقظة لبشلار، يقول يدغدغنا شعور بأن اللغة هي ميثولوجيا تحن إلى حيويتها. ليس هناك أنطولوجيا أرقى من هذا التعبير الفلسفي.
0: نعم.
1: فبالتالي نحن نتذكر الكاتب باعتبار أن الكتابة تشمل كل الفنون، هي تقاطع لكل الفنون. وقت اللي تنظر إلى اللوحة فإنها ترسم في فضاء ضيق وترسم بمعزل عن العالم، عندما يرسم الرسام فهو في غرفة مغلقة، وحتى روحيا هو في عالم مغلق. لكن عندما تكتب قصيدة أو عندما تكتب رواية، حتى وإن كنت في غرفة مغلقة فأنت موصول بكل شيء في العالم، من أصوات ومن روائح ومن تاريخ ومن حب ومن حقد، ومن جميع الأشياء في ذهنك هي موصولة بالعمل الكتابي. لأنه هو تصورات نظرية وأحلام وخيالات، يعني أشياء موصولة بكل العالم من أول التاريخ إلى تلك اللحظة التي أنت فيها بكل مرجعيتك الثقافية. لكن أمام اللوحة أنت أمام ضائقة محض، وأمام فضاء ضيق، وأمام ألوان يمكن استيعابها من طرف المتلقي في لحظة واحدة، يمكن يعرف هل أنت رسام أم لا. لكن بالنسبة لحل شفرة الكتابة فإنها معقدة جدا بالنسبة للمرسل والمتلقي.
0: نعم. يعني فعلا هو يعني في تعاملنا مع الأثر الإبداعي هنا بين فعل الكتابة وفعل الرسم سيختلف حسب أيضا المستوى الوعي والفهم والتشبع أيضا بالمعرفة.
1: أكيد الرسام لا نقول ممكن لا نطالب الرسام بثقافة عالية بدليل أن هناك لوحات بالغة الجمالية ومرجعية الرسام فيها ثقافيا عندما تتحاور معه تجد أنه ربما لا يعرف كثير مما يجب أن يعرفه الروائي، لأن الرواية تخاطع فنون يجب تعرف فيها الرسم والشعر والقصة والأسطورة والفلسفة لكي تقدم معرفة هي كأنها طوفان من الأحاديث والأفكار والجماليات. لكن بالنسبة للرسم تجد بين ظفرين كثير من الرسامين شبه أمي، ولكن لوحاته جيدة فهو جمال خالص أكثر منها جانب تعقيدي كالذين لاحظه مثلا الجانب التجريدي في لوحة الجرنيكا لبابلو بيكاسو أو لوحة العشاء الأخير لدافنشي، عندما تحاول لوحة أن تتحول إلى فكرة فلسفية أو إلى حكاية. فهنا نلاحظ أن أي فن يعشق أن يسرق شيء من الفنون الأخرى، فالكتابة فأي متن كتابي يحاول أن يصل إلى درجة الصورة. وهنا نستطيع أن ننظر إلى الرواية الراسمة عند الرواية الواصفة عفوا عند إدوار الخراط باعتباره رسام، فنلاحظ أن الطريقة التي يكتب بها الخراط مثلا في راما والتنين تكاد ترى المشهد رؤية العين. وفي نفس الشيء عندما ترسم لوحة بالغة الجمال فإن اللوحة تكاد تنطق، أي أنها تكاد تسرق من اللغة جانبها التعبيري. يعني هناك حنين وغيرة في كل فن من الفنون أن يأخذ العنصر الأصلي في الفن الآخر. يعني
0: نعم، في المجال النقدي تحديدا ونتحدث عن تأسيس لهذا التيار إذا شئنا، وتحديدا في السياق اللي تحدث فيه كتبنا فنان شوقي إصليعي هذا المصطلح بما يعرف بالرسم التخيلية، تحيين الرسم التخيلية تحديدا هذا المصطلح، لو كان تحطنا أكثر في هالمفهوم هذايا اليوم، هل هو جديد اليوم في نسق النقد للتجارب إذن الأدبية الفنية؟
1: يعني هل فهمت أنك تتحدثين عن الرواية الواصفة باعتبارها شكل من أشكال الرسم، أم تتحدثي عن اللوحات التي تكاد تتحول إلى حكاية كلوحة العشاء الأخير للمسيح عندما يحاول أن يشرح لهم أن هناك شخص سيخونه كيهوذا؟ لم أفهم يعني
0: هل أنت في هذا السياق أو تحديدا هل يعني تصنيفا أنه هذا هو السياق النقدي اليوم اللي تحدثوا فيه وقت اللي نتحدثوا على تجربة في دمج إذن تحديدا هنا الفن التشكيلي التعبير التشكيلي ضمن الأدب؟
1: علاقة الفن التشكيلي مع الأدب علاقة عميقة جدا. بالنسبة للشخص الذي يتوفر فيه العنصران، يعني الجانب التشكيلي والجانب الأدبي. مثلا أتحدث عن تجربتي الشخصية، علاقة المنتج الفني عموما إن كان رسم أو شعر أو رواية، هناك جموح، اللغة تجمع، ورغبة الكاتب في أن ينهي العمل الفني رغبة تتجاوز ما يجب أن يكون عليه الإيقاع الجمالي. عندما ترسم لوحة لمدة طويلة وأنت تغالب ذلك الشوق في الإسراع لإنتاج اللوحة وتحميضها وجعلها تخرج لعين الناظر، هناك صراع نفسي يجعلك تعدل إيقاعك الجامح إلى إيقاع هادئ يتوازى ويتواشج مع طبيعة ما يجب أن يكون في هدوء الرسمة والتأني. وهذه العدوى تتحول إلى الكتابة. عندما يكتب الكاتب وهو يتأنى وهو يراجع، هنا أذكر قصائد الحوليات لزهير بن أبي سلمى، وأذكر الرسامين الذين يبقون سنة أو سنتين، مثلا بابلو بيكاسو في لوحة الجرنيكا لقد قام بلوحات كثيرة تسمى لوحات تحضيرية للوحة الجرنيكا. فبالتالي الكتابة باعتبار أنها تقاطع فنون تخاطب السمع وتخاطب البصر وتخاطب الذائقة وتخاطب اللسان وتخاطب اليد،
0: تحرك الخيال كامل يعني جامحة،
1: تتزاحم فيها آلاف الرؤى، في حين أنك خلال كتابة المقطع الضيق المتن السردي الضيق تتنوع كأنها سمفونية في حالة، في لحظة ما يجب أن يعزف الساكسفون، في لحظة ما يزم الكلارينيت هنا، نعم. إيقاع الموسيقى وتدخل العناصر الجمالية أنطولوجيا هو من أصعب ما يمكن تخيله على وجه الأرض. وعندما تطالع فقرة متن سردي ستفهم ويصلك ذاك الإيقاع بشكل صوفي، إن كتب بتسرع الأفكار ستصلك الأفكار متسرعة ومتشوشة، وإن كتب بهدوء أكثر من اللازم في موقف يلزم أن يتحرك فيه الفعل الجمالي بقوة وبعمق، مثلا يقول الشاعر يتحدث عن الحرب، يقول مثلا يقول وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، يعني أثناء الكتابة المعنى والإيقاع يلزم أن تكون بينهما رقصة، فلا يمكن أن تتحدث عن حديث عاطفي بكلام بارد، ولا يمكن أن تحكي على حالة حربية بلغة ليست فيها قعقعة السيوف. يعني في كل ما يتقدم الكاتب سطرا واحدا في كتابته تتنازعه عشرات الإمكانيات، فيها إمكانية واحدة صادقة والبقية بفعل الإزاحة يحاول يبعدها. وهنا عندما نقرأ نص كامل أو رواية كاملة نلحظ تلك الجمالية وذلك الإبداع.
0: نعم، الجمالية والإبداع هو السمة اللي يترافق كل فعل إبداعي على تنوع اليوم الحركات إذن الإبداعية التي تؤثر في بعضها لهنا حسب التجارب. اليوم عندما نجد الكاتب وله هذه التجربة وأيضا المعرفة في مجالات إبداعية أخرى، سيكون هناك أكيد الإضافة والتحريك إذن التجربة نحو مستويات أخرى، وخاصة أيضا هذا الاطلاع الذي نجده حول تجارب عالمية اليوم عندما يتنازعه الفنان هذه الرغبات الكبيرة والكثيرة إذن في تعبيرات مختلفة، سنجد لها هذا الأثر وهذا التميز أكيد. ومن خلال الشهادات لضيوفنا للكاتب والروائي والفنان التشكيلي شوقي صليعي، كذلك الكاتبة والرسامة منير الفرجاني، شاعرتنا أيضا في مداخلتها الأولى الشاعرة إيمان الشعبان البناني أيضا كانت معنا في هذه المداخلة اليوم في المشهد الثقافي، لنا تجارب فريدة ومتميزة جدا وأثرها أيضا كبير، وتحتاج طبعا دائما للمتابعة والعناية، وخاصة المجال النقدي الذي يقيم هذه التجارب اليوم وإضافتها في المشهد. وصلنا إلى ختام لقائنا اليوم، شكرا لكم مستمعينا الكرام على المتابعة، لكم أجمل تحيات الفريق معكم اليوم في المشهد الثقافي، إلى اللقاء.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm، موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
7: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
8: فرقة الإذاعة التونسية
9: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
8: تأليف
7: سينما
10: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
7: موسيقى وحوارات
11: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
7: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
12: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
13: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
14: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
13: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
15: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
13: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
16: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
12: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: حدث وصورة، حدث وصورة، إعداد وتقديم كمال الشارح.
17: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج حدث وصورة. نحب نذكركم أنه نحن تو قاعدين نكملوا في الشبكة السنوية العادية، ونستعد معكم إذاعة ثقافية تستعد لإطلاق شبكة صيفية. مش توقع برشا تغيير في هذه البرامج، يشملني حتى أنا أصلا، مش نقص لكم شوية من حديث الاقتصاد ومن حديث الإعلامية والتحول الرقمي، نقص منهم شوية وأنا نطرق في برامج فيها شوية هكا ثقافة وترفيه وحتى تسلية شوية، ونجيب لكم تاريخ تونس والمدن المؤسسة إن شاء الله. هذا بش يكون قريبا، تعلن إذاعة ثقافية على الشبكة الجديدة على أهم تفاصيلها، إن شاء الله تنال إعجابكم، إن شاء الله نأثوا في حياتكم مساحة، إن شاء الله إذاعة تونس الثقافية تستمر في القيام بدورها كإذاعة متخصصة ورائدة، وإن شاء الله ربي يوفقنا. إذن أعود معكم إلى حدث وصورة، نتحدث في الاقتصاد. وفي المدة الأخيرة تقريبا العشرة أيام الأواخر طرحت عدة أسئلة في تونس كلها تتعلق بالجباية وبعلاقتنا بالدولة. يعني هذه المسائل لم تكن تطرح سابقا، سامحوني قبل الجزء الأكبر من جباية الدولة كان جاي مع عند الموظفين ريتوني على سورس والباتينديت والجباية الجزافية، من راح يخلص باتين دو يعلقها في الحيط وهنا في العام يخلص يبيدها، ومن بعد ماشيين وندقوا بشوي ماشيين ويمشوا أكثر في التفاصيل في الجباية، وأخرها أبدا نذكركم يخصصنا لها حصة كاملة وقتها اللي هي الفوترة الإلكترونية المرتبطة بالقباضة في أماكن تقديم الأكل والمشروبات على عين المكان. هكا ولا سليم؟
18: جهاز تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان.
17: خليني نرحب ساعة بضيفي الكريم وممتن ليه أنه جانا في السخانة هذه، الأستاذ المستشار الجبائي سليم مناعي. أهلا وسهلا بك.
18: مرحبا بك سيدي كمال، مرحبا بالسادة المستمعين.
17: في الأيامات هذه في السوايع هذه بالذات من منتصف النهار ليك في الامبوطياج وليك في السخانة هاي وليك في التلوث، يعني شكرا لكم أنكم مازلتوا تتعاملوا معنا وتأخذوا بخطرنا في وسائل الإعلام.
18: هذا واجبنا سي كمال.
17: احنا عندنا برشا أسئلة. هاي
18: احنا كمستشارين جبائيين هذا واجبنا، هو نشر الوعي الجبائي. وأول خطوة معناها في نشر الوعي الجبائي هو أنه بتبيع نستجيب للدعوات المنابر الإعلامية وبش زاد صوتنا يوصل وتخلط المعلومة الصحيحة من عند لي بروفيسيونيل الكاليفيي للمستمع. خطر كما نشوفه زاد شوية سيغ الريزو سوسيو أي واحد ينجم يقول اللي يحب عليه، باركونتر في المنابر الإعلامية ايه. على الأقل قاعدة تفهم سيليكسيون بتاع المهنيين اللي المختصين باش يقولوا كلامهم في المواضيع اللي تهميها.
17: تعرف سليم أنا ساعة نقرأ على الفيسبوك، نقرأ حاجات نتاع مواطن عادي يجيك يقترح لك فكرة اللي تدهشك مش تعرف اللي هي موجودة كيكة. نعطيك مثال برك حتى بعد باش نتحدث فيها بالتفاصيل، اللي هي قالك استاذ وزوجته أستاذة على باب التقاعد سي عملوا دي زيكونومي لموا زوز فرانك مساكن ممكن نقول واحد مشي قيتو بالاستاذ وشنية شهريته. الناس كل تعرفها اللي هي من الاسف الاستاذ والمعلمين معناها الاجور نتاعها ماهيش مرتفعه ماهيش كما برشا قطاعات سواء كان عموميه او خاصه. فلموا شويه فلوس مشوا شروا كهرباء. قالت لهم القباضه سجل لكمش العقد نتاع البيع منين جبتوها الفلوس؟ انت تقولي منين جبتوها الفلوس؟
18: وشنو المشكل كي الاداره الجبائيه تطلب معطيات؟
17: حتى احنا نرجعوا للتفاصيل من بعد. إحراج في حد ذاته وقت يجمد لك عملية شراء
18: لا
17: تشري دار أو تشري كهرباء فجأة يقول لك لا احكي لي قصة حياتك من لميت أخوي لميت قبل 10,000.
18: لا هي ما يبلوكيوش عملية التسجيل. خطر التسجيل ما يصيرش في مستوى المراقبة الجبائية وإلا في مستوى مكاتب المراقبة مراقبة الأداءات. التسجيل يصير على مستوى القباضة المالية اللي هي تتبع الإدارة العامة للاستخلاص والمحاسبة العمومية، لزوز إدارات في صلب وزارة المالية. أما كعملية تسجيل أنت تو تنجم تمشي تسجل العقار اللي تحب عليه حتى تشريه ب200 مليار حتى حد ما يقول لك منين جبت. أما المراقبة الجبائية تتم على مستوى مكاتب مراقبة الأداءات وفيها زادة دي بروسيدور. أول حاجة في اللي بروسيدور هي طلب إرشادات. الإدارة الجبائية أول ما تعمل تطلب منك إرشادات أو مبررات.
17: سليم ما نرجعوا لها بالتفاصيل بعد
18: هذيك معناها تجاوب تقول هذم تبرر وكهو.
17: فما برشا أسئلة تتفرع منها، مثلا برشا ناس توانسة تو عايشين خارج البنك ما عندوش حساب بنكي. إذا كان ينجم يخلي 100 دينار زايدة يحطها تحت المخدة. السؤال هو بعد مش أسئلة باش تفرع منها، هل من حقه الإنسان باش يحتفظ بالأموال نقدا
18: ولا
17: وسقف ما فيها سقف وما فيهاش إلى آخره؟ هل هي قابلة لإثبات لإجبارية إثبات المصدر ولا؟ نرجعوا معاكم بعد ما خلعتيك فكرة برك على نعطوا السادة المستمعين فكرة برك على الأسئلة التي تطرحوا وعلى أهمية حضور المستشار الجبائي. لو حتى نجيبوا في حصة كما هكا على الاقتصاد نجيبوا أستاذ نتاع اقتصاد في الجامعة التونسية ولا خبير يحدثنا على الماكرو إيكونومي وعلى المخطط نتاع الدولة وعلى الاستثمار وعلى التصدير والتوريد والتصنيع يعول الإدارة. أما الخبير الجبائي هو اللي يعرف التفاصيل متاع التفاصيل.
18: احنا زاد قلنا اقتصاد.
17: هاي
18: أما مثلا المثال أنا متخرج من ليش وسيكرتاج المستشارين الجبائيين متفرعين من زوز من دو ديسيبلين. أما تلقاها فورماسيون
17: جبائية
18: بتبيعها احنا خطر
17: نعطيك مثال خطر
18: الاقتصاد في صلب قرايتنا.
17: أنا كصحافي نرى المسألة من وجهة الرأي العام. كيفاش مثلا توا الفوترة اللي باش تتم توا عن طريق الكاسة
18: المرتبطة
17: مرتبطة بالقباضة نجم غدوة يقبلوها جماعة كان يقول لك اوكي باش نزيد 5 ولا 10% باش نزيدو. الوحيد اللي يعرف عليه هو انت لانه يعني عندك التفاصيل تاع التركيبة نتاعها، ولانه هو في نهاية الامر مضطر باش يتعدى مستشار جبائي باش يعمل الكونتابيليتي نتاعو ويعمل الوحدة نتاعو. فانتم تفهموا الاقتصاد في الواقع فوق الطاولة على الكيسة وقت واحد يقف على الكيسة يعرف عليش ارتفع الثمن نتاع هذيك ويعرف التاكس نتاع هذيك قديش وذيك نتاع قديش هكا ولا
18: هذيك الحاجة اللي متعبتنا
17: احنا. نرجعوا للتفاصيل هذه كلها بعد شوية. عندنا ايضا شوية اسئلة اخرى، مثلا الناس تناقشوا بنوع من السخرية مدة الأخرى على الأخبار اللي خارج من تونس على الضريبة على الثروة. انا نعرفها في فرنسا قبل وقع عليها نقاش اسمها الـ ESF امبو سيرا فورتون.
18: هي
17: جبناها استوردناها
18: كما هي نفسها
17: بين الطرائف، انه رغم انه فرنسا معبيه بملياردرات هربوا كلهم من لوكسمبورغ وبلجيكا وسويسرا، هربوا هزوا فلوسهم وهربوا. هذه من بين النتائج الفيسيوز الفيز ده متاع القرار. هل نحن في تونس عندنا اغنياء بالحق؟ وهل هم عدديا ولا حجم ثروة نتاعهم يكفي باش تعمل قوام من النوع هذا؟
18: موجود فما اغنياء في تونس، وموجود فما ناس زادة في طريق تكوين الثروة، وفما ناس زادة محرومين من الثروة، وفما ناس هما ما حبوش يتقدموا باش يكونوا ثروة. خاطر كيف نقولوا الثروة مش معناها باش تكون مليارات، راه الثروة تنجم تكون حتى مشروع معناها يحقق لك دخل محترم. اما وقت اللي يجي انت طول المشرع يحط الليميت متاع اول باب في في في الثروه 3 مليون دينار، معناها بالنسبه لي هو اي واحد عنده اقل من 3 مليون دينار لا تعتبر ثروه بمعنى الثروه الاقتصاديه.
17: لغه التوانسه التوانسه يحبوا يحسبوا بملي من تو
18: 3 مليارات 3 مليون دينار معناها 3 مليارات. لهنا فما حاجز، معناها فما حاجز اللي كيف تفوتوا راهو تولي تعتبر عندك ثروه، والثروه ماهيش فلوسك هاو ليكيد، عقارات نجم تكون انت زادة كون ثروة ورثت زادة ثروة على الوالد على الوالد على الجد على الجدة. خاصة توا أسوام العقارات هو شنو اللي قاعد يتبدل بصفة كبيرة برشا في تونس، هي أكثر حاجة العقارات. المنقولات على الليميت تو كان نشوفوا حتى السيارات مثلا، ولهنا نشوفوا شنو الإعفاءات الحاجات اللي ما تدخلش في احتساب الثروة وإخضاعها للضريبة، باش نلقاو السيارات اللي عدد الخيول الجبائية متاعها أقل من 12، معناها أقل من 12 شوفو، أكثر من 12 شوفو. أنا نحكيو على سيارة فارهة
17: ثروة
18: تدخل فيها، تدخل فيها فوتور دو لوكس، تدخل فيها احتساب الثروة ككل. قبل كنا نحكيو الثروة العقارية 2023 24 25، توا بارتير معناها بداية من 2026 مالينا نحكيو على معنى الثروة، معناها امتدت من اللي كانت عقاراتك هاو ولات تشمل حاجات اخرى، وانا باش نشوفوهم بار ديتاي. دونك الحاجه اللي خلت انه المشرع ينتبه انه فما ثروه وفما امتلاك الثروه في تونس هي هاك لو باجيون اللي صار في الـ في الـ في العقارات.
17: هاي.
18: كيف نقارنوا احنا مثلا بين 2010 و2026 في 16 سنه المتر مربع في في اماكن معينه من تونس مشيت من 600 دينار ل 4600 و 4800 دينار.
17: صحيح، حتى اكثر، شفت حتى مضاربه
18: كبيره برشا. لهنا المشرع انتبه الحاجة انه فما عقارات كانت تسوى حاجه ولا تسوى حاجه اخرى. زاد لهنا راهو هذه تدخل فيها زاد باب نمو الثروه مبرر او غير مبرر، يدخل فيها كيف
17: مفعول رجعي.
18: لما هوش مفعول رجعي، يبدا من العام نتاعو، يبدا من 1 جان في 2026 واللي بعده حتى لين تجيش حاجه تنقح القانون هذا. بدايه من 1 جان في 2026 اي شخص يمتلك الثروة هذه من شنو باش تكون متكونة؟ باش تكون متكونة من أملاك العقارية والمنقولات والأوراق المالية أو عنده مبالغ أخرى، معناها هذه حسب الفورمولير وهبط عنده توا أيامات.
17: عندي ليك سؤال مهم جدا،
18: معناها تحدد أنت الثروة متاعك، خاصة الثروة العقارية، معناها تشوف أنت. أنا كنت حكيت عليه قبل حتى على وقت اللي حكينا على الضريبة على الثروة العقارية في تحديد قيمة الثروة، معناها القيمة التجارية للعقار متاعك هذاك. خاطر تو كيف نشوفه مثلا المنقولات بلزومات نجم تلقى في ساعة معناها قيمتها
17: أي.
18: رؤوس الأموال واضحة في الانفستيسمون تاعك،
17: هي رقم
18: تقعد ديما الامبيغويتي وإلا المشاكل تصير في تحديد القيمة التجارية للعقار. عندك حلين واضحين، معناها ما فيهم ما همش كلي صعب برشا. تنجم تشوف اي اجنس ايموبيليير مثلا يعطيك لا توندونس اكتويال نتاع الاسوام نتاع العقارات في الزون نتاعك من الى. والا فما مهنيين اللي هما خبراء في تحديد القيمه التجاريه كلك سواء العقارات والا للاصول التجاريه، تلقاهم في المحاكم خبراء عدليين تمشي
17: معتمدين لدى المحاكم.
18: اختياريا تنجم تتصل باي واحد منهم تقول له انا حاجتي بان اوبيراسيون ديكسبرتيز على العقارات هذه،
17: تقييم العقار
18: يعني يساعدك حتى نهار اخر كي باش تدخل في نزاع جبائي مع الاداره الجبائيه. بتبيعك يبدا عندك مثلا تقييم من عند خبير، خاطر عنده زاده راهو وسائل التقييم نتاعو.
17: سامحني، احنا نعرفوا من هنا انه وقت المحكمه تطلب خبير تكلفه بالمهمه الكلام نتاعو قانون، تعتمدوا المحكمة كقانون تنجم تشكك فيها بطرق أخرى، تعمل ثلاثة خبراء في بقعة يمشي يناقشوا بعضهم. أما مواطن يمشي الخبير وبفلوسه ما عندهاش حتى قيمة، هي قيمة معرفية بينكم وبين روحك وكهو.
18: ما أنت زاد أول حاجة البوان دو ديبار، نقطة الانطلاق شنو؟ نقطة الانطلاق هي هل أنا خاضع للتصريح هذا وإلا مش خاضع؟
17: أي حب نعرف ال...
18: حب نعرف، ومن بعد باش ندفع وإلا مانيش باش ندفع. علاش؟ خاطر نجم تكون القيمة العقارية متاعك تتجاوز 3 مليون دينار، أما في الاحتساب من بعد وقت اللي تقوم بالطروحات تلقى روحك أقل من 3 مليون دينار، تولي صرحت أما ما دفعتش،
17: ما ماكش داخل في الدفوع.
18: في الدفوع هو علاش لهنا يقول لك شكون هم الأشخاص؟ الأشخاص الخاضعين هذوما تم تعريفهم في النص اللي هو الفصل 88 من قانون المالية 2026، وإلا عندك زادة كيف كيف فما نوت كوميون اللي هي المذكرة عامة الصادرة على الإدارة العامة للتشريع الجبائي، قلت تطبق الثروة الضريبة على الثروة على الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية للأصول الصافية الراجعة لهم بالملكية في تاريخ 1 جانفي من سنة التوظيف 3 مليون دينار.
17: أي.
18: معناها إذا كان أنت القيمة الجملية للأصول الصافية اللي على ملكك تتجاوز 3 مليون دينار، أنت في اللحظة هذيك وليت خاضع لهذا التصريح. به بعد يصير أنت ختمه كامل، نجم تكون أنت عندك منابات على الشياع، نجم تكون داخل
17: في النظام
18: الاشتراك في الملكية،
17: الورثة مثلا
18: ورثاء خاصة
17: مازال ما قسموا هيش
18: ولا حتى قسموا ساعات فما مشترك غير قابل للقسم، موروث ومشترك غير قابل للقسم، وقتها تولي تتحدد المنابات، المنابات تولي تشوف الكونتر فالور متاعها فلوس حسب انت قداش عندك مناب في العقار ذاك حسب القيمة التجارية متاعه. وكل واحد من الورثاء اذا كان يلقى روحه مع جملة المكاسب متاعه الاخرى يتجاوز ولي يصرح بالمنابات متاعه في العقار ذاك. فهمت كيفاش؟
17: يعني يعني مثلا مجموعة تاع ابناء خلي لهم بوه مثلا 1000 هكتار، 1000 هكتار ثروة ثمن متاعها مثلا نقوله 5 مليارات، ما تتحسبش باسم بوهم رغم انه مازال تقسمتش،
18: هو متوفي سي ما عادش عنده حقوق عينية.
17: يعني
18: احنا نحكيه تو على كيف نقوله المكاسب ايش معناها. معناها عندك حق الاستغلال متاع الحقوق العينية متاعك على معنى مجلة الحقوق العينية،
17: هكا العقارة ذاك
18: بتبيع. اذا كان انت ما عندكش فيه حقوق عينية معناها ما عندكش فيه حق استغلال، معناها انت ماكش قاعد، معناها ماهوش على ذمتك لا تنجم تبيع ولا تنجم تعمل حتى شيء. فما
17: لكن يستغلوا
18: في حاجات اخرى، معناها فما كان ندخلوا زادة في شويه في الحقوق العينيه باش حللنا باب اخر. ساعات تلقى انت مثلا نزاعات على اراضي وتكون اراضي كبيره كيما هكا مثلا هناشر ولا حاجه، كيف يصير فما نزاع وكل شيء المحكمه باش تعمل؟ باش تعمل قيد احتياطي.
17: هذا مش قيد احتياطي،
18: قيد احتياطي معناها السيد اللي قاعد يستغل توا مثلا انا نستغل في الارض هذه، جيت انت قلت لي راه انا عندي شهاده ملكيه قديمه ومسجله على الشهاده الملكيه نتاعو هو،
17: اي
18: والارض هذيك مثلا نخذاها هو بعد بروسيدور نتاع انتزاع انا مشكك فيها مثلا، لهنا ولينا في نزاع على قطعه ارض. المحكمه مثلا في بروسيدور معينه تقول قيد احتياطي، اي الارض هذيك انت تستغل فيها او قد تستغل، اما العاد لا تنجم تبيع لا تنجم تعمل فيها حتى شيء اخر حتى لننفض النزاع هذا الساعه،
17: وضعية مؤقتة إلى نحلوا العقار. لكن في الضرائب شكون باش يتحمل؟ شكون باش يتحملها؟
18: وتقعد ساعات 20 سنة وأكثر.
17: تبقى هي.
18: دونك لهنا شنو يقول هو المشرع؟ أول حاجة ساعة الملكية تكون لازمها واضحة. ثاني حاجة الحقوق العينية.
17: كل واحد وشنو
18: كل واحد والعدد متاع المنابات متاعه اللي تمثل حقوقه العينية في العقار هذاك. ومن بعد نتعداو للمرحله الثانيه، بعد ما تقوم بالتحديد نتاع جمله المكاسب نتاعك تتعدى لي زيكسكلوزيون ولا هما الاعفاءات. هاو لهنا الفورمولير واضح وبسيط على الاخر، معناها بيرسونيل معجبني واضح على الاخر. شنو باش يقول
17: احنا لهنا المواطنين العاديين مازال نحيروا فيها الحوايج هذيك؟ انا التو التصريح على الدخل السنوي ما عرفش نعمره التو.
18: سهل على الاخر، تدخل على سيت جيبايا تلقى والا تكتب مطبوعه التصريح بالضريبه على الثروه تلقى كل شيء. شو نقول هنا؟ الاملاك العقاريه باش وصفها قال لك الاملاك العقاريه بالبلاد التونسيه غير المخصصه للاستعمال المهني باستثناء المسكن الرئيسي. لهنا كيف جاء النص هذا استثنى أي عقار تستعمل فيه أنت كاستعمال مهني
17: ما يدخلش في الحساب.
18: ما يدخلش به. صارت زاد قبل على الكروات يقول لك أنا كاري أنا بشو شوفها هذيك وديجا حتى من نوت كوميون واضحة فيه. ومن بعد الأملاك العقارية بالخارج غير المخصص الاستعمال المهني كيف كيف. هذا شكون يخص؟ يخص الأشخاص اللي كانوا في الخارج وحولوا مقر الإقامة الجبائية متاعهم مش الإقامة الجسدية. الإقامة الجبائية خطر ساعات يختلفوا في شوية حاجات الإقامة الجسدية والإقامة الجبائية عندها تعريفها الخاص. الإقامة الجبائية باش نعتبروه مقيم جبائي. إذا كان أنت مقيم جبائي في تونس معناها خاضع لواجب التصريح بالضريبة في تونس حسب الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص التابعين والضريبة على الشركات، وهذا الكل نحترمه بتبيعة اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي
17: بين الدول.
18: بين الدول تشوف أنت شنو البلاد مثلا اللي كنت أنت مقيم فيها، تشوف اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين الدولة التونسية والدولة هذيك، هل تنص على أنه العقارات اللي أنت تملكهم في الدولة هذيك وقت إقامتك يخضعوا للضريبة غادي وإلا لا؟ وإذا كان يخضعوا للضريبة غادي رو ما يعودوش يخضعوا للضريبة في تونس وإلا باش تخلص اشتر هكا واشتر هكا. دونك بالنسبة للعباد اللي حولوا مقر إقامتهم من الخارج لتونس وعندهم ممتلكات كما قلنا تسوى بالمليارات، فما ما شاء الله عندنا تونس ما شاء الله عليهم
17: نبس عليهم ناجحين
18: فلا، وتعرف انه العقارات في الخارج معناها 3 مليون دينار باش نحكيوا على
17: ديزون
18: تولي اقل حتى من العاديه فهمت. دونك اذا كان هم حولوا مقر اقامتهم الجبائيه في تونس فهم خاضعين زاد الواجب التصريح بالاملاك العقاريه بالخارج وحسب قيمتها زادة غاديكا. وإذا كان بتبيع جملة المكاسب متاعهم تتجاوز 3 مليون دينار باش يخلصوا 0.5%، وإذا كان تتجاوز 5 مليون دينار باش يوليو يخلصوا 1%.
17: ليش سمحني أستاذ سؤال تاع منطق، تو واحد باش يخدم في أستراليا وشري دار غادي اش دخل الدولة التونسية طالب عليها جباية عليها هي ما يتدفع غادي وتكسبها في بلاد أخرى تحت حماية دولة أخرى بقوانين أخرى، علاش الدولة التونسية تسأل التونسي واش تملك البرة؟
18: هي ماهيش كما هذا راهي جباية نوعا ما خاص ماهيش ضريبة على الدخل، ماهيش باش تقول له أنت المداخيل اللي شريت بها من الدار هذيك في أستراليا وإلا في نيس وإلا في واشنطن ولا هو خلصني على الضريبة متاعها في تونس، معناها كضريبة الدخل اللي شريت بها معناها كمكاسب كونتها. لهنا زاد كان حلو شوية الباب على الكود دو شونج اللي هي مجلة الصرف. مجلة الصرف زاد تقول لك وقت اللي تبدل مقر الإقامة متاعك وتولي مقيم في تونس وعندك مكاسب حققتها بالخارج وانت وليت مقيم في تونس تصرح بالمكاسب بالخارج اللي في تونس على معنى مجلة الصرف. علاش؟ خاطر انت العقارات هذوما نجم تكون عندك كما قلنا مثلا مخصص الاستعمال المهني وإلا تكري فيهم وتحقق في مداخيل
17: أي حق في مداخيل في مجتمع آخر تحت حماية دولة أخرى يستفيد من المرافق بتاع دولة أخرى.
18: ما الدولة الأخرى عاملة اتفاقية تفادي ازدواج ضريبي مع دولتك معناها الدولة الأخرى عارفة أنه أنت زادة كمواطن أسترالي نقلت مقر إقامتك لتونس وحققت مرابيح من تونس وشريت دار في تونس، أستراليا زادة باش تبعك فيها الدار هذيك وتقول لك خلص لي ضريبة على الثروة لهنا. وقتها علاش قلنا هو ديما النصوص الجبائية خاصة في حكاية الضرائب بتقولك نحترم ساعة اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومن بعد نحدد مكان توظيف الضريبة هل هي في الدولة هذه وإلا في الدولة هذه، معناها الواجب الضريبي وين باش يكون. إذا كانك مقيم في تونس بالكريتير الموجودين مثلا في الفصل 2 مجلة الضريبة على دخل أشخاص تابعين والضريبة على شركات وتزيد تشوف انت الكونفنسيون دو نون دوبل امبوزيسيون اللي هي اتفاقيه تفادي الازدواج الضريبي مع دوله الاقامه او الدوله اللي انت حولت منها اقامتك لتونس سيستيماتيك ما تنجم تعرف انت فين دوله مقيم جبائيا كما الجسدين وين موجود يعني كي تعمل مخالفه يتطبق عليك القانون تاع البلاد اللي
17: انت موجود. انا مثلا مقيم في المانيا وعندي دار في المانيا ولا حانوت ولا اللي حب هو وخلصت ضرايبي غادي دخل تونس فيا هنا.
18: اذا كانك انت مقيم في المانيا ما عندكش واجب دفع ضريبه في تونس الا على المداخيل اللي تحققهم في تونس.
17: واضحه هذه واضحه
18: متفقين ولا
17: واضح.
18: معناها بالنسبه توا باش ناخذوا احنا ثلاثه حالات واضحين هكا ولا ثلاثه حالات واضحين باش ناخذوا حاله واضحه على الاخر اللي هو تونسي مقيم في تونس او اجنبي مقيم في تونس
17: المهم مقيم.
18: المهم مقيم بالنسبة لنا احنا باش ناخذ لوكال بلو كلاسيك اللي هو ديجا تونسي ومقيم في تونس. سهل على الاخر. تحدد جملة مكتسباتك كما قلنا في الأملاك العقارية، في المنقولات عندك العربات غير النفعية، الطائرات السياحية، اليخوت والمراكب النزهة، بالنسبة للأصول التجارية كيف كيف لي فوند كوميرس والمنقولات الأخرى، وعندك الأوراق المالية والأسهم والمنابات الاجتماعية والمبالغ المودعة في حسابات خاصة.
17: جاء في بالي سؤال أمس وأنا كلمتك أمس، نعرف برشا عائلات في تونس خاصة في الساحل العريس يجيب للعروسة غربال ذهب. تعرف قيمة الذهب بالمدة هذه الأونصة كما يقولوا الأونس اللقية معناها وصلت 4000 واش دولار، يعني غربال تاع ذهب ثروة. ينجم الزين تاع القباض يقول لك خويا ذاك يسوى مليون دينار بشوي، هذاك نبدا مليون دينار وحده غربال تاع ذهب
18: يدخل في ثروة
17: مش مذكور في القائمة.
18: لا ما يدخل زاد في الأثاث نتاع الدار،
17: لأن حتى أثاث الدار يدخل في الحساب
18: بتبيع.
17: يعني نجم القباض تدخل لدار مواطن تقول بشوي خنشوف الذهب، خنشوف الذهب اللي عندك
18: تبيع، تنجم لازمك تصرح به الذهب اللي عندك
17: الصيغ
18: اللي يبيع لك معطاك فاتورة ولا
17: أي.
18: خذ لك بطاقة تعريف متاعك
17: أي.
18: هو بدو باش يصرح بالمبيعات متاعه على رقم بطاقة تعريف متاعك.
17: وإذا كان الحكاية وقعت قديمة ما كان الناس المزارهم محافظين قبل وتاوى شبيب التو يقولك لا في بقعة تجيب لها غربال ذهب اشري لها برتمان
18: باش تشري لها برتمان وقتها باش تلبوك في المبررات.
17: يعني قصدي ذهب قديم، يعني ذهب قديم يدخل في التصريح الجديد.
18: باش نقول لك حاجه لدارة الجبايه، فما حالات اللي مش الاداره في حد ذاتها هي شنو تحدد، فما قانون يحدد. كي تبدا انت عندك تصاريح جبائيه مده 10 سنين تتوافق مع الثروه اللي الدخل يتوافق مع المقتنيات نتاعك، باش تلبوك كيما نفس ليكزومبل نتاع الأستاذ والأستاذة اللي مشاو شراو سيارة، باش تقول له أعطيني مبررات الاقتناء هذاك، برر لي معناها أعطيني السورس متاع الفلوس هذيك منين جات. إذا كان هو مدة 10 سنين ما قامش بحتى تصريح على الدخل، وأحنا أنا شخصيا كنت قبل حتى في فيديو موجود على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفيسبوك قلت راه مش كان الـ الـ الـ الـ اللي عندهم باتيندات يصرحوا، لا راهو الأجراء في القطاع العام وفي القطاع الخاص عندهم واجب التصريح بالمداخيل نتاعهم. ونرجعوا ديما ونقولوا باش نكونوا متفقين وعلى فرد كلام، التصريح راهو ما يعنيش بالضروره دفع،
17: راهو واجب التصريح.
18: علاش؟ خاطر كما قلت انت روتوني على سورس المؤسسه اللي احنا فيها تو مؤسسه عموميه هكا ولا
17: أي.
18: المؤسسه العموميه هذه وقت اللي باش تجي تصب لا لا لا لا الاجر نتاع سي كمال الشيرني اول الشهر نتاع الشهر اللي قبله، كيف سي كمال الشيرني يشوف بطاقه الخلاص نتاعو اللي هي الفيش دو باي باش يلقى فما ستر مكتوب عليه خصم من المورد بعنوان الضريبه على الدخل
17: أي.
18: هكا ولا اللي هو الاي ار بي بي امبو سور لو ريفوني دي بيرسون فيزيك، دونك فما اون روتوني على سورس كل شهر تتعمل به. كيف تجي انت اخر الشهر اخر العام بلتو تطلب من الاداره نتاعك تعطيك شهاده في الخصم من المورد على جمله الاجور نتاع 12 شهر اللي هما يكونوا الدخل السنوي نتاعك. به سي كمال مثلا عنده فلاح ورثها شراء ارض
17: اشخاص
18: هكا ولا ان شاء الله نواب
17: ما عنديش
18: كيف بدا عنده فلاح سي كمال في الفورمولير نتاع ولا مطبوعه التصريح بالضريبه على الدخل باش تلقى فما 9 انواع مداخيل، باش تمشي تجي تحط تعمل كروا على مداخيل الاستغلال الفلاحي فيها تخيتمون نتاعها. قولوا مثلا ورث على بوه زوز برتمانات والا زوز ديار وعلى امو دار حاطهم للكري، هذيك تعتبر مداخيل عقاريه. المداخيل العقاريه هذيك مايكروات بتبيعتها اذا كان كريتها انت الواحد عنده باتيند باش عمل لك روتوني على سورس. قولوا باتيند دون لو سونس نحكيو باللغه التونسيه معناها
17: بسطو
18: فيها معناها مش ندخلوا في لي ديتاي تاع بيرسون فيزيك بيرسون مورال انسي دو سويت. دونك عنده باتيند كشركه ولا شخص تبيع باش يقوم بالخصم من المورد. وتوا بدايه
17: يعطيك ما يفيد انه قام بالخصم من المورد
18: من بدايه من جانفي 2026 الاشخاص التبيعيين والاشخاص المعنويين كلهم خاضعين إصدار شهادة الخصم من المورد على منصة تاج. معناها هو يدخل على تاج فما انتخيت ما يعملوا يخرج لك لو سيرتيفيكا دو روتوني يبعثها لك بكيو ار كود ومورها مريقلة على كل شهر يخلصك يا يعطيك سيرتيفيكا دو روتوني. شنو تجي انت اخر العام تاخذ هكا لي سيرتيفيكا دو روتوني هذاكم مع المداخيل هذيك وتكون بالتصريح بها في باب المداخيل العقاري. واللي روتوني هذاكم كيما صاروا على السالير كيما صاروا زاد على المداخيل العقاري باش تطرحهم من الضريبه نتاعك، خاطر هذاكم يعتبروا كانهم افون سور امبو، اعتبار انت قاعد كل شهر تسبق في حويجة للدولة. أما هو ما يجيش ليك أنت خاطر أنت تقبض في إيدك، يجي للي يدفع. كيفاش؟
17: ليه ما يدفع؟
18: ولو أنت عندك الفلوس هكا ولا في بلاصة ما باش تبدلوا 100% من الكراوات تقسمها هكا بالضبط. احنا حتى كي نفسروها للكليون فسروها له هكا 90% مديها له اللي هو 10% مديها لي أنا، خلصها لي. وبطبيعة كي يبدا خاضع الواجب نتاع الخصم من المورد واصدار شهادة الخصم من المورد على منصة تاج، فما عقوبات في باب اخر هذاك بالنسبة لي هو.

0: ونعتقد أن الناس يستحقوها بعد الحديث القوي متاع الجباية والضرائب. وقت الإنسان مثلا في رأس العام عنده ثروة وملك وكرية وعقارات وكما كنا نحكي على الذهب مثلا، في آخر العام اكتشف أنه المداخيل تاعه جاوزت 6 مليون دينار سنويا.
1: لا مش المداخيل،
0: هاي
1: لا فرق بين المداخيل حاجة
0: تشبلهش الثروة.
1: لا المداخيل حاجة والثروة حاجة.
0: الثروة هي الحاجة القارة،
1: التصريح بالضريبة على الدخل نوع، والتصريح بالضروة الثروة هذا التصريح بالضريبة على الثروة حاجة أخرى. بالنسبة للمداخيل، إذا كان أنت خاضع لواجب مسك محاسب تكون في الريجيم ريال النظام الحقيقي، كالك سواء عندك مداخيل استغلال صناعي أو تجاري وإلا مهن غير تجارية، فإنه باش تمسك محاسبة في المهنة هذيك في الحاجة هذيك. كان عندك مداخيل أخرى، كل نوع من المداخيل في الفورمولير متاع الضريبة عنده تريتمون متاعه. واضحة الفكرة؟ هذا بالنسبة للضريبة على الدخل. بالنسبة للضريبة
0: على الثروة،
1: على الثروة راهي ضريبة خاصة، ما مهيش كما الأخرى. هذه عندها ليزاليام تاعها نسميه احنا نقولوا، ولا معناها الحاجات اللي بازيك نتاعهم نتاعها كلكو سوا في احتسابها لا ديتيرميناسيون دو لاسيت امبوزابل، مهمه برشا باش تعرف روحك انت وين وفي الخضوع لها زاده.
0: اما هي كلها 0.5
1: يا اما 0.5 اذا كانت تتجاوز 3 مليون دينار، اذا كانت تتجاوز 5 مليون دينار بين 3 و 5 0.5، اذا كانت تتجاوز 5 تولي تحسب المبلغ كامل 1% على المبلغ كامل.
0: اي
1: خاطر زاد هذه حل الديبا شويه على النظام، خاطر فما بعض الضرائب فيها عتبه. اش معناها عتبه؟ اللي هي لو باليي كيف تخلط له، تولي تحسب بارتي على بورسونتاج وبارتي الاخرى على بورسونتاج كيما ضريبه على الدخل.
0: اي كيما ضريبه،
1: كيما ضريبه على الدخل
0: بالبالي
1: بالبالي لهنا. لا خاطر المشرع كان بلوز موا واضح، اما انا متاكد انه باش يصير فيها شويه دي ديبا لهنا. كيف تجي تشوف على الفورمولير شنو يقول لهنا؟ 0.5 او 1%. أساس الضريبة احتساب الضريبة على الثروة المستوجبة، أساس الضريبة النسبة 0.5 أو 1%. وحط لهنا أنوتاسيون شو يقول، راه يقول لك إذا كان الثروة متاعك تتراوح بين 3 و 5 راك باش تحسب 0.5%، إذا كان تعديت الخمسة راك باش تولي تحسب المبلغ كامل 1% على المبلغ كامل.
0: تعرف أنا خلصت الجزء الأول هذه الحصة، أعتقد أن التوينس يزمهم يتثقفوا في الجباية، يزمهم يدبروا صديق مستشار جبائي
1: مما لا شك فيه،
0: خطر القبالة باش توسع بينطوب باش تحلك الصحن متاعك وتقول ورنيش ورنيش حطيت في وسطه خل نشوفه خاذ على الضريبة ولا لا. أما احنا وصلنا إلى منتصف هذه الحصة، استراحة موسيقية مع زميلتنا سهير زيان اليوم تناضل وحدها في الأستوديو معنا. شكرا سهير زيان، أكل موسيقى للاستراحة الموسيقية.

0: حدث وصورة، حدث وصورة. إعداد وتقديم كمال الشاب.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من حدث وصورة. ضيفي الكريم الأستاذ المستشار الجبائي سليم المناعي. كنا نتحدث على الضريبة على الثروة اللي عرفناها قبل في بعض الدول الأوروبية وبعد جبناها لتونس هنا، وتساءل الجميع تشمل شكون. الأستاذ سليم المناعي كان يفسر لنا أنه في حدود 3 مليون دينار فيها 0.5% نسبة الضريبة عليها. إذا كانت تفوت تطلع حتى 1% وما عندهاش علاقة بالدخل، ما هيش ضريبة على الدخل، هي ضريبة على الورث. كنا حتى من باب طرف الحديثنا حتى على يملك الذهب في داره. بعض العائلات في الساحل التونسي محافظ على التقاليد نتاع غربال الذهب، غربال الذهب بالأسعار نتاع اليوم ثروة بحق برطمان ولا أكثر شوي. فهذه من بين الطرائف تاع القانون هذا. لكن سيسليم يبقى ديما سؤال يطرحه دائما في العالم الكل، قريناه في الاقتصاد من مبادئ الأساسية تاع الاقتصاد، ترودو تاكس تولا تاكس، كثرة الضرائب كثرة الضغط الجبائي ممكن يقتل الجبائي في حد ذاته، ممكن يؤدي إلى انكماش الاستثمار. تو انت ضرائب النوع هذا الكل يتبعوا في كل دور بشوي بشوي بشوي، اجا هنا ومنين جبتوا؟ باش نرجع معاك من بعد ان شاء الله الوقت يكفينا، باش نرجع معاك على الزوز زوج وزوجته اللي طالبوهم باش يجيبوا باش يقولوا منين جبتوها الفلوس. ولو الانسان حتى عندك فلوس مخباها في الدار منين جبتها؟ دفعت عليها ضريبه ولا وداخله في الحساب ولا لا؟ تقديرك انت تستحق تونس ضريبه على الثروه؟ وهل انه هناك طرق للافلات منها؟
2: هو احنا في تونس قبل ما نستحقوا الضريبه على الثروه نستحقوا امكانيات صناعه الثروه. خاطر كيف تجي تشوف انت مثلا اليوم عندنا اون نوفيل جينيراسيون تاع لي انجينيور ولي ديفلوبور هذوما، معناها هذا البترول نتاع المستقبل.
1: اذا كان صناع الثروه
2: فاهم بالباهي، مش حتى اليوم معناها حتى العبيد اللي تحب تستثمر في مشاريع في ديزيدي وحدهم وإلا عندهم مشاريع قائمة. اليوم كيف نشوفوا الانتيغراسيون بتاع الانتليجنس ارتيفيسيال في اللي بروجي الكل، ما نجموش نقولوا انه هل الجينيراسيون هذية اللي مازالت عندها برشة طاقة شبابية وعمارهم تتراوح بين 23 و30 و32 سنة نحطوهم اكوتي؟ لا، اول حاجة الساعة هذوما هما اللي باش يكونوا ثروة المستقبل. إذا كان أنت تحب على ضريبة على الثروة، أول حاجة الساعة لازم تكون فما إمكانيات خلق الثروة. ساعات هذه الديباس لليجيسلاسيون فيسكال وتمشي أليشال إيكونوميك. أما في تونس صحيح كما كنا نحكي خاصة العقارات، كانت فما عقارات ما تسويش برشا فلوس، أما تو ولات تكون بالحق ثروة.
1: وهذاك علاش وقت الرخص بأجل المضاربة معروفة الحكاية،
2: خاصة تو باش نشوفوا معناها شنو هو معناها الأملاك الخاضعة للضريبة على الثروة. أولها كما قلنا هي الأملاك العقارية. شنو نقول؟ تشمل جميع العقارات والحقوق العينية العقارية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية، وتكون إما حق الملكية الكاملة للعقار، وإلا حق الارتقاء وهو الحق المرتب على عقار لمنفعة عقار يملكه شخص آخر. معناها أنت عندك منفعة في عقار آخر، وكما قلنا أحنا هذيك الملكية الكاملة، وإلا ملكية الرقبة تبدأ عندك هيبة رقبة، وهي حق ملكية الشيء مع استثناء حق الانتفاع به.
1: أي.
2: مو أنت ما تنتفعش بهيبة الرقبة، ينتفع بها الواهب هكا ولا
1: أي.
2: إلا حين ارتقائه للرفيق الأعلى. وقتها تولي عندك أنت أمل هناك ملكية رقبة تدخل في الثروة متاعك،
1: رغم أنك ما تستقبل منها حتى من اليوم.
2: حق الانتفاع وهو الحق الذي يمكن صاحبه من استعمال الشيء على ملك الغير واستغلاله مثل مالكه. مثلا تلقى انت فما اراضي فلاحيه يقول لك انا هذه ملكتها بعد مده بالمغارسه، لفات انك انت ملكتها بعد مده
1: استغلها من غير ما نازعوا فيها حتى حد،
2: باش تولي من املاكك.
1: اي
2: باش تولي من املاكك، معناها عندك فيها حقوق عيني. هذم هما معناها في باب الاملاك. والا المنقولات خاصه توا هي الاملاك العقاريه بلوز موا تبدا واضحه شويه. المنقولات هي اي منقول بطبيعته، معناها يتنقل هو بطبيعته من النقطه الاولى للنقطه الثانيه، او المنقول بحكم القانون وهي الالتزامات والحقوق العينيه والدعاوي المتعلقه بالمنقول والحصص والاسهم والرقاع، وذلك تبقى لاحكام فصل 15 مجله الحقوق العينيه. مثلا عندك ديزاكسيون في شركات، عندك حصص الاسهم، والا عندك ديزوبليغاسيون رقاع
1: في الخزينه. مثلا
2: في الخزينه ولا حاجه، والا عندك التزامات وحقوق عينيه في دعاوي. كما كنا احنا نحكيو راهو فما نزاعات على حاجات فهمت. دونك هذوما برمي المنقولات ويزيد يحددهم اكثر الفورمولير ديما المطبوعه ترجع لها معناها تقراها باش تعرف شنو الحاجات اللي انت لازمك تصرح بها. كيفاش تصير العملية ضبط القيمة قيمة العقارات والمنقولات؟ بالنسبة للعقارات كما قلنا بكري عندك الاختيار بصفة تلقائية راهو أنت باش تصرح عليها، ومن بعد الإدارة تراقب عندها وسائلها في التنظير في حاجات كما هكا في باب المراجعة.
1: كما الارجيستا الكراه تاع الديوانة معناها.
2: نجم. الارجيستا تاع الديوانة بالنسبة للمنقولات وبالنسبة للعقارات كما قلنا معناها
1: فيلا عندك فيلا فلاك مثلا راهو البريم تاعها هكا وهكا.
2: مش كما 2005-2004 شاريها كما مثلا شاريها عندك عامين باهي. وبعد بتبيعتك لازمك باش تطرح القروض اللي على الممتلكات هذيك. علاش ما تنتقلك انت الحقوق العينية كاملة الا ما تخلص القرض متاعك؟ علاش؟ خاطر البنك عندها اجزاء معناها ولا كما قلنا احنا منابات
1: تنازعك تفكه
2: اكيد. لأن تضبط قيمة الأملاك العقارية بالاعتماد على القيمة المصرح بها تلقائيا من طرف المطالب بالأداء، وإلا في حالة مراجعة تولي القيمة المعدلة من قبل الإدارة باعتماد على تنظير أو على الاختبار. خاطر الإدارة تنجم تمشي في الاختبار.
1: خلي يقدم معك سليم لأنه ثم جانب دائما يلزم المواطن المعني يمشي لكم أنتم باش يفهموا خير من باش يفهموا في الإذاعة كما هكا. أما شو سلك مثلا أنا نعرف برشا ناس وناس كل تعرف برشا ناس مثلا كناتري يجيب في ليسانس لانه عندنا في الحدود نتاع البلاد كلها من جنوبها الى شمالها يجيبوا في ليسانس ثروه تبركه الخيرات. فما شكون يهرب، فما شكون يجيب السلعه، فما شكون يلعب شويه بالفواتير، فما شكون يمشي يخضر في السواني نتاع الزيتون في الصيف وفي وقت الشتاء يلم زيتون ويضرب ضربه هدره فيها معناها حاجات بين نتحدث على مئات الالاف من الدنانير. فما شكون يخضر السواني نتاع
2: العنب
1: وخوخ وتفاح الى اخره. هذوما استنبطوا مع الوقت قبل أن تظهر هذه الجباية الجديدة ذي استمتوا طرق لتبييض أموالهم كلها في العقارات مثلا باسم أولاده باسم أولاد أولاده باسم هذوما تبقى تفرش فيها بتعملهم حتى شيء. أنا كمواطن خاضع للضريبة حسبونا على آخر من اللي بناخذهم عند الإذاعة. أما اللي نجم يوزع أملاكه بالطريقة هذه ولا يعمل شركة وحط العقارات باسمها أساسا توظف فيها ينجموا يخرجوا يهربوا من ضريبة على الثروة.
2: إذا كان هو حطها باسم شركة معناها العقارات هذوكم موجودين في الموازنة متاع الشركة معناها ما عادش ملكه ولا هو ملك الشركة.
1: ملك الشركة.
2: الشركة بتبيعتها تمارس في نشاط وتخلص في الضرائب متاعها هذيك ولا شخص معنوي مستقل بذاته على الشخص. إذا كان عملها في مؤسسة فردية اللي هي قولوا احنا بيرسون فيزيك اللي هي باتيندا يولي خاضع بتبيعته باش يفوت 100,000 دينار رقم معاملات ما تنجمش تكون ممتلكاته بالمليارات كمهني كممارس المهنة مثلا صناعة ولا تجارة ولا مهن غير تجارية ويكون الدخل متاعه ما يتوافقش مع ذاك. دونك سيستيماتيك مو باش يكون في الريجيم ريال. في الريجيم ريال عنده لوبليغاسيون دو توني دو كونتابيليتي دونك باش يضمن هذاكم في الموازنة متاعه اللي هي البيلون. قولوا موازنة ساعات ما يفهموهاش اما في الاكتيف متاع البيلون ولا موجود هذاك
1: كعقار مثلا
2: تبيع ما عادش على ملكه هو شخصي ولا على ملك المؤسسه. الاستغلال للمؤسسه كلو ان طون ك بيرسون فيزيك فما كلكو امبيغويتي لا محل. اما كشخص معنوي ما عادش عنده فيها حتى في الليكيداسيون نتاعها بعد راه فما اون بروسيدور دو ليكيداسيون سبيسيفيك ما ترجعش فما احالات وتنجم تحط ليكيداتور يعينوا قاضي ولا تعينوا انت. هذيك بروسيدور لو فات انها موجوده في موازنه متاع مؤسسة فردية وإلا شركة معاش تدخل في هذا
1: أي.
2: وكيف كيف كما قلنا زادة إذا كان يمارس معناها العقارات هذيك يمارس فيها في نشاط مهني مثبت مثلا عنده حوين تعملهم تجارة هو يمارس في نشاط تجاري أي. وإلا عملهم الكراوات كي انت عملهم الكراوات سيستيماتيك مو باش تمشي تصرح بمداخيل عقاريه كما كنا نحكيهم بكري. اذا كانت كرههم الاشخاص عاديين معناها ما همش باتونتي ما عندهمش واجب الخصم من المورد بطبيعتك باش تعمل كونترات تاعك على كونترا هذاكم ينجموا يعملوا لك ركوبمون. اذا كان هذاكم خاضعين للخصم من المورد سيستيماتيك مو باللي سيرتيفيكا دور التوني تقوم. اذا كان انت كرههم وصرحت بالمداخيل العقاريه ما عادش يدخلوا في الضريبه على الثروه.
1: وإذا كان
2: خاطر فما ضريبة أخرى قاعدة تخلص عليهم فهمت؟
1: أي وإذا كان بأسماء الأصول والفروع والزوجة
2: الأصول والفروع والزوجة بالنسبة للزوجة هذه ملكها وحدها كما حكينا بكري إذا كان فما اشتراك في الملكية كل واحد يحدد منابته في المشترك
1: 50-50 50-50 ولا
2: حلو قوس صغير
1: حكيت لي خاطر عندي سؤال اخر
2: مهم ردوا بالكم منه ماهيش عاطفه الحكايه راهي فما برشا فما بليزور بلوكاج صاروا فيه معناها مش قلتوا سكروا القوس هذاك نرجعوا للجبايه توا ولو يدخل زاد في الجبايه خاطر باش تصرح بالمنابات نتاعك عندك 50% خاطر المشترك مقسوم على 2
1: 50-50
2: باش تصرح به هذاك كيف زاد لهنا شنو نقول لهنا في الاعفاءات عندك المسكن الرئيسي والأثاث اللي فيه مستغل فعليا في المسكن الرئيسي معفى والأثبات سهل على الأخر شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة معتمدية البلدية شهادة في مسكن رئيسي يخرج المسكن الرئيسي هذاك بكل
1: مهما كان في وسطه
2: مهما اللي كان في وسطه يمنح شو يقول المسكن الرئيسي المطالب بالأداء يمنح هذا الإعفاء بصرف النظر عن قيمة أو مساحة المسكن خاطر فما حاجات أخرى في المسكن الرئيسي يقولك وإلا في أول بيعة يقولك في 1000 متر واحد لما لهنا قالك مهما يكون تكون المساحة متاعه مبنية أو غير مبنية كما يعفى الأثاث المستغل فيه فعليا
1: يبدأ فصل الأثاث 4-5 لوحات متاع بيكاسو
2: في المسكن الرئيسي
1: منعوا
2: نقلهم المسكن الرئيسي وصورهم وجيب
1: طمنتني على خاطر الالواح نتاع بيكاسو كلهم عندنا في تونس اما خليني نقدم معك استاذ حاجه مهمه
2: اي خاصه لهنا في باب المنقولات والعقارات المخصصه للاستعمال المهني علاش خاطر ريت لهنا في الثروه الضريبه على الثروه العقاريه مش الضريبه على الثروه هذه راهو هذه الضريبه على الثروه العقاريه اللي دخلت اون فيغور في 2023 و24 حتى 31 ديسمبر 2025. الإعفاءات متاحة مش كما هذه راهو فما جانب مختلف برشا لهنا في الإعفاء هذا نحكي فيه أحنا من 26 وانتي ماشي المال العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني الكل حتى اللي باش تكريها كما قلنا إذا كان باش تصرح بمداخيل متاع استغلالها راهي ما عادش تدخل في الضريبة على الثروة باركونتر الضريبة على الثروة العقارية حتى لو كان انت كارهة تصرح على الثروة العقارية هذه وفات كما قلنا 31 ديسمبر 2025. اما اللي يلقى روحه خاضع للضريبة على الثروة العقارية في 23 و24 و25 عندك فرصة توا في العفو الجبائي هذايا حتى حتى 30 سبتمبر 2026. سوي وضعيتك خير من بعد ترسيك في البيناليتي.
1: الوقت اللي بقى لنا باش نسالك على سؤال نقول شعبوي شوية ما لا غالب سي كوم صح التوانسة كيك برشا من التوانسة البعض يقول أكثر من 40% ما يمنوش بالبنكة أصلا وإذا ينجم يدخر حتى 10,000 يحطهم في المخدة تحت المخدة بعد يتكونوا بعد يولوا 10 ملايين وبعد نهار تجي الفرصة مش يشري بهم حاجة يمشي يشري بهم هما كاش هكاك ما عندوش كونت بنكير دون اعتبار أنه نعرف جزء الأغلب من الشعب التونسي خاصة الموظفين اللي كحالتي رأس الشهر يمشيش بالفلوس الكل أصلا هو علاقته مع البنكة مش قايمة على الثقة لأنه كثرة القصاصات وكثرة العمولات تخلي واحد عايش بدهم نرتاح يعني جوست هذيك عملت على دوميسيل سوند سالير هذو ما عندهم كاش في تونس اللي سمعناه نحن بقطع النظر على التفاصيل لأنه يكون مش صحيح على التفاصيل أنه زوج وزوجته أسير ذا الزوز على باب التقاعد لموا شوية فلوس مشوا يشروا كهرباء فوقعوا في مشكلة المسائلة لإثبات مصدر الفلوس أولا ساعة هل من حق الدولة أنها طلبني بإصدار بإثبات مصدر الفلوس يا أخوي عندي 500 دينار في الدار خرجت بهم البارة شدني الحاكم منين جبتهم ما هو السقف نتاع المبلغ لأنه يعني مش كما 500 دينار كما 10 أو 50 مليون هل هناك سقف نتاع مبلغ وهل أنا مطالب بإثبات الفلوس متاعي لما أزعم أني ادخرتها لمدى 20 سنة مثلا
2: لأن فما حاجتين في الإثبات فما دوكا معناها فما حالتين الحالة الأولى كإدارة جيبي إدارة جيبي ما يهمهاش فيك أنت شنو هز تحتك
1: أدخلش
2: هذيك تنحى ديجا في الفصل 16 تنحى وقتها وكان فما
1: تاع
2: 5 ملايين اللي صارت فيه برشا مشاكل وتنحى دونك اليوم في تونس تحب تدور في الكياس في الكفر متاع كرهبتك عندك 10 مليارات كطريق عمومي مثلا المصالح الأمنية واللي هو قانونيا ما عندوش الحق يسألك عليه جبائيا إدارة الجباية عندها الحق فما باب كامل اسمه حق الاطلاع إدارة الجباية في إطار المراجعة الجبائية لأي شخص في تونس موظف ما هوش موظف يمارس في نشاط ما يمارس في نشاط بطال عند الحق تبعث له تقول له اعطيني مبررات تا حاجة عملها
1: بعثت لي أنا مرة قلت اعطيني تاريخ 10 سنين لتيري منين تعيش
2: مثلا كمثال يعني انت كي شريت العقار هذا ولا شريت المنقول هذا منين جبت فلوسه؟ سي ليجيتيم دو دو دو دوموندي، معناها حقه، حقها الاداره الجبائيه انها طالبك بالتبريرات. زاد انت من حقك انه وقت اللي تبدا عندك مبررات تتوقف البروسيدور في المرحله هذيك.
1: احنا في حاله الموظف اللي كل شهر ينحي 50 دينار وحطهم كاش في داره،
2: اذا كان انت المداخيل نتاعك تصرح بهم كل عام والمداخيل في العشر سنين يتوافقوا مع النفقات نتاعك، حتى حد ما يمشي يجي يقول لك راك غلط. مرة في ديبا هكا زملاء مع بعضنا، غزرت زميلة من زملاء قالت أنا عندي باري بوتيز هكا أي. فهمتني أي. أنا أخوي نحب فلوسي نحطهم تحت المخدة ونغزر لهم ونرقد فوقهم. حر هذيك فلوسي
1: فلوسي تبت عليها.
2: لفات أني صرحت به وجاية من مصدر متاع ممارسة مهنة ولا مصدر دخل قانوني، حتى حد من نجم يقول لي شبيك بعد 10 سنين مشيت شريت ب 300 ولا ب 400 مليون.
1: يعني النجم نشري مثلا اليوم عقار ب 100 مليون كاش نقدا نهزه في شكاره
2: كحله نجم قانونيا نجم نحات الريستريكسيون انك تدور بفلوس في الشارع تنحات، وبين انك انت كشخص عادي معناها مش شخص طبيعي او شخص معنوي ممارس للمهنة راهو المهنيين والا التجار والا في المعاملات ما تنحاتش. كي تجيبش تخلص 5 ملايين وانت مثلا اون سيبوز كو كيوسك مثلا يشري من عند الفورنيسور هكا ولا ما تنحاتش الريستريكسيون تاع 5 ملايين. لا لا لا لازمك تمشي تعمل بالفيرمون والا تخلص بالشيء.
1: أما
2: كأشخاص عاديين بيناتهم انت توا عندك 100 ولا 200 مليون في الدار، انا عندي ارض للبيع تجيبهم لي في ساشي كحله ناخذهم عليك ونصحوا العقد نتاعنا وتملك على روحك. من بعد اداره الجبايك باش تبعث لك تقول لك برر لي مصادر تمويل العقار هذاك، انت تقول له ها ما عندي انا راهو 10 سنين ولا 15 سنه ولا 20 سنه هاي المداخيل نتاعي هذيك راهي تتوافق مع المداخيل هذه. فما حاجه اخرى هي عناصر مستوى المعيشه، فما ما يسمى كشف عناصر مستوى المعيشة. ككشف عناصر مستوى المعيشة والتقييم متاع المعيشة متاعك والشراءات اللي عملتها إذا كان يتوافقوا مع المداخيل، لهنا ما عادش نحكيه على نمو ثروة غير مبرر. إذا كان إيكار ديباس 30% وإنتي طالع، لهنا نوليو نحكيه على نمو ثروة غير مبرر.
1: وين الحدود متاعه بالضبط؟ أعطيك مثير، مثلا واحد عايش عند أم وبوه ساكن بليش ويأكل بليش تكون شريتها ويدخر فيها الكل، نقول الحاكم نقول سمحني ما تجيش ينجم يناقشوا في حاجة كما هكا،
2: ينجم يناقشوا مثلا في عناصر مستوى المعيشة يبرر. هي راهي ريت المادة الجبائية فيها نوع من الفن، نوع من الفن. علاش؟ خاطر كي تعرف انت تدافع على روحك وتعرف تحمي روحك به. عجبني المثال، كلنا كنا عند عائلاتنا
1: نشربوا مرسكي عند عزوزة
2: شهرية ما تتمسش هي عادي. ما عندكش مسكن رئيسي، معناها ما عندكش مسكن على ملكك، لا بالكراء لا بالشراء، معناها لهنا ما عندكش نفقات، ما عندكش أطفال في الكفالة،
1: ماكش متزوج،
2: ماكش متزوج وصغير في العمر، معناها أنت النفقات متاعك في العام ما تفوتش 4000 دينار مثلا كتقييم جزافي. معناها إدارة الجباية ما هيش بجي تحط لك مثلا 50000 دينار ولا 60000 دينار ك عناصر مستوى المعيشة. باركونت كيف تجي تشوف انت واحد مثلا يمتلك زوز سيارات وعنده مسكن يتجاوز 500 متر مربع وعنده 3 أطفال في الكفالة ويقرأوا في البريفي
1: فيهم واحد مريض
2: لهنا كي تكون انت عناصر مستوى المعيشة باش تفرق على الآخر. اش قلنا احنا في تحديد النمو الثروة وقتاش يبعد عندك حاجتين، الاقتناءات متاعك اللي هي تسمى النفقات الظاهرة والجلية، باش يشري عقار بإكس مونتون باش يسجلوا سينو ما مش متاعو هكا ولا سجلته ياخذوه هذاك. وفما احنا زدها عنا لا جوريسبريدونس فيسكال، عنا فقه القضاء الجبائي زاد. فما احكام خرجت من من من من المحاكم ودخلت في فقه القضاء الجبائي تقول لك انك ما تنجمش ولا ما يصيرش انه توظف الاقتناء على سنة الاقتناء، ترجع لسنوات التقادم وتنجم تفوت حتى سنوات التقادم. إذا كان يثبتها بالتصاريح.
1: تعرف سليم وصلنا لنهاية الحصة. تفاجأت أنه الموضوع أكثر من ساعة يطلب أكثر من ساعة. أنا كمواطن حس أنه الجباية تشعبت تعقدت وأنه برش حويس زبني نعرفها يلزم نعرفهم ولا يعذر الجاهل وبجهله في القانون. وبالتالي أنا نتصور المطروح تورب ما مطروح عليكم أنتم كمستشارين جبائيين وزملائكم كمختصين هو أنه تقع عملية تثقيف وتوعية عامة للناس باش يعرفوا حقوقهم، لأنه يبدو الجباية بتدخل حتى في كاس الماء بتاعي. الدولة تحب تعرف كل شيء ومنين جبت الفلوس وإلى آخره.
2: سي كمال أنت حقوقي هكا ولا أنت حقوقي؟ تتفكر قبل الثورة قبل الثورة وبعد الثورة لزفار اللي صاروا من المحامين والحقوقيين باش يفهموا الناس حقوقهم في حالة الاحتفاظ، في حالة الإيقاف، في حالة الاشتباه، في حالة صحيح ولا
1: صحيح.
2: ما كناش نعرف حتى الحقوق متاعنا هكا ولا هي نفس الشيء. احنا عندنا مجلة اسمها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والمشرع سبق الحقوق على الإجراءات واضح وموجود، والفيرسيون أجور كل عام بعامه. أي حاجة تتبدل وزارة المالية عندها سيت كامل واضح وفما توثيق جبائي كامل، ما عليك إلا كمواطن تاخذ الانيسياتيف وتحل تقرأ.
1: يا سيدي ان شاء الله تجي فرصتي توضحوا حاجه اخرى اكثر والاسئله المطروحه اكثر. انا كنت حاب عاده نخص حتى ربع ساعه باش نتحدث معاك على عمان بالخارج، يجيبوا معهم فلوس ويجيبوا معهم عقارات، يجيبوا معهم منقولات كما جاب الكواد وقالوا لي عم لهم وعملت سياره وهي 49 سنتيمتر كيوب برك. الحاصل اسئله كثيره في علاقتنا بالجبايه، كلها اسئله متفرعه من بعضها. اشكركم على حسن المتابعه وادعوكم الى البقاء مع اذاعه تونس الثقافيه.
0: حدث وصورة، حدث وصورة. إعداد وتقديم كمال الشارج.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
4: الحياة. تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
0: الجامعة خارج المدرج.
5: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
6: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
5: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
7: ماضي ساعة ودقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موجاتنا أو على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا عبر الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. هذه الجامعة خارج المدرج من توحد الماضي ساعتين، معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم وسهير زيان في الإخراج. اليوم آخر حصة من البرمجة شتوية لبرنامج الجامعة خارج المدرج، وباش يكون لنا عودة أكيد بالبرنامج هذا بعد في البرمجة القادمة، البرمجة الشتوية القادمة. وبداية من الأسبوع المقبل ننطلق في البرمجة الصيفية اللي باش يكون عندنا فيها لقاء في نفس التوقيت ونفس اليوم اللي هو اليوم الأربعاء من ماضي ساعة لماضي ساعتين ببرنامج جديد يعنى بالسفر والعادات والتقاليد من مختلف البلدان في العالم. ذيك علاش اليوم في الجزء الأول من حصتنا باش يكون عندنا ملخص للموسم هذايا، شنو أبرز الأحداث الثقافية اللي عشناها مع الطلبة تيلة الموسم الشتوي، كيف كيف باش نشوفوا شنو يستناكم العام الجاي الطلبة اللي تسمعوا فينا، وناخذوا فكرة على كل هذايا مع ضيفتنا اللي باش تكون معنا بعد شوية في الاستوديو، مديرة المركز الثقافي والاجتماعي في جامعة تونس مدام جيهان غلام. وفي الجزء الثاني من حصتنا نمشيو للصفاقس مع منسقة مشروع ليد منا الممول من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج إيراسموس بلس القيروان مدام سرور شتورو. نحكيه معها على منتدى الشبكات والشركات اللي بيش يكون يوم 29 جوان المقبل في باردو. مازلنا مواصلين معكم شوية، خلينا نستقبل ضيفتنا في الاستوديو، وقعدوا معنا ما تبعدوش.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: ماضي ساعة وتسعة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. وكما قلنا اليوم في آخر حلقات الجامعة خارج المدرج اللي بيكون لها عودة في البرمجة الشتوية متاع السنة الجامعية 2026-2027. اليوم باش نستحضروا مع بعضنا أبرز اللي يتعدى معنا في البرنامج طيلة الموسم الشتوي، وكذلك ناخذ فكرة على شنو يستنى في الطلبة السنة الجامعية المقبلة. ذاك علاش بحذينا مدام جيهان غلام، مديرة المركز الثقافي والاجتماعي لمدينة لجامعة تونس. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام.
4: عايشك، مرحبا بك أنت زادة، شكرا على الاستضافة مجددا.
3: شكرا لك على قبولك دعوتنا. انا هنا نحب سيد المستمعين لو يسمحوا نحب نشكر مدام جيهان غلام، لانها من جنود الخفاء في برنامج الجامعه خارج المدرج. كل شيء يصير بالتنسيق مع مدام جيهان غلام، لانها كل تظاهره، كل حدث ثقافي يهم جامعه تونس، مدام جيهان غلام هي جسر التواصل بيني وبين الطلبه ومختلف الضيوف اللي كانوا موجودين لهنا بحذينا في الأستوديو تيلة الموسم الكل. وكذلك من خلالك مدام جيهان غلام نشكر سيسليم إدريس رئيس جامعة تونس وجامعة تونس اللي أتحونا الفرصة أنه نكونوا نخدموا مع بعضنا الموسم هذايا، وكنا في اطلاع على مختلف الأنشطة اللي عملوها الطلبة في مختلف تقريبا الجامعات، وحتى بالضبط وحتى في المركز الثقافي والاجتماعي جامعة تونس اللي احتضن العديد من التظاهرات، وما زال كذلك حتى حاليا ما زال فما الأنشطة والأيام المقبلة ما زال فما الأنشطة اللي باش نحكيو فيهم بعد شوية معاك مدام جيهان غلام. بالحق مجهود يذكر فيشكر،
4: وبالحق بدي عاش تجربة كبيرة مزيانة معاكم.
3: ميرسي بوكو.
4: ما هو الشكر يعني
3: بحق مدام جيهان في أي وقت نكلمها مثلا يبدأ نشوفها ما حاجة معناها نحب نحكي عليها، مدام جيهان توفر لنا الضيوف، وكذلك حتى تبدأ حاجة ما زلت ما يسمع بها حد تبعث لنا وتقولنا راهو هذية باش تعاد معكم في الإذاعة الثقافية. شكرا لك مدام جيهان، هذية حاجة بسيطة من اللي قدمتونا طيلة الموسم هذية. خلينا نحكي برشا طلبة عدوا بحذنا لهنا في الأستوديو، كذلك الأساتذة. أنت زادة كنت حاضرة في حلقة معنا، أول حلقة حضر بحذنا سيسليم إدريس ومدام أمينة بلطيف وسي راشد الغربي اللي يقدموا الحصة الأولى، ومن خلالهم شفنا مختلف الأنشطة اللي كانت موجودة طيلة السنة الجامعية. حكينا كذلك على البحث العلمي مع سي راشد، يعني برشا حاجات مختلفة اللي نقولوا نحن يرتبط فيها البحث العلمي بالأكاديمي بالأنشطة الثقافية خارج أسوار الجامعة. يعني الطلبة يلقوا كل شيء في الجامعة، مش فقط مجرد طالب أنه يمشي باش يقرأ باش ياخذ كور ويروح. ومن خلال الطلبة اللي حضروا اكتشفنا العديد من الطاقات، العديد من المواهب اللي ربما كانت مخفية بالتأثير متاعكم انتم والتأثير متاع الأساتذة. شفنا طاقات حقيقة كبيرة برشا من الطلبة.
4: جميلة برشا. أول حاجة حبيت نشكرك على الاستضافة. المجهود اللي صار هذايا كان مش سيد رئيس الجامعة سيسليم إدريس أعطاني الفرصة إني نمثل الجامعة ونكون همزة وصل بين الطلبة والأساتذة والجامعة في حد ذاتها والإذاعة الثقافية يعني والتواصل الاجتماعي بصفة عامة. ما كانش يصير، ما كانش تبين الطاقات الطلابية والأنشطة والإنجازات الكبيرة اللي عملوها الطلبة. الطالب توا قاعد ينشط. أنا يسعدني إنه الأسبوع اللي فات كانت فما دورة تكوينية للطلبة تقومها البوليتيجون أنتربرونور
3: قطب الطالب المبادر مدام ألفا كمون.
4: صحيت الطالب ما عادش حب يروح من المركز. هذه حاجة فرحتني. معناتها يا مدام خلينا نزيدوا شنو معناتها انت تلك الاسبوع يبداو يستناو فيا مدام نجمو نتعداو في الاذاعه راه عندنا برمجه ولا هما يجيو
3: يطلبوا هما
4: يطلبوا ويقولوا راه عندنا ايفينمون كذا. انا نتبع صحيح نتبع بالجدوله ونتبع الطلبه اش قاعدين يعملوا في الكلوب وكل شيء, لكن زيدا فما مبادره اللي هي طيبه اللي الطالب ولا يجي هو يحب معناتها يبين الايفينمون يبين النشاط نتاعو. بعدي الطلبه عندهم افكار معناتها جميله برشا. ديجا قلناها لهم في البوليتيك جون تخبنوا دانيما معناتها كلكم عندكم حلمة, كل طالب فيكم عنده حلمة عنده مشروع ينطلق من ذاته باش معناتها فما طلبة كان أميرة ووسام كان تعرفهم اللي لانسيت معناتها سويت المرض الشخصي فقت به عملت استخطاب على الابليكاسيون. دونك تحس الطالب توا ولا يحس بالمسؤولية وخرج على مدرج الجامعة ولا يخمم في حاجات أخرى, يخمم في المشاريع, يخمم في أفكار جديدة باش ينفع بها بلاد وينفع بها روحه. دونك هذا الحاجة الكسب الباهي معناتها اللي خذيه الطالب من الجامعة ومن المركز. المركز حاول يوفر رغم الإمكانيات البسيطة, حاول يوفر لو ماكسيموم من وقته من جهد من الفضاء يعني المساحات الموجودة من اللوجيستيك توسكي ماتريال اللوجيستيك معناتها نوفروا. اي طالب يطلب اي حاجه احنا نوفروها له معناتها حتى لو كان احنا مش موجود متوفر نحاولوا نوفروها له معناتها عمره ما يدخل طالب للمركز ولا يدخل الجامعه ويخرج ما عندوش ساتيسفاكسيون يعني ماهوش فرحان. دونك هذه الحاجه الباهيه اللي وصلنا لها قلت لك مالغري الامكانيات. النشاط كان متواصل تلت السنة في المركز. دونك كانت فما عدة الأنشطة, طلبة عملوا ديزيفينمون, الأساتذة عملوا ديزيفينمون. بون أبرز النشاطات بون الأخرين يسموه في الكوتيديان يعني كل أسبوع فما نشاط, لكن اللي خذي سيت وطني وخذ إشعاع كبير هو الجورني كولتوريل الأيام الثقافية لجامعة تونس. عنا المهرجان الرياضي اللي خذي صبغة جديدة
3: في زغوين,
4: في زغوين حكينا على البيانات دونك في غياب الأساتذة أساتذة الرياضة اللي نشكروهم اللي قدموا مجهود كبير للطلبة الله غالب وقع الحاقهم بالليسيات وبالمندوبيات في انتظار السنه الجديده يقع الحاق بعض منهم مش الكل. دونك ان شاء الله تكون فما حاجات اخرى. التكوين كما قلت لك طالب التكوين طالب المبادر مستمر كل اسبوع كل شهر فما حاجه. دونك مدام ألفا قاعده تخدم على روحها نشكروها بالمناسبه, قاعده تقدم في مجهود كبير, تحيه لها, تقدم في مجهود كبير على الاخر للطلبه معناتها بينيفول متطوعة. يعني هي والأساتذة ما يدخروش جهد باش يعاونوا الطلبة باش يوفروا لهم كل الإمكانيات للنجاح, خصوصا أنه أصبح داخل في الكورسوس نتاعهم ياخذوا لي ستاتيو اتيديون انتربرونور. الستاتيو هذا دونك يوقع عليه المجلس العلمي ويقع المشروع اللي يخدمه هو البي اف ام تاعو.
3: اي
4: معناتها تلت ثلاث سنين فما نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 كما قلنا. دونك سهل برشا على الطلبه في اختيار المشاريع نتاعهم وفي انجازهم. يعني الطالب ماشي يقعد يخمم شنو باش يخدم على شنو باش يخدم شكون الاستاذ المؤثر توا فما انا كادغمون فما البول هو اللي قاعد ينظم في الحكايه هذه. دونك والطالب في الاخر يخرج بمشروع تخرج مشروع خاص ومشروع تخرج في ان واحد يعني عسولين بحاجه
3: صحيح.
4: دونك هنا الطالب مجهود ما يمشيش هكاكا. دونك كما قلنا في انتظار بعض المشاريع الاخرى فما عده مشاريع. فما نادي عندنا نادي موسيقى ونادي نادي السينما. دونك نادي السينما بعض الطلبه قاموا بنادي السينما. دونك ان شاء الله في الايام القادمه باش يكون فما برمجه لعروض سينمائيه. توا عطله الطلبه يروحوا للديار وتحشوا عائلاتهم. دونك ان شاء الله في بداية السنة الجامعية الجديدة يكون فما عدة برامج اخرى كما قلت لك. فما انشطة في نادي السينما هذا مؤكد. فما انشطة اخرى عنا الكور على
3: الكور دو تونس يعني
4: الكور دو لونيفرسيتي تونس اللي باش يكون عنده العرض الاول المولود الاول هو يوم 26 جوان هذايا بعد غدوه في يوم العلم. دونك الجامعه ستحتفي بطلابها النجباء المتحصلين على المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه. دونك
3: وتحيه لك انت انه قاعدين يبرفوا بحذاك في المركز وانت يعني مشرفه على كل شيء وانت زاد منهم باش تكون تغني في الكورال كورال جامعه تونس.
4: صحيح باش نكون نغني مع كورال جامعه تونس. كورال جامعه تونس يضم طلبه واساتذه و وإداريين. أنا الوحيدة في جامعة تونس باش نكون معهم دونك قاعدة نشجع فيهم. دونك باش يكون عرض بقيادة الأستاذ والصديق والأخ وبارك الله فيه على كل ما قدمه سي أنيس القليبي
3: تحية ليك أكيد.
4: وكذلك عندنا لي بارتنير معانا اللي هما لي سوليست اللي قاعدين يكوتشيو في اللي من دي جون واللي من اللي من دي جون واللي من لونيفرسيتي. دونك تحيه ليهم زاده
3: اكيد.
4: العرض كما قلت لك فيه وصلات تونسيه وصلات غربيه كما مايكل جاكسون. دونك دعوه هوني للطلبه باش يحضروا في بير الباي باش يكون باش تكون فما برمجه فيها متنوعه فما عروض فنون جميله فما مسرح فما غناء خلف الكورال اللي سيفتتح اليوم العلم. هو الكورال سيفتتح اليوم العلم بعد فما الفرقه الموسيقيه كيف كيف عرض موسيقي لسي أنيس القليبي. دونك مرحبا بالناس الكل اساتذه
3: فين باش يكون
4: في بير الباي
3: في بير الباي
4: ابتداء من الساعه 9. دونك مرحبا بالناس الكل بالطلبة جامعه تونس الكل بالاساتذه بالمديرين كتاب عامين. نشكر الناس الكل. انا حاجه واحده برك نحب نشكر كتاب العامين جامعه تونس عاونيني برشا في المركز.
3: تحيه ليه
4: تحيه اول مره باش نقولها تحيه ليهم بالحق معناتها كل ما هزيت التليفون وطلبت حاجه الا وجاتني. دونك تحية كبيرة كبيرة لمؤسسات جامعة تونس اللي عاونوني سورتو عندك معهد العالي للأعمال هما الكل راهو عاون أما خصوصا معهد العالي للأعمال تي بي اس في شخص ليلى بنصير دار المعلمين العليا في شخص شكري مزغني مش سي با اللقب مليح. دونك سي شكري عندك زيد معهد العالي للتصرف عندك لسيك زادة كيف كيف
3: اي حضروا بحذينا زادة برشا مرات.
4: دونك الحقيقة لكل الزملاء نشكرهم على دعمهم معناتها كسوة كان صغير ولا كبير بالنسبة لي أنا معناتها يشرفني أنهم كانوا معايا يعاونوا في الطلبة خاطر وحدي ما نجمش نعمل حتى شيء. كيف كيف نحب نشكر زادة إدارة الجامعة الكل الحقيقة على رأسهم سي سليم دريس أمنة بالطيف اللي كانت جنبي طول العام معناتها
3: من اول نهار الحقيقه حتى ملي حتى نهار اللي جينا بحذاكم للجامعه مدام امنه كانت حاضره
4: ما توخرش دقيقه الحقيقه ما غير ما نحكي ما توخرش دقيقه باش تعاوني باش اي حاجه نطلبها ولا تصعب عليا ولا حاجه الحقيقه نتوجه لها هي اكثر من الناس الكل. سي رشيد الغربي كيف كيف كلهم مدوا في المساعده سيده ويام سيده هزار زملائي الكل معناتها ما ننسى حتى واحد نشكرهم معناتها على الدعم. هي تجربه هو اول عام السنتر بدا يخدم وبدا يعرض فيه انشطه وكل شيء تسميه الحقيقه لقى نجاح كبير ليزيفينمون اللي صاروا الكل لقى ونجاح كبير كبير برشا والناس كل قاعده تتكلم عليه ان شاء الله اللي جاي افضل. وفما عده مشاريع الحقيقه ما نحبش نحكي عليها توا ان شاء الله في بدايه الجامعه في بدايه السنه الجامعيه
3: اكيد
4: فما عده برامج باش تكون ممكن نوصلوا حتى للانترناسيونال.
3: هذايا ما نتمنوا انه الجامعه نتاعنا التونسيه تكون مشاعه لبرا و معناتها تكون في اعلى المراتب خلينا نقول.
4: صحيح الهدف من المركز هو الوصول بالجامعه للبوتنسيال للاكسلنس عن طريق الطلبه والاساتذه منهم فيهم يعني هما يخدموا. بالنسبه لي انا المركز سي تامبول ديكسلنس بالنسبه للطالب عندي انا باش يحقق برشا حاجات اللي ما نجمش يحققها طالب غيره قبل ما توفرتش عنده قبل. دونك ان شاء الله نكونوا انجزنا مهامنا في احسن الظروف في احسن الاوقات الجاي ان شاء الله افضل واحسن. فما عده وعود وعده برامج. البرنامج الوحيد اللي توا نتمنى هو مع سيروف بن يغلي ان شاء الله نتموه ويكون معنا ضيف صلاة السنة الجامعية جديدة.
3: أكيد نستنى باش يكون بحثينا إن شاء الله.
4: إن شاء الله قدرة ربي. فما مسرحية زادة كيف كيف غنائية لقت نجاح وقع عرضها في سوسة، وكانوا زادة الأستاذة والطلبة كانوا بحذاكم ضيوف. دونك باش تكون في حلة جديدة، مسرحية في حلة جديدة، وإن شاء الله كيف كيف نعملوا بها دورة يعني في كامل الجمهورية. ولقينا يعني لقينا دعوات، لكن حاليا مزيت متوقف في النشاط.
3: دونك فما حاجة جديدة باش تكون مختلفة في السنة الجامعية المقبلة في بعض التظاهرات؟
4: اي فما حاجة جديدة، فما عدة برامج جديدة. بون بالنسبة للبرمجة كله مازال فما اتفاقات وفما كله مازال على الورق. يعني بالنسبة للإنجاز قلنا خليه شوية لتو نرتاحوا شوية ويرتاحوا الطلبة. بداية السنة الجامعية إن شاء الله باش تكون فيها برشا برشا أفكار جديدة، سورتو المهرجان الثقافي في دورته الثانية باش يكون في حلة جديدة وفي صورة جديدة
3: إن شاء الله. وهذايا نستناوه إن شاء الله في البرمجة الشتوية المقبلة. أنا من خلال الاستضافات تيلة البرمجة هذية فما نقطة قوة لاحظتها في كل الضيوف اللي يجيوا بحذينا لهنا، العلاقة بين الطالب والمؤسسة والأساتذة متاعو. خلينا نقوله فما علاقة ما هيش العلاقة اللي تعودنا بها، ممكن تعودنا انه فما علاقة متاع هكا الطالب ما يكونش في تواصل مستمر مع الأستاذ ولا مع المؤسسة متاعو، فما شوية تخوفات، فما ممكن علاقة فقط طالب والعدد متاعه ولا المعدل متاعه، العلاقة الدرس اللي باش تعطيهولي وأكهو. فما العلاقة اللي لاحظتها أكبر من هكا وأقوى من هكا، إنه أنا لهناك يجيوا بحذينا الأساتذة ومعهم الطلبة نحسهم أصحاب، نحس وإلا تبدأ أمه مع بناتها ولا أبوه مع أولاده. بالحق الحقيقة هذه أنا اللي شفته.
4: صحيح توفر ظروف كبيرة ياسر جمعتهم في المركز وفي الجامعة. صدقني تولي لي بي اف تو ما تعرف مناقشات تو متاع الماجستير ومناقشات متاع لي بي اف يتقابلوا عندي في المركز، يجيوا يتقابلوا الأساتذة والطلبة في المركز.
3: صحيح.
4: ويقعدوا في قاعة الموسيقى ويقعدوا في صارت زيدا نسيت باش نقول لك اللي عملنا حصص يوغا زيدا كيف كيف.
3: اي لازمين يظهر لي بعد التعب ذي الكل.
4: أي. كانت الأستاذة مريم هي اللي كانت تنشط فيهم. فما رحلات عملنا زيدا دي سورتي برشا حاجات عملوا فهمت، اللي زادت لحمة بين الطالب وبين الأستاذ. معاش فما فرق حتى الإداريين راه.
3: صحيح.
4: ريت نهار تنتلموا شاك سامدي كل نهار سبت يتقابلوا جماعة الموسيقى نحضروا في لي ريبيتيشن. صدقني يفقدوا في بعضهم شبيه فلانة ما جيتش.
3: صحيح.
4: ولا وخرت.
3: أي.
4: يبدأوا يستنيوا في بعضهم.
3: أي.
4: دونك تكونت لحمة. أن جور مدام نشكرها جبت لنا كسكسي بالقرنيت.
3: هي
4: مرة عملنا
3: ماء والملح يولي
4: ماء والملح مدام العنيني نشكر لها فهمت، جبت لنا كسكسي قال كسكسي كبيرة بالقبل نهار السبت قالت احنا نتلم ونقعدوا حتى ما ساعتين وماضي ثلاثة ونوخروا شوية في لي ريبيتيشن جبت لنا كسكسي بالقرنيت
3: يعطيها الصحة.
4: مرة ندي جبت بوسكا في هيلثي نهار اليوغا. معناتها كل نهار سبت نبداو نستناو في حاجه جديده في مفاجاه جديده.
3: تولي تستناه نهار السبت وقت يجي يظهر لي باش تتلموا وتعملوا لما هي
4: اكثر شيء بالاسيده اللي هذا يقول لك انا نهار سبت اذا كان فما نشاط اليوغا راني باش نجي، نشاط الموسيقى راني باش نجي. نهار سبت ولا المركز ينشط من الصباح من الثمانية وهو محلول حتى لكشن الخامسة
3: اللي هو يقول لك ممكن اليوم ذاك ممكن يرتاحوا فيه، لكن صحيح. يخيروا انهم يكونوا مع بعضهم.
4: والله يخيروا يكونوا مع بعضهم. فما اللي يوصل صغاره ولا يحط راجله مع صغاره ويجي. قلت لك نهار السبت السنتر ما يبدا مليان طلبة وأساتذة، وما انت احسن نهار ولا في الاسبوع
3: هو نهار
4: السبت. نخدموا الناس الكل ونتقابلوا راه نتقابلوا في وسط الجمعة. انا موجوده صباح ديما موجوده في المركز، من بعد نمشي للجامعه بيان سور كي فما عندي ملفات ولا حاجه خاطر ما نشطش كمديره فقط، عندي نشاط اخر في الجامعه.
3: اكيد
4: دونك نبداو نستني وقتاش مدام عندنا ريبيتيشن يبعثوا لي ميساج عندنا ريبيتيشن عيبه لسيده كيف كيف. فما اللي هو ما دخلش معنا من الضربه الاولى وتو يحب يجي. يا اخي المركز يخدم في الصيف ولا لا؟ نحب نمشي لسال دو سبور، نحب نمارس الموسيقى، والله توا باش لقيت تنفست شويه ولقيت الوقت باش نجي، فهمت؟ هذه حاجه تفرحني برشا
3: اكيد.
4: ولما ولات عائليه اكثر منها طلبه واساتذه وحاجات رسميات معناتها، وهذا اهم حاجه اللي تكونت لحمه وألفة بين الطلبة وبين الأستاذ. صحيح، هذه نقطة القوة اللي توا اكتسبتها جامعة تونس.
3: أنا الأسبوع الفارت كنت بحذية الدكتورة مدام درة البيسي، دخلت قالت لي المرة هذه جيتك بلاش أولادي. بالحق معناتها تحسك العلاقة بتاع الأم وولادها، قالت لي المرة هذه بلاش أولادي، خاطر هي في مناسبات أخرى جات ومعها طلبة متاحة وكانوا مع بعضهم في الأستوديو وقدموا للأنشطة متاحهم الكل، قالت لي المرة هذه جيت بلاش أولادي. حسيتها كحبت وكأنه
4: خاطر
3: بأولادها، قالت لي عديوا في الامتحانات وهي كحدها عليهم وتمنت لهم أنهم ينجحوا الكل، وإن شاء الله أحنا زادة نتمنوا النجاح والتوفيق للجميع.
4: حتى الطلبة قلت لك نهار منعرفش عندي تصوير فوتوغرافي ولا، قالوا لي الطلبة مدام عاش تجيب مصور، احنا نصوروا احنا نقدوا، معناتها ولاو يقدموا في خدماتها ويحبوا يشاركوا. يا مدام راهو وقت
3: ثقافة العمل حتى مش في حاجة تبعتهم.
4: صحيح، معناتها مدام تجيبش فوتوغرافي احنا نجيو راهو نجيو نصوروا مدام ونعملوا لك مونتاج ونقدوا، هذه حاجة تفرحني برشا.
3: صحيح،
4: دونك سي بوغ سا هذا الكل توا كيما قلت ان المركز راهو ليهم للطلبه وللاساتذه والكل، احنا توا نبداو المشوار معناتها معاهم، ولكن رانا باش نخليو لهم المجال هما من بعد باش يشدوا زمام الامور توا. صحيح احنا للتاثير باش يكون فما نظام وقواعد في المركز
3: ونحطوا مع السكه في مع السكة. المجال المهني نتاعهم
4: اي سو في خذا ساي، معناتها انا فرحت معرفت اميره قالت لهم راهو انا بلاش مدام جيهين والفا ما كنتش ننجح ولا قلت لها ليه ما تقولش الكلام هذايا، قالت لي ليه انت وفرت لي المركز، انا وين نكلمك تهز عليا التليفون مدام تحطني على السكه مدام تقول لي، نقولها راهو واجبي جو سوي لا بوغ سا، راني انا موجوده باش نقدم خدماتي للجامعه وباش نقبل الطلبه كيف كيف، حتى الأطباء النفسيين نشكرهم زادة كيف كيف على المرافقة فوالا على المرافقة النفسية للطالب، فهمت؟ ولا يحب يجي ودي يفركسوا، فهمت مدام أخي فما اليوم طبيبة ولا لا، معناتها حاجات هذوما أنا الحقيقة يفرحوني في بداياتي أنا نسمى مازلت كي بديت يعني في الدومين، فهمت؟ دومين الثقافة دومين الحياة الطلابية بصفة عامة يعني، فهمت؟ دونك حاجة تجربة مزيانة برشا، وإن شاء الله ربي قدرني نعطيهم البلوس، وإن شاء الله نقدموا الجامعة تونس زادة الإضافة والجودة في العمل يعني، وتكون فما إشعاع الجامعة يعني إشعاع كبير، إن شاء الله يكون المركز هو مصدر إشعاع للجامعة تونس
3: إن شاء الله. وهذايا معناتها نتصور ما فيه شك، لأنه كما كنت تحكي أنه ولاو يستنى وقتاش يمشيوا للمركز ويلوجوا وقتاش إسكو يخدم في السيف ولا لا، يعني فما تكونتك العلاقة أنهم هما يزوم يكونوا موجودين، وأنه وهذيك حاجة أساسية ولات في البرنامج اليومي متاحهم. أنا لهنا نحب نقدم تحية زادة لكل الطلبة اللي كانوا حاضرين لهنا، نذكر هكا بعض الأسماء أو بعض التجارب متاحهم. فما عبسلام الليسيك كان بحذينا وقتها، والنادي اللي عامله

0: لا فاطمة الزهراء العياري،
1: ايه
0: مازالت كي عملت ماجستير، لا لا لا مشروع التخرج الماجستير
1: ايه
0: الاسبوع اللي فات، تقولوا لها ان شاء الله مبروك.
1: ان شاء
0: كانت
1: الله مبروك
0: بحذنا
1: عليها.
0: لهنا، هي تقرا في البوزار،
1: ايه
0: كانت بحذنا مع مدام سهير، مدام سهير لحياني هكا، ممكن سامحوني ما نتذكرش
1: لا
0: الاسماء الكل.
1: نيجي لا مدام نيجي لحياني.
0: لا لا مدام في البوزار، وقت عملوا التظاهرة وعملوا ايفينمون كبير نتاع وركشوب، وكانت فاطمة الزهراء العياري هي اللي هي والزميلة نتاعها عملوا يعني دراسة نتاع مشروع كبيرة على الاخر، وعملوا اصلا وصلوا عملوا
1: كتيب
0: كتيب كدليل للطلبة على برشا حاجات، معناتها برشا مجهود
1: وحتى الطلبة اللي خذوا
0: بذلوا
1: الجائزة
0: برشا
1: زادة زادة في
0: مجهود في
1: وزارة
0: الخدمة
1: السياحة
0: نتاعهم.
1: زادة
0: اي تحية
1: يدكم
0: لهم،
1: طلب.
0: كانوا حاضرين معانا
1: آه.
0: زادة الاسبوع مش الفارت اللي قبله، تحية لهم الكل، يعني كل طالب خلى البصمة نتاعه،
1: بيان
0: وكل
1: سور.
0: طالب حتى ماهوش تروازيام ولا ماجستير، هو
1: لا لا
0: حتى من
1: لنيفو
0: السنة
1: الكل،
0: الأولى
1: لنيفو
0: نتاعه
1: الكل، لنيفو
0: حاضر
1: الكل
0: انه يكون.
1: عندهم،
0: اي
1: عندهم أفكار وعندهم
0: البنات اللي خذوا الجائزة الثالثة في الشعار بتاع وزارة السياحة
1: السياحة.
0: هما مازالوا يعتبروا سنة أولى في
1: سنة
0: المجال نتاعهم، لأنه ما قراوش قبل
1: المجال
0: المجال
1: اللي
0: اللي يخدموا فيه. تحية ليهم بالحق، معناها كل طالب تميز في المجال نتاعو، كل طالب أنا اللي نشوفهم اللي حاضروا معانا نشوفوا أنه حاضر باش يكون في
1: كلهم
0: المجال
1: تقول عليهم
0: المهني.
1: سي
0: اي
1: خدموا وراهو. كان فما حاجة عاونتهم برشا هي لي فورماسيون، البرامج التكوينية والدورات التكوينية المكثفة اللي تلقاها الطالب عن طريق قطب الطالب المبادر راهي كبيرة برشا. راهو سي
0: صحيح
1: با فاسيل، يعني فما حاجات قاعد يتلقى فيها الطالب راهي تتكلف برشا. معناتها هو الطالب ياخذها معناتها مجانا، توفره له جامعة تونس كيما البارتناريا مع اندا اغاب، كيما سيسمو سي قيس القانوني اكسلنسيا انترناسيونال انستيتيو انترناسيونال انستيتيو. يعني فما كوادر قاعده تقدم في دورات تكوينيه للطالب. معناتها الطالب اكتسب الخبراستك، اكتسب الثقه في النفس، اكتسب المعرفه والدرايه بسوق الشغل. توا الطالب ما عادش عايشه كيكه في المهموته، فهمت؟ وطالب معناتها في المستويات الكل، علوم إنسانية، الفنون الجميلة، العلوم الاقتصادية، معناتها كلها ولات فايقة، كلها ولات عندها دراية كتير كبيرة، فهمت؟ والمكتسبات اللي لقاوها، فهمت، خولت لهم باش يكون عندهم مشاريع، معناتها وعندهم شخصية اللي
0: صحيح
1: نجم معناتها يندمج في المجتمع، كسوة ثقافيا اقتصاديا اجتماعيا نفسيا، يندمج ضمن المجتمع عن طريق جامعته. عند الجامعة قاعدة تقدم في مجهود كبير للطالب
0: هذا المطلوب.
1: صحيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والطالب توا قاعد واعي بالشيء هذا، فهمت؟ قبل ما كانش واعي، ما
0: صحيح
1: كانش باينة، ما كانش ظاهرة، فهمت؟ عشان قلت لك فما حاجات هما بارشة، وإن شاء الله تتحقق كما
0: إن
1: قلت لك.
0: شاء الله
1: معناتها ماذا بين المركز يكون هو إشعاع الجامعة. معناتها
0: أكيد
1: الجامعة صحيح مكانها مرموق، وحتى حد ما ينكر معناتها
0: بالضبط.
1: قيمة الجامعة في تونس وأهمية واجبها وأهدافها والكل، لكن زاد المركز إن شاء الله يقوم بدور كبير وكما يقولوا فيها للطالب وللأستاذ وللإداري وللناس الكل، فهمت؟ إن شاء الله يتحقق الحلم هذا.
0: إن
1: حتى
0: شاء
1: أنا
0: الله
1: عندي حلم كيفهم الصغار،
0: إن شاء الله
1: طالب
0: أكيد
1: كيف كيف،
0: كلنا نحلم
1: أنا
0: بالحق.
1: نتمنى إن شاء الله يا ربي المركز هذا يكون إشعاع كبير
0: إن شاء الله
1: ويكون يشرف جامعة تونس الكل
0: ان شاء الله اكيد، مادام انت موجوده على
1: إن شاء
0: راس
1: الله.
0: المركز هذايا بالحق، مدام جيان غلام، لانه قاعده تقوم في خدمه جباره على
1: هما
0: الاخر.
1: يقولوا لي توا
0: اي
1: نهار السبت يقولوا لي رانا كي نجيو للمركز امبارح جينا لدرجي، هي
0: اي
1: قالوها الكل، راهو
0: اي
1: زملائي الكل معناتها بما فيهم سيدة وئام كذا، تقول لي نحسوا مسيرة شيء، تقول لي رانا جايين لدارك، عبارة لطف يا رب تقوم
0: اي
1: جايين. اي صحيح داري، خاطر
0: قاعده
1: انا
0: تقوم بمجهود كبير الحقيقه.
1: اي
0: اي
1: خاطر الحقيقة بديت زيرو مع في المركز، فهمت؟ وان شاء الله جو فيني با زيرو، دونك جو فيني لي فما حتى انا نخرج بمشروع كبير زيدا
0: ان شاء الله. راهو مدام جيان باش تعرفوا من 5 نتاع الصباح تلقاها حتكشي ساعات للتسعة نتاع الليل، ساعات نكلمها التوقيت هذاك تقول لي راني مازلت نخدم، تبدا موجوده في المركز بين المركز وبين الجامعه باش توفر كل الظروف المتاحه واللازمه لمختلف

0: الطلبة والأساتذة كذلك اللي هما زاد يكونوا موجودين في المركز الثقافي والاجتماعي لجامعة تونس. أنا قلت راني ما نحبش نخلط في الأسماء، لكن نرجع نقول مدام إيناس سحتوت.
1: إيناس
0: سحتوت هي
1: صحيح يا أستاذة،
0: الأستاذة المساعدة في في
1: وزارة معهد العمل الفنون الجميلة بتونس،
0: معها وقتها كما قلنا فاطمة زهرة عياري وسلام فيتوري، زوز طلبة كانوا متميزين على الاخر في الوركشوب اللي عملوه وقتها.
1: على فكره هي البوزار ديما فيها لي وركشوب وفيها لي وديما فيها لي كونغري انترناسيونال وكل شيء، هي مدرسه ومعهد
0: عالي الفنون الجميله
1: ولا معهد عريق وفي برشا فنانين خرجوا منه تشكيليين معروفين في تونس، دونك هذا ماهوش غريب يعني على معهد عالي الفنون الجميله.
0: اكيد تحيه لهم الكل. كذلك باش ما نحبش معناتها ننسى كذلك، حضر معنا يسري البلالي، هو يقرأ أولى ماجستير بحث في المجال المجتمع والتراب كلية 9 أفريل نادي أوريزون. زاد كان حاضر بحثنا لهنا. يسري قال وقتها كلام بالحق، معناها قال انه انا مهما ظروف اني انا نقرا ونسعى باش نوصل باش نفرح امي باش نفرح عائلتي، ولازمني نكون متميز ولازمني نخدم على روحي. بالحق وقتها قال كلام يسري، تحيه ليه. كذلك كانت حاضره مع عبير العويديدي اللي هي تقرا سنه ثالثه ثقافه ولغه انجليزيه، هي عن نادي ذا ناينث موف، وقتها عاملين عرض مع بعضهم، تحيه ليهم. كيف كيف اسماء جبالي نغم العماري حكي وقتها على الهاكاتون في لانسيت بالحق ما نحب ننسى حتى حد، كيما ميسا رمضاني كيف كيف هاكاتون سمارت توجذر ليسيك كانت حاضره معنا. كيف كيف
1: كبير برشا
0: بالضبط مدام الفا كمون وقت حكينا على شراكه بين تونس والجزائر. تحية لهم الكل الحقيقة اللي كانوا حاضرين معنا تيلة الموسم هذايا. أميرة قروي أسامة شيرني اللي عملوا هوب فيجن وقتها ستارت اب اللي هي خذت لابيل من بعد بالضبط وقتها بدينا نتبعوا في معهم
1: خذوا السنتر وقدموا تجربتهم قدموا تجربتهم للطلبة وكانوا دعم، جاوا نهار كامل دعموا زملائهم وحكاوا لهم على تجربتهم وقالوا لهم راهو الحلم تنجم تكون حقيقه وشوفوا احنا وين وصلنا وكذا. العلاقه التشاركيه بيناتهم فرحتني نهار الجمعه اللي فاتت، دونك شكرا لاميره وشكرا لاسامه.
0: انا اول مره قابلتهم في قطب الطالب المبادر وقتها في اول ايفينمون عملوا قطب الطالب المبادر، من بعد جاوا بحذنا لهنا يحكيوا على المشروع نتاعهم، بعد رجعوا بعد ما خذوا لابيل. بالحق ما انت حاجه تفرح انه ما انت طلبه تبدا تتبع فيهم من الاول وتشوف بعد وين وصلوا بالخدمه اللي يخدموا فيها والتاثير كذلك.
1: أي بارك الله عليهم الكلهم،
0: تحية ليهم الكل، تحية لك أنت، تحية لجميع تونس،
1: تحية لك أنت ومشكورة جدا.
0: شكرا،
1: احنا تعاوننا عام كامل كانت تجربة جميلة بيني وبينك. أيوة. وانا تشرفت بمعرفتك زي
0: أنا
1: كيف كيف واكتسبت برشا حاجات حتى نراو في الكوميونيكاسيون في عالم الاتصال، دونك نشكركم الكل.
0: شكرا لك
1: على انكم تبنيتوا جامعة تونس، العمل مازال متواصل
0: وجبنا.
1: جوست حبيت نعاود نشكر السيد رئيس الجامعة اللي
0: سي سليم ادريس
1: اتاح لي الفرصة هذه، كيف كيف السيدة امنة بلطيف، سي رشيد، مدام ويام، مدام هزار الرحال، الكلهم ساهموا، زملائي الكل نشكرهم ساهموا في مساعدتي في انجاح مختلف واغلب التظاهرات، دونك نقول لهم كان بارك الله فيكم الكل، يعطيكم الصحه. حتى اللي عاوني كيف كيف ما ننساش سي وسام غرسله اللي قاعد يعاون فيا برشا زاده من معهد العالي للفنون الجميله،
0: تحيه ليه.
1: دونك شكرا للناس الكل، وان شاء الله نرجعوا في افتتاح سنه جامعيه بمشاريع جديده ان شاء الله.
0: اكيد ان شاء الله. شكرا ليك مدام جيهان غلام مديره المركز الثقافي والاجتماعي لجامعه تونس. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين، قدموا معنا ما تبعدوش.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج. خارج المدرج. الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم. الجامعة في الجهات. الجامعة في الجهات.
2: ماضي ساعة 48 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. في الجزء الأخير من حصتنا نحكي على منتدى الشبكات والشركات اللي باش يكون يوم 29 جوان المقبل في باردو تحت إشراف جامعة منوبة، يمثلها المعهد العالي للعلوم وتكنولوجيا التصميم بالدندان. باش نحكيو أكثر على التفاصيل، على تفاصيل هذا المنتدى. معنا في المباشر مدام سرور شتورو، منسقة مشروع ليد منان، ممول من الاتحاد الاتحاد الأوروبي عبر برنامج إيراسموس بلوس القيروان، وأستاذة مساعدة في المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان. مدام سرور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا بيك مدام سرين، مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا ليك على قبولك دعوتنا. قبل ما نحكيه على المنتدى، خلينا نحكيه شوية على مشروع لينا ليد منا. نحكيه على الهدف، هدف المشروع ذي.
3: مشروع ليدمينا هو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي عبر برامج إيراسموس بلس في إطار بناء القدرات في التعليم العالي، وهو يهدف البرنامج هذا لدعم الجامعات في تطوير مناهجها وتعزيز التعاون الدولي وتحسين جودة التعليم العالي بما يواكب سوق الشغل. هو مدة المشروع 3 سنين. المنسق العام هي جامعة القيروان برئاسة السيد محمد الغندور، وبمشاركة فريق المعهد العالي للفنون، المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان. ثم المشروع هذا فيه شركاء أوروبيين اللي هما معناتها جامعة فلورنسيا بإيطاليا وجامعة الهيلينية باليونان. هذوما اللي يكونوا معناتها هما يعطيوا القدرة ويعطيوا الاكسبيريونس نتاعهم للجامعات اللي هي جامعة القيروان وجامعة منوبة اللي تتمثل عبر معهد العالي للتكنولوجيا وعلوم التصميم. ومعانا شريك تونسي آخر اللي هو المركز الحساب الخوارزمي، وعندنا شركاء من مصر اللي هي الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا النقل البحري وجامعة بدر. وكل شريك عنده حزمة عمل يقوم بها ضمن إطار معناها أنشطة ومهام مرتبطة بهدف أنه يحققوا معناها أهداف والمسؤوليات المشروع هذا. وفي ضمن هذا فما مع تجدول زمني محدد، وضمن هذا يندرج الحدث اللي بشي يصير يوم 29 جوان أكثر السعيد، وهو يوم معناها مفتوح لإقامة وتوقيع اتفاقيات وشراكات معناتها مع المحيط الاقتصادي، مع الجامعات، مع المجتمع معناتها الجمعيات، وبناء جسر تواصل بين كل ما هو معناها أكاديمي وعملي في مجال التعليم وإيجاد معناتها هو البرنامج أصلاً للميناء. هو مش يكون معناها فيها إن شاء الله بحول الله مش يكون فما برامج جديدة معناتها في التعليم العالي، سواء كانت معناها دي ماستر برو ولا كانت معناتها دي موديول في معناها في الليسانس. يكون معناها بحث معناتها فما برامج جديدة تكون معناها بحث هذه البرامج الجديدة في التعليم العالي، يكون تبحث عن حلول مستدامة لتقليص النفايات، خاطر هو البروجي معناها نعم المشروع هو على خاطر معناها فما برشا نسيات كان في مصر أو في تونس، فمعناها فما المشاريع هذه قاعدين ندرسها باش تبحث على حلول مستدامة لتقليص النسيات هذه في مصر وتونس من خلال معناها بعض 4 مراكز. زوز باش يكونوا في مصر وزوز يكونوا باش يكونوا في تونس، واحد ان شاء الله في الدندان، واحد في لانستيتي سوبيريغ دي زاري ميتي في قروان، باش يكون معناها مفتوح للطلبة اللي معناها يدرسوا حاليا، للطلبة اللي تخرجوا وللأساتذة وللعالم الاقتصادي، باش يكون منفتح، باش تكون فما معناتها أنويو دو ترافاي مع الناس الكل مع بعضنا، باش نبحثوا ونلوجوا على حلول أنه معناها نقصوا من النفايات هذه ونحاولوا أنه تكون معناها النفايات ما هيش معناها النفايات معناها هي باش تكون الحل وما عادش معناتها معناها ماهيش حل، معناها مش تكون إدارة المثاليات ماهيش عبء بل هو فرصة لبناء اقتصاد دائري وتحويل المخالفات هذه إلى موارد جديدة، ومعناتها وإن شاء الله تكون معناتها بدرت خيرة وبدرت معناتها حاجة باهية للتعليم في تونس إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بالنسبة للبرنامج نهار 29 جوان كيفاش باش يكون؟
3: والله باش يكون إن شاء الله معناتها على الأول فما معناتها تقديم المشروع، فما معناتها كلمة ترحيبية من السيد معناتها السيد ريكتور إن شاء الله في ريكتور منوبة سيد عامر منير وريكتور إن شاء الله سي محمد الغندور اللي هو معناتها يمثل جامعة القيروان، وسي نوفل عباس مدير الاستاد مش يقدم لنا لأب ومش يقدم لنا شراكات، ومن بعد أنا مش قمت تقديم المشروع، ومن بعد فما مش تكون معناتها معناها جلسة تحاور ونقاشات مش تكون معناها نتوركينج بين المحيط الاقتصادي إن شاء الله. ومرحبا بكم معنا.
2: عايشك. أبرز التوصيات المنتظرة مدام سرور؟
3: توصيات بالنسبة للمشروع ولا بالنسبة لليوم؟
2: بالنسبة لليوم هذايا، هو أكيد اليوم هذايا باش يكون بعد النقاشات هذه الكل باش تخرجوا بحاجات، يعني
3: انتوما
2: حاطينها بالضبط، انتوما حاطينها كهدف توصلوا لهم بعد اليوم هذايا.
3: احنا الهدف هو انه باش نعرفوا بالمشروع، والهدف انه فما راهو عندنا معناتها دي سونتر مش يتحلوا، هذين لي سونتر ماهيش مش تكون مسكره على الاكاديمي، لا باش تكون خاطر احنا ديما يكون الجامعه مسكره على روحها، لا احنا لا باش نفتحوا معناها راهو اللي هاب هذوما باش يكونوا للطلبة، مش يكونوا للشركائنا معناتها الاقتصاديين معناتها دوسكي معناتها عندهم مشاريع في الامبلاج وفي الباكجينج، هما معناتها مش نتناقشوا معاهم على هما شنو طالبين في سوق الشغل، شنو الحلول اللي يشوفوها معناتها هما في بتقليص النفايات، وشنو الحلول اللي يشوفوها معناتها باهية، وزيدا للطلبة المتخرجين معناتها اللي هما متخرجين زيدا وعندهم مشاريع سواء كانوا معناتها تعتني بالتعليم ولا معناها بالحلول المستدامة يكونوا معناها معانا باش معناها نكون معناها نخلقوا ان ويوفاخ اللي يكون معناها فيه ممثل معناها من حتى اصحاب المشاريع الصغرى اصحاب المشاريع الكبرى الناس كل يد واحده باش نخلقوا معناتها الحلول اللي هي معناها يوفرها لدينا انه نخلقوا معناها مجتمع من غير النفايات، نحاولوا كيفاش معناها نقلصوا من النفايات اللي في الباكاجينج.
2: واضح. شكرا لك مدام سرور شتور ومنسقة مشروع ليد مينان، ممول من الاتحاد الأوروبي وأستاذة مساعدة في المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان. إذا نذكركم أنه منتدى الشبكات والشركات يكون يوم 29 جوان في قصر السعيد في باردو. موافقين إن شاء الله مدام سرور؟ شكرا على حضورك معنا. شكرا لك. يعيشك. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم، تحية لكم اللي تابعتونا حتى التوى، تحية سهير زين كانت معنا في الإخراج، أجمل تحيات سيرين بن قاسم، إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: توينسا توينسا توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
3: مرحبا بكم متابعي إذاعة تونس الثقافية في الموسم الثالث من برنامج توينسا على إذاعة تونس الثقافية كالعادة، ولمدة ساعة كل نهار الأربعاء نتابعوا آخر الأحداث والمستجدات من منظور العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، ولكن ليس من مقاربة فقط نظرية مجردة، ولكن من واقعنا اليومي ومن المعيش اللي يعيش فيه توينسا الكل، حتى ولو كانت في البداية كان نحكيه في ظاهرة، يعني ليست ظاهرة متجذرة في الواقع التونسي، لا بالعكس، العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية هي مرآة المجتمع التونسي، ولكنها المرآة التي يمكن أن تقدم الحقيقة. اليوم موضوع مهم، موضوع شائك، وهو تقييم، خلينا نقول، منظومة البحوث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية، حلقة الوصل أو حلقة القطيعة بين السياسات العمومية في تونس والبحوث وتأثير ذلك على أخذ القرار، وزاد تأثيره على كمية وجودة البحوث الاجتماعية والاقتصادية. ضيوفنا هما أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية الأستاذ عبد الهاب أحفيظ. مرحبا أستاذ.
4: أهلا وسهلا
3: وشكرا على تلبية الدعوة. وأيضا مش التحق بينا شوي آخر أستاذ الاقتصاد الأستاذ علي عبد الله، وهو أيضا باحث بمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية. نذكروا في البداية بعنوان الدراسة أو التقرير الكبير اللي جاء في أكثر أو قرابة 200 صفحة، وهو تقرير مهم حول واقع العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، أو واقع هذه البحوث أو هذه المنظومة كما جاء بالضبط في عنوان هذا التقرير أو هذا البحث، تدعيم البحث ومنظومات البحث في قطاع العلوم الاجتماعية بتونس بالفرنسية. Renforcer la recherche et les systèmes de recherche dans le domaine des sciences sociales en Tunisie. هذا البرنامج طبعا بدعم من سافواريكو وإدارة المشروع Global Development Network GDN وقيادة المشروع اللي هو منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية. أستاذ لبداو معاك قبل ما يخلط يلتحق بينا أستاذ الاقتصاد علي عبد الله، في التقرير وفي المقدمة متاعه أنت حكيت على فتح الصندوق الأسود، هذه العبارة معناها بالضبط، للبحث العلمي في تونس. هل في هذه الدراسة وهذا التقرير رابور خاطر باللغة الفرنسية تم حقيقة فتح هذا الصندوق الأسود، وعليش سميتوه الصندوق الأسود؟ خاطر غالبا الصندوق الأسود عندها ملمح سلبي أكثر منه إيجابي، وكان حاجة مخبية ما نحبوش نوريوها.
4: وشكرا أستاذ إيهاب. يعني كما تفضلت سيادتك وذكرت العلوم الاجتماعية هي مرآة المجتمع حقيقة، ولكن دائما هناك سؤال يتعلق بالعائد الاستثماري لهذه العلوم على المجتمع. إلى أي حد فعلا هذه العلوم هي بصدد استجابة لمتطلبات النفع العام، يعني متطلبات الناس، مشاكل اليومية للناس؟ فبطبيعة الحال هناك فارق بين أن نجيب على مجرد أسئلة ونلتجأ إلى مفاهيم ومصطلحات، وبين أن نعالج مشكلات أصلية في المجتمع، وهذا بطبيعة الحال يتطلب تمشي مختلف تماما. جانب من هذا التمشي يتعلق بالتقييم، وفي هذا الإطار يتنزل هذا التقرير، واللي هو في الحقيقة وليد التقاء أهداف بين مجموعة من المتداخلين، أهمهم بطبيعة الحال كما ذكرتم شبكة دولية للتنمية جديان، وهي شبكة معنية بتطوير البحث في العلوم الاجتماعية في دول الجنوب بشكل خاص، تعتبر في فلسفتها وفي عقيدتها بأن البحث هو فاعل تنموي أولا وقبل كل شيء، وجديان معروف عنها أنها تصدر تقارير دورية في ما يتعلق بتقييم العائد الاستثماري بالمعنى المجتمعي وليس بالمعنى المادي لهذه العلوم الاجتماعية. وهناك تقارير تصدر في الهند باستمرار، في كينيا، في أمريكا اللاتينية، وقد جاء دور تونس. قلت متدخلين يعني بصيغة الجمع، لأنه هذه الدراسة جاءت استجابة لطلب من قبل سلطة الإشراف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تنفيذها من قبل منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقي. إذن هو التقاء أهداف، لكن بطبيعة الحال في البحث التعاوني والتقاء الأهداف، قبل أن أجيب على سؤال الصندوق الأسود، الالتقاء بالأهداف يتطلب وضوح في المنطلقات. وأول إشكال طرح علينا كفريق بحث تونسي يتعامل مع مؤسسة دولية هو تحديد نطاقات العلوم الاجتماعية. ماذا يمكن أن نعتبره علوم اجتماعية وما الذي لا يمكن أن نعتبره علوم اجتماعية إنسانية أو صحيحة أو ما إلى ذلك؟
3: رغم أنه السؤال الإجابة واضحة، يعني محدد ما هي العلوم الاجتماعية ولا
4: لا؟ هو مؤسسيا في اختلاف، يعني اليونسكو لها تحديد، لوسيديو لديها تحديد، البنك الدولي لديه تحديد، وزارة التعليم العالي عندنا في تونس لها تحديد. يعني ما معنى تحديد؟ هو أن نقول بأن هذه المادة هي علوم اجتماعية وليست إنسانية. احنا في تونس تعودنا على الربط بين العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.
3: مهم برشا توضيح النقطة هذه، خاطر بالنسبة للناس اللي يتابعوا فينا، العلوم الاجتماعية واضحة معناها، وغالبا حتى الكليات العلوم الاجتماعية والإنسانية.
4: أولا العلوم الاجتماعية ليست سوسيولوجيا، السوسيولوجيا هي فرع لا يتجزأ من العلوم الاجتماعية. صحيح أن السوسيولوجيا لها نزعة توسعية وإمبريالية، يقول المرحوم عبد الوهاب بوحديبة، ولكن السوسيولوجيا هي جزء لا يتجزأ، ولكن الفسيفساء هذا النسيج تختلف بحسب المواد وبحسب الاختصاصات. مثلا بالنسبة للسيديو وكذلك جديان، تم اعتماد سبعة اختصاصات اللي هي السوسيولوجيا، الاقتصاد والتصرف، علم النفس، القانون، علوم التربية وما إلى ذلك. يعني اختصاصات تم تحديدها بشكل مسبق. والدافع من وراء ذلك هو أنه بالنسبة لمقاربة الشبكة، ونحن نتفق معهم في ذلك كل الاتفاق، بأن أي بعد معرفي تطبيقي وخصوصا في مجال الاقتصاد وكذلك في مجال العلوم السياسية لا يمكن أن نستثني منه البعد الاجتماعي، دون أن ننسى أن مؤسس الشبكة هو حامل لجائزة نوبل للاقتصاد اللي هو جوزيف ستيغليتس، دون أن ننسى بأن أمارتيا سين قد تعاطف الاقتصاد ثم بعد ذلك اهتم بالعلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع.
3: أمارتيا سين اللي هو هندي الأصل اللي عنده
4: مؤسس
3: هي التنمية أو
4: مؤسس
3: التنمية
4: حرية. بالضبط. دون أن ننسى أيضا بأن كبار ما نقولش نحبش نقول علماء الاجتماع، أنا أرفض هذه التسمية، أخصائيين الاجتماعيين أو المفكرين الاجتماعيين بما في ذلك ماكس فيبر، فيلفريدو باريتو، ألبير هيرشمان، كلهم اقتصاديين جاءوا من الاقتصاد. وبالتالي هذا التداخل هو سمة مهمة فهمناها كفريق تونسي. لماذا؟ لأنه في تونس منذ نشأة الجامعة وتحديدا منذ تأسيس المركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللي هو سيراس، تم الربط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. علاش؟ لأنه كان النموذج السائد أو الباراديغم احنا نقوله كان باراديغم تنموي، وبطبيعة الحال له ما له وعليه ما عليه، ولكن هذا الباراديغم استمر إلى الثمانينات وقام بالربط. الآن نأتي إلى سؤال
3: قبل الصندوق الأسود، هل مش نرجع له السؤال بأكثر عمق اللي سائل أن يسأل، هذه بديهيات، يعني الربط بين العلوم الاجتماعية والاقتصادية حاجة بديهية اللي يسمع فينا، يعني ما نجموش نحكيه على علوم اجتماعية معناها بعيد على الاقتصاد، وما نجموش نحكيه على الاقتصاد بعيد على العلوم الاجتماعية. إذن ما هي الإضافة؟ ما هو الجديد بهذه الفكرة؟
4: لا لا ليست بهذه بهذه البداية، يعني بداهتها ليست بهذه السهولة. يعني الحقيقة يعني عندما يذهب الطلاب في أول سنة لدراسة الحقوق أو العلوم السياسية، ماذا يقول لهم زملائنا؟ وكلنا كنا نقول في وقت من الأوقات أن مشكلات كل الناس هي مشكلات سياسية، وأن كل المشكلات السياسية هي مشاكل لكل الناس، ويقف الأمر إلى هذا الحد. ولكن نكتشف صوتا آخر ومقاربة أخرى ورجع صدى يقول لا، مشكلات كل الناس هي مشكلات اقتصادية، وأن شيء ليس فيه الاقتصاد هو بلا قيمة وهو منقوص، وأن بالتالي لابد من الاعتماد على إطلاقية المقاربة الاقتصادية. وهكذا كل اختصاص يدافع عن نفسه. وفي الحقيقة يعني هناك داخل المسلمة الأولى أنه كل المشكلات هي مشكلات سياسية جزء من الحقيقة، ولكن كان هناك مغالطة تجلس أيضا إلى جانبها، بمعنى أنه جزء كبير من ما هو سياسي يخضع للاقتصاد، وهذا صحيح، ولكن ما يخضع للاقتصاد هو في حد ذاته يخضع لما هو اجتماعي. ولذلك مشكلة تونس من 20 عام تقريبا هو هذا الفصل بين ما هو اقتصادي، يعني قضية التنمية ونسبة النمو وكذا، وما هو اجتماعي نحن صحيح. مشكلاتنا التي نعاني منها إلى حد
3: اليوم. وفما شكون يقول مشكلتنا هي مشكلة ثقافية بالأساس، أو مشكلتنا هي مشكلة أخلاقية، وفي نهاية الأمر معناها لتحليل أي مشكلة القطاعات الكل أو هذه المقاربة كل فما تداخل بيناتهم، لازموش نفصل الاقتصادي على الثقافي على السياسي. مهم برشا فكرة هذه أستاذ عبد الوهاب حفيظ، نذكره اللي هو معنا علم أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقي. الآن نرجع للصندوق الأسود، أنا الكلمة جلبتني كصحافي وكباحث أيضا في العلوم الاجتماعية، علاش استعمال كلمة صندوق أسود؟ صندوق أسود يعني فما حاجة يا كانت مخبية ما نحبوش نوريوها، حاجة سلبية، علاش بالضبط؟
4: لا، هو الصندوق الأسود أولا معناها خذا معنى سلبي وقدحي نتيجة خطاب ما سائد في الإعلام، ربما نتيجة سياقات معينة، لكن صندوق الأسود هو في الطائرة خير ضمان للركاب. ولكن المشكل أنه المعلومات التي تضمنها الصندوق الأسود ليست في المتناول، وما يحدث يعني مثل ما أنه في التعليم نقوله أنه المهم ليس بالمدخلات والمخرجات، يعني مش المهم تقول لي عدد الطلبة أو عدد الباحثين الذين يتم تكوينهم، وليس مهم أن نتحدث عن المخرجات بمعنى عدد الإنتاجات وعدد الكتب وعدد المقالات. ما نريد أن نعرفه هو المسار الرابط بين ما هو مدخل وبين المخرجات، بين الانبوت وبين الاوتبوت. المسار يعني هو المعيش البحثي داخل المخبر، كيف تكون العلاقة بين الباحثين، كيف يمكن أن يستثمر الباحثون مواردهم، هل لديهم موارد مادية بيبليوغرافية إنسانية؟
3: شوية أستاذ، لأنه التحق بنا وسائل الاقتصاد نذكر الأستاذ علي عبدالله أيضا هو باحث في مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية. مرحبا يا أستاذ.
0: شكرا.
3: احنا تورا ونحكي على الصندوق الأسود، هالمفهوم أو الكلمة أو المصطلح اللي ظهر في بداية التقرير في التصدير متاع سي عبد الوهاب، علاش صندوق أسود بالضبط؟ علاش حكينا على صندوق أسود؟ فما حاجة نخبيه فيها؟ أو كما قال هو، حاب نذكره بالضبط ملخص، يقول لا، هو مصطلح صنعه الإعلام صندوق الأسود هكا ولا؟
4: مرة أخرى هو تعبير مجازي، حتى نريد أن نقول بأن ما يحدث داخل المخبر حري بأن نتعرف عليه، علاقات العمل البحثية، ويعني طبيعة التركيبة الديموغرافية للباحثين، رجال، نساء، شباب، كهول، كبار باحثين، صغار باحثين، متعلمين، مسألة الموارد أيضا مسألة مهمة وعلى غاية من الأهمية، إمكانيات النشر مسألة مهمة وعلى غاية من الأهمية. هذه أشياء لا نخوض فيها عادة لأنه نعتبرها من تحصيل الحاصل، في الواقع هي ليست من تحصيل الحاصل، لذلك قلنا بأنها قريبة إلى حد ما من باب التعبير المجازي بالبواتنوار. المستوى الثاني، وأني بهذا بسرعة، متعلق بهذا التحديد، وأن هو التمييز بين العلوم الاجتماعية وبين العلوم الإنسانية ككل. يعني علاش؟ لأن في العلوم الإنسانية أداب، لغة، فلسفة إلى آخره، نحن نتعامل أساسا مع مفاهيم، وهذا يذكرنا بطبيعة الحال بدهشة هايدغر الشهيرة، لا ندري إن كنا نحن الذين نلعب بالمفهوم أم أن المفهوم هو الذي يلعب بنا. يعني في هذه الباحث في الحالة الباحث لا يسيطر نهائيا على موضوع بحثه، لأنه يتعامل مع مفاهيم مجردة، ولذلك فإن العلوم الإنسانية معرضة أكثر للمفارقات. مثلا جون جاك روسو وهو منظر المدرسة الحديثة اليوم، هو في الآن نفسه في ليتر آي ميل ضد تعليم المرأة، هو في الآن نفسه من رفض معناها إيداع أبنائه في المدرسة وتركهم في مأوى الأيتام. المفارقات هذه قد لا توجد في مجال العلوم الاجتماعية لأنها أكثر ضابطية وانضباط لأنها تتعامل مع الوقائع. نحكيه على لفي سوسيو، ما نحكيوش على المفاهيم. لفي سوسيو هي مسائل قابلة للقياس وقابلة للملاحظة، وما هو قابل للقياس قابل للتغيير، لأنه فما نقطة انطلاق صفر ونقطة تطور قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. نقولوا سكي ميزورابل اي ترانسفورمابل بار ديفينيسيون. هذو أي أي أي اختصاص يدخل تحت هذا العنوان، يعني للأشياء القابلة للقياس والقابلة للملاحظة، هو علوم اجتماعية بالضرورة. ورسالة العلوم الاجتماعية بالضرورة هي أيضا تغيير الواقع الاجتماعي، الجواب الإجابة على تحديات وعلى مشكلات، في حين أن العلوم الإنسانية تجيب على أسئلة، وهذا هو الفرق.
3: واضح واضح. وأنت هزيتنا الترابط أو التقاطع أو التشابك بين العلوم الاجتماعية بالمفهوم اللي نعرفه وبين العلوم الاقتصادية، وكأنه كنت نسأل فيك كأنه معناها حاجة بديهية فما تشابك بين العلوم الاقتصادية والاجتماعية، لأنه يبدو أنه لا مسألة معمقة أكثر. به السؤال الآن، من حيث التجديد هذا التقرير أو هذه الدراسة، أنا استضفت هذا الموسم الثالث في هذا البرنامج برنامج توينسا عديد من أساتذة العلوم الاجتماع، وحكينا على النشر ومشاكل البحث في الجامعات التونسية ومشاكل العزلة بين ظفرين الأساتذة اللي ما فماش الفيزيبيليتي، ما فماش المرئية متاعهم. يقول قائل هذا يحكينا فيه، وربما فما دراسات تحدثت على الموضوع هذا. أنا كي باش نقرأ ولا نكلم الناس الباحثين الطلبة باش يقرأه، ما الجديد؟ شنو الحاجة اللي باش تقول هذا جديد مقارنة بالدراسات الأخرى؟ سي علي
0: الهذا يتوجه لي أنا بعد سي عبد الوهاب.
3: أنت معاه تكمل هو.
0: الجديد هو أن قدرنا كما قال سي عبد الوهاب في توصيف العلوم الاجتماعية، قدرنا معناها دخلوا العامل القياسي في المسألة، معناها يعني مش مسألة انتباعية الناس ما تقراش ولا الناس ما تخدمش ولا، فهمتني؟ دخلنا القياس وشفنا معناها عند الباحثين بالضبط نسب معينة نتاع معناها دراية بما هو متوفر، إمكانيات، تجمعات سواء في فرق بحث أو غيرها، الآليات متاع التنظيم، كله هذا كله ولا عنا عليه فكرة، وتخلينا نخرجوا حاجة مهمة اللي كونا اليوم إذا كان باش نقدمه باش نجدوا، كيفاش نجدوا في جسم معناها منهك، في تشرذم معناها سواء معناها في العلاقات بين الفاعلين في الميدان البحث العلوم الاجتماعية أو في منظومة العلوم الاجتماعية في حد ذاته كتعليم وكبحث، وهذا هو العامل الكبير. ربما يعود المسألة التاريخية قديمة، هي مسألة كيفاش تأسيس الجامعة التونسية وشرذمتها باعتبار غياب المركبات الكبيرة، معناها فهمتني، ومسألة التوسع في تقريب معناها الخدمات الجامعية للطالب، وهذا هو معناها ننظروا نحن كنظرة اجتماعية، معناها تنظيم الدولة هكذا، ولكنتي معناها كتثقيف وكتشبيك وكمعناها نقول واحنا في الاقتصاد نقول ليزيكونومي دي شيل، اقتصاديات الحجم الثقيل، يعني لما تكون معناها عندك مركب كبير وطلبة تتناقش من جميع الاختصاصات، فذاك يغذي معناها ويعمل هكا الفيدباك تغذية العكسية باش يقوي معناها المسائل اللي لازم تطرح. فاليوم إذا كان مش ننظروا معناها
3: إذا فهمت مش نلخص ومبسط اللي هاي. يتبعوا فيه كأنه خرجنا من الدراسة هذه فما لوحة قيادة معناها قدامنا كارتوغرافية واضحة، وشنو النجم الفلسة اللي نزل عليها، شنو الفيتيس، هذا اللي فهمته.
0: أي تنجم تقول هكا معناها فهمتني، ما مش بالضرورة معناها فلسة خدت ولي المرسلة سهلة برشا،
3: بس لوحة قيادة
0: أما معناها النجم باعتبار هذا كل يكون راهين معناها العلاقة التفاعلية ما بين المؤسسة الرسمية لتعنى بالبحث وما بين الجامعات وبين الفاعلين فيه وما بين حتى خارج معناها الفاعلين المنظمات والثانك تانك هذوما وغيره، معناها كل معناها عنده قدرة باش ينجم يفيد البحث في العلوم الاجتماعية عنده دور. في المنظومة هذه.
3: واضح. نحب معناها كنت حب تطور الفكرة هذه بحق شنو المخرجات، خاطر شفت أنا فما نقاط القوة اللي خلطوا، فما نقاط القوة كما فما الشبيبة الشباب جديد الجيل البحثين، نقاط الضعف الكبار ما فماش كل فما كل هو الجيلية، فما نقاط قوة، فما التشخيص يعني متميز حتى العين. أنتم ذهول لي قدامي أكثر من 500 باحث معناها، وما بين إداريين وباحثين وطلبة وفاعلين يعني سياسيين واجتماعيين وغيرهم تطرقتوا لهم في هذا التقرير أو هذه الدراسة أو هذا البحث. فما مفهوم آخر زاد نحب نطرق له سي عبد المحفيظ، اللي هو نعرفش دوينج ريزيرش هكا، فما قلت اعتمدتوا المنهجية هذه أو المقاربة، لو كانت فهمنا هالمفهوم هذا
4: بسرعة على كلمة doing research. يعني السؤال طرح في أكثر مرة من قبل الإعلاميين بشكل خاص، ما العلاقة بين doing research و doing business؟ شعار كان متداولا في وقت من الأوقات. أنا شخصيا ربما جديان يرون بأن هناك علاقة ما، لكن شخصيا أرى أن الأمر يتعلق بمسائل مختلفة تماما. لأنه هنا نحكيه على doing research assessment، يعني تقييم البحث، والتقييم مجال التقييم هو مجال على غاية من الأهمية. عندما نقول بأنه مثلا من بين معايير التقييم اليوم هو الامباكت، الامباكت تسأل أي واحد في الجامعة التونسية يقولك الامباكت هو بمعنى سيتاسيون، بمعنى عدد التذكير بمقالاتك أيها الأستاذ المحترم. ولكن في الحقيقة الامباكت أنواع، فما الامباكت سوسيتال، الامباكت سوسيتال الأثر المجتمعي. يعني في عديد من الجامعات، معظم الدول الجامعات الدول في العالم الآن، عندما تتقدم ترشحك لما لنشر مقال ربما أو المشاركة في مؤتمر أو الانتداب، يجب عليك أن تذكر بالخدمات التي قدمتها للمجتمع وأنت كباحث. يعني هذا عنصر مهم يعني لا نجده للأسف في الجامعة التونسية. لكن للتذكير ما الذي قدمه هذا التقرير، فما ثلاث عناصر مهمة. فما عنصر التذكير بالسياق، مهم جدا أن نفهم بأن العملية البحثية هي ليست جزيرة عائمة، هي في سياق معين، في مرحلة معينة اكسترا. فالاعتبار هذا أخذ بعين يعني بشكل تحليلي جدي، وتم تطويره في خلال من خلال فصل.
3: شو معناها السياق؟ سياق دولة يعني الوطنية، ثم سياق ثورة، ثم سياق
4: السياق بالضبط. يعني كل مرحلة تولد نوع من الأدلة التحليلية والتفكيرية اللي نقولوا احنا نسميها باراديغمات. يعني هناك باراديغم تنموي بدأ منذ الاستقلال ولازال سائدا إلى اليوم، نحن نتحدث عن التنمية البشرية مدام ذكرنا أمارتيا سان، ولكن بأشكال مختلفة تماما. هذا الباراديغم عاش أزمة في الثمانينات، وظهر الباراديغم الثقافوي أو الباراديغم كولتوراليست بإيحاء من أعمال بعض الأنتروبولوجيين بما فيهم إرنست كيلنر وما شابه ذلك، الذي تم تداول أعماله بشكل واضح في مركز السراس من خلال أعمال المرحوم عبد القادر الصغل. وبعد ذلك هناك الباراديغم الذي يمكن أن نسميه بالباراديغم المتعلق بالحوكمة أو الباراديغم الديمقراطي، كل ما يتعلق بمقاومة الفساد والحوكمة الجيدة و فهذه باراديغمات أصبحت تتعايش الآن تحت سقف واحد، وهذا عنصر مهم. لكن العنصر الثاني من المخرجات هي الكارتوغرافي، يعني ضبط قائمة من المؤسسات الفاعلة في مجال البحث العلمي، إن كان ذلك مؤسسات حكومية أو مؤسسات حكومية يعني عمومية جامعية أو عمومية غير جامعية، مراكز التفكير، وهي ليست عديدة رغم أنه يعني الثينك تانك اندكس، الانترناشونال ثينك تانك اندكس يضع تونس في المرتبة الثانية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، ولكن
3: في العلوم الاجتماعية اقل تواجدا من الاختصاصات الاخرى حسب التقرير اللي شفته هنا.
4: اي يعني كما عندما نتحدث عن ثينك تانك يعني بشكل عام، يعني هو هي البحوث التطبيقية ذات المنحة المتعلق بالسياسات او بتقييم السياسات. فجانب الكارتوغرافي هذا، التحليل الكارتوغرافي مهم جدا. الجانب الثالث والأهم في اعتقادي هو يتعلق بالعمل الأمريكي أو التحليلي الميداني، اللي هو بالاستبيان. الاستبيان تم استهداف يعني عدد مهم، يعني آلاف مؤلفة من الباحثين انطلاقا من قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي، وتم اختصار هذه الآلاف المؤلفة في عينة يعني تم اختيارها، بتتكون من 480 باحث وباحثة من مختلف الاختصاصات. واعتقد بأن الأرقام التي صدرت عن هذا هذه الدراسة هي مهمة جدا، لأنها تعطينا، سيادتك ذكرت كلمة تابلو دبور، لكن تعطينا رؤية أقرب إلى الواقعية بالنسبة لواقع البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية.
3: قبل ما نمشي، أهم الفصول اللي جات في التقرير هذا كما حكيت الجيل الجديد، كما حكيت كيفاش نشوفوهم الفيزيبيليتي نتاع الاشخاص، انتم اربع محاور على الاقل قلتوا الكبيره اللي في التقرير هذا. زاد فما حاجه مهمه في هذا التقرير، انه فما نوع من الجسر بين العلوم الاقتصاديه والعلوم الاجتماعيه، واهميه التشبيك من اجل قولوا نقدموا شيء للسياسات العموميه او الفاعلين السياسيين، الفاعلين يعني الحكوميين وغيرهم، يمكن أنه يرتكزوا على قاعدة علمية صحيحة من أجل أخذ القرار. سيعلي.
0: فعلا وهذا معناه يرجعنا للبدايات، لأن البدايات كانت في مركز دراسات البحوث الاقتصادية والاجتماعية. فالدولة وقتها خاصة في مع بداية الاستقلال كان الهم متاعها اقتصادي واجتماعي بالأساس، وكانت عملية التشبيك هذه يعني خاصة عبر البناء الخطط الاقتصادية الكبرى. ففيها العامل الاقتصادي الملح، ثم فيها الجوانب والتأثيرات الاجتماعية المجرة عن تنفيذ هيك المخططات هذيك الكل. يعني من البداية كانت
3: الفكر خلينا دولة ما بعد الاستقلال فكرت في الشيء هذا، وهو سي عبد الوهاب زاد حكي عليها حتى في التقرير هذا، موجودة فقرة طويلة على الشيء هذا.
0: ثم انه معناه بداية الجامعة التونسية هي في مركز دراسات البحوث الاقتصادية والاجتماعية عبر نشأة علم الاجتماع وغيره. يعني اما مش بالضرورة انه الشيء هذا اليوم مشترك بين الناس الكل، ولا الناس الكل معناها فهمته، باعتبار معناها تفتيت هالشعب هذه عبر تعدد الاختصاصات يخلي برشا ناس تخرج، خاصة كل ما تبعد انت في الارقام، كل قد ما تبعد على العلوم الاجتماعية والتحليل الاجتماعي. ثم انه عملية التكوين، تو احنا جبدنا على مسألة الاجيال، عملية التكوين مهمة، لانه قبل كان تكوين مشترك، حتى في المواد نقراه مواد مشتركة إلى سنوات معناها قريبة. أما اليوم معناها عدد المواد في اختصاص معين كالاقتصاد شيء مهول، يخلي أنك الشعب هذيك تتفتت إلى شعب صغيرة، وفي بعض الشعب تلقى روحك لا علاقة بالاقتصاد، بل علاقة بالعمل معناها كمتصرف وعادي في مؤسسة اقتصادية عادية، بعيد برشا على الميدان تاع العلوم الاجتماعية. هذاك علاش اليوم معناها الشيء اللي بدأ في تونس ومهم برشا، العلاقة التشابكية بين الاقتصاد الاجتماعي، اليوم يلزم نحاول كيفاش نرجعوها، سواء عبر معناها تقوية العمل في المجال هذا، أو عبر معناها التفكير في السياسة التعليمية الجامعية من جديد.
3: كلامك صحيح، قبل باش ناخذ فاصل القصير، سي عبد الوهاب أنت حكيت مطولا على دولة الاستقلال ومركز سارية صغيرة، والقيل علاش تقطعت، علاش تقصت العلاقة هذه عبر التاريخ عبر المسار البحثي في تونس، علاش تو وصلنا وقلنا يلزمنا نرجع العلاقة اللي هي في البداية بدأت مع بعضها، العلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والتشبيك، وضرورة أن تكون مع بعضها من أجل دعم السياسات العمومية،
4: لأنه فقد الشيء لا يعطيه.
3: باهي ممتاز.
4: عندما متهيئش طلبة برضي الاختصاص صح. معين يؤمن بهذا الجسر، فبطبيعة الحال أنت باش تدربهم وباش تكونهم في سياق جزر عائمة اللي حكيت عليها قبيلة. الإجازة في علم الاجتماع، فقط للمعلومة، إجازة في علم الاجتماع عندما تأسست كانوا فيها دي موديول نتاع إيكونومي، أوكي،
3: هو شيء ضروري.
4: الإجازة في الاقتصاد أيضا كانوا فيها دي موديول نتاع سوسيولوجي، أوكي. فما حدث وأنه الانتقال نحو التخصص، تو دوركايم في تاريخ التربية يحكي على تطور تاريخ التربية، يقول أن التربية مرت بعصر ما يسميه عصر النحو، وثم بعد ذلك انتقلت إلى عصر الاختصاص، ويبين ديما الانتقال إلى عصر الاختصاص معناها ديما يمثل مشاكل إذا كان الناس متعالجوش. وفعلا نحن اليوم على وقع إيقاع الذكاء الاصطناعي ما عادش باش نكتفيه بعصر الاختصاص، لم يعد هناك معناتها الدفاع مستميت على الاختصاصات، لأنه العالم يتجه نحو تعدد الاختصاصات. فهذا جانب مهم جدا. يعني إذا كان أنت ما تفتحش الأبواب والنوافذ لتعدد الاختصاصات وتبني أسوار ويعني عازلة بين كل اختصاص بدعوى الدفاع عن الاختصاص، فهذا سيضر بالاقتصاد وسيضر بعلم الاجتماع وسيضر حتى بعلم النفس. يعني احنا في مجال البرمجة وتطوير البرامج، احنا في الشرق يقولوا المناهج، نحن أشد محافظة، تراوح بين المحافظة الشديدة وبين أحيانا عندما تظهر موضة معناها بضغط من البنك الدولي أو موضة دولية أو كما صار في الألم دي نقفز من أعلى السفينة وبسرعة.
3: ما تراش اللي حاجة غريبة وعجيبة انه تو انا اكتشفتها من كلامك، انه الاجازه في العلوم الاقتصاديه او العلوم الاجتماعيه ما فيهاش اقتصاد والاخرى ما فيهاش علم اجتماع، معناها الاجازه تو يقراو ما يقراوش في العلوم الاقتصاديه والعلوم الاقتصاديه ما يقراوش علم الاجتماع. طب مثلا انا في الصحافه كنا نقراو علم الاجتماع، نقراو معناها موديول علم الاجتماع.
0: الادهى والامر
3: معناها غريبه،
0: الادهى والامر انه في تكوين الاقتصادي مش ان ازحنا الجانب الاجتماعي، حتى مواد اساسيه مكونه للفكر الاقتصادي اصبحت اليوم من عندنا في جل الاختصاصات، مثلا الفكر الاقتصادي ولا تحليل الاحداث الاقتصاديه ولا مساله الهياكل الاقتصاديه، هذه كله ما عادش منعدم في بعض الاختصاصات اقتصاد صافي اللي هي موجوده بقله في بعض الكليات الكبرى، اما في المدارس نتاع التجاره ومدارس الاقتصاد من سمو لي زيكول لي غون زيكول وهذوما كلهم معناها ما عادش تقرا حتى شيء، تقرا زوز مواد في الاقتصاد معناها مستوى سنه اولى سنه ثانيه وانتهى الامر. يعني هذه مصيبه كبيره، يعني حتى مع الناس معناها نقول احنا جنجل بالمعلومات بالارقام، ولا كنت ما تعرفش البعد نتاعها، لو نجيت لا شكون ماشي على الارقام هذه. علاش نقول هنا مع سي عبد الوهاب هنا خاصه اليوم مع الضغط الرهيب نتاع الذكاء الاصطناعي، ان في حاجه اكيد لاعاده البرامج عبر شنو، عبر تعصيره في اتجاه انه الطالب يكون متكون ويتشبع معناها بادوات التحليل خاصه الفكري، على خاطر المواد الاخرى كل اللي وقع معناها التوسع فيها من بدايه الالفيه اليوم بالذكاء الاصطناعي تنجم تلم 3-4 مواد في برنامج واحد، وتستحق انك اليوم تدخل العلوم الاجتماعيه وترجع تاريخ الفكر الاقتصادي ومواد كيف هكا باش الطالب يلقى شي حل وتعلم ويناقش، نقص له معناها من عطيان الدروس لانه نجم تحصل عليها، اما اعطيه كيفاش يناقش باش يقدم
3: النقاش والتفكير المنهجي. خاطر علاش سالت باستغراب، خاطر انا كي قريت طلعت ما قريتش كامل على هذا التقرير، يعني بالنسبه لي بديهيا انه في العلوم الاجتماعيه تقرا معناها جوانب اقتصاديه والعلوم الاقتصاديه، وبديهيا انه في العلوم الاقتصاديه تقرا معناها العلم الاجتماعي لانه شيء مترابط، معناها ماركس عالم اجتماعي وحكى في الاقتصاد، يعني فيبر كيف كلها معناها تقريبا معناها مترابطه من التاريخ منذ نشأة العلوم الاجتماعيه. ذاك علاش انا ظهرت لي هذه المعلومه غريبه شويه، وان شاء الله سواء عن طريق هذا التقرير او هذه البرامج او ثم معناها كخبراء وزاره التعليم العالي تنظر الى هذه المساله وربما تدخل تغييرات على المناهج العلميه. ناخذ فاصل قصير ثم نعود باش نكمل الحديث حول تدعيم تقرير او بحث تدعيم البحث ومنظومات البحث في قطاع العلوم الاجتماعيه بتونس. فاصل ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا مع ضيوفنا أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية الأستاذ عبد الوهاب حفيظ، وأيضا أستاذ الاقتصاد الأستاذ علي عبد الله، وهو أيضا باحث بمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية. اليوم نسلط الضوء على التقرير أو البحث حول تدعيم البحث ومنظومات البحث في قطاع العلوم الاجتماعية بتونس، وحكينا على شنية العلوم التي تنضوي تحت العلوم الاجتماعية، وعلاش نحكي وعلى الصندوق الأسود بالنسبة لهذه الدراسة التي فككت واقع البحث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية بتونس، واعطت تقريبا لوحة قيادة أو خارطة الطريق لنقاط القوة ولنقاط الضعف في البحوث في تونس، وأيضا قدمت توصيات مهمة ومهمة جدا، ربما باش تكون كأني كتاب اللي يمكن إذا كان فما إرادة، نعاود نقول أن تقوم بإصلاح قطاع البحث العلمي في تونس، وليس فقط بالنسبة للعلوم الاجتماعية، البحث عامة ومنظومات البحث. لأنه سي عبد الوهاب حكيت على مفهوم منظومات، المنظومة يعني مترابطة، فما عديد الأطراف، يعني لا الأمر لا يهم فقط الباحث، الباحث وبيئته والوزارة والمخبر والإنفراستركتور البنية التحتية وغيرها من المسائل، لأنه غالبا ديما نلوموا الباحث. احنا أساتذة في تونس يقولوا عندهم نوع من الكسل البحثي، وكأنه معناها ذيك هي الحقيقة والقدر المؤلم للباحث في تونس، ولكن في حقيقة الأمر حتى لو كان هذا موجود، ولكن فما منظومة كاملة يلزم إصلاحها من أجل أن الباحث يلقى روحه في منظومة يعني تدعمه وتقر بحق الجامعة التونسية في البحوث، وخاصة في البحوث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية. من بين التوصيات، كانت تحب زادة تجاوبني، وفما رد فعل بخصوص الباحث الكسل البحثي في تونس. التوصية الأولى اللي حكيت عليها، فما ترحيب بالجيل الجديد من الباحثين، ولكن فما مخاوف، خوف من أنه الجيل القديم اللي عنده المهارات وعنده الخبرة ما خلاش للجيل معناه ما فهمش تواصل جيلي، صح التعبير صحيح هذا سي عبد الوهاب؟
1: أولا أنا أرفض فكرة أنه وجود كسل بحثي، هذا غير صحيح. الباحث التونسي سواء كان داخل تونس أو بشكل خاص، وغالبا ما ننسى ذلك في الدياسبورا يعني في الخارج هو مبدع. إشكالية أين يكمن الخلل هو خارج النطاق الباحث في حد ذاته، ويمكن أن نتحدث فيه لما لا نهاية، ولكن هناك رقمين مفتاحين. الرقم الأول هو يعني ما صدر عن الدراسة، هو متعلق بالتأنيث، والثاني متعلق بالتشبيب. 68% من مجموع الباحثين هم أقل من 45 عام، وهذا رقم له دلالة وله معنى وله نتائج أيضا على المستوى الديمغرافي وعلى المستوى العلمي وعلى مستوى التجديد البحثي. الرقم الثاني اللي هو 64% هو نسبة الباحثات، وهذا شيء مهم. بطبيعة الحال كل منظومة التعليم العالي تخضع لهذه الدينامية الجديدة، ليس فقط العلوم الاجتماعية، ولكن ميزة العلوم الاجتماعية وبخلاف الاختصاصات الأخرى يعني مثل الهندسة والتقنيات والرياضيات وما إلى ذلك وما يسمى بستام، ميزتها أن الباحثة في مجال العلوم الاجتماعية لديها حظوظ أكثر في المشاركة وفي إدارة البحوث أكثر من بقية الاختصاصات، وهذا ما نسميه فرصة مهمة يجب أن تستثمر حق استثمار. الجانب الثاني فيما يتعلق بالتشبيب، سأقول بأنه فرصة هذا مؤكد، ولكن أيضا فيه بعض من المخاطر. علاش فرصة؟ فرصة لأنه سنة الحياة، يعني التشبيب هو مؤشر قوة، مؤشر حيوية ومؤشر إبداع، ولكن في الآن نفسه إذا لم يكن هناك يعني توازن أجيالي بالتأكيد فإن ذلك سيؤثر في النوعية وسيؤثر في جودة البحث، وأعتقد أنه إلى حد ما هذا ما نحن بصدد معايشته بشكل واضح.
0: حكيت على المخاوف، وكأنه معنى الجيل الجديد من الشباب والكمية متاع البحوث اللي زادت، عبرت على مخاوفكم، يعني ما نعرفش علاش معنى الجيل الجديد يمكن فما سهولة في التعاطي مع البحث، وعلاش بالضبط؟
1: يعني أي شيء يفتقد إلى التوازن يكون مصدر مخاوف، يعني السينيور هذوما أو كبار الباحثين أو الأساتذة الذين يغادرون المهن نحو التقاعد أو في اتجاه يعني جامعات أجنبية، بطبيعة الحال هم بشكل ما يحدثون فراغا يعني غير قابل للملء، على الأقل على المستوى على المدى المنظور، وهذا بطبيعة الحال يؤثر في مستوى الجودة.
0: سعلي توافق أنت الحكاية هذه. أنا فما العديد من أساتذة علماء الاجتماع والعلوم الاقتصادية من الشباب، وهم يقولوا في نفس الحكاية، يقولوا لا احنا رانا خدمنا خير من القدم ونجم نعطيه خير من القدم، وعنا منهجية عمل احسن وتقنيات احسن ونهبطوا للميدان اكثر. يعني ما نعرفش، كأنه النقطة هذه بالذات فيها حديث وفيها نقاش.
2: صحيح،
0: عرفش نرجع لك.
2: صحيح، ربما الحكم تاعهم يعتمد على مقاييس كمية، لأنه نسبة المنشورات والمشاركات بكل أكثر من الجيل القديم باعتبار معناه الوضعية جديدة، توفر المعلومات السهولة غير بكله. إلا أنه باش الوجود الشباب هذا بكله هو ستان بوتنسيال نقوله واحنا فيه. أما عنده تاريخ وظروف، ورغم بكر إحنا حكينا على السياسة بتاع التوسع الجغرافي للتعليم العالي، راهو خطة 96-2005 اللي مشات في معناها أحداث وحدات معناها متاع وحدات بحثية ومخابر وغيره، فهمتني، وتوسع معناها فما كنرجع 20 سنة التالي عديد مؤسسات جامعية غير موجودة في داخل الجمهورية. هذاك تولد عليه شنو؟ حركة متاع انتداب قوية، اللي الحركة انتداب اليوم معطلة. أك علاش أنا الجيل متاع 45 سنة كي تنحلو 15-20 سنة تلقاه في الوقت هذاك متاعه اللي هو مش يدخل معناها أسيستان ويواصل في الجيل هذاك. اليوم راني نحكي واحنا على الشيء اللي صار، راهو اللي جاي ماهوش هو بيدو، هو مش نلقاوه مدة أخرى. باقينا في الفيمينيزاسيون مثلا، الفيمينيزاسيون ظاهرة، راهو كي أنا بالنسبة كي نخزر الفيمينيزاسيون توا سواء في المنظومة البنكية البرة ولا في المنظومة الجامعية ولا غيره، راهو هو المثال المطابق لك تسرب المدرسة نلقاو عند الصغار بالضبط. لأنه اليوم فهمتي فما بعض أقسام جامعية تلقاها ما فيها حتى طالب.
0: صحيح،
2: فهمتني، أنا نوصل نقري معناه ساعات نفدلك معناه في القسم ونقول بالله هاك العصفور نادر حفظرنا عليه، تلقى كلاس كامل تاع 25 فيه طالب واحد، هذوم كلهم مش بعد ذلك مش تعمل انت مناظرات وكل شيء، باش يدخلوا هما وباش يتقدموا وباش يوصلوا. يعني فما حركه ديناميكيه كبيره برشا في المجتمع، عندها جذورها وعندها واحد. يقعد لهنا على شنو تولي معناها راو بوتنسيال خاطر البروز نتاعهم هذا كان مصاحب لتفتت المسارات والاختصاصات بلغه معناها انا اصلي فلاح، بلغه نقولوا كل واحد عنده القلم نتاعو، كل فلاح شد قلم مثل كذا. هو تلقاه اليوم الطالب يوصل حتى الجامعي ويشد اختصاص من هو من سنة أولى. تصور أنت معناها كما نقول احنا تسويق، شعبة تسويق ماركتينج، اللي هي تتطلب معناها تو في أمريكا في غيرها معناها تحريك معناها قواعد بيانية كبيرة برشا. ما يدخلوا لها معناها كان طلبة قويين في المعلوماتية والرياضيات وغيرها. احنا لهنا احنا في تونس نحلوا من السنة أولى ماركتينج،
0: نعملوا ماركتينج ومن بعد
2: معناها وقت لي شنو. إذا كان أنت عندك خروج متاع أساتذة كبار وعندك بروز متاع شباب، ولا كنت كل واحد تقلمه حاجة. المشكلة كبيرة هي كالتشبيك وكالتأطير، وهذا كله هو اللي باش يغيب على الفكر.
0: وخاصة كما حكى عليه سي عبد الوهاب اللي هو تو نحكيو على الذكاء الاصطناعي، ربما هذا الكل ما عادش نلقاوها، معناها فقط برمجه ولا برمجيه صغيره تنجم تعمل كل شيء. النقطه الثانيه كان تحب تعلق،
1: جست تحب نرجع للنقطه المتعلق بالتشبيب. المشكل ماهوش احكام قيمه، راهو المشكل انه يتعلق بالقدره على التاطير. يعني ضعف العدد ما يسمى بالكور عنده تأثير في مستوى التأطير، ولذلك نتحدث عن تأثير في مستوى الجودة. يعني دراسة أثبتت أنه معدل تأطير لسينيور للباحثين صحيح تلقاه معدل بين 4-4.5 أو شيء من القبيل، ولكن هناك حالات من نجد من بين الأساتذة من يؤطر 15 وتروح الدكتوراه، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر في النوعية، سيؤثر بدون شك في الجودة.
0: صحيح صحيح، أنا معك 100% في المسألة هذه. به النقطة الثانية، خاطر ما زلت يمكن عنا 7 دقائق ونحب نجيب نحكي على أكثر من نقطة في هذا التقرير والبحث اللي هو كبير. قلت زادة منظومة البحث العلمي هي في البحث عن سميتوها أنتم ليزيبيليتي، معناها مقروئية، باش الناس تنجم تقرأها وتلقاها موجودة والناس كل تعرف الباحثين وتعرف الأساتذة. يعني من الإشكال شنو بالضبط؟ خاطر انا نجم نقول لك مثلا انا باش نتحصل على استاذ علم الاجتماع باش يحكي على بحث ولا يحكي على اي تجربه ما صعيبه برشا. انا الصعب بتاعي مش مني انا كاعلام، ما للاستاذ باش نجيب معناه بالتجربه.
1: وفعلا فما اشكال كبير في ما يتعلق بالفيزيبيليتي، وربما يعني علم الاجتماع محظوظ بانه يكون صحفي ومحترف إعلام يكون باحث اجتماعي في نفس الوقت، هذا لا شك فيه. ولكن جزء من مشكلة الفيزيبيليتي تتعلق بربما بقلة المجهود في التعريف بما نقوم به. يعني نعطيك حالة،
0: شكون يتحمس وليه، الإعلام أو الباحث أو الأستاذ؟ هذا سؤالي من المنطق الأساسي.
1: هي مسؤولية مشتركة، لأنه الإعلامي يعني يبحث عن السبق الصحفي، الباحث يبحث بين قوسين عن الحقيقة الموضوعية المثبتة علميا والمقيمة من قبل النظراء.
0: ميسيرش نقصك شوية، السبق الصحفي مش في نوعية البرامج النخبوية أو الثقافية، السبق الصحفي اللي عنده الإطار بتاعه.
1: أنا سؤال هذا يمتعك يلخص لب المشكل الأساسي، هو كيف نبسط المعلومة في مجال العلوم الاجتماعية لأي من الناس، يعني للناس بكل بساطة. نحكيه على
0: للتوانسة كما اللي نحكيه احنا
1: نحكيه بالضبط. بالضبط، انت سي إيهاب، انت اسمك وسيط، ميدياتور ان سيونس سوسيال، يعني انت تبسط في مفهوم وتشرح فيه للرأي العام، وهي القطيعة بين الرأي العام وبين العلوم الاجتماعية هي مربط الفرس. علاش؟ لانه الرأي العام يرى في حامل خطاب العلوم الاجتماعية بصفته خبير، وانت تعرف صورة الخبراء في الرأي العام، خبراء، ما هم إلا خبراء في النهاية، يعني فما نقص من المصداقية، فما خطاب تقني تقنوي جاف يصعب عن الفهم، وبالتالي خلي كل شيء في مكانه. واحتلت البودكاست والانترنت والشبكات الاجتماعية مواقع الأرض والناس كل، وما نشهده اليوم وما نشاهده اليوم في مستوى وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي هو نوع من العلم البديل، ولكنه في الحقيقة غير علم، لأنه غير مقيم من قبل النظراء. يعني مش كما قال علمي يقع تقييمه، يمكن تعمل بودكاست ويمكن أن تحدث عن أزمة النمو الاقتصادي بأي طريقة ولا أحد يراقبك ولا حسيب، وهذه قضية أخرى. كيف يمكن للباحث اليوم في عصر الشبكات الاجتماعية أن يتواضع وأن يتعلم لغة المعيش اليومي وأن يسهل يحول البحث إلى خطاب؟ هذا تحدي.
0: أزمة ثقة، يعني اللي فهمته أزمة ثقة بين الباحث وبين الإعلام وبين ربما المتلقي، وتداخل أدوار، خطر كرونيكور وعن خبير إكسبير وعن برشا مشاكل حقيقة في الإعلام اللي تخلي الناس على الأقل المتابعين الناس كل فرد شكار. إيه الأستاذ عنده 500,000 بحث ما نعرفش فانا جاي مع كما الخبير أو الكرونيكور اللي جاي يعطي يبيع في كلمتين. به في دقيقتين بعضكم الزوز باش ننجز على حاجة اللي هي التأثير في السياسات العمومية واللي هو لب ربما البحث هذي. نبدأ معك سي علي وبعد نكمل معك في دقيقة ونص سي عبد الوهاب. التأثير على السياسات العمومية خاصة وأنه مجال بحثكم العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية اللي هي لب السياسات العمومية.
2: فضلت يا سعدي. تأثير السؤال هذا صعيب الإجابة عليه، لأنه صعيب قياس الأثر، مش بالضرورة أنه ما ثماش أثر معناه ما ثماش اطلاع، لأنه العديد من التقارير وإحنا في اتصال مع بعض الإدارات توصلهم بعض التقارير، لأنه التقارير هذيك تكون هي معناها فيدال، تعطي صورة معناها أمينة لمواقع معناها فيك التقرير هذاك، هذيك مسألة أخرى. وكيفاش يوصلك التقرير باش يتنفذ ونشوف اثاره، هذا معناه صعب. المهم هو فك الدين مكيز ديما تكون موجوده.
0: المهم هو من البحث هذا انه على الاقل الموجهه ليش هذه؟ الموجهه راهو فما بحوث في العلوم الاقتصاديه، بحوث في العلوم الاجتماعيه، الفاعلين في السياسات العموميه انظروا لهم.
2: ولذلك وقع تشريك لدار العام البحث العلمي في المشروع
0: جداً. في 30 ثانيه سي عبد الوهاب، خاطر هكا وما عادش عندنا وقت.
1: هي مساله مرتبطه باختيار الحقيقه. لاحظنا انه معظم الاختصاصات التي تقول او يقولون لنا باننا نؤثر بطريقه ما، وان تقاريرنا يتم متابعتهم من قبل اما اصحاب قرار او نواب او ما الى ذلك، هم من اختصاص الاقتصاد والتصرف، يعني بخلاف بقيه الاختصاصات الاخرى. وبطبيعه الحال هذا ينطبق على الى حد ما على بعض الاختصاصات في بالنسبة للقانون. ولكن السبب من وراء كل ذلك هو أنه عدم تداول هذه المخرجات، وعدم وجود بلاتفورم
0: منصة، وعدم وجود هالوسيط اللي تحكي عليه أنت باش يوصل المفاهيم وهالتقارير هذه للفاعلين، يعني الفاعلين السياسيين الاقتصاديين اللي
1: لتوفير ما كتب حتى لا يبقى في المدارس وحتى لا يبقى في المكتبات.
0: الأستاذ عبد المحفيظ، أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية، شكرا لك. وأستاذ الاقتصاد الأستاذ علي عبد الله، وهو أيضا باحث بمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية، شكرا على تلبية الدعوة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا الأربعاء الجاي في نفس التوقيت. إلى اللقاء. توينسا توينسا توينسا توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش. تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: فيلوسوفيا.
3: penser c'est se consacrer à une idée qui un jour deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
4: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية، وتحديدا في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث مرة كل أسبوع، والذي تطرح فيه القضايا الفلسفية الكبرى. لما نتحدث عن قضايا فلسفية نتحدث عن قضايا كونية، وكذلك عن قضايا عربية تونسية وغيرها. وسنتقدم في هذا الأسبوع بتجربة لأول مرة في الحقيقة أقوم بها، ألا وهي تقديم فيلسوف تونسي ليس معروفا كفيلسوف، عرف أساسا كرجل سياسة وكرجل مناضل وكرجل تحرير وطني، ألا وهو الأستاذ علي البلهوان، علال البلهوان كما يحلو للبعض أن يقول. أريد قبل كل شيء، قبل أن ندخل في صلب البرنامج، أن أذكر أن هذا البرنامج هو كما قلنا فلسفي محض، لكنه يفتح أفاقا أخرى إلى مجالات علمية وأدبية وثقافية وحضارية أخرى، ويريد بهذا الانفتاح أن يجعل من الفلسفة لا توجد في مقر واحد، بل توجد في مقرات معرفية مختلفة. هذا هو هدفها. هدفها كذلك أن تترك للتساؤل الفلسفي مضمونه، وأن تترك للتفلسفي خصوصيتها، وهذا هو الهدف الأول، وتجعل من الفلسفة شيئا متاحا للعموم، حتى ولو أنها منذ البدء، منذ أرسطو، منذ سقراط، هي متوجهة أساسا إلى الحياة اليومية وإلى العموم. أردت أن أستضيف في هذه الحلقة زميلة عزيزة وصديقة عرفتها منذ سنين، وهي الأستاذة شريفة لخوة. الأستاذة شريفة لخوة هي أستاذة في جامعة كرتاج، أستاذة باحثة في جامعة كرتاج، وهي زيادة على ذلك هي من أقارب أو من سلالة علي البلهوان، فوجودها معنا هو له بعدين. أولا أنها مهتمة بالحياة السياسية والحياة الثقافية والفلسفية لعلي بلهوان، ثم أنها تختزن ذاكرة علي بلهوان لأنها تحس بوجوده بالفعل كرجل فلسفة وكرجل سياسة، ثم ثانيا لأنها زميلة تهتم بالشأن الثقافي وتهتم بجزء مهم في الشأن الثقافي، ألا وهو استغلال الثقافة التونسية والمخزون الثقافي التونسي من أجل تطوير نموذج ثقافي ونموذج لما لا سياحي في هذا الأمر. سيكون الحوار أصلا سجالا بيني وبين الأستاذة. أعرف جيدا وذكرتني بذلك أنها لم تأتي من مجال الفلسفة، لكن وجودها يعني أن الفلسفة ستدخل في حوار مع إنسان، مع شخص، مع أستاذ، مع جامعي من خارج مجال هذه الفلسفة، وهكذا تكون التجربة، تجربة انفتاح الفلسفة على مضامين أخرى، وانفتاح هذه المضامين وهذه الأبعاد الأخرى على الفلسفة يكون التجربة الخالصة لهذا البرنامج. فمرحبا بك أستاذة شريفة لخوة في هذا البرنامج، وأنا سعيد جدا بوجودك معنا لنتباحث في أمر يهمك بالفعل، ألا وهو أمر فكر وتجربة، تجربة علالة بلهوان.
5: شكرا. شكرا سيدي الكريم، شكرا أستاذي هشام مسعودي على هذه الدعوة. والله نحس بفخر كبير بوجودي ليتحدث عن هذه الشخصية العظيمة علي بلهوان. الفخر متاعي فات هو ماهوش نتيجة أني حفيظت خوه فقط، بل لأني أشارك في إحياء ذكرى، في إحياء ذكرى لشخصية من شخصياتنا الوطنية العديدة، وبالأخص شخصية اتسمت بنضالها، اتسمت بفكرها الفلسفي. شخصية عنا ما نحكي عليها. نظن أنه ما هيش صدفة أنه علي بلهوان إلى يومنا هذا موجود في شوارعنا، موجود في حلقاتنا الأدبية الثقافية. هناك نادي ثقافي باسم علي بلهوان موجود في تونس العاصمة، لكن ليس فقط في تونس بل أيضا في العديد من المدن. يعني ما هيش صدفة أن يكون هذا الشخص محبوب ومحترم من العديد من التونسيين، فلما لا، فهذا يعطينا أكثر شجاعة وأكثر قدرة لإحياء ذكراه وللتحدث عليه كشخصية وطنية وكشخصية فلسفية وفكرية.
4: شكرا، شكرا جزيلا.
5: وشكرا للإذاعة الثقافية اللي اتاحتنا هذه الفرصة.
4: شكرا جزيلا. أنا بالفعل أردت أن أخصص حصتين، حصة هذا الأسبوع وحصة الأسبوع المقبل، لشخصية علي بلهوان وأساسا لإرثه الفلسفي. وأشكرك أنت بالفعل لأنك كنت استدعيتني أو عزمتني الأسبوع الفارط لندوة نظمت أساسا داخل المدينة العربية وداخل بيت علي بلهوان نفسه، وكنت من المتحدثين الرئيسيين حول تجربته مع الأستاذ المؤرخ
5: عبد الجليل
4: بوغرة، وقدمنا مداخلات وكان النقاش ثري وكذا. وسعدت بالفعل أنني تعرفت على ذلك المكان الساحر، ذلك المكان الجميل الذي كما قلت جماله يكمن في أنه نشتم فيه عبق التاريخ وعبق التجربة الثرية التي هي تجربة علي بلهوان. فكان ذلك هو البيت الذي ولد فيه والبيت الذي توفي فيه، ونحن عشنا في صلب هذا البيت تجربة فكرية. وأنا بالفعل من صميم القلب أشكرك على هذه الدعوة، لأنني لم أكن أنتظرها، وكانت فاصلا في فهمي أولا لحياة علي بلهوان ولفضاء علي بلهوان ولتجربتي. فهل لك أستاذة أن تذكرين بهذا الموعد الذي قمنا به، قمت به ونظمته؟ ما هو مغزاه؟ ما هي، والآن وقد تم هذا الحدث وهو موثق، ما هي التجربة أو ما هي النتائج التي حصلت من وراء هذه التجربة؟
5: شكرا، شكرا أستاذي. هي صحيح المشروع هذا، مشروع هذه الأمسية الفكرية كان مشروع يخطر في بالي وفي بال العديد من أعضاء العائلة، منها خالي بالأساس، أي حفيد أخ علي بلهوان، من 3 سنوات على الأقل. وكنت أتذكر أستاذ هشام تحدثنا على هذه الأمسية وقلنا نحاول ننظموها في أقرب وقت، ثم جاتني هكا كيما نقولوا الضغوطات من العائلة، قالوا لي لازم ننظموها السنة. وكان تنظيمها يوم السبت 16 ماي بحضور الأساتذة الأفاضل سي عبد الجليل بوغرة أستاذ التاريخ والأستاذ هشام مسعودي. احنا من الأول مشينا في منهج ممكن أن نتحدث أكثر على تاريخ علي بلهوان، ثم وبقراءة بعض الكتب على علي بلهوان وكتبه هو، وإحنا نطرق بعد لواحد من كتاباته، قلت علي بلهوان هو فيلسوف، فلازم يكون معنا فيلسوف ولازم يكون معنا أستاذ في الفلسفة. وبهذه الطريقة يعني قدمنا دعوة للأستاذ عبد الجليل ولكنتي شخصيا ولبيت الدعوة يعطيكم الصحة، وكانت أمسية فكرية حلوة يسر في بيت علي بلهوان، في البيت الذي عرف فيه صرخته الأولى كما يقولوا، في البيت اللي نشأ فيه، في البيت اللي تكون فيه في طفولته، اللي أعرف فيه العديد من القيم العائلية الاجتماعية السياسية بالطبيعة في بيت اللي رأت العديد من الزعماء يدخلوا له يخرجوا منه مثل الزعيم حبيب بورقيبة مثلا اللي كان ديما يجي للبيت هذاك. يعني البيت هذاك بيت علم صحيح لأنه العديد من اللي تولدوا فيه وعاشوا فيه يعني عندهم إرث علمي يا أما في القانون وإلا في الفلسفة إلى آخره. وبعدين هو بيت سياسي بما أنه العديد من شخصيات الحزب الحر الدستوري كانوا يمشوا للبيت هذايا ويقوموا ببعض الاجتماعات مع علي بلهوان وإلا مع غيره في هذا البيت. فملي احنا صغار لما حالة نراو في التصويرة متاع علي بلهوان ونراو في اسم علي بلهوان في الشوارع التونسية وحسين أننا ننتمي إلى فضاء غني بالآثار التاريخية والثقافية أيضا. والحمد لله عام سنة 2000 قررت العائلة أن تجعل من هذا الفضاء فضاء عام بما أنه أصبح إقامة ريزيدونس دو شارم يسميها بالفرنسية إقامة للزوار وللسياح يجوا فيها باش يعديوا بيان سور بعض الأيامات وبعض الليالي لكن أيضا ممكن باش يسمعوا فيها شوية طرب لكن أيضا باش يسمعوا فيها العديد من الأحاديث الثقافية وممكن سياسية كما عملنا نهار السبت 16 مي. فكانت أمسية حلوة ياسر كما حكينا سي هشام إن شاء الله نعودوها نكرروها ممكن في فضاء أكبر في إطار أكثر علمي عنده أكثر علاقة بالفلسفة اللي هي تكوينه الأساسي. ولما لا العديد من المرات نجم نتحدث على أثاره السياسية.
4: شكرا جزيلا أستاذة. أريد أن أذكر المستمع أن الأستاذ الزعيم علي بلهوان هو أولا وقبل كل شيء هو درس دراسة مزدوجة دراسة زيتونية وكذلك في نفس الوقت دراسة منفتحة كان تلميذا في الصديقية ثم بعد ذلك تحول كما جل أبناء نخبة تونس في ذلك الوقت ودرس الفلسفة في باريس من سنة 30 إلى سنة 35 ثم عاد إلى تونس كأستاذ للفلسفة ولكنه لم يبقى كثيرا إذ أن نضالاته منعته من مواصلة تدريس الفلسفة فسجن وتعرض إلى تعذيب من المستعمر الفرنسي وخاض تجربة سياسية غنية عن التعريف. فهو إذن زيادة على أنه مناضل سياسي وساهم في حركة التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي فهو أستاذ فلسفة. أردت في المداخلة التي قمت بها المرة الفارطة وفي هذه الحصة أردت أن نذكر أساسا بالأسس الفلسفية لفكره وأن نرى إلى أي مدى هذه الأسس الفلسفية هي تصمد فعليا أمام التساؤل الفلسفي المحض. فلهذا أردت أن أخصص هذا البرنامج الأول. فالسؤال الأول الذي يطرح لو سمحت نحن نتجاذب أطراف الحديث هو
5: ما هي الأسس
4: الفلسفية. فأريد بما أنني قرأت هذا الكتاب كتابه المعروف ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي قرأت هذا الكتاب عن عجل لأنه كان مفروض أن أتحدث عن هذا الكتاب في الندوة التي قمت بها. فأردت أن أستمد النقاط الأساسية أو الأسس التي بني عليها هذا الفكر. هذا الكتاب كما قلت اسمه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي. أنا أول ما استدرجني في هذا الكتاب هو عنوانه الذي بالفعل أستاذ الشريفة بالفعل يحيرني، لأنني أنا تربيت في جامع وضع جامعي فلسفي مختلف عن هذا. كنا نعتبر أن الغزالي هو انحدار التفكير، أن الغزالي لا علاقة له بالتفكير، بل هو إنسان متزمت، بل هو أنه لا يستحق أصلا أن يذكر في تاريخ الفلسفة. لما قرأت هذا العنوان استغربت بادئ ذي بادئ، قلت كيف أن علي بلهوان ذلك العقلاني ذلك المستنير كذا يعتبر فكر الغزالي ثورة داخل الفكر؟ فاصطدمت وقلت سأواصل قراءة هذا الكتاب، عساي أن أجد داخل هذا الكتاب نوع آخر أو قراءة أخرى ترجعنا إلى لب فكر الغزالي. فانطلقت هذه التجربة. فأن نعتبر فكر الغزالي لا انحطاطا بل هو ثورة في الفكر، هذا اعتبرته شيئا حميدا، واعتبرته جذب أو أخذ أو فك أسر الفكر الغزالي وجعله ثورة في الفكر، لا فكرا متحنتا ولا متزمتا. هذا الشيء الأول، يعني أن هذا الكتاب يقترح قراءة لفكر الغزالي كأنما فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر، وهذا ما زلنا لم نتعرض إلى داخل الكتاب. ثم ثانيا أو ثورة الفكر أو وهذا هو المغزى السحر في اختيار العنوان، مشكلة المعرفة، لم يقل نظرية المعرفة عند الغزالي بل قال مشكلة المعرفة، وكأنما المعرفة عند الغزالي ليست نظرية هكذا وضعها ثم مر إلى نظريات أخرى في الفن أو الدين أو الإلهيات أو غير ذلك، بل هو اعتبر أن المعرفة هي مشكلة. وعلاقة الثورة بالإشكال هو علاقة متواصلة. فالعنوان نفسه أثار في حيرة، وقلت أن في هذا الكتاب ممكن أن نجد إشكالية هي إشكالية المعرفة، هل هناك معرفة واحدة أم هناك ضروب متعددة للمعرفة، وكيف نمر من معرفة علمية إلى معرفة من نوع آخر ميتافيزيقية وأخرى. فذهبت رويدا رويدا من ذلك العنوان إلى داخل ذلك العنوان. استفسرت يوم وجودي داخل هذه الندوة، استفسرت متى نشر هذا الكتاب، متى نشر. في الحقيقة النسخة التي مديتني بها لا يوجد فيها عنوان، لا يوجد فيها
5: تاريخا
4: لنشر هذا الكتاب، موجود مطبعة الإرادة فحسب، موجود الطابعة وموجود تأليف الأستاذ علي بلهوان. تساءلت حول هذا الموضوع، فقيل لي أن هذا الكتاب هو مجموعة مقالات كتبها علي بلهوان على فترات مختلفة ونشرتها منشورات الباحث، هي كالمجلة العلمية نشرتها بطريقة مسترسلة، فهو كتاب لكنه متكون من العديد من الفصول التي نشرتها منشورات المباحث، يعني أنه كتاب استرسل مثل تجربة فكرية تحاور فيها الأستاذ الفيلسوف علي بلهوان مع الغزالي. فهو ليس كتابا وضع مرة واحدة بل هو سلسلة متواصلة من التفكير، وهذا شيء حميد. هذا ما زلنا في العنوان. ما رأيك في هذا الجو المختلف؟ يعني ليس لدينا نظرية في المعرفة، وأن الفكرة لا يمكن أن يكون فكرا إلا متى كان في سيرورة في ثورة في مخاض متواصل.
5: والله يعني نكتشف تيك صحة سيد أستاذي الكريم. صحيح أني مايش من يعني من اختصاصي الفلسفة، لكن شكون ما يحبش الفلسفة؟ يعني صحيح كنت من عشاق الفلسفة، ولتوا ديما نحب نقرأ نصوص فلسفية، لكن واحد يتعلم كي يسمع أستاذ فلسفة. صحيح أنه الأو هذيك الموجودة بين عنوانين يعني فيها مغزى تصور، فيها مغزى. يعني أنه علي بلهوان في الأخير ما عرفش هل يخلي العنوان الأول اللي هي نتاج الثورة، ثورة الفكر، أو العنوان الثاني اللي هي تولي إشكالية، مشكلة المعرفة عند الغزالي. يعني ديجا هو هو ديجا بدأ عنوانه بالفلسفة، بما أنه استعمل مصطلحين اثنين اللي هي الثورة والإشكالية. بعدين تقول لي هو الكتاب فيه العديد من الكتابات وفات العديد،
4: معناه هو تجربة دامت لمدة سنين، يعني ولا. ليس كتابا كما نعمل نكتب نحن الآن كتب للترقية في التعليم العالي أو لكذا، كتاب نضعه هكذا ونقول خلاص انتهى. هو كتاب يعكس أن أن أن أن الأستاذ علي بلهوان المرحوم علي بلهوان كان في حوار مسترسل، وهذا الحوار المسترسل يعني مخاض أكثر منه نظرية أو أكثر منه شيئا وضع هكذا وتركه. هو في حوار متواصل.
5: هو الطريقة ذي تذكرني في أنموذج الأطروحات القديمة اللي هي الأطروحات القديمة كانت قبل مجموعة من لي بابي سيونتيفيك، معناها الورقات العلمية تنجم تعمل منها أطروحة. وكأنه قدم لنا أطروحة على محالة علي بلهوان اللي هي دامت ما نعرفوش قدام من سنة، بما أنك تقول لي تاريخ الطبع ما نعرفوهش، لكن ممكن هذا يهزنا أن نزيد ونستفسر أكثر على تاريخ هذا الكتاب في نلموم. أنا كيف علي بلهوان كتب هذا الكتاب؟
4: هناك بعض الأصدقاء يقولون لي أن هذا الكتاب هو كما قلت مجموعة من المقالات، ويقولون كذلك أن الكتاب الذي بحثت عنه في الكثير من الأماكن لكنني لم أجده، يقولون لي أن مجمع لطرش تبع منه، طبع أخيرا من 20 سنة وكذا، مجمع لطرش طبع منه نسخة لكنني لم أجدها. فممكن هذه دعوة إلى المؤسسات الجامعية تعيد نشر هذا الكتاب وتعرف صحيح. بهذا الكتاب من جديد صحيح. وأن تجعل منه كما جعلنا من كتاب محمود المسعدي السد في برنامج الأدب في البكالوريا، يعني ممكن نجعل أن نختار بعض النصوص من هذا في برنامج الفلسفة. لماذا فلسفتنا هي دائما فلسفة ديكارت وسبينوزا وأفلاطون، وننسى أن لنا، وسأحاول أن أبين في هذين في هاتين الحصتين أحاول أن أبين مدى عمق هذا الكتاب ومدى انتماء تساؤله إلى التساؤل الفلسفي الأصيل.
5: وهنايا جينا السؤال، يعني في الأخير فيما تتمثل مساهمته في الفلسفة التونسية بصفة خاصة، ممكن العربية بصفة عامة؟ أستاذي الكريم،
4: هذا سؤال جميل وسؤال ما حيرني لمدة طويلة، لأنه في بعض الأحيان وفي جل الأحيان لما نتساءل هل هناك فلسفة تونسية، معظم أو جل الأساتذة لا يعتبرون بوجود فكر فلسفي تونسي محض، فهو يا إما ينتمي إلى الفكر الإسلامي أو ينتمي إلى الفكر العربي أو لا وجود له أصلا، لا وجود له أصلا. لكن بقراءة بعض هذه النصوص نرى أن بالفعل هناك ما يمكن أن يسمى المخاض الأول لبروز فلسفة إسلامية، بالرغم أنني أعتقد، وهنا بكل تواضع أريد أن أقول أن هذا المخاض وقع قصفه منذ الوهلة الأولى، يعني لم نجد هناك قراء آخرين واصلوا هذا العمل الذي انطلق فيه انطلق به علي بلهوان. فلذلك يمكن أن نقول أن هذا المخاض الآن وجب على المفكرين التونسيين والفلاسفة التونسيين أن يعودوا وإعادة إحياء، عودة وتأويل جديد لفكر الغزالي ولفكر علي بلهوان انطلاقا من هذه التجربة. فقبل أن ندخل أن نخوض في في في في في أعماق هذا الكتاب وفي عوار هذا الكتاب والعودة إلى السؤال هل هناك فلسفة تونسية، ومتى، إلى أي مدى ساهم علي بلهوان بكتابه هذا في إرساء الأسس الأولى للفلسفة التونسية، لو تسمح يا أستاذة أن نأخذ فاصلا غنائيا صغيرا لنريح به عن أنفسنا ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعي برنامج فيلوسوفيا. نعود بعد هذا الفاصل الغنائي لنواصل الحديث حول المساهمة الأصيلة التي قام بها أستاذ الفلسفة والفيلسوف علي بلهوان. كانت قد سألت الأستاذة شريفة الأخوة إلى أي مدى يمكن اعتبار علي بلهوان مساهما في الفلسفة التونسية، وكنت قد أجبت عن هذا الأمر، قلت أن التساؤل حول وجود أو عدم وجود فلسفة تونسية هو تساؤل مستمر. أعرف أن أستاذي فتح التريكي والأستاذ محمد محجوب يدافعون على

0: أنا من الآن منذ قراءة هذا الكتاب أعتقد بالفعل أن كان هنالك ضرب من ضروب ما التميز للفلسفة التونسية، على الأقل من خلال قراءتي لهذا الكتاب. قبل أن نخوض في خضم فصول هذا الكتاب، أردت أن أقرأ الجملة الأولى من هذا الكتاب، والتي يقول فيها الأستاذ علاء بلهوان: حياة أبي حامد الغزالي الفكرية، يعني ما يهمه في الأمر هي حياته الفكرية، تعد مرحلة من مراحل العقل البشري. فأعتبر هذه الجمل، أنا تغريني كثيرا هذه الجمل، لأن فيها يقول أن لا حياة شخصية لأبي حامد الغزالي، الذي يهمنا في هذا هو حياته الفكرية. وأنا أذكر المثال الذي قاله أرسطو لما سئل عن أفلاطون، قالوا له: هل ما تحبذ الفيلسوف أم أستاذك أفلاطون؟ قال: أستاذي أفلاطون له كل المودة، لكن ما يهمني هو حياته الفكرية. يعني أن هنا علي بلهوان صار داخل هذا المسار، يقول أن ما يهمنا ليست التجربة أو الحياة الشخصية للغزالي، بل هي حياته الفكرية. ويعتبر منذ الجملة الأولى، وهنا الأطروحة الأساسية التي سيحاول تفصيلها داخل الكتاب، أنه يعتبر أن المسيرة الفكرية أو الحياة الفكرية لأبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل ماذا؟ من مراحل العقل البشري. يعني لهؤلاء الذين يقولون أن تجربة الغزالي هي تجربة ضد العقل، أو أن تجربة الغزالي هي تجربة استسلام وانحدار وانتحار للعقل، هنا على بلهوان في جملة بسيطة من الجمل المؤسسة لفكره يقول لنا أن حياة أبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل الفكر البشري. فأعتبر أن في هذه الجملة توجد أطروحة كاملة، أطروحة كاملة لا ترمي بتفكير أبو حامد الغزالي على جانبا، بل تجعلها وتدخلها وتحتويها داخل المسيرة الكبرى للعقل البشري. فهذا هو الأساس. كيف ترين ذلك أستاذ؟ أننا بالفعل لما نقرأ كتابا أو لما نقرأ متفلسفين أو نقرأ أدباء، نؤول أعمالهم على أساس حياتهم الشخصية. في هذا المجال علي بلهوان يقول: لا تهمنا حياته الشخصية. في أي كتاب، عمل فلسفي أدبي أو غيره، يقول علي بلهوان أن ما يهمنا في الغزالي هي أننا نعتبره مرحلة من مراحل العقل، وأن حياته الفكرية هي الأهم من حياته الشخصية.
1: صحيح، والمحالة أحيانا الحياة الشخصية تبدأ تتأثر بالعديد من الضغوطات العائلية، الثقافية، الدينية إلى آخره. أما الحياة الفكرية فهي حياة الشخص، يعني ملكه فينا ملكه، ماهيش ملك المجتمع، لأنه الشخص يفكر في عقله كما يريد، لكن يتصرف في المجتمع كما يريد المجتمع. ولهذا ممكن رأى أنه علي بلهوان ماهوش غلط. صحيح أنه نقولوا احنا الانفيرونمون، البيئة اللي واحد تربى فيها وعاش فيها ونشأ فيها، تأثر على فكره، لكن في الأخير كي شخص يأمن بحرية التفكير، ما يفكره في عقله أظن أنه ينجم يكون مختلف مما ما يقوم به أمام المجتمع. هذا ما نفهم من هذه الجملة كما قلت أنت، وهذا ممكن شيء ما هوش غلط. ممكن حتى علي بلهوان هكا، ممكن هو نفسه هكا عاش، يعني في تفكيره كان حر جدا، لكن كان كأي تونسي يعيش في ضغوطات اجتماعية سياسية إلى آخره، اللي تجعل البعض ممكن من تصرفاته أو قراراته تكون ممكن ما هيش ياسر قريبة لتفكيره. لكن بون، لما حالة للأسف هو علي بلهوان كان ما عاشش كثيرا باش نجم باش واحد ينجم

0: نجم يقيم بعدين شنو عمل في للأسف وأعطانا أكثر تفكير أكثر أفكار. وأحنا هذايا ديزون الهدف متاعنا هو أن نفهموا أفكاره ونفهموا هو كيفاش كان يرى الفكر الفلسفي بالطبيعة وكيفاش كان يرى تاريخيا زادة تونس في الوقت هذاك.
1: هو نحن نعرف أن علي بلهوان، وهنا أعتبر كذلك نقطة من نقاط قوة علي بلهوان، أنه فرق بين التجربة الفكرية، التجربة الفكرية التي هي تجربة مساهمة في سؤال، مساهمة في سؤال فكري أساسي، ألا وهو في هذا المجال إشكالية المعرفة. فعلي بلهوان اعتبر الغزالي كمساهم في إشكالية سؤال حول المعرفة، هل هناك نمط وحيد من المعرفة أم هل هناك أنماط كثيرة؟ وساهم كذلك، وكانت له تجربة فلسفية عملية أو تجربة سياسية لنقولها بالمعنى الحديث، ساهم هل من حق الشعوب أن تحرر أنفسها من الاحتلال أو من الاحتلال. فالسؤالين التجربتين حياة الإنسان هي تكون مفتوحة، يمكن أن تكون مفتوحة إلى العديد من التجارب دون أن تختلط هذه التجارب. هناك أكيد علاقة بين التساؤل الفلسفي والتساؤل السياسي، لأن السياسي له عمق فلسفي. لكن في هذا المجال، في هذا الكتاب، لاحظت أن علي بلهوان لم يشر البتة، ولم يرد، وأقول ذلك لم يرد ذلك عنوة، يعني وفكر في هذا الأمر كثيرا، أنه ما دمت في حقل الفلسفة أريد أن أساهم في كشف التساؤل الفلسفي. فثراء الغزالي في أنه ساهم في تساؤل فلسفي محض، وثراء علي بلهوان أنه شارك الغزالي في هذا التساؤل. لكن ما دام علي بلهوان هو متعدد وليس واحدا، هو فيلسوف حينا وسياسي حينا آخر، لم يرد خلط هذين التجربتين، وأقول لم يرد توظيف الغزالي توظيفا سياسيا أو إيديولوجيا، ففصل بطريقة محكمة. وقارئ هذا الكتاب يرى بطريقة جلية أن لا وجود لإشارة إلى تجربته السياسية، وكأنما أنه انغماسا كاملا في التجربة الفكرية،
0: يعني أنه علاقة تجربته الفلسفية مع تجربته السياسية ما كانتش حاضرة في الكتاب هذا.
1: أنا كما اطلعت على هذا الكتاب وقرأت هذا الكتاب كاملا من أول صفحة إلى آخر صفحة، لم نجد بالفعل أن أي إشارة، أوكي، إلى تجربته السياسية. وأنا أعتبر في هذا تعففا، أن علي بلهوان أراد أن يقول وجب أن يكون هناك أناقة في الفصل بين الأمرين، لا نمزج الفلسفي بالسياسي فيصبح الفلسفي موضوعا للسياسة ويصبح السياسي موضوعا للفلسفة ويختلط الحابل بالنابل، ويصبح هناك توظيف إيديولوجي للفلسفة أو توظيف فلسفي للسياسة. فجعل هذين الأمرين منفصلين، وكما قلت وكما أعتقد أن المنبع التجربتين هو منبع واحد، هو منبع الصدق، ومنبع الفكر، ومنبع القراءة المتأنية، وليست القراءة التي تتسارع في خلط هذا بذاك.
0: وهل هذا الشأن كل فلسفة؟
1: لا،
0: هو ذا يمكن السؤال اللي يطرح نفسه، يعني
1: هو لأنه الإشكال، وشكرا جزيلا على السؤال. الإشكال هو أنه بعد نهاية هذا الجيل الجميل، جيل علي بلهوان وقراءته للفلسفة، اختلط الحابل بالنابل، وأصبحت القراءات السياسية المرتذلة لتاريخ الفكر العربي عموما، ولتاريخ الفكر الإسلامي، ولتاريخ الفكر البشري. فاعتبرنا أن أفلاطون مثاليا رجعيا، وأن أرسطو هو الممثل العقل، وضحينا بالغزالي، واعتبرنا أن ابن رشد هو حامل راية التعقل السياسة، وكأنما ابن رشد هو ما يجب أن نتركه للفلسفي وللعقل، وأن نرمي بالغزالي في تجربة التاريخ. فنزلنا في تجربات مرتذلة أو ثنائية الجانب للتاريخ الفلسفي. وهنا أذكر جملة لأدورنو وهو يتحدث عن الفن، يقول يكفي للفن أن يكون ليكون ناقدا وليكون فعالا. وهنا ممكن أقول يكفي للفلسفة أن تكون أن تقتصر على سؤالها وتتأنى في البحث في مسألتها لكي تكون ثورية. وعنوان ثورة الفكر هنا يعني أن الثورة ليست بالضرورة ثورة سياسية كما نعرفها نحن الآن، بل يمكن أن يساهم مفكر ما في ثورة لا تقل أهمية عن الثورة السياسية، هي ثورة في الفكر. ثورة في الفكر أي مساهمة في فعاليات الفكر دون خلطه هكذا هراء مع السياسة أو خلط السياسة أو اختلاط الحابل بالنابل. فأنا أعتبر وهذه ممكن قراءة تنقد أن نقول أن الفلسفي المحر هو لا علاقة له مباشرة بالسياسي، بل هو فعله داخل عملية الفكر يجعل من السياسي سياسيا بالفعل. وأذكر هنا كما قلت المرة الفارطة الأغريق يقولون جيدا، أعطني مسرحا، أعطني فنا، أعطني فكرا، أتكفل بصناعة شعب حر. donnez-moi du théâtre, je vous donnerai un grand peuple. أعطني مسرحا، أعطيك شعبا مثقفا، شعبا منفتحا، مواطنا منفتحا. فأعطني فلسفة محضة تعلم العقل الانفتاح، لا الانغلاق داخل الإيديولوجيا الصلبة المتحجرة. أعطني فكرا، أعطيك مواطنا صالحا. وأعتقد أن هذه مدرسة كاملة داخل الفكر التونسي، وممكن تكون من مؤسسات الفكر التونسي، أنه تعفف وأراد أن يفصل هذا من ذاك. لو سمحت يا أستاذة، نحن نتحدث عن أكبر الزعماء في حركة التحرر الوطني التونسي. صحيح. علي بلهوان. صحيح. ليس مناضلا هكذا. صحيح. وهذا المناضل كان من المفروض بين معقفين أن يجمع هذا بذاك، لكنه قال لا، يجب أن أترك للسياسة مجالها ويجب أن أترك للفكر مجاله، وأكون ثائرا في كلتا المجالين، أي في المجال السياسي والمجال الفكري. ورأيت في هذه القراءة المتأنية للغزالي، رأيت فيها تعففا و ترفعا عن هذه القراءات الإيديولوجية لتاريخ الفكر ولتاريخ الفلسفة.
0: دونك اختار الحيادية كما نقول في علي بلهوان، اختار أكثر الحيادية في الفكر. إذا قمنا إذا أرخنا للشخصيات الفلسفية والسياسية في بلدنا، هل من الممكن أن نجعل من هذه الشخصية علي بلهوان من المؤثرين في الفلسفة؟
1: أنا كما قلت علي بلهوان هو من المنسيين، في
0: صحيح.
1: مجال الفلسفة أنا أعتبره من المنسيات، ليس من المحدثات. لذلك أطلب من هذا المصدح، وسأنشر مقالا في هذا المجال، أنه وجب العودة إلى فلسفة علي بلهوان، وجب العودة إلى روح الفلسفية لعلي بلهوان، وأن ننطلق من جديد انطلاقا من هذه القراءة، نوعية هذه القراءة، انطلاق من جديد لإرساء فكر فلسفي أو لإعطاء دفع جديد للفكر الفلسفي التونسي. وهنا ملاحظة سريعة، لأننا دائما نحن نتقن جلد الذات ونتقن القول بأن لا فلسفة إلا فلسفة غربية، لا فلسفة إلا فلسفة إغريقية. صح. والعرب لم يفعلوا إلا تأويل الفلسفة الإغريقية، والتونسيين الآن لا يقومون بشيء آخر إلا بإعادة الفلسفة الغربية بطريقة مختلفة. أقول هذا نموذج علي بلهوان، يمكن يكون نموذجا، والقارئ لهذا الكتاب سيرى أن علي بلهوان ليس متطفلا على الفلسفة. رأيت أن كل المراجع التي يعود إليها، كل المراجع لقراءة الغزالي، هي مراجع فلسفية محضة ولا سياسية. فرأيت أنه يعود إلى تجربة ديكارت، يعود إلى تجربة لايبنيتس، إلى تجربة كانت، إلى تجربة أرسطو، إلى تجربة أفلاطون، لقراءة هذا الفكر. ولم يذكر ولو مرة واحدة لا مونتسكيو ولا فولتير ولا غيره من فلاسفة التنوير. هو عاد إلى التساؤل الفلسفي المحض لإعادة قراءة فلسفة الغزالي. وأنا أعتبره أن بهذه القراءة ساهم في تحريرها قبل أن تغدر، قبل أن تغتال من طرف الفكر الإيديولوجي الذي هيمن على الفلسفة في سنين بعده، يعني في السنين الأولى من من من من من نشأة الجامعة التونسية والجامعة العربية. ونحن نعرف أن هناك كثير من المفكرين أرادوا أن يدرسوا يعتمدوا الفكر الماركسي أو فكر لقراءة التراث العربي، فجعلوا من الفكر العربي شطرين، قسموا هذا الفكر إلى شطرين إلى نصفين، فكر مادي ثوري وكذا، وفكر رجعي لا يستحق أن ينظر إليه، وقرأنا هكذا وضحينا بالغالي والنفيس. وأنا أعتبر قراءة علي بلهوان هنا هي تقول وجب أن نحمي فكرنا من هذه القراءات الإيديولوجية السافلة التي تقسم الفكرة إلى اثنين، فكر رجعي أو فكر مثالي وفكر مادي وعقلاني وواحد في صراع معه. فهذه بالفعل الأساس لفكر علي بلهوان. طبعا لما ندخل في صلب الموضوع، وهنا أذكر في صفحة جيم هناك عودة إلى قراءة إلى لوك، عودة إلى ديفيد يوم، عودة إلى ليبنيز، عودة إلى كانت، إلى ديكارت وخيرهم، ويبين أن هذا الرجل له معرفة دقيقة بالفلسفة الغربية، لكنه لا يدمج تلك الفلسفة داخل فكر فلسفة عربية، بل هو بكل أناقة يأخذ من ذاك ليقرأ هذا وليعيد إحياء هذا، وليبين لنا أن فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر. الوقت
0: يداهمنا
1: وما زلنا لم ندخل في صلب الكتاب، ما زلنا في المقدمة لهذا الكتاب. أنا سعدت كثيرا بهذا اللقاء الأول. سعدت لماذا؟ لسبب واحد، لأنني بالفعل منذ قدمت تلك المداخلة وأنا يؤرقني هذا الأمر، أنه كيف إعادة تأهيل علي بلهوان كفيلسوف. كيف أن علي بلهوان ذلك الذي رأيناه كاسم لشارع أو كاسم لمدينة ثقافة، هي بتلك الطريقة كرمناه لكننا حجرناه، جعلنا منه اسما بلا عمق، بلا عمق فكري وبلا عمق فلسفي. كيف أن نحرر فكر علي بلهوان الفلسفي، طريقة تفكيره، طريقة تناوله للمواضيع الفلسفية، نحرره من تلك الجدران التي حبس فيها ومن تلك الأماكن التي حبس فيها، وممكن أكثر من ذلك أستاذة، من ذلك الهيلمان السياسي الذي حصر فيه. نريد أن نبين هنا وبطريقة أخرى أن علي بلهوان هو متنوع، وكما كان شغوفا بالسياسة كان شغوفا بالفكر، وكما كان مبدعا في الفعل السياسي، مناضلا ثوريا في الفعل السياسي في تحرير الوطن، هو كان كذلك مبدعا ومناضلا في الفكر الفلسفي. ففي كلتا الحالتين لم يكن عظيما في هذا وضعيفا في الآخر، بل كان عظيما في كلتا المجالين، وذلك ما اعتبرته هو صدق الشخصية أو صدق التجربة الفكرية لهذا الفيلسوف. لو سمحتي أستاذة الشريفة من أش إذا عندك ما تقول، لكن لو سمحتي أنا سندل عليك كما يقولون، وسأعيد استدعائك الأسبوع المقبل لكي ننظر أكثر فأكثر إلى عمق هذه التجربة من داخل الكتاب، من صلب الكتاب.
0: شكرا أستاذي الكريم، هذا من لطفك، وإن شاء الله المستمعين يكونوا استمعوا لينا ولهذا اللقاء فيما يخص الشخصية علي بلهوان الفلسفية الفكرية بتركيز، وممكن باش نفهموا أكثر أشياء على كتاباته وعلى فكره، لأن التوى مازلنا ما قدمناش ما تخلناش لصميم الكتاب، فصحيح لازم حصة أخرى، وإن شاء الله يشرفني أن نكون معك. شكرا
1: حصة أخرى شوية. نحن كما قلنا هدفنا، وسنحاول أن نرقمنا هذه الحصة وندفع بفكر علي بلهوان من جديد على الساحة الثقافية، على الساحة الفكرية التونسية، لكي نرى هذه القراءة ليست القراءة الوحيدة، ممكن ليست القراءة أصلا، هي دعوة لقراءة علي بلهوان مجدي.
0: هو ممكن اقترح أن نجعل من هذه الفكرة بادرة لتنظيم لقاءات ممكن في الجامعة أو في نوادي الفلسفة، في إذا فما نادي معروف في تونس تكون فرصة أن نتبادل الآراء، نتبادل الأفكار، ونسميه لقاء علي بلهوان الفلسفي أو لقاء الفلسفة.
1: لا، وهذا ما أدعو إليه، هو في الحقيقة هو هذا ما أصبو إليه. وأنا أعرف أن أساتذة الفلسفة الأجلاء، أساتذتي الأستاذ فتحي تريكي والأستاذ محمد محجوب وكثير آخرين منهم يسعون إلى هذا الأمر. سأحاول في حصص مقبلة أن أستدعيهم وأن ننظم ممكن ندوة داخل بيت الفلسفة الذي يشرف عليه أستاذين الاثنين، سنحاول أن ننظم لقاءات. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام على هذا الإصغاء، شكرا جزيلا على صبركم، وشكرا جزيلا لأستاذتنا وزميلتي العزيزة الأستاذة شريفة الأخوة على قبولها القدوم الأسبوع المقبل لكي نتباحث في أمور أخرى في كتاب علي بلهوان الفلسفي. هذا هشام مسعودي يحييكم، ونلتقي الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا فيلوسوفيا
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia مع هشام المسعودي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
3: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كتابات من العالم. كالعادة ترافقني في هذه الرحلة الأسبوعية صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
4: إذن مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الجديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
3: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى هذا الأسبوع؟ هذا ما سنكتشفه مع فقرة دلال.
2: كتابات من العالم. كتابات من
4: العالم. ساد الهدوء القاعة. قلت خلف الستار مع بقية المتسابقين ننتظر دورنا في العزف. كانت أحاسيسي مستنفرة متقطعة بين حركتي مد وجزر عنيفين. تراها بما ستصفني عندما تقدمني؟ ماذا ستقول؟ كنت أنتظر دوري وسط هذا البركان المجنون من الأسئلة. إنه دوري في العزف على آلة الكمان. ارتعدت أوصالي، صار شيء يشبه النار في دمي، وكاد خد الأيمن ينفجر. كثر الضجيج داخل القاعة حين رددت مقدمة العرض اسمي أكثر من مرة ولم أظهر، واخترقني صوت أمي وهي تناديني: سيلينا يا نشيد البلابل، هيا يا سيلا. ثم وصلني صوت مدربتي الجميلة إلهام: هيا يا سيلينا لا تخذلينا، هيا اعزفي أمانينا. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، نزولا عند رغبة المتبارية قرر أعضاء لجنة التحكيم استثنائية أن تقدم معزوفتها من خلف الستار لأسباب خاصة جدا. لكن بمجرد أن أنطقت أوتار كماني سكن كل شيء. لم أعد أسمع غير ركض القوس فوق الخيوط السحرية. تحولت ألحاني فجأة إلى مشهد متحرك. شجر الزيتون كان مغروسا في كامل أرجاء المسرح، وكنت أستشعر نسمات الصباح وهي تجرح خدود العمال والعاملات. كانت رائحة الأشجار الندية تنبعث من بين الثرى لتمتزج برائحة الحطب الذي سيصير فحما، تتصاعد رويدا رويدا مكونة سحابة بيضاء بعد أن كانت دخانا أسودا لامس أنوف الأهالي. حين بدأت المشاهد تتلاشى أمام عيني، كانت العسل مرنة ترين في يدي شيئا فشيئا. خفت اللحن وهبت وإيدا، انقطعت أنفاس الأوتار وأسلم الكمال روحه بين خدي وكتفي. حندئذ على صراخ الحضور وارتفع التصفيق واشتدت صيحات الإعجاب تطالب منشطة الحفل بفتح الستار. ولما رفضت جرى أحدهم صائحا وأزاح الستار: صحت، خبئني أرجوك، لا تفضح وجهي الصغير. ولفني بذراعيه فدسست وجهي في صدري. كنت أشعر بكلماتهم تخرب ظهره، ولا أعرف كيف خطر بباله أن يمسك بيدي ويهرب بي خارج المسرح. وظللنا نجري كالطائرين حتى خيل إلي أننا نفتقد أقدامنا. على كرسي خشبي بحديقة خضراء صغيرة جلست نسترد أنفاسنا. ثم ما لبث ذلك الهارب بي مني أن شغل هاتفه ودعاني إلى متابعة الإعلان عن نتائج المسابقة مباشرة. وكانت الصدمة الجميلة الإعلان عن فوزي بالجائزة الأولى. ناولني الكمال، كنت أود أن أهديه معزوفة عود الفل المهاجر، هي من أشهر ألحان أبي، أي قبل أن يختار البحر طريقا لهروبه كان عازف الكمال المثالي. إذن عازفة وراء الستار للمبدعة التونسية جميلة شريف.
3: شكرا على هذا الاختيار الرائع كالعادة، وأنت همستي للمستمعين ليس همسا وإنما تصريحا بمبدعتنا التي تشرفنا في هذه الحلقة، ودخلنا مباشرة في صلب الموضوع، وأنا متأكدة أنهم استنتجوا عما سنتكلم. نحن هذا المساء اخترنا أن نعود إلى طفولتنا دلال، نتحلق حول الجدة نسمع حكايتها، وأيضا نتحلق حول كتاب نقرأه معا. سنة 1800 في قصيدته قلب يرقص فرحا كتب ويليام وورزورث: الطفل أبو الرجل. هي عادة هذه تنسب إلى فرويد، ولكن فرويد يعني استغلها فيما بعد ليتحدث عن أهمية الطفولة كمرحلة عمرية في حياة الإنسان. وأنا أحضر لهذه الحلقة حول الكتابة للطفل، حول الكتابة لليافعين، حول خصوصية هذه الكتابة، قرأت أن غادة السمان سئلت: لماذا لا تكتبين للأطفال؟ وكأنه بديهي بما أنها تكتب للكبار أن تكتب للأطفال، فأجابت بكل بساطة وبكل حزم: أيضا ليست لدي الموهبة لذلك. وهنا هي وضعت أصبعها على صعوبة الكتابة للأطفال. مبدئيا تاريخيا دلال، الكتابة للأطفال بدأت، يبدو أنها بدأت مع الكاتب الفرنسي شارل بيغو سنة 1697 في كتابه حكاية أمي الإوزة، وهي عبارة عن مجموعة فيها قصص من الأدب الشعبي العالمي، ومن هنا جاءت حكايات بقيت معنا إلى الآن: ذات الرداء الأحمر، سندريلا، الجميلة النائمة. وفي القرن 18 الكاتب الفرنسي أنتوان جالون قام بترجمة ألف ليلة وليلة إلى اللغة الفرنسية، وهو بذلك بصفة غير مباشرة ساهم في إدخال الحكايات الشرقية للأطفال إلى الأدب الأوروبي. من ألف ليلة وليلة خرجت قصص للأطفال مثل علاء الدين والمصباح السحري، على علي بابا والأربعون لصا، السندباد البحري إلى آخره. الأخوان غريم في ألمانيا في القرن 19 أيضا قاموا بجمع مجموعة من القصص الشعبية من التراث الشعبي في كتاب حكايات الأطفال والمنزل، منهم مثلا شخصية بياض الثلج. لو نذهب إلى العالم العربي يبدو أنه التحق مؤخرا بالركب دلال، يمكن أحمد شوقي في بعض قصائده، وهي كان هناك توجه للأطفال. أيضا كامل الكيلاني في قصصته حول السندباد البحري، أو جزء من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نذكر أحمد خالد توفيق والكتابة لليافعين. وأنا لهنا حكيت على زوز مفاهيم متجاورة: الطفل واليافع. اسمحي لي دليل أن أذهب إلى القانون، ديما نحب ساعات نرجع للقانون، راهو حتى في القانون نميز في المرحلة العمرية، وعلى أساسها نتحدث عن طفل غير مميز اللي سنه أقل من 13 سنة، وهذا اللي نحكي عليه في الأدب بالطفل، وطفل مميز اللي هو سنه ما بين 13 و 18 سنة. مع العلم أنه مصطلح الطفل أصبح يستعمل في القانون منذ سنة 1995 في مجلة حماية الطفل، قبل كنا نحكيه على قاصر، توا اليوم نحكيه على الطفل. إذن هذا المصطلح اللي جاء من الأدب ومشى للقانون ورجع للأدب. ما الذي يميز خصوصية الكتابة للطفل دليل؟ ربما هو الأسلوب الذي يجب أن يتميز بالبساطة والوضوح مع العمق، وهذا طبعا بعد نشوف صعوبة التوفيق بيناتهم. المحتوى يجب أن يكون الأدب فيه هكا دهشة، خيال، مغامرة. ولهنا باش نتسائل بعد باش نسأل ضيفتي: هل ما زلنا قادرين إلى اليوم على إبهار الطفل كما أبهرونا نحن عندما كنا أطفالا؟ وأيضا المسألة المهمة التي سنركز عليها: هل يجب أن يكون دائما هناك هدف ورسالة قيمية أو تربوية من وراء الكتابة للطفل؟ هذا ما سنتحدث عليه. وسنتحدث أيضا عن محور مهم آخر دلال، وهو الطفل عندما يكتب إلى الطفل دلال.
4: نعم. وما أجمل أن يكتب الطفل للطفل. شكرا حنان على هذه المداخلة القيمة. يقول محمد آيت ميهوب وله مقال حنان حول أدب الطفل. نعم. ويقول: أن نكتب للطفل هو أن نحن والطفل بكل شيء. إذن وهذا ربما صعوبة الكتابة للطفل، كيف نحلم الطفل بكل شيء. إذن أدب الطفل كما ذكرت حنان هو يعود إلى أزمنة بعيدة جدا. الحكاية الشعبية قد تدرج في أدب الطفل أو الحكايات التي كانت الجدات التي ترويها للصغار. ونحن أو أغلب الكتبة للطفل هم استثمروا من هذا المخزون الثقافي أو هذه الحكايات من الذاكرة الجامعية فوظفت في الكتاب للطفل اليوم. إذن أدب الطفل كما قلنا هو مجال أدبي يهدف إلى تلبية احتياجات القارئ الصغير. نحن في أدب الطفل أمام متلقن إذن صغير. إذن كيف كما قلت يا حنان ندهشه؟ والدهشة كما قيل في الفلسفة في بداية التفلسف، مع العلم أن هناك كتابة للطفل فيها أبعاد فلسفية، وهذا ذا نوع
3: هذا العمق.
4: هذا العمق قد نتحدث عن تلك التجارب. إذن الكاتب الدنماركي حنان هانس كريستيان أندرسون ماذا يقول؟ يقول أنه يرى أن أدب الطفل يجب أن يكون بسيطا ولكنه غني بالمعاني والقيم. ربما هذه المعادلة. الكاتب البريطاني رولد دال يعتقد أن أدب الطفل يجب أن يكون مليئا بالخيال، لأنه أدب الطفل ينمي خيال الطفل، وهذا هو كذلك مقصد من مقاصد الكتابة للطفل، ينمي فيه الإبداع ويجعل القراءة تجربة ممتعة لأنك تتعامل مع الطفل.
3: نعم.
4: ولذلك يقول محمد أيتم هوب، نعود إلى قوله، أن تحلم الطفل بكل شيء يجد فيه نفسه. ولكن ربما الرهان هنا كيف يكتب الكاتب الكبير لهذا الطفل الصغير، بأي منظور، بأي رؤية؟ والطفل لديه كلما اتسعت الرؤية
3: ضاقت
4: العبارة عند الطفل. والطفل يولد ربما نحن يعني برؤية واسعة واسعة جدا. وحتى إذا عدنا نظرية التعلم بياجي، يعني كيف ينمو هذا التفكير عند الطفل، يعني حاجة فوق العجب. وحتى الفترة العمرية كيف تتطور من، لأن الأدب الطفل فما الطفولة المبكرة من 3 تقريبا إلى 5 سنوات، ثم المتوسطة الحدود 10 سنوات، ثم بعد ذلك الطفولة المتأخرة إلى قبل أو الأدب اليافعي. إذن أولا كما ذكرت حن، أول ما ظهر هذا الأدب في العصر الحديث كان في فرنسا في القرن 17. وفي الحقيقة كانت الكتابة في أدب الأطفال، اسمح لي أن تحط من قدر الأديب، إلى أن جاء الشاعر الفرنسي كما ذكرت حنان تشارل بيغو، فكتب الأطفال قصة سندريلا. وبهذه القصة رفع من شأن هذا الأدب. ثم ظهر لافونتين حنان، لا يمكن أن هذه التجربة في الذي قرأ له أحمد شوقي وتأثر به أحمد شوقي في ديوان الشوقيات، وأفرد على ما أذكر إن لم تخن الذاكرة وأستسمح النقاد والقراء إن أخطأت في ذلك، كتب العديد من الأفرد قسم كامل بالحكايات الموجهة للطفل، وهي تقريبا 50 حكاية أو أكثر بقليل يعني حنان، وعشر مقطوعات شعرية كذلك أفرد في هذا الكتاب بعنوان بديوان الأطفال على ما أظن، ديوان الأطفال هكذا عنوانه في الشوقيات. كامل كيلان يا حنان كما ذكرت كذلك. إذن فأدب الأطفال هو أدب إنساني في نهاية الأمر، هو أدب إنساني يعبر أو يكتب الكاتب أو المبدع بأسلوب بسيط ولكنه ممتع، ويراعي فيه خصائص الطفل، يراعي فيه حاجية الطفل، يراعي فيه التركيبة النفسية البسيكولوجية للطفل، يراعي فيه إذن هو يبني القيم. إذن فهو له جانب تربوي بيداغوجي وله كذلك جانب جمالي، ولعل هذا الرهان هو كيف نوفق بين الجانبين. في اليوم حنان ونقطة سنتعرض إليها مع ضيفتنا، ظهر اليوم ورشات أو تطور هذا لكتابة الطفل يكتب للطفل.
3: نعم.
4: وما أجمل أن يكتب الطفل للطفل،
3: لأن
4: هناك عن الطفل أو يكتب قد يكتب كذلك يكتب لنفسه كذلك أو يكتب لنفسه. فهذه الثقافة قد تبدو العملية صعبة حنان، تقول كيف للطفل في 6 و7 سنوات أن يكتب، ولكن هذه الثقافة القرائية التي يتلقاها إما استماعا من خلال الجدة أو من خلال المشاهدة في التلفزة في التلفزيون أو من خلال القراءات البسيطة تلك القصص التي تربينا عليه، هي تكون كيف أقول موسوعة ثقافية لدى الطفل أو موسوعة قرائية، إلى فينطلق ليس كلهم بطبيعة الحال، لأن الكتابة كذلك هي منح كما تمنح للكبار كذلك تمنح للصغار، ليس بالضرورة كل طفل
3: يشارك في ورشة أن يكتب
4: قرأ فهو كاتب بالضرورة، ولكن هذا هو المنح إذن. فالانطلاق من القراءة إلى عوالم الكتابة، وممارسة فعل القراءة أو الشغف بالقراءة قد يصنع منه طفلاً كاتبا. في الحقيقة برزت جملة من المشاريع حنان ذات الصلة بتنمية مهارة الكتابة، كما مشروع دبي تحدي القراءة،
3: تحدي القراءة العربي.
4: إذن بعد تحدي القراءة هذا المشروع، إذن هناك ستكون هناك أدباء كبار، لأن قارئ متميز قد يخلق ماذا كاتب كذلك متميز. إذن العديد من كتاب أدب الطفل، نذكر يعقوب الشاروني من مصر حصل على جائزة أحسن كتاب الأطفال سنة 1980، أحمد محمود نجيب، طارق البكري من لبنان، العربي بالجنول من المغرب، هذه التجربة الرائدة اهتم، تعجبني هذه التجربة لأنه اهتم بالجانب النفسي. وقد قرأت اليوم سنتطرق بعد ذلك رواية لليافعين لضيفتنا، هي الاشتغال على الجانب النفسي، تنمر و و و و و في أدب الطفل، ونحن المدرسة التونسية يعني في بعض الجوانب نجد هذا التنمر وهذا العنف في مدارسنا، فما أجمل أن يرى الطفل نفسه في هذه النصوص فقد يعدل من هذه التصرفات، وبالتالي نبني القيم بل نبني عالما كونيا، لأن أدب الطفل قد يتحول من المحلية ليصبح أدبا كونيا
3: عالميا، ونحن في كتابات من العالم. شكرا دلال، تحدثنا عن الطفل عندما يكتب للطفل، الآن سنسمع طفلة تغني للطفل ريمي بندلي وهذا النغم الجميل.

0: إذن عدنا أصدقائي المستمعين بعد هذا النغم لريمي بندلي، وكما ألمحت إلى ذلك دلال، ضيفتنا التي تشرفنا اليوم في الأستوديو هي الأستاذة المبدعة جميلة الشريف. هي أستاذة مميزة مكلفة بالإرشاد البيداغوجي وكاتبة، هي متحصلة على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بالجرجاني بتونس، والإجازة الأساسية في اللغة والأدب والحضارة العربية. هي كاتبة كما قلت، من كتبت في مسائل متنوعة في الحقيقة، إنتاجاتها غزيرة. في الرواية أذكر لو يبوح القمر، الحب زمن الإرهاب، نواعير الشر، بابونج، وفي الكتابة للطفل أذكر الدمية، أنوشكا، وفي الكتابة لليافعين ما تفضلت بقراءته دلال الآن فقرة من كتابها عزيفة وراء الستار. الأستاذة جميلة الشريف أيضا هي مؤطرة ورشة الكتابة متطوعون لخمسة مواسم على التوالي، وهذه الورشة أنتجت قصصا موجهة لليافعين وتم نشر ثلاثة منها أعتقد، قد والبقية تحت الطبع. أذكر كبرع من لمسته الريح فأزهر 2022، وهي مشكورة جبتنا هدية دلال وأنا هذه المجموعة، نزهة في حدائق بيض 2024، أفنان 2025، ولها أيضا تجربة إعلامية وإذاعية. إذن أنت في دارك أستاذة جميلة، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا أستاذة حنان، أهلا وسهلا أستاذة دلال، شكرا على هذه الدعوة التي أتاحت أو ستتيح لي الفرصة على الأقل لأتحدث في هذه المسألة المهمة التي تناولتها الأستاذة حنان وتناولتها الأستاذة دلال، وهي مهمة جدا، وهي مسألة الكتابة للطفل. أرجو أن تكون يعني جلستي هذه إليك ما جلسة فيها إضافة، والإضافة ربما أستاذتي أو أستاذتي العزيزتين أني سأتحدث من منظور أو من منظور تجربة، إضافة كما قلت إلى أنني كتبت ربما للطفل أو ربما لأني قرأت للطفل.
0: نعم.
1: هناك تجربة أخرى سأتحدث من منظورها، وهي تجربة الميدانية.
0: نعم. فعلا أستاذة جميلة، وفي الحقيقة أبدأ بالسؤال، خلينا نقول الإطار إن صح. نعم. التعبير، أنا قريت في مقال نشر منذ أيام على صفحات التواصل الاجتماعي، مقال كتبته الدكتورة أمال بوحرب تتحدث عن تجربتك الغنية جدا في مجال الأدب بصورة عامة. أنا خذيت فقرة تخص هذه الحصة. تقول الدكتورة أمال بوحرب وجه لها تحية، يعد اهتمامها وتتحدث عنك بأدب الطفل واليافع أحد أهم أعمدة تجربتها، لأنه يحولها من كاتبة إبداعية إلى مربية ثقافية تحمل مسؤولية الوعي الجمالي منذ المراحل الأولى، فتنزل الأدب من فضاء المسرح إلى فضاء المدرسة، وتحول القارئ إلى كاتب، والكاتب إلى متعلم، والمتعلم إلى مثقف، حركة مستمرة تعيد تشكيل العلاقة بين النص والقارئ.
1: نعم.
0: سؤالي إليك أستاذتي الكريمة، وأنت كتبت الرواية وكتبت للطفل وكتبت لليافع، ما هي خصوصية الكتابة للطفل؟ وهل هناك فرق بين الكتابة للطفل والكتابة للكبار، والكتابة للطفل والكتابة لليافع؟
1: أعتقد أن هذه المسألة مهمة جدا، خاصة فيما يعيشه الطفل في هذا العصر من تشظي ما بين العالمين، هذا العالم الذي أعتبره العالم الوهمي أو العالم الافتراضي، وما بين هذا العالم الواقعي، وخاصة طفل المدارس وطفل النوادي، نوادي الطفولة، وطفل المركبات وطفل المكتبات، يعني الطفل الحقيقي الذي يعيش بين هذه الكتب الموجهة والكتاب الموجهة إليه، وهذا الطفل الذي يجد نفسه وكأنه غريب عن هذا العالم، طفل الشارع أو الطفل ربما لا أقول يعني ما يقدم إليه من برامج، ولكن حقيقة طفل الورق. وما بين طفل الكتابة الموجودة على الورق والطفل الذي يجد نفسه أمام أشخاص يكتبون من أجله أو ربما لا يكتبون من أجله إلا بعد وعي تام، فهذا أعتقد أنه مهم جدا. وأنا إذا أخذت المسألة أتحدث عن تجربتي الأولى كما ذكرت أستاذة حنان، أني كنت أكتب يعني الأدب الموجه للكبار، هو كله في الحقيقة أدب، ولكن أعتقد أن الأدب الموجه للأطفال هو أدب رفيع، بمعنى أن الكتابة نعم ودقيق جدا، بمعنى الكتابة التي نوجهها إلى الكبار عادة تكون دون محاذير أو دون شروط، ولكن الكاتب الذي يكتب ويوجه كتابته للطفل، وأتحدث عن الكاتب الكهل على الأقل، فإنه يكتب تحت شروط مسبقة، أهمها المحاذير وأهمها القوانين، وأنت أستاذة القانون وتدركين هذا، وأنت كذلك تدرسين وتدركين هذه المرحلة. فإننا عندما نتحدث عن هذه الكتابة الموجهة إلى الطفل باعتبار أنها مرحلة قبل اليافع، ثم إلى اليافع باعتبار أنها مرحلة قبل الشباب،
2: التغييرات ثم... كذلك نعم. نفسية
1: هذا هو
2: ما يتماشى مع الطفل في عمر 6 سنوات قد لا يتماشى مع طفل في عمر 10 سنوات،
0: حتى هو النمو سريع
2: النمو هذاك مهم جدا.
1: هذا هو هذا هو نعم. بالضبط يعني نعم. الكاتب الذي يوجه خطابه إلى يجب أن يعرف أن هذا الطفل هو مرحلة ما قبل اليافع، ثم اليافع هي مرحلة أخرى ما قبل الشباب، ثم في حدود 18 سنة تقريبا. فهنا كما قلت أن هذه الكتابة أو هذا الأدب هو رفيع ويجب أن يكون رفيع. وأعتقد كذلك أن الآن لم نعد نفكر في أدب فيه توجيهات وفيه يعني تعليمات، لأن هذا كلام لا معنى له باعتبار الجانب النفسي الذي صار ينشأ عليه أبناؤنا في المدارس وخارج المدارس، لأن هناك أشياء أخرى إضافة إلى القيمة التربوية والاعتبارية للمربي وللمعلم وللأب، هناك أشياء أخرى من بينها الذكاءات المختلفة التي أصبحت تتحكم في الذكاء البشري. لكي يكون كلامي منهجي دعوني أقول أنه أو دعوني أبدأ من هذه المقولة، يقول أحدهم: قصة الأطفال التي لا يمكن أن يستمتع بها إلا الأطفال لا تعد قصة أطفال جيدة أبدا.
0: جميل بمعنى جدا الحقيقة.
1: نعم هذا الحقيقة آمنت به يا حنان عندما خلطت الأطفال من جانب إبداعي لا من جانب تربوي، لأني أنا وجدت نفسي أني من جانب تربوي، لأني يعني اشتغلت مع الأطفال في القسم ثم في المدارس ثم أتجول بين يعني فئات مختلفة، فرأيت أن الجانب التعليمي عند الطفل لا يعكس الجانب الإبداعي عنه الذي لا يمكن أن نتفطن إليه وندركه إلا إذا اقتربت كثيرا من الطفل. أحيانا تجد أن هذا الطفل تائه في هذا العالم وكأنه لا ينتمي له، لكن عندما يعني تخالطين هذا الطفل وربما تستمعين إليه
2: وتكتشفين
1: عوالمه، تجدين أن هذا العالم الحقيقة يحتوي هؤلاء اليافعين وهؤلاء الأطفال ربما بمنظور آخر نحن ما أبعدنا عنه يا سادتي الكرام. فقط علينا أن ننزل أحيانا ونقترب إلى عوالم. في كتاب عنوانه حدائق بيض، نزهة في حدائق بيض، تنزهوا يا أساتذة الكرام ويا مستمعين ويا كبار، تنزهوا في حدائق الأطفال لتكتشفوا ما بعقولهم، لتكتشفوا
2: أحدهم عرف القراءة بقلمه ما هي القراءة، قال هو التنزه في عقول الآخرين.
1: نعم هذا هو. فأعود إلى سؤال يعني باختصار، فأقول الكتابة للكبار يكتبها كهل إلى كهل. الكتابة للأطفال هناك يعني طريقتين أو هناك توجيهتين، الكهل يكتب للطفل ثم الطفل يكتب للطفل. دعيني أقول أن الكبار هم الذين يصنعون أدب الطفل، لكن الصغار هم الذين يكتبون له الخلود. ففي هذه المرحلة على الكاتب كاتب هذا العصر أن ينتبه إلى أن الكتابة التقليدية التي تعتمد على التوجيهات وعلى تلك السلطة المسقطة التي يهرب منها الطفل من بيته ومن مدرسته فيجدها في الكتاب والمادة الإبداعية. ماذا فعلنا إذا نحن نقلناه من سجن إلى سجن؟ هذه الكتابة الإبداعية يجب أن تخرجه من تلك أو من يعني من تلك الحدود
0: والسلطة كما تفضلت
1: والسلطة. نعم هي
2: وجه لأن القراءة، لأن الطفل في في في التلقي وفي مرحلة التلقي يصبح بدوره سلطة في على النص.
1: نعم نحن
2: إما أن يقبل على النص أو ينفر منه.
1: نعم تماما، وهذا في تدرجنا في الحوار سنتناوله، لكن دعوني أقول أن الكتابة كما تفضلت حنان منذ حين وقالت، هل في سؤالها قالت هل مازال هذا الطفل يقدم وهو شغوف وينبهر بما نعم كلمة الانبهار بما كان يقدم إلينا. أعتقد أنه في وقت ما نحن كانت المادة التي تقدم إلينا هي حكايات فيها ألغاز، فيها حكايات بوليسية، فيها حكايات
0: عجائبية الغول والعنقاء.
1: لا أعتقد أن العجائبي ما زال حقيقة، وانطلاقا من معارض الكتاب وانطلاقا من ما هو مطلوب، الطفل يبحث عن العجائبي، وهذه حالة نفسية أخرى التي أشارت إليها الدلال، أن هذا الطفل نفسانيا هو مهتز ويكره هذا العالم الذي أصبح يسيطر عليه ويريد أن يخرج إلى العالم العجائبي. وأنا رأيت في السنة الفارطة في معرض الكتاب كان الصف طويل بشكل كبير، ماذا ينتظرون؟ ينتظرون كتابا في الأدب العجائبي الموجه للطفل وكل الأطفال يبحثون عنه. فأقول الآن نحن في حاجة إلى هذا العجائبي، ولكن كذلك نحن في حاجة إلى القضايا التي صار الطفل يهتم بها. معناه هنا ليس مشكل الطفل، وإنما مشكل هذا الكاتب الذي عليه أن يهتدي ويتفطن إلى كل ما يلم بعالم الطفل حتى يستطيع أن يكتب أو يصنع مادة تتلائم عقله ووجدانه في هذا العصر بالذات وفي هذه المحطة الزمنية بالذات. هنا إن أردت أن أمر إلى نجاح كتابة الطفل للطفل، لأن الطفل على الطفل ألقن أو الطفل للطفل ألقن، فالطفل صار يكتب في قضاياه، وهذه القضايا التي يكتبها الطفل هي منها وإليه. إذن هؤلاء الأطفال سيقبلون على قضاياهم المطروحة من شخص يشبههم في تفكيره وفي وجدانه وفي أحاسيسه وفي الذي نراه نحن غريب عند الطفل، لا يراه الطفل غريبا.

0: لأن كما قلتي الطفل اليوم هو رجل الغد.
1: نعم.
0: فالطفل يقتل بالطفل. إذا أردتما أن ننتقل من الجزء الأول الذي تحدثت فيه عن
1: نعم.
0: كتابتي أنا للطفل ككهلة،
1: نبقى في الكتاب أولا كيف يكتب الكهل للطفل، ثم سنذهب إلى كيف يكتب الطفل للطفل. الأستاذ محمد إيتميهوب أستاذة جميلة يقول: عندما كبرت فعلا وتخطيت عتبة الأربعين الكئيبة، يرحم والدي في الكلمة الكئيبة ونحن تخطينا، اكتشفت
2: أنت تخطيتي نحن لم نتخطى الأستاذ
0: نحن وإن تخطيناها ما زلنا بعده في المرحلة الجميلة.
1: اكتشفت أن أشد الأعمال حمقا أن يكبر الإنسان، وأن أعظم الخيانات ذنبا أن يغادر المرأة الطفل الذي فيه ويتنصل منه. ما رأيك جميلة
0: جميل جدا.
1: وأنت تكتبين للطفل؟
0: جميل جدا صدقيني، يعني هذا هو تقريبا، لأني ظللت أكتب أول رواياتي لليافعين 5 سنوات كاملة، ما بين الخوف وما بين الحذر وما بين الإحساس بالمسؤولية وما بين الإحساس بالمسؤولية ثم الالتزام بها. أيضا أنا لم أكتب هذه الرواية إلا عندما خالطت الأطفال في ورشة الكتابة لمدة 5 سنوات،
1: لأن الهاجس حنان في الإقامة في عالم الطفل يعني هاجس مظن وهاجس يعني كيفاش نقول يعني يشقى به الكاتب، يشقى به الكاتب.
2: نعم.
1: والكتابة
2: نعم.
1: في لحظة هي لحظة
0: نعم.
1: شقاء
0: كذلك نعم.
1: بشكل أو بآخر
0: تماما. هذا الخوف وهذه الحيرة بدأت يعني شيئا فشيئا تنقشع. لماذا؟ لأني عندما أقمت على حد عبارة دلال في عالم الطفل وفي هذه الورشة وجدت ما أجمل أن ينزل الكهل
1: إلى عالم
0: الطفل، لأنه سيكتشف أنهم هم الذين يعلمونه وليس هو الذي يعلمهم. أحيانا من خلال كلمة واحدة تطرح بعفوية أحيانا يصير نقاش، تقولين لماذا لم أكن أعلم أن الطفل هو معناها يحتوي على كل هذه الأشياء في والفلسفة. نعم الطفل فلسفته الخاصة.
1: نعم
0: صدقوني
1: حنين هوديل كيف طرحت أذكر مشروع في نظري، وكنت قد سجلت معها حوارا الأستاذة هوديل كيف هي متفقد التعليم الثانوي، طرحت قضية هي أن تدرس الفلسفة إلى في التعليم الابتدائي.
2: نعم بطريقة مبسطة أكيد.
1: لأن مثلا تقول أن الطفل مثلا حين يسألك لماذا ماتت النبتة
2: نعم.
1: أو لماذا مات جدي
2: نعم.
1: لأن هنا بدأ الوعي
2: يتشكل
0: والحيرة
1: والحير.
2: والتساؤل فعلا
1: وهو أسئلة
0: عالم
1: فلسفية
2: والشك هو
1: هي أسئلة فلسفية
2: نعم.
1: بامتياز
2: نعم.
0: نعم.
1: تقول له مثلا برا أرقد بعش تتفرج بشي أرقد شد فرشك بعش بقول لك ماما هات مزل تتفرج يعني أي. السؤال هذا هو قاعد يقارن
2: نعم.
1: علش أنت قاعدة تتفرج أو هو يلزم يمشي
2: دونك
1: نعم. طرحت قضية مهمة جدا
0: نعم.
1: وطلبت أن تدرس أو تدرس الفلسفة منذ الابتدائي.
0: نعم هذا مهم جدا، والمدرسة السعيدة والمدرسة المسؤولة هي التي يجب أن تنتبه إلى مثل هذه الأشياء، لأن عالم أو الفضاء الذي يكون فيه الطفل ثم اليافع هو فضاء مخصوص جدا، وإذا نحن ظللنا نتعامل معه على أنه فضاء تقليدي
2: نعم.
0: على أنه فضاء يعني قديم وعتيق ولا نطوره، فهذا كلام لا معنى له. أيضا علينا أن نتطور وأن نتطور بسرعة في التعاطي مع الطفل باعتبار هذا الريتم السريع الذي لعصرنا هذا
2: وحتى لنمو الطفل كما أشارت إلى ذلك دلال. أنا اسمحي لي أستاذة جميلة ودلال أن أطرح سؤالا في هذا الإطار قبل أن نمر على الطفل الذي يكتب للطفل. أشرت منذ قليل وتفضلت بمقولة يعني أدب الطفل إذا كان ناجحا هو ذلك الذي يعجب الكبار، وأنا أتذكر إلى الآن أننا ما زلنا ونحن في هذا العمر، وفي الحقيقة تجاوزنا 40 يا دلال كنت أمزح، في هذا العمر أنا شخصيا وأكيد أنتما مثلي ما زلنا نقرأ سندريلا ونقرأ بياض الثلج.

0: ونقرأ صاحب الظل الطويل، أنا أحبها برشا صاحب الظل الطويل، واستلهمت منها حتى في كتابة رواياتي أدب التراسل. لماذا إلى اليوم نحن ننبهر بهذه الشخصيات في حين أنه في العالم العربي، وصلحوا لي إذا أنا غلطة، لم تنتج أو لم تظهر شخصية بهذه الكونية وبهذا الخلود وبهذا الإبهار؟ أين هم الكتاب العرب من عالم الطفل؟
1: أجيب كيف أقول سؤال هنا، لماذا أدب الجدات أو حكايات الجدة صامدة إلى حد الآن؟ لماذا هذا الخلود لحكايات الجدة؟ لماذا لا نمل نحن صغار أم كبار لحكايات الجدة؟ لأن الجدة عندما تحكي حكايتها، عندما تسرد أدبها بطريقة أخرى، فهي من خلاله تتوجه به إلى يعني الكبير في الطفل والطفل في الكبير. هذه المعادلة. فنحن نقول أن هذا الأدب أو هذه الحكاية تصمد لأنها نعم هي تكون بطريقة مشوقة، وهذا هو المطلوب، بطريقة مثيرة وهذا مبهرة. هو المطلوب بطريقة مبهرة وهذا هو المطلوب، لكن في نفس الوقت تحمل في طياتها،
0: لكنها ليست مدونة، وما يبقى للأسف هو الكتابة.
1: هو يريد ننتبه الآن إلى أنه هذه الحكاية مدونة، نعم، ولكن
2: في تونس في أدب محمد إتمي هو طائر مكسور الجناح يحلق
0: في عالم، ما خرجتش الشخصية
1: لا حكاية الجدات
2: لمستوى العالم.
1: لا موجود هي حكايات ولكن طبعا قليل. فهنا الجدة عندما تحكي حكايتها فهي تماما تريد أن تقول أنا أريد أن أجعل من هذا الطفل الذي يستمع إلي أن يرى المشهد بعينيه. نفس الشيء بالنسبة إلى الكاتب في هاته يعني يكتب أدب الأطفال، عليه أن يعرف كيف يجعل الطفل يرى المشهد. وإذا لم نجعل الطفل يرى المشهد في المادة الإبداعية فنحن لم نفعل شيئا. نحن نثرنا كلاما، نحن جعلنا تراكمات من الكلام التي لا تصمد ولا تبقى ولو
2: يعني
1: بها
2: يعني القيم. الرهان أستاذة جميلة هو كيف يوفق الكاتب بين البعد التربوي، البعد البيداغوجي، لأن نكتب للطفل، نكتب للتلميذ، يعني التلميذ، ثم لنص حمال مبادئ، لنص يحمل قيم، ثم في مطلب الثاني هو مطلب جمالي، مطلب فني، هو كيف شحن ذائقة التلميذ بالجمال، بالجمال الفني، الجمال في الصورة، الجمال في حتى القيم تصبح لدي جميلة. يعني البعد الجمالي في الكتابة وفي ما يطرح من قضايا، ولكنه كذلك له بعد تربوي، بعد بيداغوجي. ولذلك لا يمكن من هذه الصعوبة، ربما هنا هذه كيف أقول الثنائية أو هذه المراوحة، وهذا يعني هي التي تجعل يعني تجعل الكاتب لا يمكنه أن يستهين بقدرة الطفل على الفهم وقدرة الطفل على التلقي، لأن كما قلنا الطفل في لحظة القراءة يصبح هو الذي يمارس السلطة على الكاتب، سواء كان كهل أو طفلا.
1: نعم، غير مسموح تماما بالسذاجة الإبداعية.
2: نعم،
1: غير مسموح تماما. الطفل تو ما عاد يعديها عليه حتى واحد. جميل. الطفل تو يحبك يكرهك تعجبه ما تعجبوش يقول لك تمام. نفس الشيء، هذه المادة الإبداعية التي نوجهها إليه يجب أن تكون بمسؤولية كبيرة. الكاتب يجب أقولها عدة مرات، الكاتب يجب أن ينتبه إلى أن إلى الجملة، إلى الأسلوب، إلى هي الكتابة للطفل راهي تتضمن القصة مثلا. الطفل تتضمن كل مقومات القص الفني، ولكن ببعض المحاذير بطبيعة الحال. مثلا نحن أو أنا عندما كتبت عازفة وراء الستار دائما أراجع ويعني أرسل العمل لمن يراجعه، مختص في القانون، مختص في علم النفس، مختص في
2: علم الاجتماع.
1: صدقني قراه الطبيب وقراه الأديب وقراه الدكتور يعني في
2: الاختصاص
1: الأكاديمي، وقراوها جماعة القانون وقراوها علماء الاجتماع وقراوها الكل. علاش؟ لأنه في النهاية أنا إضافة إلى هذه القصة التي ستصل إلى هذا الطفل كقصة، ففي أسلوبها وفي فنيتها كله حافظته، لكن أحد أحذر أن أخدش أولا حياء الطفل، أو أحذر أن أخدش مشاعره بكثرة الدم وبكثرة الحروب وبكثرة العنف. يعني أنا ضد العنف، كيف أعطيه مادة تحثه على العنف؟ إذن هذا كله، إذن في الكبير يا سادتي الكرام يكتب من قرار ذاته، لكن الطفل عندما يكتب يكتب بإحساس ليس من الداخل، وإنما بإحساسه بما حوله ومن حوله من الموجودات. وهذا هو ربما أكبر فرق بين الكاتب الكهل الذي يكتب للطفل والطفل الذي يكتب للطفل.
2: نعم دخلت نعم الورشة نتاع الكتابة للطفل كانت لك هي تجربة يعني نثمنها
0: خمس سنوات متتالية.
2: نعم في الكتابة أو أن يكتب الطفل للطفل، يعني كيف تقيمين هذه التجربة جميلة؟
1: نعم هي
2: ما هي نتائجها؟ ما هي أفاقها كذلك في المستقبل؟ إلى أين سيذهب؟ نعم
0: حتى أربط مع دليل، هي فكرة الورشة. تذكر مرة دليل حكينا على ورشة الكتابة وكنا استضفنا الأستاذة فاطمة بن محمود ونوجه لها تحية، وسؤال هل يمكن أن نعلم الكتابة؟ هذا سألناه للكبار، فما بالك لطفل؟ هل يمكن أن نعلم الطفل الكتابة وكيف لنا ذلك؟
1: هي التجربة بدأت بعفوية الحقيقة، بدأت بعفوية جمعية متطوعون بعرادة، جمعية فتية وقتها، كنا نبحث عن طريقة كيف نجعل من أطفال هذه المدينة الصغيرة يعني نأخذهم من الشارع ونستوعبهم ربما ونستقطبهم إلى عالم يجدون فيه يعني الفرصة وأنفسهم. فبدأت بورشة الكتاب، اقترح علي وقتها رئيس الجمعية السي عمر الوسلاتي وجل والتحية، فوافقت لأني أنا ك بيداغوجية في ذلك الوقت كنت أفصل بين ما هو صفي الأنشطة الصفية التي تمارس خارج القسم وما هو في القسم فيه ضوابط العدد وضوابط الزمن، وكنت أعلم وأدرك تمام الإدراك أن الذي يقتل الإنسان في الطفل هو هذه الضوابط المقيتة، لكن علينا أن نحترمها رغما عنا باعتبار أنها منظومة تربوية تابعة وزارة إلى غير ذلك، ولكن خارج هذا الفضاء المقنن بضوابط العدد وضوابط الزمن وضوابط الاحتمال الامتحان إلى غير ذلك، هناك أنشطة صفية أخرى. كانت الورشة فعملنا الإعلان، جاءوا الصغيرات، لكن العجيب في الأمر أنه الصغار وقت يجيبوهم أمهاتهم يقولوا لي بالله راه ناقص في الإنتاج الكتابي، بالله راه ما يعرفش يقرأ. نقعد نخسر لين جمعت المعلومات والخلفية اللي باش نخدم بها. ثم أعلنت أن الذي يأتي إلى الورشة يجب أن ينسى تماما
0: الإنتاج الكتابي
1: وعدد الإنتاج الكتابي. أنا في الورشة باش نكسر الفكرة هذيك، لأنها فكرة تحنط وتنمط. أخطأنا من النمطية يا رسول الله، تلقاهم في القسم 3 4 5 والمعلم تلقاه فرحان بها، ما
0: نفس الجمل يقع في
1: هو حافظ أجهزة لغوية ويجي يصبوها الكل كيف كيف. نحن في الورشة أول حاجة بديت بها نحن نتأنسن، وهناك شعور الأطفال بهذه الجنة والإحساس بالجنة هو الجنة. فعندما كانوا معنا في الصيف وفي الشتاء كانوا يشعرون بطعم البرودة في الصيف من خلال النصوص، وطعم الدفء في الشتاء من خلال الخطاب ومن خلال النقاشات. نحن لم ندربهم ولم نعلمهم كيف يكتبون، هم تدربوا كيف يقولون أنفسهم. وإذا استطاع أن يقول نفسه فهو سيقولها مشافهة وكتابة، فليقولها وهو يكتب جملة خاطئة في الأول. لا لا لا، ما المشكلة يعني؟ ونقول له أنا سمحوني في كلمة، خربش بلبص أعمل اللي تحب، طبعا بعد أنا مهمكش فيا، طبعا بعد أنا نقول لك كاك الرسم والإملة مهوش مشكلتي،
2: مش مشكلتك
1: التا والطا التا يكتبها طبعا مشكلتي، أعطيني كيفاش يعبر على روحه، أعطيني كيفاش نرجع له الإنسانية متاعه، أعطيني كيفاش أجعله أو عوده أو يعني أساعده وأدربه على التفكير. كيف يفكر؟ وهذه المعضلة في مدارسنا، أننا أننا لا ندربهم كيف يفكرون.
2: نمطية
1: يحفظون، نعم ندربهم، نحن نحشو أدمغة هم فقط بمقررات وبمعلومات حتى الذي وضعها لا يعرف أهدافها نحن في الورشة صراحة باللي أختصر أقول نحن نعودهم على فعل التمهير.
0: نعم.
1: وهي
2: مهارات. نعم، اكتساب المهارة
1: هذا المطلوب الآن. نعم. لأن المعلومات موجودة في الورق في أينما نظرتي ووليتي نظرك تجدين المعلومات.
2: نعم.
1: ولكن كيف نوظف هذه المعلومات لنطقنا فن العيش؟ هذا ما يعلمنا إياه الكتاب. ولماذا جيلنا نحن متعلم؟ لأننا عاشرنا الكتاب.
2: نعم.
1: والجيل الذي لم يعاشر الكتاب هو جيل مهمش صراحة.
2: نعم.
1: فنحن الآن في هذه الورشات وعلى امتداد 5 سنوات ندربه كيف يتقن فن الخطاب.
2: نعم.
1: كيف يتقن فن التفكير، كيف يعبر عن إحساسه فيقول أنا أحبك أو أنا أكرهك. نعم. بشيء ما من الإنسانية. نحن نتأنسن باختصار. فكانت الأنسنة الأولى أن أنتجنا كبرعم لمسته الريح فأزهر صراحة، يعني وجدت صدا كبيرا. هذه المجموعة كانت عفوية جدا، وكتبها مجموعة من الأطفال الذين كانوا سبع.
0: لو تسمحين. نعم، حقهم علينا.
1: ستوريتين نفسك. نعم. لأن في بقية المجموعة
0: تحية لهم الكل
1: لك.
0: شكرا حنان. رسلين بوناصري، مؤمن الشريف، هبة الزريبي، دعاء بالحاج عمارة، شهاب القيتوني، محمد أمين بن حسين، إياد الخلصي وغيرهم كثيرون. هم براعم لمستها الرياح، ريحك أنت الطيبة فأزهرت.
1: ثم في نزهة دلالي نعدلة، أرجوك اقرأي أسماء. نعم. الأطفال.
2: إذن في نزهة قبل ما نقرأ جميلة جمالية العناوين العتبات.
0: نعم.
1: بالله هم كلهم عن دار الكتاب سي الحبيب الزغبي المساعد الرسمي.
2: نعم. نزهة في حدائق نبي. نعم. اختيار العنوان بربي وانا المهوسة اللي بالعتبات.
1: والله صدقيني في ورشة من هذه البحث عن الذات.
2: نعم.
1: يعني توصلنا إلى هذه النزهة. قلنا في آخر يعني المطاف ما حطيناش العنوان من الأول، قلنا نحن قمنا برحلة وقمنا بنزهة في هذه المواضيع وهذه القضايا. وهذه النزهة أين صارت؟ في حديقة الأطفال.
2: نعم.
1: إذا النزهة في حديقة، ولكن لم تكن حديقة واحدة، كانت حديقة باعتبار أنهم يختلفون من حديقة إلى حديقة. واحد من ريف حنان، واحد من جبل يجينا، واحد يجينا من مدينة
2: ويحملك العوامل.
1: نعم. حدائق مختلفة.
0: نعم.
1: بيض، لماذا بيض؟ لأننا نحن كنا نعتقد أن حدائق الأطفال يعني ليست فيها أشواك. ربما هي كلها أزهار. لكن اكتشفنا يعني كل واحد يجي يحكي لك حكايته تكتشف أنه الطفل مثلنا نحن يحمل هما كبيرا،
2: يحمل هما الحزن والفرح. جاستون بشار على ما أذكر يقول العقل أو العقل الإنساني صفحة بيضاء تخط عليها الذاكرة ما تريد.
1: نعم.
2: فإذا تحية إلى نزهة في حدائق بيض من تأليف جماعي ملك الهمامي.
1: ايه؟
2: الكاتبة المبدع مؤمن الشريف، الكاتبة شهد الوسلاتي، الكاتب رسلين البناصري، الكاتبة نور الرياحي، الكاتبة نورهان الشريف، الكاتب إياد الخالصي، الكاتبة غاية الوسلاتي، الكاتبة دعاء بالحاج عمارة، والكاتبة فائزة المحواشي. وتنتهي المجموعة بالدمية للمبدعة والمشرفة على هذه الورشة جميلة شريف.
0: نعم. هناك أسماء تكررت، يعني أي. هناك من يعود
1: ما زال ملك الهلامي تقرس بكالوريا وقت اللي جاتنا تقريبا. إذن يعني العنوان الثالث هو أفنان الحقيقة التحقت بي المبدعة عايشة السلامي، لأن الأمر والمسؤولية كبرت علي الحقيقة. التحقت بي عايشة السلامي وكان الأمر ربما أبعد من أننا نكتب سردا ونثرا، كان الأمر أصبحت رسائل. هؤلاء وجهوا رسائل
2: في أدب الترسل.
1: في أدب الترسل. إذن في ورشتنا كان النثر في القصة معناها العادية، ثم القصة كذلك تشبه الرواية نوعا ما، وأدب الترسل. وهذه السنة مقالات إن شاء الله. تحية إلى عايشة السلامي التي التحقت بالورشة وأصبحت مؤطرة أيضا في عامها الثاني بالورشة. ولكن التجربة التي ويعني عشتها في متطوعون بعرادة انتقلت إلى نوادي الطفولة مع منتدى أدب الطفل مصطفى عزوز. نعم، نوجه تحية لأن هذا المنتدى أيضا تحمل مسؤولية أن مع بشراكة مع وزارة المرأة ومع لاتيبي البنك العربي.
0: نعم. يعني هذا
2: نعم. وكل الشرف ذلك.
1: نعم. دلال بمحاضرة مهمة جدا،
2: محاضرة حول البيئة.
1: نعم،
2: البيئة
1: أتذكر هذا
2: في أدب جانب الطفل.
1: وكانت مداخلة قيمة وهذاك اللي زاد شجعنا أن احنا نمشي والنوادي الطفولة نمشي والنوادي المرأة ثم نحمل معنا مشاريع من تحويل هذه النصوص إلى فنون أخرى وتداخل الفنون
2: وتراسل الفنون في النص الأدب الطفل.
0: هو حين وقت لك
2: كلمة بركة حين بعد رجال يقول سي محمد أيت ميوب كل موضوع قادر أن ينجب نصا جميلا بشرط أن يوفق أن يبعث في القارئ الطفل حين يفرغ من القراءة الإحساس بأنه أمضي حنان وقال تعجبه حنان قد وضع العالم في جيبه وأضحى يستطيع أن يخرج الشمس أو القمر في خفية من أبويه ويتخذ منهما كجة يبالي بها أطرابه جميل. في الحي
1: يا إلهي
0: رائعة. أنا حبيت الجملة هذه في مقال بعثته لي دلال أفشي سرا صغيرا وأعجبت به كثيرا. إن حب نكمل بجملة عجبتني رسالة كتبها طفل صغير اسمه شهاب الجيتوني. إلهي حبيبي أنا لم أكن أسرق بيض دجاجتي جدتي أنا كنت أجمع المال لأشتري مجلة. يقول شعر عمر بطمأنينة بعد أن خطب الله في رسالة سرية جدا. الحقيقة مر الوقت سريعا. شكرا جزيلا أستاذتي الكريمة على هذا الحضور. شكرا دلال لكم. شكرا لهذه الرفقة وعلى اختيار هذا الموضوع والأمانة من اختيار دلال هذا الأسبوع. أعزائي المستمعين نلتقي وكتابات من العالم. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: شكرا.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية بوميزة.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات اذاعه تونس الثقافيه، واخترتوا تابعونا في الصالون الثقافي من الان والى حدود الساعه 8 ليلا مع سهير زياني في الهندسه الصوتيه، نفيس العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء. روسيه معكم من امام المزدح، عبد اللطيف الحاج علي في الديجيتال وفي التسويق الرقمي لهذه الحصة على مختلف منصاتنا الرقمية. حصة تنطلق مع مجموعة من الاستضافات، وأولها ستجمعنا بالإعلامية والكاتبة والشاعرة التونسية فتحية جلاد. الحقيقة سعيدة جدا اليوم باستضافة هذه القامة لتكون معنا على أثيرنا احتفاء بمجموعتها القصصية زردشت يضحك متأخرا. هاتفيا تكون معنا كذلك الكاتبة والمهندسة الباحثة رانيا الحمامي للحديث عن الندوة العلمية حول التغير المناخي والأمن المائي وعن مشروعها العلمي الفني حول التغير المناخي. في فقرة تعدها الزميلة حنان العريض يكون حاضر معنا هاتفيا الدكتور هاشم حسين منسق الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين. التفاصيل بعد قليل. كما تكون ضيفتنا هاتفيا الأستاذة مروة فرحاني مدير دار الثقافة بيكبولات للحديث عن نشاط المؤسسة هذه الأيام وخاصة البرامج الموجهة للأطفال. في الصالون احتفاء أيضا بالشاعرة والكاتبة التونسية هند محمد، نحتفي بتجربتها وبمساهماتها وأنشطتها في الفعاليات الثقافية التي يكون الشعر فيها هو سلطان القوم. لتكون آخر استضافاتنا مع المسرحي لطفي التركي. لطفي التركي أحد أبطال مسرحية المقنع، هذه المسرحية الموجهة للأطفال وهي من إخراج المسرحي طارق الوسليتي، نص عن نص لزهير بن ترديت. المسرحية منذ أيام تم عرض العرض الأول منها، وبعد قليل إذن نخوض في تفاصيل هذا العمل الذي يراهن على القيم الإنسانية وأيضا عن دور فن العرائس في يعني تنمية الوعي لدى خاصة الأطفال. هذا أبرز ما لدينا اليوم، لكن قبل الخوض في كل هذا أكيد أكيد جدا شكون وردة الجزائرية حاضرة معنا نهديها لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وكانت اقترحتها صديقتنا ديلا جبل الله. وردة الجزائرية ومقطع من رائعة بودعك من حفلها في تونس.

دلع.

0: يحرسك في سكتك. والله الله الله معك.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
2: أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا اللي اختاروا موجاتنا هذا المساء لمتابعتنا في الصالون الثقافي المتواصل إلى حدود الساعة 8 ليلا. دائما فريق اللقاء في الاستوديو نفيس العشري، سهير زياني وعروسية بوميزة بن موسى. عبدتي في الحاجة علي في الجانب الرقمي في الديجيتال على مختلف محاملنا الرقمية، وكافة الفريق حتى لا أظلم أحد هذا المساء. شرفة أولى نفتحها في هذا المساء على عوالم لأقول زميلة، وأنا فخورة جدا أنها تكون زميلتي وكون زميلتها الحقيقة في التجربة الإعلامية الإذاعية. صوتها من أبرز الأصوات على أثير إذاعة المنستير. هي كاتبة، هي شاعرة وإعلامية. نحتفي هذا المساء بمجموعتها القصصية الحديثة زهرة داشت يضحك متأخرا، عن الأستاذة الكاتبة والشاعرة والزميلة الإعلامية فتحية جلاد. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بك عروسية. مرحبا بكل الزملاء وبكل المستمعين والمستمعات على أثير هذه الإذاعة الراقية، إذاعة تونس الثقافية.
2: سعيدة جدا أنك تكون على أثيرنا هذا المساء سيدة فتحية. طبعا الصوت غني عن كل تعريف، لكل من يعرف عالم الإذاعة والراديو يعرف هذا الصوت الجميل والساحر، صوت فتحية جلاد. إذن الشاعرة أيضا الكاتبة، ونحتفي بتجربة قصصية شغلت المنابر الإعلامية في الفترة الأخيرة، فلا بد أن تكون ضيفتنا على أثيرنا هذا المساء. زردشت يضحك متأخرا، العنوان جاذب، العنوان لافت. نعم. ومثير. نعم. للسؤال والحيرة سيدة فتحي.
3: نعم، شكرا لك عروسية. فعلا هو العنوان أتى كما يلي: زردشت يضحك متأخرا، مجموعة قصصية قصيرة جدا، وهذا الجنس الأدبي الحديث والمنتشر حديثا في العالم بصفة عامة. بالنسبة لي أنا أخوض هذه التجربة لأول مرة بعد أن قلت هي ليست تجربة، ولكن الإنسان يشعر فيكتب. بعد أن أصدرت مجموعات شعرية ومجموعة قصصية قصيرة كانت تحمل عنوان بريكا ديوتيما، وحاليا أمامي زرادشت يضحك متأخرا الذي رأى النور في شهر ماي، وشاركت به في ملتقى القصة القصيرة جدا الأدب الوجيز في منزل سميم في شهر أفريل ماي.
2: نعم.
3: نعم. هذه المجموعة التي أمامي هي صادرة عن دار
2: ألو. نعم سيدة فتحي. نعم. الصوت اختفى لوهلة. نذكر بدار النشر الصادرة عن هذه المجموعة القصصية.
3: نعم،
2: هناك إشكال في الخط الهاتفي. سنعاود اتصال بك سيدة فتحي لأنه هناك انقطاعات متواصلة في الصوت. فقط نرجو منك تكوني في مكان متاح تكون فيه الشبكة واضحة حتى نتعمق أكثر في هذا الحديث والحوار عن المجموعة القصصية القصيرة جدا زرادشت يضحك متأخرا. فاصل ونعود.
4: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم. وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
7: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
8: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
8: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
8: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية بوميزة.
2: ونفيس العجري وسهى زياني، سهير زياني، أهلا وسهلا بكم جميعا على موجات صوت رادة الحياة. نرجع مع ضيفتنا الأستاذة الشاعرة الأعلامية والكاتبة فتحية جلاد. أهلا وسهلا بك مرة أخرى سيدة فتحية.
3: مرحبا، اهلا وسهلا، استمع اليك جيدا، ان شاء الله المستمعين ايضا يستمعوا الينا، وانت ايضا ان شاء الله تستمعين الينا الي جيدا
2: في هذا التوقيت 5 على 5. ان شاء الله يبقى الاتصال على هذا المستوى من الوضوح. كنا مع زردشت يضحك متاخرا، وهذه المجموعه القصصيه الحديثه. اردنا ان نذكر بالدار النشر التي صدرت عند هذه المجموعه.
3: نعم، هي عن دار نشر دار الوطن العربي للنشر والتوزيع بالمونستير، وهي عبارة عن قصص عن أناس حاولوا ترويض هذه الحياة بحركات صغيرة، لكنها في الواقع هي اهتزازات عنيفة. فنصطدم كما نعلم بطريق هذه يكون في بعض الأحيان صلبة، لكن زردشت بفلسفته وبعمقه وبوعيه يضحك لكنه متأخرا، وهذا ناتج كما قلت عن وعي هذا الرجل. وهذا العنوان الذي اخترته نتيجة لما ورد في هذه المجموعة القصصية القصيرة جدا.
2: نعم، لماذا اخترتي القصة القصيرة جدا للتعبير عن هذه الأفكار بعد هذه التجربة سيدة فتحية؟ تعرف نعرف أنت تكتب بالفرنسية. نعم. بالعربية، كتبت شعر في أيضا أغراض أخرى، كتابات أخرى مختلفة ومتنوعة. القصة القصيرة جدا للتعبير عن أفكار ربما حتى أحيانا في بعض القصص فلسفية يعني.
3: نعم، هو في الحقيقة عروسية الإعلامي لا يبتعد كثيرا، قلم الإعلامي بصفة عامة لا يبتعد كثيرا عن قلم الأديب، لأن نحن في الإعلام نشاهد فنكتب ونكتب بإيجاز، ثم ننتقل إلى تفسير ذلك عبر

0: بصفة عامة، ربما تكون المفارقة هي تلك النتيجة التي لا ينتظرها المتقبل، ودائما نحن نقول المستمع نتيجة العمل عملنا الإعلامي. وهذا الأدب الوجيز بصفة عامة هو الآن حديث الرأي الأدبي، ما نقولش هو موضة، ولكن هو الذي يقدم ما يعانيه الإنسان بإيجاز وبدهشة وبتكثيف، لأننا نعيش عصر أسرع ونعيش عصر الصورة كما تعلمين. حتى في الإذاعة أصبحت الإذاعة المرئية الإذاعة المسموعة في نفس الوقت، لأننا نعيش عصر أسرع. إذن الأدب أيضا لابد أن يواكب هذا العصر، ولابد أن يواكب هذه التكنولوجيا من خلال اختيار جنس من الأجناس. وأنا في هذه المرحلة اخترت الأدب الوجيز لأنه يحمل ذات الإنسان وذات الكونية العالمية الإنسانية التي نعيشها في مجتمع متقلب، مجتمع متقلب في الطبيعة، مجتمع متقلب في الانهيار الاجتماعي بصفة عامة أو التطرف الذي عشناه. في هذه المجموعة هنالك العديد من القصص التي تصدمنا نهايتها أو التي نعيشها بكل ما فيها، بهذه الفكاهة السوداء إن صح التعبير التي نعيشها في مجتمعنا وفي هذا العصر بصفة عامة.
1: وما الخيط الرابط سيدة فتحية بين هذه القصص القصيرة، يعني مجموعة نصوص نجدها في هذه المجموعة القصصية، وهناك اختلاف في الحكايات واختلاف في الشخصيات، لكن ما الخيط الرابط بين كل هؤلاء؟
0: الخيط الرابط هو الإنسان. الخيط الرابط هو هذه الفواصل التي يعيشها الإنسان، الفواصل بين الخير والشر، بين النهاية الإيجابية والنهاية السلبية، بين ما نعيشه في هذه الحياة وما يحمله لسان البطل في أي قصوصة أو في أي ومضة أو في أي رعشة أردت تقديمها في هذا الأثر الأخير. سرادشت يضحك متأخرا، ونعرف الأدب هو كما نعلم جميعا إعادة لصياغة المجتمع وملامسة القضايا الإنسانية الجوهرية، خاصة الذي يهز المجتمع.
1: كم استغرقت من الوقت لملامسة ما يعيشه المجتمع أو ما عاشه المجتمع؟ بمعنى هذه القصص وهذه الحكايات الواردة في زرادشت يضحك متأخرا، كم أخذت منك وقتا أو كم استغرقت وقتا لتكون بين يدي القارئ مؤخرا؟
0: في الحقيقة بدأت هذه المجموعة القصصية القصيرة جدا سنة 2014، واكتفيت تقريبا بخمسين قصوصة قصيرة بخمسين ومضة تحكي اكتشاف خيبة الإنسان، تحكي ما نعيشه من تسلية أو من هدم أو من بناء. لذلك أنا اخترت زرادشت يضحك متأخرا، وبعد ذلك نامت هذه المجموعة أو هذه الومضات في الرف، إلى أن استيقظت ذات يوم عندما كلمني الأديب عبد الله المتقي من المغرب، وعلم بين ظفرين من خلال الحديث أن لي مجموعة قصصية قصيرة جدا لكنها لم تكتمل، فطلب مني أن أكمل ما بدأت، فأخذت المخطوط ودرست واشتغلت عليه، وخاصة اشتغلت عليه لكي يكون يعاصر ما نعيشه نحن من تكنولوجيا حديثة ومن الفيسبوك ومن الجمات اللي نعيشها. لذلك المتقبل أو المطلع لهذه المجموعة سيلاحظ ذلك. وكما قلت في البداية شاركت بها في الملتقى الأدب الوجيز وفي منزل التميم مؤخرا. يعني هي كانت مخطوط منذ 2014 استيقظت، اشتغلت عليها عدة أشهر، وبعد ذلك والحمد لله
1: استغرقت 12 سنة يعني لتكون جاهزة للنشر ولي

0: نعم
1: أيضا لتكون
0: نعم
1: بين يدي القارئ وتتجول ربما في بعض المواعيد وتظاهرات ثقافية. انطلاقة كانت من منزلة ميم، ربما
0: نعم
1: يعني تتكرر هذه الزيارات وهذه وهذا الترحال بين قارئ وآخر، وليجد الذي يجد بين يديه مجموعة الحقيقة من عنوانها مستفزة، تدعو إلى البحث، ربما تدعو إلى التفكير المعمق، لأنه كما قلنا منذ قليل العنوان جاذب، العنوان فلسفي،
0: نعم.
1: العنوان يعني
0: نعم.
1: مستفز. أذكر نيتشه ربما أو
0: نعم.
1: يعني لكل قارئ خلفية ربما تجعله أن يقرأ هذا العنوان قراءته الخاصة.
0: نعم، هو الذي يقرأ العنوان، وكما تعلمين ويعلم المستمع والمتقبل، هو العنوان هي العتبة الأولى التي تجلب المتقبل، هي العتبة الأولى التي حسب رأيي. هنالك من يخالفني، وهذا كل واحد ورأيه، هنالك من يشتغل على العتبة لأن هي أهم الفاكهة التي ستكون جميلة جدا، ستكون هي ربما الفاصل الذي من خلال قراءته سنعرف ما يخفيه هذا الأثر وهذا العمل. كما قلت في هذا العمل هنالك اكتشاف خيبة الإنسان، وهنالك أيضا عبثية الإنسان، وهنالك التمسك ربما بعض الأوهام القديمة التي نعيشها، وبعض المعاناة ربما في بعض الأحيان يكون الانتصار على الذات، الانتصار على النمطية، الانتصار على هذا الموجود، ونحن نعمل جميعا على أن ننتصر ونحسن ما هو موجود في الواقع. وأعود من انطلاقتك إعلامية، روسيا لا يستطيع الإنسان
1: أن
0: يتخلص
1: يبتعد
0: عن هوايته الأولى، ونعلم جميعا أن من أول ومن أحسن الأدباء في العالم حاليا هو الصحفي.
1: نعم أستاذة فتحية، يعني في هذه المجموعة القصصية تطرحين مجموعة من القضايا كما ذكرتي منذ حين،
0: نعم.
1: قضايا إنسانية، قضايا اجتماعية، مسائل شغلت ربما الإنسان في العالم، خاصة في العالم العربي. في
0: نعم.
1: كتاباتك السابقة كتبتي عن المرأة، والمرأة كانت حاضرة أيضا
0: نعم.
1: في أعمالك الإذاعية، المرأة أيضا حاضرة في هذه المجموعة، لكن هل حضرت بصفتها شخصية أم قضية، أم هي رؤية الكاتبة للعالم؟
0: نعم، هو ننطلق من نهاية التساؤل السيدة روسيا. الأدب هو كوني، والأدب هو مأساة ولا يكون كما قال شيخنا، ولكن أنا ضد التقسيم، هذا أدب نسوي وهذا أدب رجالي أو ذكوري كما أو ما سميه ما شئت. أنا أريد أن أقدم ما يعيشه المجتمع وما يعيشه الإنسان بصفة عامة، لكن سنستشف من خلال كلماتي، من خلال الأحرف، من خلال الأسطر، ذلك العطر الأنثوي لا بد أن يكون ذلك، لأن كل إنسان له اختصاص. لو نعود إلى أول مجموعة شعرية قدمتها هي شهقة الوجد، ستجدين ما تعانيه المرأة الريفية، ستجدين ما تعانيه المرأة في الولايات الداخلية، في المناطق الداخلية، وكيف لاحظت ذلك من خلال عملي كإعلامية، وكنت أحبذ دائما العمل خارج الأستوديو. لاحظت وشفت وعشت مع المرأة الريفية، مع المرأة في الجبل، مع المرأة في المناطق الريفية، وكانت القصائد تبكي تلك الوضعية التي نعيشها الآن عروسية، الوضعية التي في المدة الأخيرة ودعنا كم من امرأة سقطت ضحية العمل الريفي، العمل الفلاحي منذ سنوات،
1: شاحنة الموت يعني المتسببة أساسا في
0: ذلك موجود في مجموعة الشعرية الأولى والثانية ومجموعتي الثالثة، وفي مجموعتي الأولى القصصية بريكا ديوتيما، وهي ثورة، أنا أقول هكذا، هي ثورة على المألوف، وثورة على الموجود، وهنالك جرأة كبيرة جدا جدا في بليكا ديوتيما، وأكملتها في زردشت يضحك متأخرا. أنا أشكر الله لأنني في يوم من الأيام وإلى اليوم كنت إعلامية، وأشكر هذه المؤسسة الراقية، المؤسسة العريقة التي قدمت مني فتحية جلال الإعلامية، وفتحية جلال الشاعرة منذ أن كانت في سن المراهقة منذ السنة الأولى ثانوي في معهد بورقيبة للفتيات المنستير. المرأة تسكنني بكل حزنها، بكل تألقها، بكل عبقريتها، بكل أدابها، بكل سلبياتها وبإيجابياتها، وهي في الأخير هي تنطلق من المحلي، من صيادة هكذا أنا، إلى الجهوي، إلى الوطني، فالكوني والعالمي. تلك هي المرأة التونسية، وذلك هو القلم الإنساني الكوني. صديقتي وأستاذتي عروس المصباح.
1: نعم، وما هي أبرز الأسئلة ربما التي كانت تؤرق الكاتبة والشاعرة فتحية جلاد أثناء كتابة هذه النصوص القصصية القصيرة جدا؟
0: نعم، هذا الزرديتش هو يحكي ويحمل لساني ولسانك ولسان كل المواطن العربي، المواطن التونسي، المواطن الإنساني بصفة عامة. لا نفرق بين الأوطان، والحقيقة تبقى تونس هي الأفضل بالنسبة لنا، فهي الوطن وهي الحب الأول والأخير. ولكن في هذه المجموعة سيدة عروسية أردت أن أكون كونية، أردت أن أحمل صراخ الإنسان الذي أو صراخ الذات التي نعيشها، وأن تكون هذه نزهة، هي نزهة في الحقيقة نحو السراب. السراب هذا يغرينا، وتعرف أنت هو السراب يغري الإنسان، نرتطم بصخرة الوجود في بعض الأحيان، ولكن في الأخير لابد أن نضحك أو نغني. يكون الغناء في بعض الأحيان في مهب يبوسة هذه الحقائق وسوداوية هذه الحقائق، لكن هنالك هذا السباق الذي نعيشه، نركض من خلاله خلف حقيقة، خلف هو لو نعود إلى الغلاف سيدة عروسية، الغلاف هو إهداء من رسام مغربي، لابد أن أشكره على عبر أثير إذاعة تونس الثقافية، هو الفنان التشكيلي المغربي الأستاذ عبد العزيز العباسي. وأصف الغلاف هو عربة تقودها امرأة ويقودها رجل. نعم، ونلاحظ الرجل يضع ساقه على ذيل الحصان الذي يجر العربة، وفي آخر العربة هنالك طرود. الطرد هو تلك الأحمال، تلك الحمولة الصعبة، تلك الصعوبات التي نعيشها في حياتنا، تلك المآسي أو ربما تلك الأفراح أو ذلك العبور إلى التوق الإنساني في أقصى تجلياته.
1: نعم، وماذا تنتظر فتحية جلاد الكاتبة من القارئ بعد الانتهاء من قراءة زردشت يضحك متأخرا؟
0: هو في الحقيقة الكاتب يكتب ويترك البقية للمتلقي، بما أنه وضع الكتاب وأخرج الكتاب وأصدره لم يعد على ملك الكاتب، هو يبقى على ملك المتقبل، والمتقبل ينقد كما يشاء، يفسر كما يشاء، البقية له. في بعض الأحيان المتقبل يصل إلى ربما معلومات أو ربما تحاليل لم يقصدها أبدا الكاتب، لأن بين السطور نفهم ما نريد، كل إنسان يريد أن يفهم ما بين السطور. الكاتب يكتب، المبدع يكتب، وهي كلمة المبدع بصفة عامة هي كبيرة، لكن الكاتب يكتب ويترك المجال بالنسبة للمتقبل، هو الذي يؤول ويحلل وينقد ما وصل إليه الكاتب في كل أعماله الشعرية أو أو الروائية أو القصصية بصفة عامة.
1: نعم، بعد هذه الرحلة مع القصص والكلمات في هذه المجموعة القصصية القصيرة جدا زرادشت يضحك متأخرا، لو التقت الكاتبة الشاعرة فتحية جلاد بزرادشت اليوم، هل سيواصل الضحك متأخرا أم أنه بهذا اللقاء سيبتسم في هذه المرة في الوقت المناسب؟
0: والله لو التقيته سأقف أمامه وأقول لماذا ضحكت متأخرا؟ لماذا هذه السخرية السوداء؟ لماذا هذا الضحك متأخرا؟ لماذا هذا التعبير عن الكوميديا السوداء؟ هل هي ناتجة عن المفارقات الاجتماعية التي نعيشها؟ أم المفارقات الاقتصادية؟ أم المفارقات الاجتماعية؟ أم هذه الأحداث التي نعيشها في العالم؟ أم هذه الأحداث التي تعيشها غزة؟ ستجد ذلك أيضا في هذا في زرادشت يضحك متأخرا في هذا العمل الأخير. سأقول له لماذا ضحكت متأخرا ولماذا بقي قلمي ينساب أمامك وخلفك وإلى جانبك، يعني في كل الاتجاهات أينما أذهب أجدك تبتسم وأجدك تضحك هذه وتسخر منا، لأننا هو يضحك لأن فات الأوان وفات الميعاد كما قلت كما قالت السيدة أم كلثوم. وهذا زرادشت هو يصاحبني حتى في بعض العناوين الإذاعية عندما أنتجت برنامج أدبي ثقافي وعنونته عندما يتحدث الشاعر، ربما اللي هو مستوحى من عمل نيتش وهذا وبطله هذا الزرادشت الذي ضحك علينا متأخرا. وبين قوسين هذا البرنامج الإذاعي عندما يتحدث الشاعر أصدرته كتابا توثيقيا يحمل نفس العنوان ويحكي عن مسيرة العديد من الأدباء والشعراء في تونس كالأستاذ المنصف لهيدي للحبيب الزنادي إلى غير ذلك من الأسماء الكبيرة.
1: ماذا لو فاجأك زرادشت في إجابته وفي رده كما يعني فاجأتنا كل الشخصيات وشخوص في هذه القصص وقدم الرد غير المنتظر ودعاك ربما إلى جولة قادمة مع نص أو نصوص قادمة قد تحمل الإجابة؟
0: هو لم يقدم لي الإجابة، لأن إن قدم لي الإجابة فلا المداد سيتوقف، التحذير سيتوقف والقلم أيضا سيزول ويجف. هو لن يقدم لي الإجابة، هو سيضحك ويبتسم ويتركني هكذا أغلي بين ظفرين وأمسك القلم وأمسك المداد وأمسك الورق لأكتب وأخط من جديد. والحمد لله أنا وجدته كما قلت لي عروسية، وبدأت في تخطيط المخطط القادم إن شاء الله. وفي هذه الهواجس التي أعيشها من زرادشت وغيره ربما سيكون هنالك الاقتراب من السؤال وليس من الإجابة، لأنه سيبقى دائما السؤال.
1: أكيد سيبقى السؤال وسنتظر هذه الرحلة الجديدة وهذه الأفكار الجديدة التي ستضعينها بين يدي قارئ قادم إن شاء الله ينتظر هذا المخطوط ليكون إصدارا ورقيا بين يديه، ننتظره بكل شغف وبكل توق حتى تمتعين ربما إما بنص قصصي أو ربما روائي، لما لا نعرف، ربما يعني تفاجئين سيدة فتحية في الإصدار القادم، ربما تأخذين تجربة الرواية.
0: الرواية نعم. هو في الحقيقة الحدث متاعك صحيح المرة هذه، وهذا حدث الإعلامي، لأن في مجموعتي القصصية القبل الأخيرة قبل زرادشت اللي تحمل عنوان بريكا ديوتيما، وهذا العنوان أيضا هو مستفز جدا
1: جدا جدا.
0: هذه البريكا بريكا هي جدة صحفية اسم التربيجة نقوله احنا بالدارجة
1: بالدارجة.
0: وديوتيما صدقيني انا لا اعرفها ابدا، جاءت هكذا في مخيلتي، جاءت في فكري، جاءت في مخيخ صح التعبير. فاخذت القلم وبدأت أفتر الحروف لكلمة غريبة عني. وعندما دخلت للشيخ جوجل وجدت ديوتيما يا روسية هي أول فيلسوفة وأول صحفية يا صديقتي وزميلتي، أول صحفية أجرت حوارا لسقراط. وهي التي علمته الحب. فأنا الحقيقة قعدت متعجبة في نفسي، وهنا ربما يقول الشيطان أو الملاك أو الجنون الذي نعيشه ونحن الحقيقة الإعلاميين عن جنون الإبداع صراحة. يعني الإعلامي هو مبدع في قالب شاعر، في قالب روائي. فالمجموعة الشعرية هذه، المجموعة القصصية التي كانت تحمل عنوان بيريكا ديوتيما، أصدرتها في السنة الفارطة 2025. وفيها معاناة المرأة، فيها معاناة الإنسان، وكما قلت لك فيها من الجرأة الكثير الكثير الكثير. لا أعتقد أن هنالك كاتبة كتبت بتلك الجرأة التي أنا كتبتها، لأننا عشنا تلك الجرأة في برامجنا الإذاعية، وتحولنا إلى السفوح، وتحولنا إلى الجبال، وتحولنا إلى المناطق في كل مناطق في تونس. وكانت تلك المجموعة القصصية، وأنا أشتغل عليها صحبة الأستاذ حمادي الحلاوي في التدقيق اللغوي. قال لي فتحية هذه القصة، هناك قصة وصلت إلى 30 صفحة تقريبا. قال لي لا، هذه خذيها اشتغلي عليها لتصبح رواية،
1: لتصبح نصا روائيا. جميل.
0: نعم. أخذت كلامه وأخذت تلك الأقصوصة واشتغلت عليها، والحمد لله هي رواية، وإن شاء الله تكون جاهزة السنة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، على أمل أن نتصفح هذه الرواية وقادم كتابتك القصصية، ولما لا الشعري، لأنه أكيد الشعر لن يتركك ولن يهجرك.
0: نعم، عندي مجموعة قصصية عبودية. نعم،
1: مجموعة الشعري. نعم
0: نعم نعم،
1: ننتظر كل هذا الجديد إن شاء الله، ونحتفي به قادما إن شاء الله على أثير تونس الثقافية. كنت سعيدة جدا بالتحاور معك على أثيرنا، الأستاذة الشاعرة والكاتبة والإعلامية دائما وأبدا المتميزة فتحية جلاد. سعدت جدا أنك قبل دعوتي على أثيرنا في هذا المساء في الصالون الثقافي. شكرا. على موجات إذاعة تونس الثقافية، نلتقي قريبا إن شاء الله مع إبداعات ونصوص جديدة إن شاء الله. شكرا لك لضيفتنا ولكل المستمعين ومستمعاتنا لطفي بشناق، وراجعين بعد مكتبة الثقافية.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: مكتبة الثقافية،
6: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان قراءات في الرحلة من وإلى الصحراء وبلاد السودان، وهو من تأليف مجموعة الباحثين بإشراف وتنسيق الدكتور عادل بن محمد جاهل، الباحث في الدراسات الصحراوية والإفريقية ورئيس اتحاد المؤرخين الأفارقة. وقد صدر هذا الكتاب في 680 صفحة عن دار أريتريا للنشر والتوزيع بالخرطوم في إطار سلسلة الدراسات التاريخية سنة 2024، وضم الورقات العلمية التي قدمها 30 باحثا من عدة جنسيات عربية وإفريقية كأعمال مهداة إلى الأستاذ خالي دوشن أحد أبرز الباحثين المغاربة في مجال الدراسات الإفريقية، وتولى تقديمه الباحث التونسي محمد الناصر صديقي. وتوزعت هذه المقالات على 5 محاور، أولها الحج وطرق قوافله في شمال إفريقيا وبلاد السودان كمحطات ومشقات وتجارب متعددة، حيث قدم الباحث السوري عبد الله عيسى قراءة في العوائق والتحديات والوظائف المرتبطة بالحج في عهد مملكة مالي، ودرس الباحث اليمني طه حسين عوض هديل دور الموانئ الإفريقية في تسهيل حركة الحج إلى الحجاز في القرنين السادس والثامن الهجريين، متخذا من زيلع نموذجا. ومن ضمن المقالات الأخرى في هذا المحور دراسة الباحث السوداني عوض أحمد حسين شبة لطريق الحج كرمسواكن ودوره في إثراء النشاط السياحي بالسودان، وكذلك دراسة الباحث التونسي لطفي بن ميلاد بين الصحراء والبحر في أثر تحول الطريق الصحراوية بين المشرق والمغرب من خلال نموذج ركب الحاج المغربي. أما المحور الثاني من الكتاب فتعلقت المقالات المدرجة ضمنه بالرحلات الحجازية الصحراوية والسودانية كتلاقح فكري وتواصل حضري وانفتاح على الآخر، حيث درس الباحث العراقي بشار أكرم جميل مضامين رحلة حج السلطان موسى ابن أبي بكر التكروري سنة 724 هجرية 1324 ميلادية، وتم الباحث الجزائري عبد الرحمن بلبالي بدور القوافل التواتية في التكامل المعرفي والاقتصادي بين توات والسودان الغربي مركزا على نموذج تمبكتو. وقدمت الباحثة الموريتانية فاطمة بنت عبد الوهاب قراءة في مفردات الخطاب الرحلي بالصحراء عنوانها حجية الصحراء الرحلة إلى الذات، بينما تطرق الباحث من النيجر علي يعقوب عثمان جالو إلى الرحلات الحجازية الإفريقية في القرن التاسع عشر من خلال نموذج رحلة الحاج عمر الفوتي. وفي المحور الثالث من كتاب وهو المتعلق ببلاد السودان والمشرق وأوروبا في المصادر الجغرافية العربية وأدب الرحلات المغربية والشنقيطية كمرايا الذات والآخر، اهتم الباحث المغربي خالد أوشن في مقالته بدراسة الهجرات الأمازيغية إلى غرب إفريقيا، واختار هجرة الكيركانكي أهل ماسن نموذجا. واستكشف الباحث السوري عبد الله عيسى في مقالة ثانية له بهذا الكتاب صورة مملكة غانا في المصادر العربية وتحديدا لدى البكري والإدريسي. ودرست الباحثة السودانية إلهام معتصم البشير بنجا جولة ابن بطوطة في بلاد السودان الغربي من 1352 إلى 1354 ميلادية، وتناول الباحث المغربي هشام عابد بالدرس الصحراء المغربية في النصوص الرحلية العربية المعاصرة. وضمن المحور الرابع من الكتاب وهو المتعلق بالصحراء وبلاد السودان في كتابات الرحالة المستشرقين الأوروبيين كصور ورؤى مختلفة، اهتمت مقالة الباحث التونسي عادل النفاتي بصورة سوداوات إفريقيا جنوب الصحراء في الفكر الاستعماري الأوروبي، بينما استكشف الباحث الموريتاني بوها محمد عبدالله سيدي ملامح المجتمع الشنقيطي في كتابات المستشرقين. ومن بين المقالات الأخرى في نفس المحور دراسة الباحثة الليبية غالية يونس محمد حامد للحياة في الصحراء الليبية في بداية القرن العشرين من خلال كتابات الرحالة الأجانب. وضم المحور الخامس والأخير من الكتاب دراسات داعمة للمحاور السابقة، من بينها الدراسة المشتركة للباحث التونسي محمد ناصر صديقي والباحث الفلسطيني خالد سنداوي حول صورة الدروز في عيون الرحالة الغربيين. ويؤكد هذا الكتاب الموسوم بقراءات في الرحلة من وإلى الصحراء وبلاد السودان أهمية تجميع الجهود العلمية العربية والإفريقية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، قراءة مفيدة للجميع. وإلى اللقاء، مع تحيات عادل القادري.
5: مكتبة الثقافية.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm، موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
7: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

زهرة عمري يا الصفرة مثلي لو ورد اليالية يا زهرة عمري يا الصفرة مثلي لو ورد اليالية كايني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي عالجمرة حبك

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: العين اللي ما تشوفكش نهديوها لكل امرأة حرة تونسية تسمع فينا وتابعنا الآن، لكل كفاءاتنا مبدعينا مبدعاتنا في كل المجالات والاختصاصات، للمهندسات للباحثات للي تسعى من أجل هذا الوطن ومن أجل مصلحة هذا الوطن، على غرار ضيفتنا المهندسة والكاتبة رانيا الحمامي. مساء الورد رانيا، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير عروسية، مساء الخير الإذاعة الثقافية وكل المستمعين.
0: رانيا، اليوم سبب استضافتنا هو مشاركتك في ندوة علمية تحمل عنوان التغير المناخي والأمن المائي. الندوة هذه بتصير إن شاء الله يوم السبت 27 جوان الجاري بقصر بلدية بالقلعة الكبرى، والندوة هذه زوز أطراف أعتقد يشتركوا في تنظيمها، والتفاصيل عندك رانيا.
1: نعم، يوم السبت هذا السبت 27 جوان 2026 ببلدية القلعة الكبرى مع 9 صباحا، وبتنظيم من جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى والمكتب الجهوي للتربية والأسرة بسوسة، ندوة علمية بعنوان التغيير المناخي والأمن المائي. والحقيقة العمل المشترك بين جمعية والمنظمة هو ليس التنظيم الأول، هما في شراكة، وقد قاموا أيضا بنشاط السبت الفارط في فضاء دار الأسرة بخزيمة لتقديم روايتي في أحزان رجل ظل، وقد كان معناها صلة من النخبة والمثقفين لمواكبة هذا التقديم. كيف اليوم الجمعة هذه نهار السبت هذايا إن شاء الله مش تكون الندوة العلمية اللي مش يترأسها الأستاذ فيصل ونيس، وهو مدير المدرسة العليا للمهندسين بنجاز الباب سابقا. في خلال هذه الندوة سيتم تقديم 5 مداخلات. المداخلة الأولى مش تكون المهندس رفيق الشاهد، وهو عضو جمعية علوم وتراث، وهو خبير في الأرصاد الجوية بالضبط. ومداخلته مش تكون بعنوان التغييرات المناخية بين الحذر والهستيريا. كيف عنا مداخلة من الدكتورة نهيب العيد، مش تكون مداخلة عن بعد الحقيقة، لكن مش تم نقلها، معناها متعرف اليوم احنا مع التكنولوجيا ومع الانترنت ما عادش فما المسافات ما مثلش حاجز، ومش تكون مداخلة بعنوان حول القمة العالمية للمناخ. المداخلة السادسة مش تكون الزميل المهندس محمد صالح جليد، وهو خبير في قطاع المياه، وتكون مداخلته بعنوان المياه في تونس بين الارتفاع على التلب وتحديات المناخ. ومش تكون مداخلتي وهي مداخلة بعنوان التغيرات المناخية خارج الصندوق، من البحث والمقال إلى السيناريو والإخراج.
0: وهنا نحب نقول إنه المداخلة هذه والأفكار اللي فيها ستترجم بلغة السينما أعتقد رانيا.
1: نعم، لأني لثقة بهذه القضية بحكم مهنتي وبحكم اختصاصي المهني كمهندسة مدنية وسنوات عمل في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ولاحظ مع الوقت ومع البحث ومع كل تلك الدراسات وتلك المعطيات الموجودة فيما يخص المناخ أنه الوعي الجمعي وأنه يعني المعلومات ولا ثقافة المناخ ما زلت نقصتنا، والراء أنه الوسيلة ولا أحلى وسيلة تنجم توصلها هي الفن، وهي عن طريق معناها السيناريو والإخراج. انتقلت من البحث ومن المقال إلى كتابة سيناريو قصير، هو يشمل يعني ما توصلت إليه من بحث يعني علمي حنقول نحو الصورة ونحو الفن ونحو زيادة التكنولوجية الحديثة، لأنه الفيلم هذي باش يتم إنجازه بالذكاء الاصطناعي، وتبنيته المخرجة هادية بن عايشة.
0: هي مخرجة ومنتجة طبعا سينمائية صديقتنا هادية بن عايشة. كيف ستترجمين رانيا الأبحاث والمعطيات العلمية بلغة سينمائية؟ كيف سيتم هذا الأمر؟
1: هو الحقيقة ما هوش باش ماني مصابش عليا لسبب جديد انه اني بحكم اقترابي الى الحقل الادبي بحكم اني روائية انه يعني هناك حس ابداعي يعني كي معناها موجود يخليك تلك المعطيات وتلك الارقام وتلك الافكار يعني يسهل على خنقول تحويلها الى صوره الى خيال الى حاجه تجلب المتفرج من غير ما يحس يعني المعلومات توصل ولا الافكار توصل ومن غير ما يحس اللي هي يعني معلومة علمية مثلا. والحاجة الأخرى إنه ديما الدراسات العلمية خاصة في العادة تمشي في منعرج واحد يعني حقل التوسع فيها وإلا الحلول ديما في سنية بركة يعني كنا نلاحظوا احنا قمم المناخ حلولها واضحة في طريق في خط مستقيم وقت نمشي نمشيو للعالم السينما ولا عالم السيناريو ولا عالم الكتابة معناها الروائية ميم الهنية مش نتوسع أكثر ومش نخرجوا من الصندوق والهنية هو بالذات موضوع المداخلة وهي التغييرات المناخية خارج الصندوق يعني كما سيتناولها ويتناولها الفيلم وهو مشروع فيلم لأننا ما زلنا في بحث على تمويل في وعنوانه ما قبل الاندثار من المتعارف عليه وسيبحث أيضا في أشياء غير متعارف عليها لن يجدها في دراسات بشكل يعني مباشر ونحن الندوة بالمداخلة الخامسة وهي مداخلة من الممثل عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
0: نعم طبعا هناك أسئلة عديدة تطرح هذه الأيام في علاقة بالمياه في تونس وضعية السدود مواضيع عدة تحديد المياه البحر وغيرها بالمواضيع ذات العلاقة بمسألة المياه وأمن الماء خنقوله في تونس مع سنوات قادمة تنظر يعني بخوف كبير مما يخفيه المستقبل ليس في تونس فقط لكن في العالم ككل نعرف تغيرات مناخية يعيش العالم ككل العالم كله والقارات الكل يعني معنية بهذه التغيرات المناخية. نشوف اليوم احنا فرنسا شنو صاير فيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتنبؤات بشهر اوت احنا في تونس مثلا وغيرها من المسائل اللي اليوم ولات تثير نقاط استفهام. فمن الضروري جدا انه باحثين ومهندسين واصحاب العلم والمعرفة في هذا المجال انهم يعني يكثفوا مجهوداتهم ويتجمعوا في ابحاثهم ويقدموا الافكار من أجل إنقاذ يعني الوضع في بلادنا على الأقل اللي يهمنا وتقديم الأفكار الممكنة لحماية الأجيال القادمة وتأمين أمنهم المائي كما قلت في قادم السنوات والعقود. شكرا للأستاذة المهندسة والكاتبة الروائية رانيا الحمامي كنت معنا في هذه المداخلة حول الندوة العلمية حول التغيير المناخي والأمن المائي اللي باش تصير يوم السبت 27 جوان 2026 في حدود الساعة 9 صباحا بقصر بلدية القلعة الكبرى. إذن تنظيم المكتب الجهوي للتربية والأسرة بسوسة وجمعية علوم وتراثة بالقلعة الكبرى. شكرا لك موفقين إن شاء الله. إذن رانيا وإلى لقاءات قادمة تهم إبداعاتك وإصداراتك أكيد وكتاباتك. رانيا الحمامي شكرا لك.
1: شكرا على السيرة ويعطيكم الصحة على المواكبة المتابعة لكل ما يهم الشأن الثقافي والشأن اللي يهم
0: شكرا ليك. نمشيو النغم بعنوان المية تروي العطشان محمد عبد الوهاب ورجعين بعد قليل مع استضافة الدكتور هشمي حسين منسق الدورة 12 لملتقى سرديات بمدنين. نذكر هذه الفقرة إعداد زميلة حنان العريض.

شغال وتطفي نار الحلال الميه تروي العطشان وتطفي نار الحلال اجمل هاوي الحب مليان وانا عارف

محير قلبك وعينيك ليه تشكي والحق عليك يا محير قلبك وعينيك ليه تشكي والحق عليك الدنيا تضحك حواليك اتمتع واضحك للمية المية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة تي إن.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
6: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية بوميزة.
8: أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات إذاعة تونس الثقافية، إذن موجات صوت إرادة الحياة. كررتها مرتين، موجاتنا وين تبعوا الأخبار وتبعوا الاستضافات، الاستضافات المبدعين، استضافات الباحثين، المهندسين، وأيضا المبدعين والمبدعات. في انتظار يكون معنا الأستاذ هشمي حسين، الدكتور هشمي حسين، اللي هو منسق الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين، اللي هو ضيفنا هذا المساء. ونذكر الفقرة هذه من أعداد الزميلة حنان العريض. نذكركم بمواعيد أخرى، مثلا دار ثقافة القلعة الكبرى تستضيف يوم 26 جوان الجاري وفي حدود الساعة 6:30 أسرة مسرحية الماكينة لجمعية عشاق التياترو بصفاقس. العرض مش يكون في حدود الساعة 6:30 بدار ثقافة بالقلعة الكبرى. اللي حب تبع هذه المسرحية مرحبا بيها. دار ثقافة وسط المدينة، وسبل الوصول إليها سهلة جدا، تنقل متوفر من أغلب المدن المجاورة لمدينة القلعة الكبرى والقاعة الرئيسية، قاعة العروض. في انتظاركم إذن، وفي انتظار فريق مسرحية الماكينة لجمعية عشاق التياترو بصفاقس.

0: الأيام هناك حركية ثقافية كالعادة تشهدها العديد من المدن التونسية طبعا في إطار أو في انتظار المهرجانات الصيفية. هناك بعض الفعاليات الثقافية بعد قليل باش نرحبوا بكم لدار الثقافة بقبلات مثلا باش نكتشفوا جديدها والأنشطة خلال الفترة القادمة خاصة منها الأنشطة الموجهة للأطفال. ضيف نحضر معنا الدكتور إذن هشمي حسين المنسق الدورة 12 لملتقى السرديات بمدين. مساء النور دكتور.
1: مساء الخير، مرحبا بكم، شكرا لهذه الاستضافة في الإذاعة الثقافية.
0: أهلا بك معنا على موجاتنا في هذا الركن اللي تقوم بإعداده الزميلة حنين العريض اللي اختارت موضوع فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين، وهذا الموضوع الحوار مستوحى من الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين، هذا النشاط من تنظيم جمعية الرابطة القلمية بمدنين، وتفاصيل أكثر معك باش نخوضوا فيها. إذن دكتور نبدأ بالجمعية، جمعية الرابطة القلمية بمدنين، هذه الجمعية منظمة للملتقى، هل لك أن تعرف بها للسادة المستمعين؟
1: شكرا على هذا الاستضافة من جديد. جمعية الرابطة القلمية هي جمعية ثقافية فنية تهتم بالجوانب التراثية والتعليمية. نشأت في 2015، تكونت من جملة من الكتاب والباحثين، وهي المشرفة رسميا على ملتقى السرديات بمدنين.
0: نعم.
1: منذ دورته الثانية 2015.
0: نعم، إذن 10 دورات تقريبا تشرف عليه هذه الجمعية، جمعية الرابطة القلمية بمدنين، لنقدم إذن هذا الملتقى، ملتقى السرديات بمدنين، وفي دورتها 12.
1: نعم، هي أشرفت على 11 دورة لأن أنجزت 12 دورة، واحدة منها كانت مشتركة وكانت جمعية غير موجودة. إذن منذ 2015 تشرف على هذه الدورات باستمرار. مثل هذه الدورة 12، بالطبع تكتمل الدورة الثانية عن شأتي، وهي دورة مهمة. قلنا لما لا بعد 11 دورة خاضت في السردي العالمي بأنواع مختلفة في ألوان محددة، لما لا نجعل هذه الدورة مخصصة لكتابات مؤسسي الرابطة بالذات ومن جوارهم من الباحثين. وبالطبع يجب أن تنسجم مع الموضوع العام لشهر التراث فنون العمارة، فاشتغلنا على فنون العمارة من خلال كتابات سردية بمدنين. تقريبا نصفها وأكثر من الذين أسسوا جمعية الرابطة القلمية. في الجملة هناك 3 جلسات بين هذه الجلسات، عفوا 4 جلسات علمية بين هذه الجلسات العلمية، 10 مداخلات. المداخلات أخذناها هذه السنة بشكل ثنائي، يتولى صاحب العمل تقديم عمله يعني المبدع، ثم يتولى باحث تناول جانب مرتبط بالعمارة الفنية، عمارة المعنى، عمارة التاريخ إلى غيرها في هذا الكتاب، ويحاول أن يقدم لها قراءة تحليلية ونقدية. مع هذا هناك سنة نحن في ملتقانا نشتغل عليها، لأن الجمعية تهتم بالجانب التراثي وتحاول أن تثمنه في مستوى التعامل مع وجهة الظاهر السياحية، وهي الوجهة المهمة لمنطقتنا جنوب الشرق التونسي كله.
0: نعم.
1: ثم أكثر احتفاء بتسجيل أول حديقة جيولوجية
0: في الظاهر. نعم.
1: وهي جيو بارك الظاهر.
0: نعم.
1: وقد كان لأفراد الجمعية وباحثيها وغيرها من الجمعيات دور مهم وأساسي في هذا العمل. احتفاء بكل ذلك قلنا ننظم هذه السنة الرحلة السياحية الثقافية نحو جبال طباقة، وهي جبال الأقدم في القارة الأفريقية، وبعض مشاهدها الجيولوجية تعود إلى 700 مليون سنة. وقلنا نصعد من ذلك إلى أعلى قمة في سلسلة جبال الظهر، وهي قمة كافنسورا ب 713 مترا ارتفاعا. وصلنا بالطبع فريق الرحلة إلى هذه المناطق، وتعاملنا مع مرشدين سياحيين متفاعلين وميدانيين، وبهذا نكون قد ربطنا بين الفعل الثقافي والتنمية، أو لنقل بين القلم الكاتب والمعول الحافري في العمارة أو الباني في هذا الجبل.
0: نعم، اختيار فنون العمارة موضوع لهذه الدورة 12 للملتقى دكتور، يعني هل هو أولا في علاقة بشهر التراث أنه تقريبا نفس التيمة نفس المحور، وفي علاقة بعمارة مدنين واختيارها كمادة سردية اليوم؟
1: نعم، هو هذا بالضبط. أولا إن مدني في حد ذاتها شكل من العمارة مميز، وهو الشكل الأصيل في القصور، ومدينة قصورية إلى حد بداية الاستقلال فيها أكثر من 25 قصرة، وبالتالي حضور القصر في العمارة حضور مركزي، واليوم يشتغل وطنيا على ملف تسجيل القصور بالتراث العالمي للإنسانية في اليونسكو. الجانب الثاني أن هذه العمارة ميزتها التنوع تماما كميزة التضاريس والمناخ بمدنين، تقريبا من الولايات القلائل التي تحتوي البحر والسهل والجبل والصحراء. وهذا الاحتواء سيجعل العمارة بدورها تتنوع، لأن العمارة تتكيف مع المناخ أصلا.
0: نعم. هذه أبرز الملامح المعمارية في مدنين، وأبرز خصوصية
1: مدنين أكثر من هذا
0: أكيد، لكن هذه يعني القصور كشكل من أشكال المعمار اللي الصامد. نعم
1: نعم، هذا مهم، ولكن هناك شكل آخر مهم في ولاية مدنين، وهو بالأساس العمارة المحفورة، وخاصة الجوامع المحفورة. في شربة جوامع كثيرة محفورة، في بني خديج جوامع محفورة، يعني يمكن، وبين قوسين جامع الدول الذي يعود إلى 548 هجري، هذا الجامع مسجل بالأيسيسكو وهو من ولاية مدنين.
0: نعم.
1: إذن إن شاءنا يمكن أن نشتغل على ثلاثة: الحفر، القصر، والجسر. الجسر بالنسبة إلينا أيضا هو مورد الغذاء، الجسور التي تجمع مياه المطر والتي توزع المياه وتجمع أيضا في المواجد.

0: قياساً على مراحل العمر وعلى التطور الدراسي للتلميذ التونسي، يمكن القول أن هذا المنطقة قد تجاوز الابتدائي ودخل الإعدادي. وبالتالي المراقبة التي نستفيد منها تأخذ على الأقل رجلين للحركة. الرجل الأولى هي التوثيق من خلال نشر الكتب. وقد نشرت الجمعية 7 كتب جامعة لمقالات دوراتها السابقة وتواصل هذا السلوك باستمرار. والرجل الثانية هي النشر الرقمي والتواصل الدولي، وللجمعية شراكات بدأت تنفذها مشاريع، ويكفي أن نذكركم بدورها المركزي والتأسيسي لملف طويف غمونتن عند حلول سؤالكم حول ذلك.
1: نعم، إذن سنأتي لهذه النقطة بعد قليل. نعود للجمعية، جمعية الرابطة القلمية بمدنين التي تنظم إذن هذا الملتقى. دور الجمعية من هذه النقطة في ربط السرد بالمكان والهوية المحلية دكتور؟
0: هذا الدور مهم، لأن الجمعية تتكون من طرفين أو إنشأتي من عمادتين أساسيتين. العمادة الأولى هي الأدباء المبدعون الذين يكتبون الشعر والنثر والخاطر وينشرون باستمرار كتبهم، ومدينة مدينة مدينة الكتاب تقريبا. والمستوى الثاني هو الكتاب الباحثون، هؤلاء أصحاب الماجستير والدكتوراه والدراسات المعمقة، وجامعات جابس طبعا تستفيد كثيرا وتفيد من هذا العمل بالشراكات التي بيننا وباحتواء الطلبة. كل هذا يجعل علاقتنا بالمكان ليست بالعلاقة القائمة على الحنين ومحاولة استعادة الماضي، وإنما هي القائمة على البحث والتمحيص وتدقيق التجارب السابقة للاستفادة منها في أزمنة لاحقة. نحن نفكر كثيرا في مسألة التغييرات المناخية، ولا ننسى أننا ولاية مدين تحتضن مركزا علميا بحثيا مهما هو معهد المناطق القاحلة. وتعاقدنا مع هذا المعهد يجعلنا نتوجه أكثر إلى دراسات مستقبلية تعيد تكييف تجارب ساكنة المجال الجاف بذكاء في تصريف الطاقات المحدودة وتأمين البقاء.
1: نعم، جميل جدا هذا الدكتور. ونبقى في محور إذن العمارة وبعلاقة في بالمنطقة محليا، يعني مدنين. تتساءل حنان يعني في هذا السياق، تقول قصر مدنين أو القصور كما ذكرت منذ قليل، الحوش، المساجد العتيقة أو المساجد المحفورة كما ذكرت، أي من هذه النماذج المعمارية تراها الأكثر حضورا في السرد المديني أو المديني، وكيف ذلك، كيف ترى ذلك دكتور؟
0: نعم، قصر مدين يحضر في الكتابات التاريخية، والأستاذ الدكتور
1: دكتور مازال معنا دكتور الهاشمي، انقطع الحت مرة أخرى. يلا نحاول نعود نتواصل ونتصل بالدكتور إذن الهاشمي حوسين، اللي هو منسق الملتقى أو منسق الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين. هل الإشكالات في الهاتف؟ هذه مفاجأة غير السار اللي تحتنا في المباشر أثناء حوار مع ضيوفنا، تقطع حبل التفكير للضيف وللمحاور. أيضا نذكر أنه إحنا في بصدد الفقرة اللي تقوم بإعدادها الزميلة حنان العريض، واللي اختارت موضوع فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين، وذلك من منطلق الحديث عن الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين، هذا النشاط الذي تنظمه جمعية الرابطة القلمية بمدنين. نذكركم بضيفنا الدكتور هشمي حسين، منسق هذه الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين. وكنا معها في حديث عرفنا في بداية بالجمعية، ثم قدمنا هذه الدورة 12 للملتقى السرديات بمدنين. تحدثنا أيضا عن مسألة اختيار فنون العمارة كمحور لهذا هذا الملتقى، في علاقة أيضا بالخصوصيات المعمارية

0: بمدنين وعن دور جمعية ربط القلمية أيضا في ربط المكان إذا بالسرد والهوية المحلية. ووصلنا إلى الحديث عن نقطة يعني حضور النماذج المعمارية في ولاية مدنين في السرد. واحترت حنان أن تخص الحديث عن المكسور، عن الحوش، عن المساجد العتيقة والمحفورة. هل تمكننا من الاتصال بالأستاذ والدكتور الهاشمي حسين؟ نزيد نحاول. تقولي صديقتي نفيسة أنه لا يجيب على الاتصال. محاولة أخيرة إذن للتواصل مع ضيف اللقاء دكتور هشمي حسين، منسق الدورة 12 لملتقى السرد، ملتقى السرديات بمدنين. نذكركم اللي مازلت عنا بعض الاستضافات واللقاءات على موجتنا هذا المساء وفيما تبقى تقريبا ساعة وعشرين دقيقة تقريبا مازلت عنا استضافات ومازلت عنا المتابعات. انطلق هذا اليوم بدار الثقافة محمود المسعدي بتزركة معرض فني تشكيلي بعنوان عندما يتكلم الطين. هذا المعرض للفنانة التشكيلية مروة قديمة ضمن تظاهرة إيكولوجيا الفن في دوا نسختها الثانية. دار ثقافة بسليانة تقترح ورشة غناء وعزف مع موسيقي جهة سليانة مع الفنانة نورهان الهداوي يوم الأحد 28 جوان الجاري. الورشة والتمارين الموسيقية تنطلق في حدود الساعة 10 صباحا وتقديم العرض سيكون في حدود الساعة 8 ليلا. نعود لضيفنا دكتور هشمي، مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا، شكرا على التواصل.
0: مرحبا بك. نمر بشات لتتمة الإجابة عن سؤالنا حول حضور النماذج المعمارية في السرد.
1: نعم، قلت إن القصر حاضر في البحوث الجامعية واستشهدت بماجستير الباحث محسن قديس ومحاولة الكتابة التوثيقية للمرحوم محمد العلي الدعوني، وقد قدم كتابه في هذه الدورة. الحوش يحضر في الكتابات الروائية القصصية لأمثال سالم دمدوم المرحوم وسواه. المساجد العتيقة تحضر أكثر في الكتابات الأركيولوجية القائمة على البحث الميداني، وفي هذا السياق قدم هذه الدورة كتاب نقاء جبل دمر وزخارفه من تأليفي وصحبة البحث الدكتور علي الثابتي. هذه تحضر بنسب متفاوتة بين المستويات حسب الاهتمام. بقي الأكثر ربما تأثيرا هو البحث الأركيولوجي، هو الذي يشد الاهتمام كثيرا لأن هناك توجها عاما نحو دراسة مختلف المواقع الأثرية بالولاية، وتستغل على هذا جمعيات ومنظمات وفروع من الجامعة التونسية خاصة جامعة الكافي.
0: وكيف يتحول الحجر والطين في مدنين إلى نص روائي أو سردي شعبي؟ هل نحن أمام عمارة تحكي أم سرد يبني دكتور؟
1: نحن في الواقع نحول ذلك بالماء بالطبع. إذا أسلت ماء اللغة يمكن أن يصبح الطين مشكلا ويمكن أن يصبح الحجر مبنيا. هذا من باب الاستعارة. ومن باب الفعل إن مدنين هي مدينة جامعة، يعني إنها مكان التقاء الناس حتى في دلالتها اللغوية المحلية. فنصها الروائي شعبيا كان أو أدبيا هو نص ينهل من التاريخ ويشتغل على الخيال ويتشبث بالأسطورة. وأسطورة الإخوة الوراغم السبعة هي من الأساطير الناظمة تقريبا لغالبية حكايات أهل الجنوب. نحن لسنا أمام عمارة تحكي ولا أمام عمارة تبني، وإنما أمام عمارة تسيل.
0: ويرى البعض أن هذه العمارة في مدنين مهددة بالاندثار، هل يمكن اعتبار هذا الملتقى محاولة إنقاذ سردي للذاكرة المعمارية؟
1: قد نقشوا مناقشين بمسألة الاندثار، أن فعل الزمن بالطبع هو فعل الاهتراء، الاهتراء أكثر من الاندثار، وإنما الاندثار فعل الإنسان. فإن ثمن الإنسان هذه العمارة وأعاد إدماجها في منواله التنموي فهي لن تندثر. وبالتالي نحن في ملتقى السرديات لا نريد أن ننقذ الذاكرة، وإنما نريد أن ننفذ في الحاضرة وأن ننظر إلى المستقبل.
0: في هذه المحاولة كيف يتعامل الكتاب والرواة مع صمت العمارة بين ظفرين، وكيف نجعل العمارة تتكلم في هذا النص السردي؟
1: بمشاريع تنموية تدمجها في الحراك الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وتكون ويكون المفتاح فيها هو الفعل الثقافي. إن العمارة ليست صامتة، نحن من صمتنا على فهم أسرارها، ومهمتنا أن نعيد تكييفها بما يتناسب مع حاجيتنا الثقافية اليوم.
0: ألا يمكن أن يتحول هذا التركيز على التراث إلى نوع من الحنين بدل قراءة معمارية نقدية لهذا الواقع؟
1: حسناً، الحديث عن الحنين النوستالجي كما يقول فرانس في العلاقة بالتراث هو حديث مثير فعلاً، لأن الكثير من الأعمال تميل إلى هذا، والواقع هذا يرتبط بوعينا بالتراث. إذا كنا نفهم التراث على أنه الفعل الحي، فالأمر ليس حنينا وإنما هو مسؤولية استمرار.
0: نعم، وأمام هذا
1: وإذا كنا ننظر إلى التراث على أنه متروك الأجداد وعلينا أن نحفظه، فكما قال الجاحظ قديما، كل واقف إلى زوال، وإذا حفظنا واقفا فقد انتهى، علينا أن نصرفه، يعني أن نعيده إلى منوال التنمية. ونجيد استغلاله بما يجب.
0: نعم، مدنين اليوم ربما السؤال تصيغه حنين بطريقة مختلفة، يعني مدنين على غرار كل الولايات تقريبا تشهد توسع عمراني حديثا، يعني هل تنشغل سرديات الملتقى بهذا المعمار الحديث بين ظفرين، أم أنه يعني هذه السرديات تكتفي بتكريس الماضي فقط؟
1: حسناً، إذا عدت الآن إلى عناوين الدورات ستجدين أن استراتيجية العمل في هذه الدورات قائم على خيط ناظم. هذا الخيط الناظم له دائماً عمود منه ينطلق ونرمي إذا شئت، كأننا تعرفين أن السرد زرد، معنا كأننا نضع السداء لنسيج، واللغة نسيج. السرد أساسا، لكن إلى أين يمتد؟ يمتد إلى العمارة، هذه دورتنا التاسعة مثلا، يمتد إلى المكان، صحراء وجبل وبحر، يمتد إلى التاريخ، هذا عنوان الدورة الثالثة، ينطلق من المحلي، السرديات والتراث المحلي. يعني إننا نقارب مسألة السرديات مقاربة أخرى قائمة على التثاقف، وليس قائمة على جدل الموروث والمستحدث. التثاقف يجعلك تفهم أن الحياة حية وليست قوالب جامدة، وما دامت حية فهي إبداعية.
0: نعم، وهل من تباين بين توثيق العمارة معماريا وتوظيفها سرديا، يعني وكيف نفصل بين دور المهندس ودور الراوي أو السير؟
1: هل من تباين بين توثيق العمارة معماريا وتوظيفها
0: سرديا؟
1: إذا كنا نفهم السرد كما فهمه بول ريكير على أنه قد فعل تسريد إنساني مهما كان التخصص، فإن توظيف السردي للعمارة يصبح شكلا من الخلق الفني. وإذا كنا نفهم السرد على أنه مجرد حكاية فوقتها يصبح خبرا كما حدده ابن خلدون. أما ما الفرق كيف نفصل بين المهندس والراوي؟ المهندس يهندس عمارة تبقى في المكان، والراوي يهندس عمارة فنية تستمر في الزمان، ولربما حفظ الراوي ما وضعه المهندس إذا أضاع التاريخ ذلك.
0: نعم، دائما نعود إلى ملتقى السرديات وفي الدورة الثانية عشرة نتساءل في هذا الموضع عن المعايير التي اعتمدتموها دكتور لاختيار المداخلات للمشاركين في هذا الملتقى. هل تم اعتماد نصوص تنتقد وضع العمارة في مدنين مثلا؟
1: حصلا المعايير في الواقع بحكم الاشتغال على التجارب المكتوبة في مدنين فيها معياران رئيسيان. الأول أن يكون هناك كاتب حول هذه المسألة أسس الجمعية أو انضم إليها، وثانيا أن يكون هناك كاتب اشتغل على هذا الكتاب بالذات أو هو في محل بحث عنه ليشتغل عليه. وبهذا الترابط تم اختيار الأعمال العشرة التي وزعت. هناك مقياس ثالث وهو اشتراك طلبة باحثين تعاقدوا مع الجمعية في تجربة البحث والكتابة والتقييم والنقد، وهذا بالطبع يدخل ضمن استراتيجية الجمعية في تشبيب هيئتها بالذات وتشبيب مجموعتها. هل هناك نصوص تنتقد وضع العمارة في مدنين؟ هي في الواقع عبارة تنتقد ربما نحتاج إلى أن نغيرها إلى تنقد. كل النصوص التي اشتغلنا عليها تنقد وضع العمارة في مدنين لأنها تطرح رؤى مستقبلية، والتفكير في المستقبل ينطلق دائما من نقد الواقع.
0: نعم، ونبقى دائما في نفس السياق. ذكرت لنا بعض يعني المشاركين في هذا الملتقى ومن شاركتموهم هذا البحث وهذا المجهود في هذا الملتقى في دورته 12 وفي غيره من الدورات، المعماريين والمؤرخين أيضا هل كان لهم الدور الهام في هذا الملتقى سواء كان في هذه الدورة أو في دورة سابقة دكتور؟ وكيف تظنون طبعا الدقة في قراءة النماذج المعمارية؟
1: حسنا، تعاملنا مع المعماري بداية هو تعامل أدبي في منطلقه وتعامل تاريخي في معبره، ثم هو تعامل أنثروبولوجي في مصبه. لذلك في الواقع في هذه الدورة لم يحاضر مهندسون، حضر المهندسون في ندوات سابقة. بقي أننا تعاملنا أكثر مع المؤرخين والأدباء، وأكثر هذا هناك طرف لم يتم الإشارة إليه وهو طرف شاب مرتبط بصانعي المحتوى الرقمي. وطبعا المحتوى الرقمي اليوم خاصة في برنامج 3D ومن بعدها هو أيضا من مستقبل العمارة الرقمية التي يجب أن تدرس في بحوثنا بدقة، لأن الذكاء الصناعي محور لا يستهان به.
0: نعم، ويعني مهم جدا حضور يعني ومشاركة مختلف الأطراف في مثل هذه الملتقيات تناول الموضوع من زوايا مختلفة ووجهات نظر مختلفة، وهذا التناول من شأنه يثري الملتقيات ومثل هذه الملتقيات ويثري الطرح العام للموضوع. نرجو دائما ونبقى دائما مع هذا الحديث عن هذه النماذج المعمارية في مدنين. دكتور، هل هناك نماذج في حد ذاتها دفعتكم يعني لاختيار هذا المحور، نماذج كانت مستفزة سرديا يعني؟ دكتور معانا على الخط دكتور هشمي. نحاول التواصل معه مرة أخرى نفيسة إذا ممكن. دكتور هشمي حسين، إذن منسق الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين، وهذا الضيف طبعا هو محور الفقرة التي تعدها الزميلة حنان العريض، واللي اخترت لها موضوع فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين، من منطلق الدورة 12 لملتقى سرديات بمدنين. وضيفنا الدكتور الهشمي حسين اللي هو منسق هذا الملتقى. وفي الأثناء طبعا في انتظار كنا معنا حتى نكمل مع الدقائق الأخيرة من عمر هذه المداخلة وهذه الاستضافة، دار ثقافة الساحلين تنظم تظاهرة خرج المسرح اللي فيك. التظاهرة باش تنطلق يوم 26 جوان الجاري، تتواصل لغاية يوم 29 من نفس الشهر. هي الدورة العاشرة، والفعاليات باش تكون ما بين دار ثقافة الساحلين ومقر فوج معتمر للكشافة التونسية، في البرنامج عروض مسرحية ورشات تكوينية في الفن المسرحي، مسابقات في المونولوج وغيرها من الفقرات اللي باش تمتد إذن أيام 26 27 28 و29 جوان الجاري. والمسابقة في المونولوج بالاشتراك مع جمعية العطاء المسرحي بالساحلين، والمسابقة هذه باش تنطلق في حدود الساعة 9 صباحا من يوم الاثنين 29 جوان، وفي الخامسة مساء تقريبا سيتم الإعلان عن نتائج وتكريم المشاركين. رجع معنا سي الهشمي، معنا الدكتور الهشمي حسين منسق دورة 12 لملتقى السرديات بمدنين. مرحبا مرة أخرى دكتور.
1: مرحبا بكم. في
0: فما اشكال في الخط يبدو كل مره
1: التواصل الهاتفي،
0: فما اشكال في التواصل الهاتفي. قلنا هناك نماذج نعم لربح الوقت دكتور، هناك نماذج معماريه يعني مستفزه جعلتكم يعني تطرحون هذا الموضوع وهذا المحور، محور العماره في مدنين.
1: نعم، النماذج هناك نموذجان يستفزان البحث في المنطقة، هما لكسور ومسألة مدنين لكسورية وسعي المجتمع المحلي إلى ترميم لكسور والمحافظة عليها وإدماجها. هذا المبحث. المبحث الثاني هو العمارة المحفورة وأهميتها اليوم في التغييرات المناخية ودورها مع العمارة الجسور خاصة وحفظ مياه الأمطار وتجارب الأولين في ذلك، كل هذا يمكن أن يقدم وكان سببا لأسباب اختيار المحاور.
0: وكيف تستدلون على نجاح الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين من عدم نجاحه دكتور في خلق ذاكرة سردية معمارية لمدنين؟
1: نحن نستدل بمتابعات رقمية وطبعا عن بعد لكل الأنشطة، تعليقات عبر صفحة الجمعية وبالذات، ثم الاستدلال ربما الأكبر هو الصدى المتبقي والحوارات التي تتم الآن مع الأطراف في اختيار مواضيع قادمة والبدء في الإعداد للدورة 13 في إبريل إن شاء الله سنة 27
0: إن شاء الله. وكيف يمكن تلخيص علاقة مدين بعمارتها في جملة سرديا يعني تحدث الدكتور؟
1: التلخيص في جملة قيل لدكتور جول قال لا أستطيع لكن لا بأس سنحاول. نلخصها باختزال، مدينة سورية تجمعنا.
0: جميل. وهل من رسالة تريدون يعني إيصالها للسلطات المحلية لشباب مدنين من خلال ربط العمارة بالسرد؟
1: الرسالة بسيطة، إن العمارة تقتضي التعمير والتعمير يحتاج التسمير. إذا كانت السلطات المحلية مساعدة على التعمير فإن مهمة الشباب خاصة بعد تكوين تحالف تكامل بين جملة من جمعيات ولاية مدنين، مهمة الشباب هي التسمير عبر التشبيك الدولي.
0: وهل مخرجات هذه الدورة تؤسس للدورة القادمة لمزيد تعميق البحث حول موضوع فنون العمارة في مدنين؟
1: نعم، مخرجاتها تؤسس أساسا لوجهة تشتغل على ترابط جيوبارك الحديقة
0: جيولوجية نعم
1: بموضوع التغييرات المناخية في إطار البحث عن السرد البيئي ودوره في التنمية المحلية، وطبعا في دعم هذا المشروع الوطني وفي إسرائيل ملف هذا التسجيل، لأن المجتمع التونسي البلاد التونسية كلهم مطالب بعد 4 سنوات أعتقد هكذا بتقرير كريا يظهر دور الجماعات والجامعات والمجتمعات المحلية في إسرائيل هذا التسجيل والمحافظة عليه.
0: نعم، شكرا لك لإذن الدكتور هشمي حسين منسق دورة 12 لملتقى السردية بمدنين، كنت معنا في هذا الحوار الشيق على موجاتنا في فقرة أمن، أعدادها الزميلة حنان العريض. شكرا على قبول دعوتنا على إثير تونس الثقافية، موفقين إن شاء الله وإلى دورة قادمة وإلى نشاط قادم إذن للجمعية المحتضنة لهذا الملتقى. شكرا لك، نغم نواصل مع بقية فقرة واستضافتنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: ونفيسة العشري دائماً وتقنياً مريم جارد كمل معنا المشوار إلى حدود الساعة 8 ليلاً. مازلنا مع استضافتنا ولقاءاتنا ودور الثقافة هذه الأيام نشطة ما شاء الله في كل الولايات. الثقافة بيكبولات أيضا تعد لمجموعة من الأنشطة خاصة في علاقة بالطفل. لاكتشاف أكثر تفاصيل معنا الأستاذة مروة فرحاني مدير دور الثقافة بيكبولات. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة مروة.
2: مساء النور، تحية طيبة ليك ولكل مستمعي الإذاعة الثقافية، ويعطيكم الصحة للاستضافة الجميلة.
1: أهلا وسهلا بكم معنا سيدة مروة للحديث عن دار ثقافة قبلات والأنشطة التي تعدون إليها هذه الأيام وخاصة النشاط الموجه للطفل.
2: دار ثقافة قبلات تحتضن الأسبوع هذا تظاهرة تعبير التشكيلية بأنام الطفولي. الحقيقة التظاهرة هي هذه عبارة عن مساحة خصصناها باش نكتشفوا فيها طاقات الطفل تعبيرية، والورشات الفنية الموجودة في البرنامج هي اللي باش يترجموا من خلالها إبداعاتهم، ابتكاراتهم، طاقاتهم. احنا من خلال الورشات هذه باش نحاولوا نسقلوا لهم الموهبة متاعهم ونكتشفوا زادة مواهب في جل في مختلف الورشات في الفن التشكيلي.
1: وكيف كان اللقاء مع هؤلاء، يعني الاعداد مع هؤلاء الاطفال واحتضانهم يعني خلال هذا الاسبوع؟
2: اي الحقيقه هي باش تبدا غدوه، باش يكون عندنا الافتتاح 25 جوان غدوه ان شاء الله، باش يكون الافتتاح بعرض تنشيطي بعنوان عالم الطفوله، باش يكون على الساعه 10 صباحا. وبش تكون عنا لقاء مع ورشة في تزويق قوالب الجبس على الساعة 3 مساء. بتبيع هذه الورشة هي تعليمية فنية، بش يتعلموا صغيراتنا كيفاش يصبوا قوالب الجبس، بش تنمي لهم الخيال الفني بتاعهم. إن شاء الله زادة في 26 جوان عنا ورشة الكروشيه بعنوان فن خيوط الصوف. ورشة هذه زادة مزيانة برشة، والحقيقة خدمنا عليها سنة معناها حتى في نادي الفنون التشكيلية وعجبت الصغار والكل. وفي إطار الورشة هذه باش نخدموها باش نعرضوا المنتجات الورشة، معناها كل صغير باش يشوف روحه وين وصل في الكروشيه حتى لو كانوا صغيرة، معناها احنا قاعدين نشجعوهم ونسقلوا الموهبة نتاعهم. باش تكون على الساعة 10 صباحا زادة لدار الثقافة. يوم 27 جوان عندنا ورشة في فن الأوريغامي، هي الورشة دي تعطي الورق زادة صغيرات يعرفوا حركوا يديهم، يصنعون برشا حاجات مزيانين من الورق.
1: عبارة أشكال ثلاثية الأبعاد يعني في نهاية التجربة.
2: ولهنين بالحق حاجات هذه تنمي التركيز نتاع الصغير وتصقله بالحق. إذا كان هو صغير شغوف وعنده معناها يحب ينمي الموهبة نتاعه والكل، باش نكتشفوها من خلال الورشات معناها. وبطبيعة بعد كل ورشة باش نعملوا معرض صغير للمنتجات نتاعها على الساعة 3 مساء، باش يكون عنا عرض مسرحية بعنوان الأميرة والسباك. ونهار الجمعة نهار 28 جوان عفوا باش يكون عنا الاختتام، واللي هو الاختتام ورشة في النحت وورشة في الفنون التشكيلية على الساعة 10 صباحا
1: إن شاء الله. نذكروا ملا بالفترة من يوم غد إلى غد
2: 28 جوان.
1: 28 جوان نعم.
2: البرنامج هو باش يكون يعني باش يكون الرواد دار ثقافة برنامج تفاعلي بامتياز، يعني باش يتفاعلوا فيه مع مختلف الورشات، هذا الهدف نتاعنا معناه.
1: نعم. إذن الموعد باش يكون ابتداء من يوم غد ان شاء الله الى غايه يوم 28 جوان بدر ثقافه ديك بلات. الفئات العمريه اللي تنجم تشارك معاكم وتلتحق بكم استاذ؟
2: من 6 سنوات وزيد، حتى خصصنا فما ورشات زيد خاصه بذوي الاحتياجات الخاصه، زيد ينجموا يجيو مرحبا بهم ويخدموا. ديجا احنا استضفنا زيد غدوه ان شاء الله باش يكونوا معانا وليدات مركز قرطبه للتربيه المختصه بالدستور، ومشكورين على قبولهم دعوتنا باش ندمجوهم في الانشطه ويتفرجوا في العرض التنشيطي، ومن بعد ان شاء الله يشاركونا في الورشات
1: ان شاء الله. اذن الدعوه مفتوحه للفئات كيف ما قلنا، حتى من ذوي الاحتياجات الخاصه او يعني ينجموا يشاركوكم ايضا في هذه الفعاليه اللي مفتوحه حتى للصغيرات من 6 سنوات، يعني من سن ينجموا يتعاملوا مع الماده سواء كانت ورقيه او غير او غيرها من المواد اللي باش يستعملوها. نعم، في هذه التجربه الجديده اللي باش تجمع الصغيرات مع هواية هم ربما، وتظهر إبداعات وتظهر تعبيرات تشكيلية بأنامل طفولية بدار ثقافة بقبلات. إن شاء الله موفقة سيدة مروة. أنت وكيفت الجنود الخفية اللي معاكم المؤطرين والمشرفين على هذه الورشات، الصغيرات هذوما وأوليائهم أكيد اللي باش يرافقوهم، إن شاء الله تكون الأجواء متميزة وتكون الأجواء يعني فيها الكثير من الحيوية وفيها الكثير من الابتكار والإبداع من طرف صغيرتنا هذوما إن شاء الله اللي باش يشاركوا هذه الفعالية وهذا النشاط الثقافي. شكرا لك سيدة مروة فرحاني مديرة دار ثقافة بقبلات على قبول دعوتنا على موجات صوت ردة الحياة. بتوفيق إن شاء الله، وين ما عندكم جديد أهلا وسهلا بكم على أثير تونس الثقافية بعد قليل. شكرا يعيشك. شكرا مرة أخرى سيدة مروة. بعد قليل إن شاء الله باش تكون معنا كاتبة وشاعرة، انتظرتها كثير أن تكون ضيفتي على أثير تونس الثقافية في الفترة الأخيرة، عن الشاعرة هندة محمد. تتحدث بعد قليل مباشرة بعد النغمة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
6: أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا ومستمعنا وسماعاتنا اللي اخترتوا موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. في هذه الفسحة من الصالون الثقافي نواصل مع استضافتنا، ويسعدني في هذا التوقيت استضافة كاتبة وشاعرة تونسية، هي من الأصوات الشعرية البارزة في تونس، عرفت في فترة ما بمشاركتها في مسابقة أمير الشعراء العربية، كما أصدرت عدة أعمال شعرية نذكر منها طبعا للذكر وليس بالحصر، من المجموعة الشعرية والماء ليله أيضا، نذير لامرأة واحدة وغيرها من الكتابات المتنوعة. وسبق لنا أن استضفناها طبعا على أثير تونس الثقافية، لكن دائما نحتفي بجديدها ونحتفي بنشاطها. هي ليست فقط كاتبة وشاعرة، هي أيضا ناشطة في المجال الثقافي، تنظم فعاليات ثقافية وتشارك أيضا في فعاليات ثقافية تدعى إليها على كامل تراب الجمهورية. هند محمد، مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجات صوت إرادة الحياة.
7: مساء النور، مساء الجمال، مساء الإبداع عزيزتي عروسية، تحية من الجزيرة ليك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية هذا المساء.
6: تحية ليك ولكل مبدعي ومبدعات الجزيرة، جزيرة جربة الباهية، طبعا جربة الساحرة من أجمل المناطق السياحية في تونس، أكثر منطقة جاذبة للسياح في الداخل، يعني السياحة الداخلية وأيضا الأجانب، منطقة ويعني مناخ ملهم للشعراء وللمبدعين أكيد جدا، يعني يكفي مشهد زرقة البحر والسماء وطبيعة المعمار في المنطقة حتى يعني يستلهم الشاعر الكثير والكثير من محيطه وبيئته. لكن هند محمد الحقيقة استلهمت من أكثر من المحيط، استلهمت من قضايا تهم المرأة، من تجارب إنسانية، من عديد يعني ما عايشته كإنسانة وترجمته كتابة وشعرا. كيف حال الشعر مع هند محمد في الفترة الأخيرة؟ كيف حال بوحة هند من يعني الشاعرات المجتهدات، ديما يعني صفحتها مثلا على الفيسبوك أو غيره من المواقع تلقى ديما الشعر حاضر، دائما هناك قصيدة حديثة أو من كتابات سابقة، المهم الشعر والبوح ديما حاضر. فاليوم هل التجربة هذه سواء كانت رقمية أو غيرها وين وصلت مع هند محمد؟
7: شكرا لك صديقتي على هذا التقديم الجميل. نحن طبعا نحيا بالكلمة ونحيا من أجل الكلمة، لذلك لا نستطيع أن نبتعد كثيرا عن قصائدنا وعن كل ما يلهمنا لكتابة هذه القصائد. نحن في علاقة دائما روحية وفكرية بكل ما يحيط بنا في حياتنا اليومية، في كل ما يحدث من حولنا، في علاقتنا حتى بالأشخاص المحيطين بنا، في كل هذا هو ما يصنع القصيدة عندنا، هو ما يصنع حالة الشعرية التي تساعدنا على كتابة كل ما هو جديد، وعلى تجديد أيضا أسلوبنا، حتى أسلوبنا في الكتابة ورؤيتنا للقصيدة ورؤيتنا لما يمكن أن يجعل من القصيدة متجددة حاضرة في ذهن القارئ ويتقبلها دائما بكل شغف وبكل محبة. الشاعر إذا لم يجدد نفسه، إذا لم يحاول أن ينضج هو بينه وبين نفسه، هو في ذاته، وأن ينضج قصيدته، لن يستطيع أن يصمد كثيرا، خاصة في هذا السخم الكبير وهذا الكم الهائل من الشعراء ومن النصوص الإبداعية. تقريبا يوميا نقرأ يعني تجارب جديدة، سواء في القصيدة أو في القصة، في الرواية، في كل المجالات الإبداعية. وأظن أن من يصمد والحالة أو التجربة التي تصمد هي التجربة المتجددة، والتجربة التي تستطيع أن تحفر لها مكانا عميقا في قلب القارئ وفي نفسه وعقله.
6: نعم. هند،
7: نعم،
6: تعتبرين أن الشعر هو، والمصطلح لك طبعا وتعبير لك، بوابة المعنى ورائحة الروح؟
7: جدا.
6: ومن أجمل ما وصف به الشعر من على لسان شاعر أو شاعرة، فكيف تفسرين هذه العبارة لقارئك؟
7: نعم، هذه العبارة كانت في حوار أجراه معي الصحفي في جريدة،
6: نعم،
7: جريدة الكويت، الجريدة الكويتية
6: الإلكترونية.
7: نعم
6: الجريدة الكويتية.
7: نعم أؤمن جدا بأن الشعر هو رائحة الروح وبوابة المعنى، لأن الشعر هو أب، بالنسبة لي أب الفنون. الشاعر يعني يطلع،
6: سيغضب أهل المسرح سيغضب منا أهل المسرح
7: طبعا، يعني تقديري كبير جدا جدا لكل الفنون، وأنا محبة وعاشقة جدا للمسرح.
6: نعم.
7: ولا يبتعد طبعا المسرح والشعر في علاقة يعني وطيدة منذ المسرح اليوناني ومنذ القصائد اليونانية، لكن الشاعر دائما قارئ نهم لكل أنواع ولكل الأجناس الإبداعية، يحب الرسم، يحب المسرح، السينما، الرواية، القصة. ترين أحيانا أن أغلب الشعراء لديهم قدرة كبيرة جدا على كتابة القصة وكتابة الرواية، أسماء كثيرة تكتب القصيدة بقدرة وبحبكة وبإبداع كبير جدا، وأيضا قد تقدر على كتابة الرواية وكتابة القصة أيضا بنفس القدرة الإبداعية. أيضا هناك شعراء ويمارسون، يكتبون القصيدة ويرسمون لوحات جميلة جدا. يعني طبعا هذا لا يستنقص أبدا من قيمة أو من قدرة الباقي المبدعين، لكن وربما يشاركني في هذا الرأي كثيرون، أن الشاعر لديه دائما رؤية أعمق تجاه الواقع وتجاه هذا العالم، وأيضا لديه رحابة فكرية تستطيع أن تستوعب كل ما يحدث ويترجمه طبعا بطريقة جميلة جدا، وفيها الكثير من الصداق، الكثير من المصالحة معه ومع كل ما يحيط به من حالات ربما تستفزه وتستفز قلمه للكتابة.
6: وهل يمكن اعتبار هند محمد يعني تكتب القصيدة انطلاقا من تجربتها الشخصية أو يعني من أسئلة إنسانية عامة؟
7: أكيد جدا، لا يستطيع الشاعر أن ينسلخ عن نفسي أو عن ذاته أو عن حتى لو استطعنا يعني أن نكتب قصائد، نحن نكتب قصائد إنسانية، نكتب قصائد إنسانوية تترجم ربما ما يحصل بيننا، تترجم ربما حكايات قد لا تكون لها صلة بنا أو تستفزنا ونحن نستمع إليها، تدغدغ أشياء فينا فنترجمها قصائد، لكن الشاعر دائما ينطلق من رؤاه، من أفكاره، مما يؤمن به، من مبادئه، من قيمه، لا يستطيع أن يستلخ عنها، وهو ما يجعله يعني لكل كاتب ربما، لكل مفكر أو لكل شاعر، مجاله الحيوي الذي يدور فيه ويدور حوله. تجدين أن كلنا تقريبا نكتب بنفس اللغة، اللغة العربية، لكن لكل منا مصطلحاته، لكل منا
6: نبضه وإيقاعه
7: الذي يمارسه في كتابة القصيدة.
6: وهل تختار هند محمد يعني ربما النمط الشعري أو القالب الشعري الذي ستصوغ فيه قصيدتها، أم أنها تترك النص يفرض القالب الشعري؟ إن كنا نتحدث عن قصيدة نثر أو قصيدة عمودية أو غيرها.
7: نعم، أنا أحب كل الأجناس الشعرية، يعني أكتب القصيدة العمودية بنفس الشغف الذي أكتب به قصيدة التفعيلة
6: أو قصيدة النثرية
7: أو قصيدة النثر. متى يعني لا أختار؟ طبعا عندما أخذ قلمي للكتابة، لا أقول أني أنا الآن، إلا في بعض الأحيان طبعا عندما نختار أن نكتب مثلا
6: هندة، ليس طبيعي ان كل اتصالات يصير فيها هذا الامر. يعني هندة موجودة معنا؟ هندة
7: نعم معك،
6: مرحبا هندة، لانه الصوت اختفى، غاب عنا الصوت، الحمد لله انك كنت معنا. هندة نعم، نوصل معك اذا الحديث عن القالب الشعري الذي تختارينه اذا لصياغة نصوصك.
7: نعم، احيانا يعني الحاله تاخذني الى كتابه قصيده الشطرين او القصيده العموديه، احيانا الى كتابه قصيده التفعيله، احيانا يعني الى كتابه قصيده نثر. واظن ان الشاعر لا يقولب قصيدته مع صدق الاضمار والترصد، يعني مع خيار مسبق. أنا سأكتب هذه الحالة، سأترجمها إلى قصيدة، أتحدث من منطلق ما أعيشه، يعني من منطلق تجربتك
6: الخاصة.
7: لا يختار أن يقولب قصيدته حسب الحالة، يعني فقط ربما أحيانا الحالة تفرض نفسها، فلكل جنس شعري طقسه وجماليته وعذوبته وعمقه وإبداعه. والجمال لا يتجزأ، يعني ربما نجده في قصيدة النثر، ربما نجده في قصيدة العمودية، نفس الفكرة أحيانا نفس الفكرة يعبر عنها الشعراء بأفكار مختلفة، بصور مختلفة، بأساليب مختلفة. في قصيدة النثر الكثافة ربما تضفي عمقا مغايرا عن الفكرة، في قصيدة العمودية ربما يكون الشرح أكثر شفاعة وأكثر ربما جمالية، ربما حسب الموسيقى، موسيقى التفعيلات العروضية في قصيدة التفعيلة أيضا. يعني لكل جنس شعري جماليته وإبداعه وعمقه، بعيدا يعني على أحيانا هذا التصادم ربما الذي نراه أحيانا بين من يكتب النثر وبين من يكتب التفعيلة، وبينما يصل أحيانا إلى حد التعصب والتطرف، وهذا مهين صراحة، لا يليق بالمبدع. طبعا لأن نحن أبناء الكلمة، ونحن من نكتب الكلمة، ومن يكتب الكلمة لابد أن يكون صاحب كما يقول الشاعر السعودي جاسم الصحيح، الشاعر الكبير، أن حتى تكون كاتبا حقيقيا ومبدعا لابد أن تكون صاحبة نفس نقية وقلب طيب شافع يتقبل الجميع.
6: نعم، متى كتبت هند محمد قصيدة شعرية؟ كيف تبدأ هذه القصيدة؟ كيف تدخل هذه القصيدة؟ هل تدخلينها بصورة شعرية بكلمة أم بإيقاع؟
7: أحيانا أدخلها بحالة ذاتية مجتمعية، أحيانا أدخلها ربما موقف يعترضني في حياتي اليومية، موقف ربما أراه في الشارع، أو قصة أستمع إليها ربما من أحد الأقرباء أو الأصدقاء، أو حتى أمر بها صدفة في يومي. أحيانا قد يبدأ بحالة عاطفية، أو مرة كتبت قصيدة بعنوان مواويل النعناع، وهي قصيدة طويلة، قصيدة فيها يعني بين العمود والتفعيلة، ونشرت في جريدة الزمان العراقية. القصيدة بدأت بكأس من الشاي في صائفة في في في في ليلة صيفية، كأس من الشاي ونسمات صيفية. فبدأت فكرة الكتابة عن الشاي وعن النعناع، واستفزتني رائحة النعناع، فأنجبت قصيدة ربما لم أكن حتى أفكر أني سأكتب مثل هذا النص يعني. فالقصيدة وليدة حالة الشاعر، وليدة فكرة، وليدة موقف أحيانا،
6: وليدة لحظة فارغة.
7: نعم، وليدة لحظة. نعم. كل هذه الأشياء هي تساعد وتساهم في استفزاز القلم لكتابة القصيدة.
6: وصفت الشعر سابقا بأنه بوابة المعنى ورائحة الروح في 4 كلمات، سأطلب منك الآن وصف الشعر في 3 كلمات، ماذا ستختارين لوصفه؟
7: وصف
6: الشعر لكن في 3 كلمات فقط.
7: الشعر حياة، عطر، و قلب.
6: حياة وعطر
7: وقلب،
6: هذه كلمات حاضرة في كثير من القصائد هند محمد، وما تبقى من العطر خير شاهد. على ذلك هذه المجموعة متوجة.
7: نعم، هذه مجموعة ما تبقى من العطر، هي مجموعة الأخيرة، مجموعة الثالثة الصادرة مؤخرا عن دار مزيت للدراسات والنشر، وهي فازت
6: بالمرتبة
7: الأولى. نعم، عن دورة نساء قباني لأحسن مجموعة شعرية، مسابقة أقامتها دار مزيت للدراسات والنشر في تركيا، وقامت بطبعها ونشرها وفي غلاف جميل جدا، وموجودة تقريبا في كل المعارض العربية التي كانت تكون في قادم الأيام إن شاء الله.
6: نعم، ما الأبعاد الرمزية ربما التي يحملها عنوان ما تبقى من العطر؟ يعني في حال اختيارك لهذا العنوان أنت؟
7: نعم، أنا عاشقة إلى حد النخاع للعطور والروائح.

0: باتي ربما أو قصيدة أحيانا أبيات أحيانا نصا ربما سرديا أو قصة إلى آخره. كل هذه الروائح هي لصيقة جدا بي. أحيانا رائحة عطر الماء يظل في الذاكرة يلتصق بالذاكرة، والعطور يعني تكتب تواريخ الأشياء الجميلة أو الأشياء التي تعلق بنا تعلق في أعماقنا. ولعلنا نتذكر أحيانا حادثة ما أو شخصا ما أو فكرة ما برائحة نمر بها أو تمر بنا يوما فنقول هذه الرائحة كانت كذا وهذه الرائحة صنعت كذا وهذا العطر كذا. فهذه أشياء ربما نحن الشعراء نهتم وربما ليس فقط الشعراء حتى الكتاب يعني حتى الروائيين والقصصين والرسامين يهتمون كثيرا بالتفاصيل. التفاصيل الصغيرة هذه التفاصيل هي التي تصنع ذاكرتنا وتصنع أفكارنا وتصنع أيضا قصائدنا ونصوصنا الإبداعية.
1: نعم، للحب عطره وللذاكرة عطرها، للمكان أيضا عطره ورائحته. نعم. للمرأة كذلك. نعم. عطرها ورائحتها وحضورها، للزمن. كل هذه المواضيع هل شغلتك واستحضرتها أثناء كتابة هذه المجموعة؟
0: أكيد جدا أكيد. كتبت في هذه المجموعة نصوصا مرتبطة جدا بالحياة، بالمرأة،
1: بالحب
0: بالذاكرة، بالحرب، بالأمان، بالأمومة، بكل ما يرتبط بالمرأة. أنا كشاعرة أكتب دائما نصوص تحيلنا على ذاكرة المرأة، على قلبها، على مشاعرها، على عواطفها، على كل ما يمكن أن تعيشه المرأة بشكل أو بآخر، سواء المرأة، الأنثى، المدينة، الوطن، الحكايات التي ربما تجرح المرأة أو تجعلها في أقصى درجات الأنوثة والشغف وإلى آخره، سواء العطور مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بارتباطا شكليا بالمرأة.
1: نعم، صوتك مازال معنا هندة مازلت معنا هندة، إن شاء الله تكون مازلت معنا هندة مازال ننتظر وصول صوتك إلينا من جديد. هندة، نذكركم أننا في هذا التوقيت نستضيف لكم الكاتبة والشاعرة التونسية هندة محمد المقيمة في جزيرة جربة، والتي يصلنا صوتها من الجزيرة للحديث عن تجربتها الشعرية الحديثة، مجموعة ما تبقى من العطر، وعن أيضا الفعاليات والأنشطة الثقافية التي ساهمت فيها في الفترة الأخيرة، وأيضا حتى الفعاليات القادمة اللي توجهها الدعوة للمشاركة في هذه الأيام. نحاول نتواصل مرة أخرى مع صديقتنا هند محمد الكاتبة والشاعرة اللي كنا معها كما قلت حديث، وصلنا في الحديث عن هذه المجموعة الجديدة ما تبقى من العطر، عن عوالمها، عن التيمات الحاضرة فيها، عن أبرز المواضيع التي شغلتها أثناء كتابة هذه المجموعة. تحدثت عن الحب، عن الذاكرة، عن المكان، عن المرأة، عن الزمن، عن الحرب، عدة مواضيع أثارتها هند محمد في مجموعتها هذه المتوجة إذن بجائزة مؤخرا، يعني أفضل نص عن دار النشر التي أصدرت هذه المجموعة الشعرية، ونتحدث عن جائزة موزايك لأفضل مجموعة شعرية في دورة نزار قباني، تحصلت على المركز الأول. هل هند معنا على الخط أم لا؟ ليس بعد، إن شاء الله نجاوز هذا الإشكال في الخطوط الهاتفية، لأنه ما زال عندنا الحديث يعني عديد نقاط نريد أن نتحدث فيها مع ضيفتنا هند محمد ومشاغلها في الكتاب.

0: الشعرية، مرحبا بك مرة أخرى هندة. الحقيقة لا نعرف شنو الإشكال بالضبط اليوم، تقريبا كل الاتصالات الهاتفية صار فيه هذا الانقطاع، يبدو الأمر تقني بحت. نعود إلى هذه المجموعة والمسائل التي أثارتك.
1: كنا نتحدث نعم. عن علاقة العطل بالمرأة.
0: نعم آخر نعم. نعم.
1: أقول صديقتي في نص صلاة العصر مثلا، هكذا أخطو على درب الوراء مثل خيط تائه وسط الرداء، أي درب فيه أمشي غيمة بين صحراء الخطايا والسماء، أعجن الحلم بنطب خلفة خوف أن يجري إلى روح الهباء. يا مرايا الكش دليني على من سيعلو من دراويش الضياء، بي زمان قد تلاشى صوته في جهات تقتفي موت الهواء، بي رؤانا إذ نسميها سدى طفلة تمشي على جرح الغناء، لم تكن إلا سرابا يشتهي من سكات الوقت ترتيلة ماء أو مساء نام فيه صبية لم يذوقوا من يدي خبز العشاء، أي درب كنت أمشيه ولا أصل المعنى وقد ضاع الوراء، ثم أطوي بين أثواب غدي ربما يتسال في قلب المساء، أغسل البيت بأحلامي وقد أنشر الفوضى على حبل الشتاء، كنت في بال الأغاني فكرة آمنت قبلي بأحزان النساء اللواتي يعتصرن العطر من غيمة تخبر فيها الكبرياء. هذا المقطع من نص صلاة العطر، وهذا النص يصف علاقة المرأة، العطر هنا بمثابة كبرياء المرأة.
0: نعم.
1: بعلاقة بكبرياء المرأة التي ربما تصف معاناتها اليومية مع تفاصيل الحياة اليومية، وما تفعل هذه التفاصيل في داخل المرأة في روحها وقلبها وعقلها.
0: هذه الأنا الحاضرة بامتياز في هذه النصوص هندة، هل يمكن يعني من خلالها نعتبر أن هذه المجموعة عبارة عن سيرة وجدانية أو روحية لمرحلة من حياتك الإنسانية؟
1: لا أبدا أبدا. القصيدة كما قلت طبعا الأكيد أن سيكون فيها البعض من ذات الشاعر، لكن أنا أضع نفسي دائما في حالات مختلفة تعيشها المرأة. نعم المرأة الضعيفة، ضعيفة بمعنى المرأة التي تجد نفسها أحيانا في مواجهة صعوبات الحياة الكبيرة، في مواجهة فوضى الحياة، فوضى العالم وقسوة العالم، المرأة القادرة على تحدي الصعوبات، المرأة التي تجاهد حتى تفرض صوتها وتفرض أناها وتفرض كلمتها باقتدار، المرأة المفكرة، يعني أنا أحاول دائما لا أكتب فقط عن نفسي ولا أكتب عن الأنا الشاعرة، أكتب عن الأنا في كامل تجلياتها وفي مختلف تجلياتها، أنا المرأة، أنا الوطن، أنا المدينة. ستجدين أيضا هنا أتحدث عن بعض المدن التي تعاني من الحروب وتعاني من الفوضى إلى آخره. فالأنا الأنثى تستطيع أن تتحدث بصوتها وبقلبها وبروحها عن كل ما يمكن أن يؤنث في هذا العالم.
0: نعم، وما الذي تنتظر أن يبقى في ذهن القارئ لنصك هند؟
1: أحاول دائما أن أكتب نصا يصل إلى أعماق المتلقي ويجد القارئ نفسه في هذا النص، يعني بشكل أو بآخر من خلال ربما الصورة الشعرية التي قد تقترب يعني من الحالة التي يكون فيها القارئ، من خلال الفكرة، من خلال اللغة أحيانا، من خلال المصطلحات، من خلال الرؤية التي قد تصل إلى المتلقي برؤية مشابهة لما يراه في هذا الكون أو في هذا العالم. أحاول قدر الإمكان أن أكتب قصيدة كونية ثانوية تلامس الجميع ويجد القارئ بكل يعني اختلافاته نفسه في هذا النص.
0: نعم، وهل من مشاريع قادمة ربما ستترجم فيها أكثر وأكثر هند محمد هذه المواضيع التي تشغلها وتثيرها؟ نعم. بوحا شعريا.
1: نعم، المجموعة القادمة إن شاء الله ستكون مجموعة قصائد نثرية، وأنا أحب جدا قصيدة النثر وكتبت قصائد كثيرة نثرية سأجمعها بإذن الله في مجموعة شعرية. أيضا عندي مشروع مجموعة قصصية للأطفال بإذن الله، إضافة إلى مجموعة قصصية أيضا للكبار سيكون إن شاء الله جاهزا في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله. هذا على مستوى الكتابة والإنتاج والإصدار. على مستوى آخر، هند ناشطة وفاعلة في المجال الثقافي، يعني تنظمين فعل الثقافية وتشاركين في فعاليات أخرى. مؤخرا يعني استدعيت تظاهرة المدينة العتيقة بين الألوان والأبيات، تنظيم منتدى الفينيق للمبدعين، يعني قريبا في ملتقى نساء المبدعات أرتيستا في دورته الأولى. هل مشاركات هذه ناخذ فكرة عن تجوالك بين الولايات والمدن وراء الحرف والأبيات، أبيات القصيدة؟
1: نعم، مهم جدا طبعا أن يصل صوت الشاعر إلى القارئ. نحن نكتب القصائد حتى نسمعها للمتلقي وحتى تصل إلى أكثر ما يمكن من الـ من الـ من القراء ومن المتابعين. ومهمة جدا هذه الملتقيات الثقافية أيضا حتى نتعرف على تجارب الأصدقاء وتجارب باقي المبدعين. هذا التلاقح في الأفكار أيضا يولد حالات إبداعية مختلفة ربما ومغايرة. لا يستطيع الشاعر أن يعيش أو أن يحيا في برجه العجين في منأى يعني عن الآخر، بعيدا عن المجتمع، بعيدا عن الكاتب الآخر أو الشاعر الآخر. فهذه التظاهرات مهمة جدا. تحية طبعا للصديقة بسمة المرواني المشرفة على منتدى الفينيق المبدعين منذ أيام، يعني أحيت الدورة الخامسة كانت بعنوان المدينة العتيقة بين الألوان والأبيات، وكانت دورة جميلة جدا مميزة جدا. الجمعة والسبت والأحد إن شاء الله سنكون في تطاوين
0: في الأرتيستا، الدورة الأولى لملتقى أرتيستا للنساء المبدعات
1: تحت إشراف مجموعة من المبدعين والإعلاميين، وأيضا أذكر منهم المبدعة والإعلامية سعاد الفيلالي رئيسة
0: جمعية النجمة للنسائية. نعم، هذه الجمعية المنظمة لهذا الملتقى. نعم. في دورته الأولى.
1: نعم. لهذا الملتقى في دورته الأولى، وهو يجمع بين المسرح والموسيقى والرسم والشعر والرياضة أيضا، وفرصة طبعا حتى نلتقي ونتحاور ونتعرف على إبداعاتنا وعلى اختلافها وعلى اختلاف أفكارنا. هذا هو الذي يصنع ربما يكون حافزا للتجديد وللنضج وللإبداع أكثر.
0: هل الشاعر التونسي اليوم يعتبر مظلوم هندا، يعني في وصوله إلى قارئه في تونس وخارج تونس؟
1: والله يعني مظلوم، يعني بمعنى المشاركة في المسابقات.
0: نعم، في المسابقات أو حتى إمكانية الحضور، لأنه بعض الفعاليات تكون يعني هناك مسافات ربما البعض يحرم من المشاركة فيها، ربما بعض الأصوات يعني يعانون من عدم الاهتمام وعدم الدعوة للحضور المشاركة في بعض الفعاليات. يعني هناك نعرف في مواقع التواصل الاجتماعي بعض المسائل تثار بهذا الخصوص، من يعتبر مثقف ومن يعتبر مبدع ومن
1: طبعا من حق كل مبدع ومن حق كل شاعر ومن حق كل فنان أن يدافع عن مكانه ومكانته، هذا حق طبعا للجميع. ولا أنكر طبعا أن هناك يعني بعض ما يسمى بالشلالية وال
0: المحاباة في يعني في الدعوة للمشاركة. نعم. للأسف يوجد بعض من هذا.
1: للأسف جدا لا أنقلوا هذا، وربما الجميع عانى من هذه الظواهر للأسف. برأيي أنا أن الأمسيات الثقافية هي أمانة، يعني ليست ملكا لأي شخص، يعني الجميع خاصة من لدي المبدعين الحقيقيين، وأتحدث عن المبدع الحقيقي، من الظلم أن يحرم المبدع الحقيقي على حساب يعني المحاباة أو على حساب يعني أشخاص ربما أقل، وربما
0: أقل قيمة وأقل
1: إبداعاً. نعم. لذلك أنا دائما أقول أن نحتاج إلى مرآة حقيقية، نحتاج إلى أشخاص مبدعين حقيقيين يمسكون ربما زمام الأمور، ونحتاج أيضا إلى نقاد. نحن اليوم نعيش غياب تقريبا كلي للنقد الحقيقي. لا نريد، لا نتحدث عن
0: النقد البناء،
1: النقد نقد النصوص، النقد الذي يمشي الذي يكون بالتوازي مع النص. نحن نلاحظ اليوم نقد للأشخاص، وربما ليس نقدا، هو محاباة للأشخاص، كتابة عن الأشخاص معينين. الناقد الفلاني يكتب عن الشاعر الفلاني ولا يكتب عن النص. نحن اليوم نعيش حالة إبداعية مختلفة، ليس في تونس فقط، في كل الوطن العربي. لابد من أقلام نقدية حقيقية واعية تغربل ما هو موجود في الساحة، تعطي اسما حقيقيا لكل الأجناس الإبداعية التي نقرأها اليوم، والتي نحن بصدد الاطلاع عليها تقريبا يوميا. وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت ربما وصول البعض والقراءة وكتابة النصوص ونشر النصوص، وساهمت وساعدتنا في التعرف على تجارب بعضنا البعض، لكن هذا ليس كافيا. لابد من أقلام حقيقية ومرآة حقيقية تشعر تعطي لكل ذي حق حقه، حتى لا يشعر المبدع اليوم بالمظلومية أو بالاستنقاص أو بالإقصاء. للأسف هناك أسماء كثيرة تقصى فقط لأنها لأسباب واهية لا علينا. هناك أسماء كثيرة تقصى، وأتحدث حتى عن نفسي، يعني أنا الآن أكتفي بالكتابة، وأحاول أن أجدد نفسي، وأحاول أن أكتب نصا ناضجا، وأترك الباقي لأصحاب الأقلام الصادقة ولأصحاب الأقلام المهتمة بالأدب الحقيقي وبالكتابة،
0: وتمارس النقد الحقيقي. لنختم. نعم. هذه الاستضافة وهذه المصافحة شعرا هندة، لو خيرتك ما بين مجموعاتك الكل، من أي مجموعة ستختارين نصك الذي ستختمين به هذه المداخلة وهذه المصافحة على أثير تونس الثقافية؟
1: إذا أقرأ من
0: ما تبقى من العطر وللماء ليلو.
1: من العطر. نعم. ما تبقى من العطر.
0: يلا نستمع إليك في هذه القراءة التي سنختم بها هذه. نعم. الاستضافة على موجاتنا هندة، نستمع إليك.
1: سأختم بنص عطر.
0: جميل.
1: تبقى القصيدة مكسورة حتى تمر بها تصير، وكنت أمر لأني بلا عطرها أستجير، وأبحث بين الحروف عن الضوء يربك ليل الذئاب الطويل، لأني بلا سابق للغياب تهاويت جدا على مرفأ للغات، أفتش عني وعن صوت ذاك الذي أرخته الهزائم صار احتضارا يرتل دمع المسير، وكنت أمر لأنثر نعنع روحي بين بساتينك المشرقة وأستر قبح الصباحات وهي تجيء على غير عاداتها عارية، تتبع خطايا قليلا ستعرف حتما رياء الملامح وهي ترتل جرح الأغاني وتغرز خنجرها في وريد النهار. تتبع خطايا كثيرا لأني أموت كثيرا إذا مر فجر ولم يستفق في القصيدة وردك، ولي في الحروف مآرب أخرى أجمعها زهرة زهرة ثم أفرش أخضرها لليتامى، أضاع حنان الطريق لأني اليتامى، أرتل كل قصائدك العاليات ليبلغ وجه الحقيقة، أقدم قلب الشتاء لأنت احتضار المواويل فينا، وإني أمر لأكسر ذاك السواد الذي حنطته يد الوقت عمدا أرمم ضحكة أسمائنا الغابرة.
0: الإمضاء هند محمد، شكرا على هذا النص الجميل، وجدت فيه عطرا نزار قباني.
1: والله
0: في موضع ما وجدت عطر نزار قباني يفوح من هذه القصيدة الجميلة جدا.
1: أنا لا أقرأ لنزار قباني خاصة، ولا أقرأ لمحمود درويش، لا أدافع عن نفسي فقط، حتى لا أسقط، ربما أحاول دائما يعني أن أبتعد، أن أضع مسافة بيني وبين باقي الشعراء حتى يكون لي طقسي الخاص، وحتى لا أسقط في أي طقس يخص أي شعر آخر.
0: طبعا هذا ما يميزك هند، لكن نعم يعني ما أقصده ربما يعني أن يعني تلتقي ربما الأفكار، الأرواح، روح القصيدة، روح الكلمة، روح المعنى تتشابه وتلتقي لكل، أكيد عندك طابعك الخاص وعندك يعني، هذا مما لا شك فيه هند محمد. أنا لست مخول الآن لتقييم هند محمد، أنا صديقتي يعني شهادتي فيك مجروحة، فما شاء الله عليك، يعني أنت أبعد ما يكون عن مسألة التقليد أو غيره، فقط يعني جمالية الكلمة والنص يعني أعادتني لتلك الجمالية، أيضا ميزت بعض نصوص نزار، هذا ما أردت قوله.
1: نعم، لأن النص عاطفي نوعا ما، ولأن النص فالأكيد أن نقترب أحيانا من نقطة ما قد نشترك فيها، لكن كما قلت أن لكل شاعر طقسه الخاص، لكل شاعر مصطلحاته الخاصة، وإن كانت تجمعنا لغة واحدة.
0: نعم نعم تمام، جميل جدا، شكرا لك هند محمد على قبول دعوة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعدت جدا بهذه المصافحة الودادشة، هي قصيرة ودت له، كان استضافتنا تدوم أكثر، وكان كنت معنا أصلا في الأستوديو، إن شاء الله أول ما تكون فرصة أخرى يا رب ممكنة وتكون في العاصمة تكون ضيفتنا في استوديو 6، استوديو نظم الهاني على أثير تونس الثقافية. شكرا جزيلا هند، بالتوفيق يا رب، ونحتفي بك مع إصداراتك القادمة إن شاء الله هنا في الإذاعة. أهلا بك متى كان عندك أي جديد على مستوى النشاط أو على مستوى الكتابة. شكرا نفيسة العشري، شكرا لسهير زيان، شكرا لمريم جارة ولعبد اللطيف حاج علي وبقية فريق الديجيتال اللي أمنوا يعني توثيق لبعض اللحظات الهامة في استضافاتنا على أثير تونس الثقافية، ويتم تثمينها إذن رقميا على مختلف محاملنا يعني اليوتيوب، تيك توك، وإلا الفيسبوك وغيرها من المحامل. شكرا للجميع، شكرا لمستمعينا ومستمعاتنا اللي اختاروا متابعتنا هذا المساء، كونوا دائما بخير، ألقاكم إن شاء الله الأحد في سهرة على أجنحة الليل. لكم أجمل تحية كامل للفريق، تصبحون على محبة.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت، شكون بعث لك الرسالة؟ الرابط صحيح ولا؟ وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة؟ عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان. الإخراج فاطمة الكندري.
5: أسهمت في درجة كبيرة في مذهب مسمى المذهب الوجودي والذي يحاول

0: على أرض تقع أقصى الشمال المصري، وعلى ضفاف فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة. تقع هناك قرية شرباس، هي إحدى قرى مركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط المصرية، العام 1917 في أوج صراعات الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في 4 فبراير من ذلك العام. في هذا المكان تحديداً وفي ذلك الزمان أبصر النور أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين، إنه الفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي، أول فيلسوف وجودي مصري وصاحب أصعب مهمة مزدوجة. هكذا وصفها الراحل في إحدى لقاءاته.
1: حاولت أن أؤدي مهمة مزدوجة، الأولى هي محاولة تقديم الفكر الأوروبي إلى الفكر العربي المعاصر من أجل قيام نهضة ثقافية عظيمة كما فعل أسلافنا في القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة، حين استقدموا التراث اليوناني الأصيل لأفلاطون ولأرسطو ولكبار العلماء من أطباء وغيرهم. ورأيت أننا بحاجة ماسة إذا كنا نريد لأنفسنا نهضة حقيقية في أن نحذو هذا الحذو، وذلك بأن نقدم روائع الفكر الأوروبي إلى العالم العربي، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نحاول أن نحيي بالتحقيق العلمي الدقيق آثار الفكر العربي والإسلامي في قرونه الزاهرة، وهذه المهمة مهمة أساسية لا بد أن تجتمع معا مع مهمة تقديم الفكر الأوروبي.
0: في عام 1934 أنهى الدكتور بدوي دراسة البكالوريا، حيث حصل على الترتيب الثاني على مستوى مصر من المدرسة الصعيدية. التحق بعدها بجامعة القاهرة كلية الآداب قسم الفلسفة عام 1934، وابتعث عام 1937 إلى ألمانيا وإيطاليا أثناء دراسته، وذلك لإتقان اللغتين الألمانية والإيطالية. كان ذلك بناء على تعليمات من طه حسين. وفي مايو عام 1938 حصل على درجة الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة. المؤرخ والكاتب القطري الدكتور خالد البوعنين هو واحد من محبي فلسفة الدكتور بدوي، ومن المستشهدين بآرائه الفلسفية والمهتمين بقراءة كتبه، يعكف الآن على إصدار موسوعته أعظم 1000 شخصية. كان لشخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي نصيب وافر من الاهتمام في هذه الموسوعة.
2: من خلال بحثي في شخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي، وجدت أنه ليس هناك شك أنه لا يقل شأنا عن شخصيات مثل طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم، وذلك في الفكر العربي المعاصر، حيث كان بدوي جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب. نقل إلى العربية هيجل ونيتشه وتشيلر وتشالنج وسارتر ونماذج من الشعر الألماني المعاصر، كما نقل كذلك الفلسفة الوجودية الألمانية والفرنسية، ونقل عن اللغات الأجنبية أبحاث ودراسات تتناول تراثنا العربي والإسلامي، وأضاف إليه كذلك، وله إبداعات كثيرة في شتى حقول المعرفة الإنسانية.
0: مشكلة الموت في الفلسفة المعاصرة. يمثل الموت واقعة حاسمة لا سبيل إلى تجنبها وحتى التنبؤ بها. وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للموت وللكائن الذي يموت، والمقصود هنا الإنسان، فإنه موضوع يشكل دراسة للفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين. ونظراً لأن موضوع الفلسفة الأساسي هو الإنسان بالدرجة الأولى، فالموت يعد من صلب اهتماماتها وتساؤلاتها، وواحداً من أهم مباحثها وخاصة في الفلسفة المعاصرة. هذا العنوان وهذا المضمون هو رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحمن بدوي باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
1: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود. وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
2: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة الملك فؤاد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر. وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي، ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
1: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جدا أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة. فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين. وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما، عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38.
0: تعتمد الوجودية أساسا على تعظيم الفردية واعتمادها أساسا لحياة الإنسان وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض بين التوجهين الوجودية والإسلام. وهذا ما يؤكده دكتور بدوي في حديث قال فيه: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين، جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أرى أني ظلمت جبهة على حساب الأخرى. لقد تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي بما أسماه معركة طه حسين مع الأزهر.
1: معركة طه حسين مع شيوخ الأزهر كانت حول كتاب في الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926. وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها، وفيما بعد استطعت أن أعود إليها. وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلاد 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة. وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعب الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو انتحال الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا. وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
0: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
1: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي أن لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس. فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
0: كانت تزعجه كثيرا الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول: لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحدا في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه، لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
1: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول في سنة 89 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعم للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية أخرى. وهذه الكتب راجت كثيراً هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضاً من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصاً فيما يتعلق بالسيرة النبوية، ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها، فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
2: طبعاً فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتابات الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضاً التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات، أهمها اللاتينية وهي لغة العلم، واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
0: يقول بدوي محدداً استراتيجية للعمل: أرى أنه لا بد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذاً آمناً للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
2: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقاً للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
0: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعاً وبرنامجاً فكرياً أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتاباً في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصاً تحقيق التراث الذي أفنى جانباً مهماً من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
1: كل التراث الإسلامي قرأ، الفلسفة طبعاً والعقيدة وخصوصاً علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشاعرة المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الاثناعشرية، ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب اللي لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني، كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة، الأخبار، كتب الجاحظ، كلها كتب توحيدي ونشرت للتوحيدي كتب. لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت.
0: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشه الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها، ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثان عنوانه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين، تنوع ومزيج فريد من نوعه تميزت به أفكار هذا الرجل.
2: تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظراً لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات، وهو ما جعله مطلعاً على أمهات الكتب والمصادر، ومجارياً في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم البدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب، وعن العقلانية والروحانية، وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كثيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر ومن العقول العربية اللامعة، أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة فيلسوف استثنائي، ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
3: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: مساء النور، مساء الخير، أجمل تحية تصلكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا عبر موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم في هذه السهرة المباشرة على أجنحة الليل، مجموعة من الأغاني الطربية، أجمل أغاني الزمن الجميل، أغاني الموسيقى والألحان الكلاسيكية باش نستمتعوا بها في هذه السهرة المباشرة اللي ترافقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية مريم قارة. وأول نغم في هذه السهرة اخترناه نغم من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان سيد مكاوي، أوقاتي بتحلو.

Thank you.

من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية لحداش غير أربعة على موجاتنا. لقاءنا وسهرتنا ما زالت متواصلة على هذه الموجات على أجنحة الليل. ما زلنا مواصلين السهرة، ما زلنا مواصلين مع صوت فايزة أحمد غريب يا زمان.

زمان.

غريب يا زمان، كان هذا صوت فايزة أحمد في هذا النغم. هذا النغم يرجع سنة 1975، نغم كلمات عمر بطيشة، ألحان محمد سلطان، 11:15 على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة المباشرة على أجنحة الليل. سهرتنا ما زالت متواصلة، مازلنا مواصلين مع محمد عبد الوهاب في هذا النغم.

فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور عاللي بقياني بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني

محمد عبد الوهاب، في هذا النغم بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فكرني. نغم كلمات حسين السيد، 11:07 على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة المباشرة على أجنحة الليل. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع صوت كوكب الشرق أم كلثوم، مقطع من ألف ليلة وليلة.

0: صوت كوكب الشرق أم كلثوم في نغم الختام ألف ليلة وليلة، وهي واحدة من أشهر مغنات أم كلثوم. نغم صدر عام 1969 من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. بهذا النغم وهذا الصوت وهذه الألحان الجميلة نصل مستمعين الكرام لنهاية سهرتنا الليلة على أجنحة الليل على موجات إذاعة تونس الثقافية. ختاما لكم أجمل تحيات أمين قارع، مريم قارة من أمام الأجهزة التقنية، شيراز شويلي كانت معكم من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف الحكيم،
1: سينما
4: هي فرحة الحياة،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. الموسيقى الإسبانية موسيقى أوروبية في حلة مشرقية موشحة بسخارف عربية، وتميز بكثرة الألحان المبنية على سلم مي، وقد ساعد وضع إسبانيا الجغرافي وتاريخها على أن تسخر موسيقاها برصيد غني فيه مزيج من أنواع الموسيقى الشرقية والغربية مثل الغناء البيزنطي والسلالم الإغريقية والمقامات الهندية رقاس والغناء الكنسي الجريغوري والألحان الغجرية والموسيقى العربية. أصبح لكل مقاطعة فيها تقاليدها الخاصة في أنواع الغناء والإيقاعات المختلفة التي أغنت الفولكلور الإسباني ولا سيما الفلامينكو، وهو غناء أندلسي يرافق بآلة الجيتار وبالرقص أحيانا المصاحب بالكاستانيت لتحديد الإيقاع. وكثيرا ما تكون أنواع من الفولكلور الإسباني مميزة بالغناء ذي الصغارف اللحنية من دون كلمات. نستمع لانترميديو لابودا دو لويس ألونسو كاستانيت كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

وأهم ما يميز الرقصات والأغاني الإسبانية أنها ذات طابع إيقاعي ثلاثي الزمن، مثل سولايري وفيلانسيكو والمالاغوانا والبوليرو وغيرها من الرقصات. وقد ألف الفولكلور الإسباني فنا خاصا استطاع أن يوحد مصادر أعمال الموسيقيين مثل البانيز وغرانادوس وديفايا وتورينال الذين أسهموا في النهضة الموسيقية الإسبانية الحديثة ونالوا شهرة عالمية. وقد استطاع هذا الفن لفت انتباه كثير من الموسيقيين من خارج إسبانيا، فأوحى إليهم بأعمال موسيقية مهمة كالسمفونية الإسبانية المؤلف الفرنسي لالو والكابريتشو الإسباني للمؤلف الروسي ريمسكي كورساكوف.

نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لكابريسيو إسبانيول لريمسكي كورساكوف. تأثرت إسبانيا في القرنين السادس والسابع بالثقافة القوطية البادية بوضوح في الأغاني الدينية وبحضارات شعوب البحر المتوسط، وتنامت فيها الموسيقى التي كانت عنصرا مهما في طقوس الديانة المسيحية. ومنذ الفتوحات العربية الإسلامية لإسبانيا بدأ عصر انبعاث جديد مزدهر دام حتى عام 1492، برزت فيه الأثار التي أوجدها الموسيقي زرياب الذي استقر في قرطبة منذ عام 822 ميلادي بعد هروبه من بلاد بغداد، وقد ظهر هذا الازدهار على وجه الخصوص في قرطبة وإشبيلية، وكان نتيجة للتفاعل بين الموسيقى العربية والموسيقى الإسبانية منذ ثمانية قرون تقريبا. نستمع للا ديرنيير فيزيون سبيريتويل دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

كان الموسيقيون الإسبان يستخدمون بعض الألحان الدنيوية في موسيقاهم التي كانت تتطور شيئا فشيئا في القرون الأخيرة من العصر الوسيط. وكانت الموسيقى العربية في الوقت ذاته قد رسخت بصماتها العميقة في البلاد وتولدت عنها الموسيقى الأندلسية ومصيحات الفلامينكو ومنها الأولي وأصلها يليل إلا صدى للموسيقى العربية. وكان لانتشار الموسيقى الأندلسية في شمالي البلاد أثر في نشأة تراتيل أعياد الميلاد والمناسبات الدينية الأخرى، ومنها البيانثيكو التي انتقلت إلى جنوبي فرنسا فأوروبا، إذ أن الشعراء الجوالين تروبادور في أواسط فرنسا وجنوبيها كانوا كثيرا ما يقلدون الزجالين الأندلسيين. ومع استسلام غرناطة للحكم القومي الجديد ومع يقظة الروح القومية الإسبانية انبثقت حركة موسيقية جديدة وجدت لها انطلاقة في كل أنماط الموسيقى المتداولة في مختلف مقاطعات البلاد منذ القرن السادس عشر.

نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لرومبا فلامينكو اي جيتار اسبانيول ليستوار اوبليي دو زرياب الاندلسي. أخذت الموسيقى الإسبانية في عصر النهضة تثبت خطاها الوطنية في المجالين الديني والدنيوي، وتنعتق نوعا ما مما يربطها بجارتها الأوروبيات، واجتازت في القرن السادس عشر عصرا لامعا بهيا، واكب أوضاع الموسيقى في إيطاليا، وشهدت البوليفونية الدينية تطورا عظيما لا يختلف في ظاهره عن التقاليد الفلامنكية. وكانت البوليفونية أي تعدد الأصوات قد أصبحت بطبيعة الحال لغة موسيقية عالمية في كل أوروبا الكاثوليكية، وتتجلى الروح الأصيلة لهذا الطابع الموسيقي في أعمال دي موراليس زعيم المدرسة الأندلسية الذي اشتهر في كل أوروبا بشخصيته الفنية المبدعة.

نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع لميموريز أوف الهامبرا لفرانسيسكو تريغا.

كان القرن السادس عشر عصرا ذهبيا في إسبانيا من حيث الموسيقى، لأن القرن السابع عشر شهد تراجعا ملحوظا في هذا الفن، ولكنه مع ذلك لم يخلى من محاولات بناءة، فقد ظهر كتاب ومؤلفون حاولوا المحاورة بين الكلام والغناء في أعمالهم الأدبية، وكذا بين الكلمة واللحن، إذ ولدت الزرزويلا الشبيهة بالأوبرا، وذلك بعد ربع قرن تقريبا من ظهور الأوبرا الإيطالية. وتحتوي الزرزويلا على حوارات إلقائية، ريسيتاتيف وأغاني وجوقات غنائية ورقصات، ثم أضيف إليها فيما بعد فاصل أو مشهد مرح توناديلا يقدم بين فصولها. وقد كتب في الزرزويلا كل من إيدالجو ودورون وغيرهم، ومع أن هؤلاء الرواد الدراميين الأوائل كانوا سببا في نشوء المسرح الغنائي الإسباني، فإنه لم يحرض المؤلفين الآخرين بصورة جدية، ولم تظهر أسماء لامعة في هذه الحقبة من الزمن، ولم تبرز فيها إنجازات في هذا المجال. اشتهر موسيقيون إسبان آخرون خارج بلادهم مثل تراديس الذي يعد أحد رواد المدرسة النابوليتانية في إيطاليا، ومارتن سولار الذي عرف باسم مارتيني الإسباني. وقد نال مارتيني هذا شهرة واسعة في أوروبا، حتى أن موزار نفسه استعار أحد ألحانه ليضمها إلى أوبرا دون جوفاني.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وامتع على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.